0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.

0: نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضرب

الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم

سنته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

الوجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: هو من قرية تعشق القرآن وتتميز باستضافتها مشاهير القراء لإحياء ليالي المناسبات الدينية. وكانت هذه القرية وقت ذاك وحتى اليوم أكبر قرى المنطقة.
1: في قرية طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ولد القارئ الشيخ محمد السيد ضيف في 13 من آب عام 1945 في أسرة متوسطة الحال.
0: ولكن والده الحاج سيد ضيف كان حريصا كل الحرص على تعليم ابنه القرآن الكريم وعلومه حتى يصبح واحدا من حفظة القرآن الكريم في قريته التي اشتهر أهلها بالتجارة إلى جانب الزراعة.
1: وكان أهالي القرية المجاورة لها يتطلعون إليها وينظرون إلى أهلها نظرة احترام لأنها قرية تهتم بالتعليم، وارتقى بعض أبنائها أكبر الوظائف على مستوى محافظة الدقهلية، فكان ذلك سببا في حرص الحاج سيد ضيف على أن يدفع بابنه محمد إلى أشرف مكان وهو كتاب القرية ليتلقى أعظم كلام وهو القرآن الكريم. لما بلغ الابن محمد سن 7 ألحقه والده بكتاب القرية نفسها التي ولد فيها قرية طناح، فلم يجد مشقة لأن الكتاب كان قريبا من البيت، ولأن الله عز وجل هو الذي يملك تحديد مصائر عباده وكل شيء عنده بمقدار، استطاع الطفل الصغير ابن 7 أن يواظب بحب وشغف على التردد صباح مساء على الكتاب، يحمل المصحف في يده وأحيانا يضمه إلى قلبه كما يقول، واعتبره جزءا أو قطعة منه.
0: يقول الشيخ محمد السيد ضيف:
2: كنت سعيدا كل السعادة لترددي على كتاب القرية، وكلما كنت أذهب إلى الكتاب حاملا مصحفي في يدي أتخيل أنني سأكون ذا شأن ومكانة بفضل هذا الكتاب الذي هو بيدي. كنت أضمه إلى صدري متخيلا أنه جزء لا يتجزأ مني، لأن فيه مستقبلي في الدنيا والآخرة. تعلمت من أهل الفضل الذين قاموا بتحفيظ القرآن وأحكامه، وكانت سعادتي لا توصف وأنا طفل صغير عندما كنت أتم الجزء من القرآن وأراجعه أكثر من مرة حتى أتمكن من القرآن. وقبل بلوغ 11 كنت بفضل الله حافظا للقرآن الكريم حفظا جيدا. كان الشيخ مصطفى إسماعيل كثير الحضور إلى بلدتنا لإحياء المناسبات والمآتم، وكان والدي يتحدث عنه وكأنه أسطورة، وكذلك جميع أهل القرية، فكنت أستمع لهم بشغف، وعزمت النية على أن أكون مثل الشيخ مصطفى، وطلبتها من الله بعد صلاة العشاء بقلب مليء بطاعته وخشيته، وقلت: يا رب اجعلني قارئا مشهورا فذا مثل الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: وكان عمره وقتها 15 عاما، وكأن أبواب السماء كانت مفتحة على مصارعها، فاستجاب الله سبحانه له، فهو العزيز القادر الذي لا يخيب من يسأله. وها هو الشيخ ضيف يقول:
2: استجاب الله تعالى لي وأصبحت بحمده قارئا للقرآن بالإذاعة والتلفزيون، وأدعى للمحافل الكبرى كما يدعى الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم.

0: في عودة سريعة إلى طفولة الشيخ ضيف، نذكر أنه بعدما ظهرت علامات الموهبة والنبوغ القرآني للشيخ، ذهب به والده رحمه الله إلى قرية أويش الحجر مركز المنصورة التي تبعد عن طناح أكثر من 20 كيلومترا،
1: وتلقى هناك علوم القرآن وأحكامه والقراءات السبع، حتى يتمكن من تلاوة القرآن في السهرات الخاصة التي كان يدعى إليها وهو في 15 من عمره.
0: وخلال عامين أصبح الشيخ محمد ملما بأحكام التلاوة والتجويد والقراءات، مما جعله يقبل الدعوات بقريته طناح والقرى المجاورة وهو في 20 من عمره، حيث قرأ مع الشيخ حمدي الزامل والشيخ شكر البرعي رحمهما الله تعالى.
1: يقول الشيخ محمد ضيف:
2: كان حلما يراودني ليل نهار أن أقرأ بجوار واحد من اثنين، وتجمعني مع أحدهم سهرة قرآنية واحدة، الأول المرحوم الشيخ حمدي الزامل، والثاني المرحوم الشيخ شكر البرعي، لأنهما كانا نجمين يضيئان المنطقة التي نشأت بها داخل محافظة الدقهلية، وكان لقربهما من قريتي أثر كبير في حبي الشديد لهما، لدرجة أنني كنت أقلد الاثنين في تلاوة واحدة، أقرأ آية بطريقة الشيخ شكري والثانية بطريقة الشيخ حمدي، وتعلمت منهما شيئا مهما وهو احترام الزميل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بدأ الشيخ محمد ضيف مقلدا لأكثر من قارئ، معتمدا على ذكائه وسرعة البديهة التي ساعدته على الاستمرار بقوة. ولأن لكل قرية قارئها المفضل، كان الشيخ محمد يبدأ بمدرسة الشيخ مصطفى التي منها الشيخ حمد الزامل. فإذا انسجم المستمعون مع التلاوة، استمر الشيخ محمد حتى النهاية، وإذا وجد منهم شوقا إلى ما يشبع روحهم زادهم بقراءة أو أكثر على طريقة الشيخ محمد رفعت.
1: كانت شخصية الشيخ محمد ضيف القرآنية تنبئ عن قارئ ذكي متمكن، فأصبح أحد قراء محافظة الدقهلية ومحافظات الوجه البحري، وذاع صيته وانتشرت شهرته.
0: وما لبث أن صار صاحب اللون الخاص في القراءة بعد أن تخلص من التقليد رويدا رويدا. ولم يخفي الشيخ محمد ضيف سرا عندما قال:
2: لم أكن أتوقع أبدا أن يأتي اليوم الذي أكون فيه قارئا بالإذاعة والتلفزيون، لأنني عندما كنت أستمع إلى أعلام القراء أمثال الشيخ أبو العنين شعيشة والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ البنا والشيخ عبد الباسط وغيرهم من نجوم التلاوة، كنت أعتبر نفسي مستمعا لهم، ولما كنت أجلس مع أحدهم تتملكني الهيبة والرجفة لما لديهم من وقار وجلال وعزة وقوة استمدوها من وقار وجلال وعزة القرآن الكريم.

0: مرت الأيام ورحل كل هؤلاء العمالقة، وبقيت ذكرياتهم الطيبة في نفس الشيخ محمد ضيف وفي نفوس الملايين من المستمعين. في عام 1984، وعندما التحق الشيخ محمد السيد ضيف بالإذاعة ونال إعجاب أعضاء اللجنة، كان متشبعا بطريقة الشيخ حمدي الزامل، وقد صارحوه بذلك، فكان سعيدا لأنه متواضع جدا جدا ومحب للشيخ حمدي.
1: واعتمد كقارئ قراءات طويلة وخارجية على الهواء مباشرة ليكون قارئا معروفا في جميع دول العالم.
0: ومنذ أكثر من 20 عاما والشيخ محمد السيد ضيف يزور المسلمين في أنحاء الدنيا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في أشهر المساجد والمراكز الإسلامية. فقد سافر إلى أمريكا قبل أن يلتحق بالإذاعة من خلال مسابقة عقدت بشؤون القرآن بوزارة الأوقاف لإفاد القراء إلى الخارج، وكان ترتيبه 3 على الجمهورية.
1: قرأ في أشهر المساجد في كثير من الدول العربية والإفريقية، وسافر مع المرحوم الشيخ محمود علي البنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978، وكانت ذكرياته مع الشيخ البنا بمثابة وسام على صدره.
0: ثم سافر إلى كثير من دول شمال آسيا ودول الخليج العربي، وسافر مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف إلى العديد من الدول التي بها جاليات إسلامية ضخمة.
2: تأثرت كثيرا وفاضت بالدمع عيناي لما وجدت المسلمين بالمركز الإسلامي بلندن متعطشين لسماع القرآن ويبكون تأثرا بكلام الله المعجز، وسبحان الله، يسمعون القرآن ويفهمونه ويطربون بموسيقاه الداخلية وبالنغم والمقامات وأداء القارئ بخشوع، وخصوصا إذا كان القارئ متأثرا بما يقول. وهذا الإقبال النفسي والروحي منهم جعلني أقوم بتسجيل القرآن كاملا مجودا وأهديه لهم ولكل مسلمي العالم، وخصوصا الجاليات المسلمة في بلاد الغربة التي يشعر فيها المسلم بالأنس مع القرآن الذي يجمع شمل النفس ويجمع القلوب المؤمنة حوله، وهذا هو سر إعجازه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله غفور رحيم.
1: ويعود الشيخ الضيف ليقول:
2: الحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي مكننا منها ربنا، وأدعو الله أن يهب كل الناس نعمة القرآن وحفظه حتى يرضى الله عنا جميعا، وأدعو الله أن يهبنا رضاه ورضا خلقه، لأن الناس شهود الله في أرضه. وهذا يذكرني بما قاله الإمام الفاضل الشيخ متولي الشعراوي عني في إحدى الصحف. ومن القراء الجدد يعجبني الشيخ محمد السيد ضيف الذي يجمع بين القديم والحديث في تلاوته، وهذا وسام أفخر به ويضاف إلى وسام حب الناس لي وخصوصا أهل قريتي. مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حمدت على طول عمر المشيبة، وإن كنت أكثرت فيه الذنوب، لأني حييت إلى أن لقيت بعيد العدو صديقا حبيبا.

0: أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزاري أبو المظفر مؤيد الدولة هو اسمي ولقبي.
1: الأمير الفارس الشاعر، أمير من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر،
0: على بعد 15 ميلا شمال غربي حماة، وفي أباطح شاسعة الجنبات يتخللها نهر العاصي، هضبة سماها المؤرخون عرف الديك، وقد أقيمت فوقها قلعة أحاطها ذلك النهر من 3 جهات.
1: وسميت هذه القلعة باسم الإقليم الذي أقيمت فيه، وآلت إلى بني منقذ الكنانيين بعد أن تداولها كل من الروم البيزنطيين والفرس والأمويين.
0: وسماها العرب قلعة شيزر، وسماها الصليبيون قلعة سيزارار.
1: وليس عجيبا أن تظل شيزر العربية محتفظة باستقلالها من حيث هي إمارة عربية وسط إمارات سلجوقية كانت رياح الأحداث تطيح بحكامها واحدا إثر واحد.

0: كان مولد أسامة بن منقذ في سنة 88 هجرية، وكان في شبابه شهماً شجاعاً قتل الأسد وحده مواجهة، ثم عمر إلى أن توفي في سنة 84 ليلة الثلاثاء في 23 من رمضان، ودفن شرقي جبل قاسيون بعد أن بلغ من العمر 96 سنة.
1: ولدت في أسرة رسمت سياستها بنفسها بشكل مكنها من الاحتفاظ بدولتها الصغيرة وباصطناع الممالأة حينا والتخويف حينا آخر.
0: لقد برز بنو منقذ على صعيد الأحداث بوجهين متناقضين، فهم طورا مع السلاجقة وأمرائهم ضد الإفرنج الذين أسسوا 4 ممالك لاتينية في الرها وأنطاكيا وطرابلس والقدس، وهم طورا في موقف حيادي ما لم تكن هناك إلى الحرب حاجة.
1: وبين كل هذه الأحداث

0: العملاق وعمه الحاكم القريب بما يجعله يوما مناط أملي شيزر.
1: وأول قتال حضرته نشب عام 1350 بين شيزر وأنطاكيا، حيث رأيت التانكرد الذي خلف عمه بوهيموند بن روبرت جسكار الصقلي.
0: كان والده يعطيه فرصته مذ كان غلاما، وكانت أمه من ناحية أخرى تمده بنصحها.
1: نعم، كان والدي يعطيني فرصتي ولا يخشى علي أي خطر مهما كان. فقبل أن أصل إلى سن 10 مثلا، رأيت حية عظيمة على إفريز رواق القناطر، فوضعت سلما وصعدت إليها، ولم يعترض والدي أو ينهاني. وبسكين صغير كان معلقا في خصري، وبيني وبين الحية دون ذراع، حززت عنقها وهي تنعقد على يدي حتى قطعت رأسها وألقيتها على الأرض وهبطت.

0: كان عمره تاريخا مستقلا وحده، وكانت داره بدمشق مكان العزيزية، وكانت معقلا للفضلاء ومنزلا للعلماء، وله أشعار رائعة ومعان فائقة، ولديه علم غزير، وعنده جود وفضل كثير. فمن أقواله:
1: ينبغي لكل من يريد أن يكون كريما على نفسه ألا ينتظر حتى يبيض شعر الهامة.
0: وقوله كفارس مغوار:
1: راحة القلب في الطعان.
0: قال في سن قلعها وفقد نفعها:
1: وصاحب لا أمل الدهر صحبته، يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهدي. لم ألقه مذ تصاحبنا، فحين بدا لناظري افترقنا فرقة الأبد.
0: وقد عني أسامة بن منقذ بالقتال والشعر في أول حياته وبالتأليف في آخرها.
1: لي ديوان الشعر وتصانيف في الأدب والتاريخ، منها لباب الآداب، والبديع في البديع، والمنازل والديار، والنوم والأحلام، والقلاع والحصون، وأخبار النساء، وعنيت بنشر سيرة حياتي في كتاب الاعتبار.
0: وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات كالفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية وغيرها.

0: كان في السادسة عشرة من عمره عندما شارك مع 5000 من رجاله الشيزاريين في معركة ضد الفرنجة، فقد وقف إلى جانب عمه يذود عن مؤخرة المتقدمين بقيادة مودود.
1: ودان النصر للشيزر ورحل الفرنجة، وقد كادوا يتمزقون بددا في حين انقلبت إلى القلعة والدنيا تضيق بسعادتي.
0: وبدأ يستكمل أسباب النمو والنضوج، فكل شيء قد تهيأ له ودان، وصار بين أبيه وعمه ما يشبه التواطؤ على أن يكون أمير شيزر في المستقبل.
1: كنت أبث الشجاعة في قلوب الجنود المقاتلين، وإنه ليكفيني زرد عادي لأقتحم بقنطاريته وأنا على الفرس حياض الهلاك، فأجعل من الهزيمة نصرا مؤزرا.
0: قدم إلى مصر سنة 450، حيث أقام فيها مدة أيام الفاطميين، ثم قاد عدة حملات على الصليبيين في فلسطين، ثم عاد إلى دمشق، ثم برحها إلى حصن كيفة، فأقام إلى أن ملك السلطان صلاح الدين دمشق، فدعاه السلطان إليه فأجابه وقد تجاوز 80، وأنشده:
1: حمدت على طول عمر المشيبة، وإن كنت أكثرت فيه الذنوب.

0: لأني حييت إلى أن لقيت بعيد العدو صديقا حبيبا.
1: إن أسامة بن منقذ ظاهرة نادرة، ونحن اليوم في حاجة إلى فهم هذه الظاهرة وتحديد معالمها ومعرفة الخطوات التي قطعتها لنتأثرها. فالحال هو الحال، والعدو لا يختلف عن العدو، وليس تحت الشمس جديد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما، واحشرني يا رب مع القوم الصالحين. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين يا أكرم الأكرمين يا

0: وأطيعوا الله. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، كلمة يرددها المسلمون عشرات المرات كل يوم، يحمدون الله سبحانه وتعالى بعد كل أمر يحدث لهم، إن كان أمرا حسنا أو كان أمرا سيئا، حيث يقال عندها: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
2: إخوة الإيمان، الحمد لله رب العالمين كلمة تسلج الصدر وتريح النفس وتنعش الفؤاد، فيشعر قائلها براحة كبيرة، وكلما ردد الحمد لله رب العالمين كلما تقرب إلى الباري تعالى.
0: وقد وجب علينا أن نحمد الله تعالى على كل النعم التي أسبغها الرحمن علينا، وتلك النعم مادية ومعنوية، وقد وهبنا كل شيء تشتهيه الأنفس، حيث قال في كتابه العزيز: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولهذا كان علينا أن نحمده تعالى بكرة وعشية وفي كل ساعة وكل دقيقة.

0: يقول الله تعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، كان المسلمون الأولون يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنهم تركوا منازلهم وأموالهم في مكة ليهاجروا إلى يثرب المدينة المنورة. وهل أعز على الإنسان من بيته وأمواله بعد أولاده؟
2: إن الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان يحب الذين يطيعون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن المولى عز وجل ينصرهم ويسدد خطاهم ويرزقهم من حيث لا يعلمون.
0: إخوة الإيمان، إن الشكر لله عز وجل شكر خالص صاف وحمد على كل ما حباه الله تعالى لعباده الصالحين. ومن حمد الرحمن أعزه الله تعالى وكرمه ونصره على القوم الكافرين.
1: والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يحمد الله عز وجل في كل وقت، وعلى المؤمنين أن يسيروا على هديه وخطاه وأن يعملوا على عدم مخالفة أوامره حتى يكون الحمد في مكانه صحيح.
3: أقوال وآثار.
2: قال أبو أمية شريح القاضي: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها 4 مرات. أحمده إذ لم تكن المصيبة أعظم مما هي عليه، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاستقامة.

0: بعيد غزوة حنين، وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم على المسلمين، واهتم بمن دخل الإسلام من قريب، ولم يعطي الأنصار شيئا منها. ورأى زعيم الأنصار سعد بن عبادة ما حدث، وسمع الهمس بين أصحابه، فذهب من فوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له في صراحته المعهودة فيه: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء.
1: وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: وأين أنت من ذلك يا سعد؟
2: فقال سعد: ما أنا إلا من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن فاجمع لي قومك. وجمع سعد قومه من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فقال سعد: بلى يا رسول الله، الله ورسوله آمنوا وأفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ فقال سعد: بما نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فقال سعد والجميع: رضينا برسول الله قسما وحظا.

0: أخي في الله، من الواضح أن هناك نفرا من الناس قد أعمت الثروة قلوبهم، فهم لا يحمدون الله عليها. إنهم يعيشون في ترف وبذخ من غير حدود، ويصرفون الأموال الطائلة بلا حمد لله ولا شكران. هؤلاء لا يقيمون بالا لمتوسطي الحال والفقراء الذين ينظرون إلى هؤلاء الأثرياء نظرة فيها تعجب وغيرة، وربما فيها حسد.
1: إن بعض الأغنياء يتخذون من قوله تعالى في سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث ذريعة ليظهروا غناهم على الملأ من غير مبالاة، وقد فاتهم أن الحديث عن النعمة إنما يكون بما ينفقه الغني من المال على من لهم حق فيه.

يا أرحم الراحمين، إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، مذنبون فاغفر لنا، مقصرون فاعف عنا، حيارى فاهدنا وارحمنا في الدنيا والآخرة، ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ارحمنا يوم يقوم الناس لرب العالمين، يا أرحم الراحمين.

السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. رئيس مجلس الأعيان يدعو بقمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. الأردن يعلن عن إجلاء 21 مواطنا من فنزويلا إلى عمان. والنزاهة ومكافحة الفساد تقول إن ملفات الهيئة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة الأمريكية. وعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بهذه المناسبة، مؤكدا عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن التطور الكبير في مجال التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي كان له انعكاسات إيجابية على المجتمعات وأحدثت تحولات في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية وقضايا التنمية، وشكل تطورها رافعة للنمو الاقتصادي وساعد في الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تتبع مصادر الإرهاب وهوية الإرهابيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتي بدأت أعمالها في القاهرة يوم أمس. وأكد الفايز أن تبديد المخاوف من خطورة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يتطلب وضع تشريعات قانونية وقائية تفرض عقوبات مشددة على من يستخدمها لإغراض نشر أخبار مضللة. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إجلاء 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا، وتأتي عملية الإجلاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء الأردنيين من فنزويلا وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مؤخرا. وجرت عملية الإجلاء بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية فنزويلا ودولة قطر الشقيقة. وعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة لإنجاح عملية إجلاء المواطنين الأردنيين، فضلا عن مساهمتها في إيصال المساعدات الإغاثية إلى فنزويلا. أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي أن الجهة الوحيدة التي تحيل الهيئة إليها ملفاتها هي النيابة العامة باعتبارها دون غيرها الجهة المختصة بذلك بحكم القانون، وأنه لم يتم إحالة أي ملفات لرئيس الوزراء تخص أي من الوزراء. وأبدى المجالي في تصريح رسمي استغرابه ومجلس الهيئة مما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة، وأضاف بأن الزعم بأن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة أو غيرها من الجهات فهو عار عن الصحة ولا أساس له، مؤكدا ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار عن أعمال الهيئة وتحت طائلة المسؤولية القانونية. نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب 34 ألف جولة تفتيشية ميدانية.

0: ثانية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك. وأكدت المؤسسة أن برامجها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة مستمرة على مدار العام وفق خطط رقابية مبنية على تقييم وتحليل المخاطر، بما يضمن التحقق من الالتزام المستمر بالاشتراطات الصحية المعتمدة الخاصة بتداول الغذاء وحفظه. اختتمت فعاليات التمرين العسكري الأردني الليبي المشترك الترابط الذي نفذته قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة في القوات المسلحة العربية الليبية الشقيقة في أحد ميادين التدريب. من جانبه أكد المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن ناجي المناصير أهمية التمارين العسكرية المشتركة في تعزيز أوجه التنسيق والتعاون العسكري وتبادل الخبرات والمعارف العملياتية بما يسهم في تطوير القدرات الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين. ونتحول إلى التطورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز قائلا أنه ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. التفاصيل مع محمد إبراهيم الطرونة.
1: بين تشييع إيران مرشدها الأعلى الراحل علي خامنئي واحتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها، واصلت طهران التشديد على سيادتها في مضيق هرمز، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. فقد حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. وجاء التحذير الإيراني على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي رد على بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلنا فيه أن فرنسا وبريطانيا على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال غريب أبادي في تدوينة على منصة إكس إن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة، مضيفا أن إيران بصفتها الدولة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس. وشدد المسؤول الإيراني على أن أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المطلة عليه، محذرا من أن من يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. ويعكس الموقف الإيراني تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز الذي تحول إلى إحدى أوراق الضغط الرئيسية في المواجهة بين طهران والغرب، وسط مخاوف من توسع التحرك العسكري الدولي في المنطقة بذريعة حماية الملاحة.
0: دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم ويعارضه حزب الله المدعوم من إيران. وينص الاتفاق الذي أبرم في 26 من حزيران الماضي بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد شرط نزع سلاح حزب الله بدءا من مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وفي برقية تهنئة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، دعاه الرئيس اللبناني إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، حيث تناول الرئيسان مسألة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا وقضايا دولية أخرى مثل إيران والشرق الأوسط قبيل مشاركة مرتقبة للرئيس ترامب في قمة الناتو التي ستعقد في أنقرة في 7 و8 من تموز الحالي.

في الوقت نفسه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة الرابع من تموز ودعا إلى عزم أمريكي للمساعدة في إنهاء الحرب الأوكرانية مع روسيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وذكر زيلينسكي أن هناك احتمالا حقيقيا لإنهاء هذه الحرب. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. رئيس مجلس الأعيان يدعو بقمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. الأردن يعلن عن إجلاء 21 مواطنا من فنزويلا إلى عمان. والنزاهة ومكافحة الفساد تقول إن ملفات الهيئة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار رادي كريشان وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحيات حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.

0: jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: دقيقة بعد 8 ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الموعد لبداية برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعات المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعين عبر الموجات العاملة للإذاعة الأردنية راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، أحبائنا الذين يتواصلون معنا إلكترونيا وبسمعونا أونلاين عبر صفحتنا البث المباشر من عمان صباح الخير، وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إكس وإنستغرام واليوتيوب. صباحكم ورد وياسمين وعطر، طبعا فضلا وليس أمرا تعملوا مشاركة، تعلقوا على حلقة اليوم راح نطرح فيها قضايا وأخبار عديدة، ويسرنا بل يشرفنا إنكم تشاركون الحوار والنقاش في برنامجكم الأقرب إلى نبضكم برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير، بداية أسبوع إن شاء الله سعيدة على الجميع. مأمون جهز لنا أغنية تبعيت وردة، وحشتوني وحشتوني لأن كنت في إجازة. اليوم أحبائي هو 5 من تموز يوليو للعام 2026. بالمناسبة احنا دخلنا شهر تموز، هذا الشهر يعتبر من أشد الشهور في درجة الحرارة، بس يمكن احنا اللي يعني اللي طالع الآن بشوف الأجواء فيها شوية برودة، بس عموما تموز بالعامية بنقول بتغلي المية بالكوز، باللغة العربية المثل يقول تغلي المياه بالكؤوس في تموز. اليوم شهر برضو يوليو، يوليو نسبة إلى يوليوس قيصر، ولد في هذا الشهر فسمي هذا الشهر باسمي. في التقويم الغربي على ما أتوقع جون جولاي، جانيواري فبريواري مارس مارس ابريل ماي جون جولاي، جولاي هذا تاريخ اليوم. اليوم 20 محرم للعام الهجري 1448، حكينا لكم الشهر بكل التقويمات الهجرية الغربية العربية، التقويم اليولياني والجورياني. صباحكم ورد وياسمين وعطر محبة اليوم الأحد أحبائي، إن شاء الله بداية أسبوع سعيد وحظا موفقا أكيد لأبنائنا وطالباتنا طلاب الثانوية العامة الذين يتوجهون هذه الأيام إلى قاعات الامتحان. ربنا يوفقهم إن شاء الله ويتمم لهم إن شاء الله، وإن شاء الله النجاح الباهر والمستقبل العريض لهم جميعا. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، معنا طبعا الأستاذ المبدع مأمون شحادة. صباح الخير يا أستاذ مأمون. من السوشيال ميديا تمارا النهار، صباح الخير يا تمارا. من الإعداد سهر

0: الجبور لكم تحيات فريق التقديم. ما طبيشات أعطيها العافية كانت موجودة معكم الأسبوع الماضي، أنا بعتذر منكم كنت في إجازة وعدت إليكم اليوم والعود أحمد إن شاء الله، تقبلونا أحبائي. لكم كل حب والاحترام من فريق التقديم ما طبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي.
1: وحشتوني
2: أهلا
0: إيه يا زلمي أنت ما صدقت؟ وردة وحشتوني صح؟ على فكرة هاي الأغنية بقول والله أنا مش متأكدة مأمول، بس أنت معلوماتك الفنية جيدة. هاي وردة غنتها بعد أن اعتزلت لفترة الفن وعادت، اعتزلت نتيجة لظروف بالمناسبة سياسية. قيل أنها غنت يعني للضباط على ما أعتقد بال67، وبليلتها صارت الضربة، ضربة في الحرب ال67 يقال. وبعدها يعني هي اكتئبت وزعلت وشعرت بتأنيب الضمير، طبعا هي ملهاش علاقة، قامت الحفل في ذلك اليوم لا تعلم أنه يصير يعني حرب، لكنها غابت عن المشهد وشبه اعتزلت، وحينما عادت غنت لجمهورها وحشتوني. والله حلو الواحد يبدأ هيك بأغاني حلو صح. هلا شوفوا كيف بس يطلع لأم كلثوم على سبيل أغداً ألقاك مثلاً، أو ثورة الشك، نبدأ صباحاً بثورة الشك لكوكب الشرق، بتكون الحلقة بتجنن على فكرة. يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والخير وكل شيء جميل لأحبائنا وأعزائنا المستمعين في رقعة هذا الوطن العظيم الأردن، لأحبائنا أيضا اللي بيسمعونا وبتابعونا من خارج الأردن، المغتربين الأردنيين وأخواننا العرب، والفترة هاي في لحمة هيك عربية خاصة مع أجواء المونديال وأداء مشرف جميل لمنتخبات عربية، منها مصر العروبة اللي تأهلت للدور 16 ستلاقي الأرجنتين، والمغرب الذي حقق فوزا عريضا يوم أمس على إحدى الدول المنظمة بالمناسبة كندا وتأهل إلى دور 8، نتمنى لهم التوفيق أكيد.

الأجواء صيفية معتدلة. ترى بهالصبح الدنيا يمكن من زمان ما شفنا السيارات في عليها ندى، صح ولا لا يا أستاذ مامون؟ مندي اليوم الدنيا كانت. بس على فكرة لا يغركم هاي الأجواء اللي فيها هيك شوي براد، ديش أقول برودة، لأنه يقال إنه الأيام القادمة في ارتفاع، توالي درجات الحرارة ارتفاعها. طبعا في حينها راح نكون معاكم أول بأول، لكن اليوم بالنسبة لليوم 5 تموز، اليوم أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، حارة نسبيا في البادية، حارة في الأغوار وفي البحر الميت وفي مدينة العقبة، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، أما في ساعات المساء والليل فالطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، معتدل في الأغوار وفي البحر الميت، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المسجلة هذا النهار فهي على النحو التالي. حلو جميل. عمان الحبيبة عاصمتنا الرائعة ستسجل بها الحرارة اليوم 30 درجة مئوية. في إربد عروس الشمال 31، في الزرقاء 32 درجة مئوية، في المفرق 32، في جرش ستسجل 31، في عجلون 30، في البلقة 28، في مادبة 30، في الكرك ستسجل 31، في الطفيلة 30، في معان ستسجل 34، في العقبة ستسجل 41 درجة مئوية، وفوق كل ذي علم عليم.

0: حاتم الشتاوي بقول خليها ترتفع درجات الحرارة حتى يستوي التين والعنب والصبر. يا أخي أنت كثير حب، انت حب كثير تاكل تينس. يسعد صباحكم احبائي، اهلا
1: يا حي الله وبالقلب النصحي وبالقلب النصحي.
0: صباح الخير لرزق التلاوي، كل بشكرك يا مامون على هالابداع. جهاد الكسواني صباح الخير، تحيه لك ولوالدتك يا سيدي العزيز. موسى خشان صديقنا العزيز والكريم، ومخلد المعايطة، وأبو حازم الدبايبة، صباحكم ورد. وياسمين يحيي طبعا أبناء الجيش العربي هذا الصباح.

يا حي الله فيكم. صباح الخير لويسبر هارت، لخالد زريقات، ابو ماجد، ابو عياده، ابو شاكر الخلايله، الله يسلمكم يا سيدي، حسن عليان الخالدي، صباح النور والسرور، سهام المرديني حي الله، وابو خالد الشوبكي، وام مراد، كل حب والاحترام لكم. موسى خشان بقول أجواءنا بالأغوار الشمالية حارة، طبعا إذا ما بالأغوار حارة وين تكون حارة يعني أكيد.

بسام أبو سرحان وعماد أبو عمشة، صباح الخير. سامر أبو تايه، صباح الخير يا سيدي. ومأمون محمد وشريف ضمرة، صباح النور يا شريف. وإيمان أبو ليلى، صباح الخير يا إيمان. سالم أبو سعيفان وميسر جمال عطلة وإبراهيم لنسور. وصالح أبو كريدم بيحكي معانا من شمال سيناء في مصر. نبارك لمصر ولأهل مصر تأهلهم المستحق إلى دور 16. والله يا الله، لعبوا مباراة مع أستراليا، أكيد كلكم تابعتوها، جميلة جدا، أبدعوا. والأجمل والأجمل فرحة المصريين بعد المباراة. يعني أنا شفت مجموعة من الفيديوهات توثق حالة الفرح والسعادة في شوارع مصر، يعني يختلط فيها حالة من الحب، حالة من الكوميديا. شعب المصري هم أهل النكتة بالمناسبة، شيء جدا جميل للأمانة. أبدعوا أبدعوا حتى بفرحهم. مصريين جميلين كما هم حال الأمة العربية كلها، وكما هي حالة اللحمة العربية التي تظهر ونتابعها بالمونديال، جدا جميلة، بتقربنا كنا من بعض. بس الأردني يشجع المصري، المصري يشجع المغربي، المغربي يفرح ويغني ويشجع الجزائر، الجزائري يشجع المصري، المصري يرفع علم فلسطين. يعني شوفوا شوفوا هالجمال، السوري الشامي اللبناني الخليجي، جمال وروعة، ما بعدها جمال وما بعدها روعة، نسعد بها. وعشان هيك بنيجي بنقول إنه المونديال ليس فقط رياضة، والله رياضة وحالة جميلة وسياسة، سياسة راح أطلعكم كمان قليل بعد شوية. المونديال والسياسة، مونديال شيء جميل وعظيم، وإحنا والله تشرفنا إن شاركنا فيه. إن شاء الله المرة الجاية واللي بعدها يكون مشاركتنا مثمرة أكثر وأكثر إن شاء الله يا رب. قولوا معي يا أمين، قولوا يا رب. على فكرة هاي بقول إيه، شيرين، شيرين شو بقول لها؟ شيرين أيا ليل. ما هيك مصر هيك بيعرفوا عليها. بجننوا المصارى. تحية لأهل مصر، تحية لأهل المغرب. بارح المغرب برضو لعبت قدام كندا، فازت 3-0، تأهلت إلى دور الثمانية، ستقابل فرنسا وإن شاء الله تتجاوزها إن شاء الله. مصر راح تقابل الأرجنتين. صباح الخير ليزيد الطراونة، وصباح الخير لمحمد العودات، ومين كمان؟ شادية السردي، صباح الخير يا أهلا وسهلا. زكية أسعد أبو زكي، صباح النور، أهلا وسهلا. نواف فالح أبو فالح وإبراهيم الخضير، كل الحب والاحترام. زيد الزاغة من طبربور بقولكم جميعا الله يسعد صباحكم. وخالد عزارة، صباح النور يا خالد. أم أيمن بتقول صباح النور والورد المنثور، حي الله في يونس سليمان ووائل محمد الأعراج، صباح الخير يا سيدي. أخونا الحبيب عبد العزيز حسين السلامات، صباح الورد والياسمين والفل. وأم رامي لك ذلك. فتنة بريزا، صباح الخير، مغير اسمها، صاير اسمها الصمت لغتي. ليث غازي، كل الحب والاحترام يا سيدي، حياك الله. خالد العفاش وخالد بن يونس ونعمة العلي. فوز المغايرة، صباح الخير يا فوز. ورائد سالم العزام. محمد المعايطة، صباح الوطن الجميل يا عزيزي.

بذكر الجميع الذين انضموا إلينا الآن بالاستماع تتابعون برنامج البث المباشر من عمان الذي يبث عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى.

أم أحمد القيسي صباح الخير يا تمارا. ما وصلنا 100,000 متابع ولا لساتنا؟ قديش بدنا؟ صرنا 100,000 ومية؟ طيب لازم نحتفل. إحنا إذن تجاوزنا 100,000 متابع في صفحة برنامج البث المباشر من عمان. المشاهدات بالملايين والله، يمكن عندنا 3 ملايين مشاهدة أو متابعة ومشاهدة لفيديوهاتنا، لكن الرقم اللي وصلنا له 100,000، 100,100 صح؟ 100,100 متابع. هذولا 100,100 بالمناسبة، هذولا يعني ليسوا على طريقة ترفع فيديوهات تدفع عليها وتجيبهم، لا لا لا، هذولا 100,100 حر استمع إلينا، تابعنا، دخل على السوشيال ميديا، دخل على صفحتنا، عمل لايك. هذول بيفرقوا عن الملايين اللي تجدوها في بعض الصفحات الوهميين. شكرا أستاذ مأمون. الوهميين لا، هذول 100,000 نشمي ونشمية وعربي وعربية، سمعونا، تابعونا، علقوا عنا، علقوا وبنعرفهم، بنعرف أسماءهم، دخلوا شاركونا وأصبحوا جزء لا يتجزأ من هذه أو من هذا البرنامج ومن هذه الصفحة. فشكرا لكم، شكرا لثقتكم، نعدكم أن نبقى دائما وأبدا قريبين من مبضكم، صوتكم الذي توصلونه لمن أردتم، أن نتابع قضاياكم، ندردش معاكم، نحكي معاكم، نكون أصدقائكم، نكون إذن الصاغية لكم، وتكونوا أنتوا الأذان الصاغية إنا، نتشرف فيكم. برنامج البث المباشر من عمان يعني يسعد بهذه الرفقة الصباحية الجميلة، ويحيي الله فيكم جميعاً.

يا اهلا وسهلا بكم، ارحبوا في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير عمر ساوير، صباح الخير سامي العبادي، هشام الجزازي، خالد ابو خجيل وعيسى ابو حماد، كل الحب والاحترام. وحنا غوتنا فعالنا انتن غوانكن واحنا غوتنا فعالنا، شوف الفرق بيننا. عبد الله سالم الحمادين، صباح الخير من البتراء، وحي الله في مين والله غاب اسم عني لازم احكيه عشان ما يزعل مني. زيد العطيوي، صباح الخير من الطفيله. ابو معتز العراعر، ومحمد فؤاد، زيد الكيلاني دائما بيعتب علينا، بقول صدام ما بيقرا ما بصب علينا، أين صبحت عليك. كوكب المعاطة وعاطف الفراية، بقول كيف حالك، الحمد لله رب العالمين، رضا ومن رضي عاش، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. دعد البيايض، صباح الخير. وأبو خالد، أم خالد عفوا، لدعجة ضيف الله السيبية، صباح الخير، فكرت السبيلة السيبية، صباح الخير. يا حي الله فيكم جميعا أينما كنتم في هذا الوطن العظيم الجميل، وأينما كنتم في العالم. طيب شو ماذا لدينا هذا الصباح؟ نحكي شوي على المونديال، يلا نحكي شوي، بس خلينا نسمع الدح. دحت بشار السرحان.

الخير لرفقة سلوم وحلا لدعجة صباح النور يا حلا وأختنا العزيزة رائدة الصرايرة صباح الخير وياسين عقيل صباح الخير نضال السبيل صباح الخير يا نضال ولؤي الكفارنة وفدوى الخصاونة ويحيى ناصر البواريد محمد سالم أو سا هيك الاسم لأنه مكتوب في الإنجليزي اكتب لنا يا بالعربي نعرف صباح الخير سيد المهم بتواصل معنا من الكرك محمد مطلب المجالي صباح الخير شكرا يا سيد حفظك الله عناية القاضي صباح الخير يا عناية وهاشم أبو لبدة صباح الخير

محمد الحردان ومبارك عبد الكريم الصلايطة وعاشق المزن وموسى المراعي وفوز أو فايز عفوا مهيرات صباح النور صباح الخير لعوض هزاع الرحمات محمود المناصير العبادي ونعم فيك نضال السبيلة والله رديت عليك السلام حقك عليك صباح الورد.

العباد. محمد سالم العواسة، صباح الخير يا سيد، صباح الورد، صباح النور. اعذرني بالانجليزي مش واضحة. صبحنا على رزق التلاوي، صباح الخير. واحمد الحويان، صباح الخير والسرور يا سيد، اهلا وسهلا.

مسات. فادي الصفدي صباح الخير، واسماعيل ابو بيان الحميد اهلا وسهلا فيك. احبائي واعزائي، من قال ان الرياضه تبتعد عن الثقافه؟ من قال ان الرياضه تبتعد عن السياسه؟ لكم احنا قبل مونديال كاس العالم، لو سالت اي واحد فينا بتعرف كابو فيردي او بتعرف جمهوريه الراس الاخضر، والله لا اجبت لقلت لا والله ما بعرف. هي كابو فيردي الاسم البرتغالي، بالمناسبة هي مجموعة جزر أحبائي عددها 10. أنا ليش بحكي عنها؟ رأس الأخضر كنا تابعناه بمونديال كأس العالم، خرج خروج مشرف بعد أن أدى مباراة أسطورية أمام الأرجنتين بالمناسبة، وتغلبت عليها الأرجنتين بصعوبة، علما أنه يعني هي أول مرة تتأهل. ومجموعة جزر عددها 10 جزر هذه اكتشفت من قبل البرتغاليين، لذلك البرتغاليون موجودون فيها وموجودين يعني فيها، أضافة إلى سكانها الأصليين الموجودين فيها. هي جاية بالمحيط الأطلسي بالقرب كتير من أفريقيا، وتعتبر أكيد من دول أفريقية، لكن برضو هي قريبة شوية بترى من أمريكا اللاتينية. مو تشوفوا البحر هيك المحيط جاي هي فيه، فهي جاية أقرب طبعا لأفريقيا، محسوبة على أفريقيا، لكن برضو هي مش كتير بعيدة عن أمريكا الجنوبية أو اللاتينية. عشان هيك مثلا أشهر جزرها اسمها سانتياغو، بس نسمع احنا كلمة سانتياغو بيجي بسرعة ببالنا دول أمريكا الجنوبية. جميلين ومبدعين. هذا مشهد يعني شوفوا شو أهمية الرياضة. حينما كنا نتحدث شو أهمية مشاركة منتخبنا، وأنك تقول جوردن مثلا، هذه اليوم كابو فيردي أو جمهورية الرأس الأخضر صرنا كنا نعرفها، وكنا دخلنا وسألنا عنها وكتبنا عنها. عندهم حارس كان عدد الفلور عنده، عدد المتابعين يمكن 2,000-3,000. امبارح دخلت على صفحته لقيت عدد المتابعين له 23 مليون. تخيلوا 23 مليون من 2000، من 3,000 متابع ل 23 مليون. شوفوا هذا الرقم الكبير. ترى احنا يمكن لواحد بيسمعنا الآن يظن أنها يعني ليست إنجازات، وهذا مش إشي مهم، لكن بالحقيقة في عالم هذا السوشيال ميديا، في عالم التطور، في عالم تواصل الشعوب، لهذا تقدم كبير. وأنا بعتقد اليوم إنه هذه المشاركة الجميلة لمنتخبهم ستعود عليهم بالاقتصاد، ستعود عليهم بالسياح. بالمناسبة هم يعني دولة عندهم مشاكل كثير، كان الله في عونهم، يعني أكيد سيعود عليهم هذا الأمر كله بالنفع. كما قلنا نحن إنه مشاركتنا في دور المجموعات للأردن سيعود علينا بالنفع. بالمناسبة يعني أنا بدأت أقرأ الآن، ما في شيء رسمي، لكن بدأت أقرأ إنه في عدد كبير من الأندية تطلب نجوم منتخبنا، هذا أول الشغلات اللي قاعدين إحنا نلتقطها أو نستفيد منها من المشاركة. ناهيك بعد فترة يمكن زيارات راح يجيك الأردن، لأنه تابعنا في المونديال، شاف جمهورنا الجميل، شاف فلكلورنا، شاف شبابنا، وحب يجي الأردن يشوف البترة، يشوف البحر الميت، يشوف العقبة، يشوف جرش، يشوف هذا السحر الأردن. هذه فائدة إخواني. الرياضة لغة الشعوب بالمناسبة. في الرياضة يعني هذه الممارسة الوحيدة اللي مش يعني ما بتسأل أنت اللي قدامك برتغالي ولا أمريكي ولا إسباني ولا فرنسي، مهما كانت لغته، اللغة هي لغة الرياضة. العالم يتواصلون، يتحابون، يتواصلون، زي ما قلت لكم بالعرف، هذا يقال عنهم، مش بالعرف يعني بوفق الرؤية في التطور، بيقولوا الرياضة والفن، ها الرياضة والفن هذول بيسموها أدوات ناعمة تغير. تغير. أنت ممكن تدفع ملايين لأجل الترويج عن السياحة على سبيل المثال، للحصر تدفع ملايين لا تجدي نفعا، ولكن ممكن الرياضة أن تقوم بهذا الدور، الفن يقوم بهذا الدور. شوفوا للمسلسلات التركية، ترى موجة السياحة الرهيبة لتركيا إلى اسطنبول عاصمتها، إلى كل المدن التركية، جاءت بعد متابعة الدول العربية والعالم للدراما التركية. صرنا كنا بدنا نروح نشوف شو يعني ميدان تقسيم،
كنا رحنا بدنا نشوف يعني هذه المدن وهذه الشوارع اللي صورت فيها هذه الأعمال الدرامية التركية التي سلبت عقول شبابنا وشاباتنا. وكنا رحنا زرنا

تركية، وما حدش اليوم يستطيع أن ينكر أنه الفن التركي وأنه الدراما التركية وأنه السينما التركية لعبت دور رئيس في جذب السياح إليها. اليوم بالرياضة الناس كل اللي بيزوروا البرازيل، الأرجنتين، هاي دول متقدمة بالرياضة وما عندها شيء آخر يعني كثير، مع احترامي وتقديري لهاي الأمم والشعوب والبلدان، بحبش يعني يأخذ علي أي كلام، هي دول مميزة مقدرة، لكن يعني احنا بنعرفها كثير من الرياضة. احنا إذا بتفكر بكرة تزور أنت البرازيل أو عندك هدف بحياتك تزور الأرجنتين، الجاذب الأول لك لهذه الزيارة أنك تمسكت بهم، أحببتهم أو أحببتهم عفوا نتيجة الرياضة، حبيت مارادونا وحبيت باتستوتا وحبيت أبو دياغو ميسي وقررت تروح تزيره، وكذلك البرازيل وكذلك دول كثيرة بالرياضة. إخواني الرياضة والفن هذولا شيء يعني شيئان عظيمان مؤثران بالشعوب. شفتوا الرياضة كيف تحرك الناس، انتوا شفتوا فرحة الشعب المصري، انتوا شفتوا الشوارع بمصر وبالأمة العربية بعد فوز مصر، شفتوا بعد فوز المغرب كيف الناس فاتت تعرف كل شيء، تعرف حتى أسماء المدن المغربية، صرنا مهتمين أنه حكيمي من أي مدينة، وأنه اللاعب الفلاني أنه بونو من أي مدينة. وتخيلوا سحر الرياضة وسحر فيجي واحد يجي بيقول لك شايف ما احنا والله ما احنا ما أدينا كويس، لو وصلنا لهذه الأدوار كان صار هذا الكلام؟ أبدا أبدا أبدا، بالعكس أنا بقولها وأنا مرتاح الضمير، لأنه مصر اللي اليوم بدعت بعام 2026 المشاركة الأولى كانت إلها بال 34، وآخر مشاركة كانت إلها متى؟ أتوقع ب 2018. ما كانت مشاركة يعني للأسف ما كانت جيدة وطلعوا من دور المجموعات، لكن ب 2026 لا أنجز، وهي اليوم ما شاء الله عليهم. قصدي أنه يعني دورات الواحد تيجي معه، دورات ما بتيجي، دورات بكون محسن نفسه، دورات بكون في عنده لعيبة، في عنده طاقم فني، دورة هاي بتزبط معاك، هاي الدورة ما بتيجي مع الخبرة مع السنوات. كذلك المغرب مرت سنوات عديدة عليهم، بالمناسبة أنا بذكرهم في مونديال 98 كادوا أن يتأهلوا إلى الدور الثاني لكن للأسف ما تأهلوا. بتذكر تلك المباراة الشهيرة على ما أعتقد مع سكوتلندا ولا مع نيوزيلندا، مع سكوتلندا على ما أعتقد، حتى كان لاعب مغربي شهير اسمه صلاح الدين بصير سجل هدفين، وكان هذا جيل حاجي اللي بيعرف هذيك الفترة بيعرف جيل المغاربة، وما تأهلوا. والدورة اللي بعدها أصلا ما شاركوا في كأس العالم، ما تأهلوا. لكن تخيلوا شوفوا المغرب خلال المشاركات الأخيرة أصبحت قطب رئيسي، وهذا ما نتحدث عنه اليوم. المنتخب الأردني شارك المشاركة الأولى مقبولة، ظهر بأداء جميل، ما حقق نتائج، لكن إن شاء الله المرة الجاية والجاية. ترى على فكرة إحنا جيتنا آسيا، واليوم لازم يكون عندنا هدف آسيا، وأنا بعتقد لازم يكون في شغل كبير على هذا المنتخب، لأنه اكتشفنا اليوم ماذا تحقق الرياضة، ماذا تحقق من فرح الرياضة، كيف توحد الصفوف، كيف تجمع الناس، كيف تذيب الخلافات. الرياضة وما أدراك ما الرياضة، الفن وما أدراك ما الفن. تحية والله لكل هذه المنتخبات العظيمة، وشن نحيي منتخبنا لوصول لكأس العالم، ننتظر منه الكثير في كأس آسيا بعد أقل من سنة، وأنا واثق إنه آسيا هذه المرة إن شاء الله للنشامة فيها كلمة كبيرة إذا أراد رب العالمين. تحية لمصر، للمغرب، لكل الدول العربية التي شاركت، لكل الدول التي شجعت. كمان شوي رح نحكي برضو عن السياسة، في مقال على ما أعتقد لمهر أبو طير اليوم بيحكي عن متابعة أهل غزة تحت الردم لمباريات المنتخب المصري، وكيف خرج بعد المباراة. شوف ردة فعل المصريين، خرج المدرب المصري حسام حسن في أول تصريح له كي يشكر الشعب الفلسطيني ويهدي الفوز لفلسطين ولأهل فلسطين ولشعب فلسطين ولشهداء فلسطين. بالمناسبة إخواني هذا أثار ضجة حتى على مستوى دولة الاحتلال، تغطية دعوة أحرانوت كتبت شيء، ويعني صاروا يسألوا ما فائدة كام ديفيد أساسا مع مصر. يعني شوفوا كيف خلط السياسة مع الرياضة. هذا ما قصدني أتحدث عن عموما. يسعد صباحكم جميعا أحبائي وعزائي، إلى عناوين الأخبار.

عرب عرب، والله يحفظ العرب ويديم العرب وينصر العرب ويحفظ العرب، وأن يديم لنا هذه اللحمة العربية القومية الجميلة. يا رب يا رب يا رب، قولوا آمين. ذكرت سيد مكاوي الأرض بتتكلم عربي، هيك الواحد شعر فيها للأمان. نذهب إلى عناوين الأخبار أحبائي وأعزائي. بالمناسبة، الولايات المتحدة احتفلت بعيد استقلالها، أو بيوم استقلالها حتى أكون دقيق معكم، ب250 سنة. جلالة الملك هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال، وأكد على عمق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأردن يجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا. اللي بيسأل ليش؟ عشان طبعا الزلزال الكبير الذي جرى بها ونشام الدفاع المدني، فريق الإنقاذ استطاع هناك أن ينقذ طفل بعد 6 أيام. الأمر ينقذ طفل من تحت الأنقاض بعد 6 أيام. بالمناسبة، هذا الأمر خلى رئيسة فنزويلا أن تخرج وأن تتحدث عن هذا الحدث. تحية والله لفريق الإنقاذ الأردني. السفير الفنزويلي بالمناسبة صرح، قال الأردن وقف مع فنزويلا كالأخ في الأوقات الصعبة. هذا السفير الفنزويلي يا أستاذ مأمون، وفريق الإنقاذ هناك للأمانة أبدا. عم يجيبوا سيرة فنزويلا بيجي عبالي للدراما أمريكا الجنوبية. تتذكر كاساندرا؟ كاساندرا يا أستاذ مأمون أكيد تتذكر. بالمناسبة، قبل يومين تم تكريم الفنانين الذين شاركوا بهذا العمل الكريم الكبير الذي عرض أتوقع بعام 1995. كانت الشوارع تفضى بس يعرض القصة الشهيرة للفنزويلية الغجرية التي أحبت هذا ابن السيد. تم تكريمهم في دبي. الفنان اسمها كوريما على ما أعتقد، هي فنزويلا، وأيضا فنان من سلفادور الفنان. تم تكريمهم في دبي، شفناهم بعد كل هالسنين، بس والله ما شاء الله عليهم لساتهم شباب يا أستاذ مأمون. طيب، المجالي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم عبد السلام المجالي يقول ملفات النزاهة ومكافحة الفساد تحال للنيابة العامة وليس للحكومة، ليؤكد المؤكد. تركيب محرك جديد لمشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي. اللي بيسأل ليش؟ طبعا أشرف على هذا الأمر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى تحديدا. هذا الأمر له علاقة أكيد بتوليد الطاقة النظيفة، الطاقة الحيوية. 34 ألف جولة رقابية للغذاء والدواء خلال النصف الأول عام 2026. والحوارات، الدكتور الكاتب الدكتور منذر الحوارات قول المواطن مسؤول ومتضرر، الصيف الوقت الأنسب للرقابة على الغذاء. له قصة شهيرة، دخل على إحدى المولات أو أحد الماركتات فشم رائحة ليست جيدة، فاقترب من الثلاج واكتشف أن هناك خلل، فيطالب المواطنين أن يمارسوا دورهم في الرقابة، ويطالب طبعا المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تمارس دورها. مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح الهيبودروم، هيك اسمه. طيب شو قصته هذا؟ هذا انطلق أول مرة، هذا المهرجان أول مرة، يعتبر إضافة نوعية. إخواني، شو قصة هذا الهيبودروم؟ هذا أحد أبرز المعالم الأثرية في مدينة جرش، شيد في العصر الروماني ليكون مضمار لسباقات الخيل والعربات قبل أن يستعيد اليوم دوره كمكان يجمع الناس، لكن هذه المرة من خلال الفنون والموسيقى والثقافات العالمية. بنتمنى التوفيق له. طبعا فعالياته مجانية راح تكون. نقابة الفنانين شطب عضويات متخلفين عن التزامات بالآلاف، والنجومية ليست مظلة للإفلات، هكذا تقول النقابة. وفاة عشريني إثر مشاجرة في الصيفية، للأسف جريمة والله كبيرة. هذا الطالب التوجيه الذي قتل بقيادة المخادمة، أدهم المخادمة. طاقم تحكيمي أردني يقود مباراة أمريكا وبلجيكا في دور 16. أبدع المخادمة، بقولوا عنه اليوم

كولينا العرب كولينا نسبة للحكم الإيطالي الشهير كولينا. مقال اليوم قرأته للدكتور عمر رداد الصديق والعزيز، لماذا يشجع العرب والمسلمون أي فريق قدم ضد الدول الاستعمارية؟ مش كثير والله بتفق معك دكتور عمر، لا في ناس اليوم بشجع فرنسا وانجلترا، بس هو يعني يشوف انه ناس دائما بروحوا لهي الدول الافريقية بشجعوها ودنيا ضد دول يعني نصرة منا لهم يعني هكذا يرى، لكن والله لا في ناس كتير يعني في ناس مهووسين في انجلترا في فرنسا يعني كانت تسمى دول استعمارية. ماذا قالت غزة ولمصر والمصريين؟ نتحدث عن موقف أبناء غزة في متابعة لمونديال كأس العالم، وكيف لاقى المصريون هذه المتابعة الذي جعلت المدير الفني حسام حسن لمصر أن يخرج وأن يقدم هذا الفوز هدية للشعب الفلسطيني. زي ما قلت لكم صحيفة يدعوت أحرانوت أثناء تغطيتها بتسليط الضوء على احتفال مدرب مصر بالتأهل بعلم فلسطين أشارت إلى أنه يعني كانت غضبانة يعني من هذا الأمر، وحتى مواقع أخرى تقارير إسرائيلية أخرى أيضا يعني استغربت يعني تقول طيب بيننا وبينهم اتفاقية هكذا، لكن هم عرب مصريون. كيف يقضي أبناؤنا عطلتهم الصيفية؟ مقال جميل في الدستور لنسيم عنيزات لأولياء الأمور، بتمنى عليكم تقرأوا هذا المقال. شكاوى أحبائي وأعزائي من اعتداء محال تجارية على المواقف في عمان، والأمانة تقول عنها مخالفة.

0: رح نسأل هذا السؤال. موضوع الاعتداء محال تجارية على المواقف في عمان. محل وانتم بتعرفوا انه الأمانة أساسا كان في عنده حملة قبل أشهر ومارست يعني دورا كبيرا في بهذه المخالفة للأمانة ويعني حررت مخالفات عديدة وكثيرة واستطاعت فعلا إنها كانوا في ناس بحطوا بطون يعني وبيمنعوا إشارات وممنوع الاصطفاف فتدخلت الأمانة. طيب حملة كانت للأمانة مميزة وفي وقتها بعرفش إذا جاز التعبير عن أعبر أقول لقد استعدنا شوارعنا في حينها، ولكن ما أن انتهت الحملة بعرفش إذا انتهت، الأمانة تقول هي مستمرة لكن طبعا ليست بنفس الكثافة يعني التي حينما أعلن عنها. عادت بعض المحال كي تمارس نفس الفعل، تأتي على الشارع هو شارع تضع عليه إشارات أنه هذا مناطق خاصة أو اصطفاف خاص لزباين هذا المحل على سبيل المثال، أو هذا تضع فيه تمنع الاصطفاف، تضع فيه أشياء تابعة للماركت للمحل كيفما كان الأمر يكون. عاد المواطنون يقدموا شكوى. بالمناسبة أنا قرأت هذه المادة من وكالة الأنباء بترا وطرحها محمد الجرعان عن شكاوى من اعتداء محل تجاري على المواقف في عمان. أسأل المدير التنفيذي للمناطق في أمانة عمان الكبرى المهندس غازي الحديد حول الإجراءات التي تمارسها الأمانة كي تضمن أن تبقى الشوارع للجميع وليست حصرا وحكرا على بعض المحال التجارية. صباح الخير مهندس غازي، هذا سؤالي لك، أنتظر منك الإجابة، تفضل.
1: صباح الخير أخ صدام، وصباح الخير لك وللأخوة المستمعين على التلفزيون الأردني.
0: الإذاعة الأردنية سيدي، الإذاعة الأردنية، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامجها البث المباشر من عمان، تفضل.
1: نعم صحيح سيدي، يعني زي ما تفضلت انت يعني حملاتنا سيدي مستمرة بعمان، يعني بالنسبة لنا احنا في عنا بأمانة عمان اللي هي دائرة الضبط والبيع العشوائي وهاي من ضمن أعمالها سيدي يعني والأعمال اليومية عنا، وباستمرار على مدار الأيام الأسبوع عنا حملات سيدي مكثفة ومصورة وموثقة. وزي ما تفضلت انت يعني وكانت عندنا حمله السنه الماضيه
0: كبيره للامانه،
1: حمله كبيره
0: ولاقت استحسان كل اهل عمان.
1: نعم صحيح،
0: يعني رفعنا فيها القبعات كما يقال واشرنا فيها في البنان وقلنا للامانه شكرا جزيلا على ما فعلتموه للامانه. هذا حق
1: سيدي، احنا نرد نكرر احنا عملنا مستمر ابدا

0: يعني مستمر، وإن شاء الله نكثف جهودنا يعني من خلال هذه الملاحظات اللي تردنا.
1: اليوم ما فيش إشي اسمه مكان يعني، خاصة إذا كان شارع عام، ما فيش حق لأي محل تجاري أن يضع أغراض، وفي ناس بحطوا أثاث على الشارع يعني
0: نعم صحيح
1: بالمناسبة، ناس يكتفي بمنع المواطنين من الاصطفاف أصلا أمام محله.
0: هسه سيدي زي ما تفضلت أنت، هي مش مجرد أنه إعاقة على الشارع أو أنه موقف لسيارة، يعني إحنا حملاتنا كمان اللي هي على الرصيف وعلى الشارع، أي إعاقة تكون على الرصيف أو على الشارع من خلال كوادرنا ومن خلال كمان دائرة الرقابة الصحية والمهنية، إذا كانت منشأة تجارية كمان يعني إجراءاتنا عليها فورية من خلال حملاتنا أو من خلال الشكاوي اللي تردنا على أمانة عمان.
1: نعم.
0: فهي مش مجرد يعني إنه بالشارع، لا حتى الرصيف، أي إعاقة على الرصيف، لأن الرصيف والشارع من حق المواطن.
1: يعني ماذا يفعل المواطن إذا أراد على أقل تقدير في منطقة مسموحة في الاصطفاف بده ينزل يشتري أغراض من الماركت من أي شيء، وهو أجب بده يصف لقى محل واضع إشارات تحذيرية ومانع الاصطفاف، حاط يعني إن كان عوائق بلاستيكية ولا غيره حديدية وكاتب ممنوع الاصطفاف، هذا خاص بالمحل، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يعني هل هذه مخالفة صريحة من قبل المحل مهندس؟
0: نعم سيدي، هاي مخالفة صريحة، وزي ما حكيت لك احنا كمان يعني إذا منشأة تجارية كمان احنا في عنا إجراءات فورية من خلال دائرة الضبط والبيع العشوائي، في كمان من خلال دائرة الرقابة الصحية والمهنية اللي هم من خلال زملائنا جولاتهم هذا المفتشين على المحلات التجارية، زي ما ينظر للرخصة زي ما ينظر برا شو في عنده إعاقة على الرصيف أو على الشارع.
1: تمام.
0: ويتم سيدي فورا يعني تحرير له، يعني أول إشي يعطوه إمضاء.
1: كيف للمواطن أن يتقدم بشكوى للأمانة؟ ما هي الطرق التي من خلالها يقدم هذه الشكوى؟
0: هسه سيدي هذا الشكوى طبعا من خلال هذا الاتصال اللي هو على 102 دوار أمانة عمان.
1: نعم.
0: ومن خلال سيدي الخدمات الإلكترونية اللي عندنا
1: يستطيع أن يدخل. صحيح. نعم. طيب جميل، هذا أمر انتهينا منه، إذن هذه مخالفة صريحة.
0: نعم.
1: لا يحق اليوم لأي محل أن يمنع المواطنين أو يضع معداته أدواته الأمور تبع على محله في الطريق العام مهما كان هذا الأمر، أو يمنع اصطفاف أو يضع عوائق خاصة إذا كان طريق عام. بس خلينا نميز، هلا في بعض الأحيان المحال بتكون داخل شوية لجوة هذا الساحة بيكون ملك إلها، هذا أمر آخر يعني شيء آخر، هذا ملوش علاقة، يعني مصف خاص فعلا تكون قد أنشأته لهذا المحل أو لهذا المول أو لهذه المؤسسة التجارية والمنشأة.
0: المواقف الداخلية سيدي احنا ما
1: هذا أمر آخر طبعا العرب. طبعا يحق لهم. طيب
0: يعني أمن يعني
1: لدي أمر أعظم مهندس، لدي أمر أعظم، ونظرا لأهميتي أيضا سأشرك شخص آخر معنا بالحوار، طبعا المدير التنفيذي للمناطق في أمانة عمان الكبرى رحبنا فيه المهندس غازي الحديد أجابنا على تساؤلنا الأول، سيبقى معنا. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بمدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية رياض عربيات. صباح الخير يا سيدي.
2: أسعد الله صباحك أخ صدام والأخ غازي.
1: يعني أسعد الله صباحكما. اليوم أنا مهتم أن أثير قضية غاية بالأهمية، نحن بشهر تموز، هذه الأشهر هي الأشهر يعني الجاذبة التي تستقطب على الأقل المغتربين الأردنيين الذين يعودون لقضاء عطلة العطلة الصيفية عند أهلهم وأقاربهم، ناهيك أنها أيضا أشهر يزداد فيها الفعل السياحي، وأشهر نعول عليها بشكل كبير كي نستقبل زخما سياحيا في كافة مدننا وفي عاصمتنا الحبيبة، إلا أننا نتفق جميعا أن بعض الأفعال وبعض السلوكيات تقوض هذا الفعل وتعكر المزاج السياحي. لعل من أشهر هذه السلوكيات الوظيفة سيئة السمعة، إذا جاز علينا أن نسميها أصلا وظيفة، اللي هي التسول بكافة أشكاله وألوانه. سأقول أمر ويعني أنا صادق فيه، الشكل التقليدي للتسول للأمانة مسيطر عليه، يعني بمعنى ما عدنا كثيرا نشاهد ذلك الرجل الذي يعني مفترش الأرض فقط، يمد يده ويقول يعني لله، أو تلك المرأة التي تحمل طفلا في يدها وأيضا تمارس هذا الفعل. هذا المشهد ما عدنا كثير نشوفه، لكنه تحول وأخذ شكلا نتيجة ذكاء بعض هذول الناس، أو يعني خداعهم، لمحاولة خداعهم للجهات المسؤولة، ذهب باتجاه وبشكل آخر. لعل من أشهر هذه الأشكال من يمارسون فعل البيع العشوائي تحديدا في المناطق العامة، في المناطق السياحية وأمام الإشارات. موضوع التسول الذي يمارس تحت غطاء بيع العلكة، بيع الجريدة، بيع باكيت الفاين وغير ورد، مرات نوع خضار، كيفما كان الأمر يكون. يعني أبدأ، اسمح لي مهندس غازي الحديد أن أبدأ من أخونا رياض العربيات، كونه هذا لمدهم لدي دور كبير، وسنعود لكم يعني الحديث أيضا عن دور مديرية الضبط، ضبط البيع العشوائي أيضا لها علاقة بهذا الجانب. أخي رياض عربيات، حدثنا أكثر، وبدأ أشكركم على الجهود التي تبذلونها، لكن اليوم قضية تحديدا في المواقع السياحية البيع الذي يستغل هذا الغطاء لممارسة التسول وأيضا على الإشارات، تفضل.
2: الله يعطيكم العافية جميعا وصدر صباحكم وانصركم المستمعين. كما تعلم أخ صدام أنت أستاذ غازي أن القانون جرم هذا الفعل حسب المادة 380 في قانون العقوبات الأردني، ونصت إحدى المواد على هذا، على عرض بقصد التسول سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش. اليوم إحنا هناك علاقة تشاركية ما بيننا وبين أمانة عمان بدائرة البيع العشوائي، كذلك الأمن العام. نحن جميعا مكلفين بالمكافحة والحد من هذه الظاهرة. لا أخفيك أنه الإحصائيات زي ما تفضلت حضرتك أنه هناك تغيير واضح لذلك، مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات، ونحن مقبلين على فصل الصيف.
1: إحنا بفصل الصيف، إحنا دخلنا فصل الصيف سيدي، خلاص
2: كما تفضلت. كما تفضلت. لا، موسم السياحة والأخوة المغتربين اللي كلهم عم بيرجعوا البلد، لابد أنه نعكس صورة حضارية لهذا. إذا ما تطرقنا إلى بعض الأعداد، وأنت هون بتقيس مدى الجهد المبذول من الجميع، سواء كانت أمانة عمان، سواء كانت أمن عام، سواء كانت إدارة حتى المجلس القضائي بالتعاون بحالات من سواء الأحداث أو البالغين المتسولين. طبعا بلغ عدد المضبوطين خلال النصف الأول من هذا العام 4996، ما يقارب 5000 متسول، وكلهم تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم، منهم بالغين تقريبا 3000 وأحداث 2000.
1: إذا ما في هذول منذ بداية العام، منذ بداية العام سيدي مش هيك؟
2: نعم منذ بداية العام. وإذا ما قيست الحملات المنفذة على مستوى المملكة، أنا أعطيك أرقام مستوى المملكة، 3264 حملة. هذا إنجاز 3264 حملة. للأمانة إنه المجلس القضائي جدا متعاون معنا في الإحالات البالغين إلى القضاء والأحكام الطويلة، لأنه تم تعديل نص القانون بسنة 2022 وغلظ العقوبات على فعل التسول. طبعا وشمل عدة بنود هاي المادة، ألا وهي استعطاء أو طلب الصدقة متذرعا بجروح وعاهة أو مصطنعة، يعني أنت مش رجيم عن أولياء
1: طبعا التسول. طبعا طبعا.
2: أو استعمل أي وسيلة أخرى للغش. طبعا إحنا أكيد بنعول على وعي المواطن، إنه لابد من إنه يكون مواطن واعي جدا، لأنه إحنا اليوم نضبط التسولين للأسف معهم أمراض معدية وأمراض، وحتى المواد اللي يتم بيعها على الإشارات تحديدا هي مواد غير حل الاستهلاك البشري، كونها معرضة لأشعة الشمس ومصنعة بطرق للتخزين تبعتها غير موانة وغير صحية. لأهنيك على أنه يتم ضبط مواد منتهية الصلاحية.
1: تحملني أنا لدي
2: حتى على مستوى الصحف، هي الصحف بأيام سابقة كيوم الجمعة والسبت لا يتم إصدار الصحف كما تعلمون،
1: صحيح.
2: لكن للأسف يتم بيع صحف يوم الجمعة والسبت، والمواطن ما شاء الله يعني وعي المواطن، هناك وعي مواطن واعي، وهناك للأسف
1: طيب
2: مواطن.
1: أنا عندي سؤال
2: يعني
1: مهم، يعني
2: الشعب عاصي.
1: كل شكرا لك، شكرا لهذا التوضيح والأرقام التي والإحصائيات التي يعني ذكرتها على الهواء، إن كانت تدل فإن تدل أن هناك في جهد عظيم يبذل، ويعطيكم ألف عافية عليه. لكن أنا اليوم يعني دائما كان في عائق حينما نطرح قضايا تسول على الهواء، كنا بس نتواصل معاكم نيجي نقول لكم والله في واحد بيبيع على مثلا الإشارة الفلانية، وإذا رفضت أن تشتري منه يسيء لك، يشتمك، يسبك، يضربك، وبحاول برضو يضغط عليك يأخذ منك فلوس. كنت تقولون في عندنا مشكلة، احنا هذولا المفروض انه مديرية مثل مديرية ضبط العشوائي في امانة عمان وفي البلديات في باقي المحافظات ان تمارس دورها ايضا اتجاههم، لانه هذا ايضا يندرج تحت صلاحياتهم، مش هيك اخي رياض ولا شو؟
2: كلام سليم 100%، لكن احنا

0: عملنا بايد واحده بالبلد، واحنا مكملين لبعضنا كاحنا وامانه عمان، حتى على مستوى يعني تشوف لحد وين التشاركيه. وزاره الاوقاف هناك دروس او بموضوع التسول، الافتاء حرم هاي.
1: يعني انا بسال، هل يعني يصل، هل ممكن يصل الامر الى خطبه عن التسول؟ هل صارت عندنا ولا ما فيش هذا الكلام؟
0: نعم صارت،
1: في عندنا خطبه عن التسول،
0: صارت مع وزاره الاوقاف. صارت عندنا بالتعاون مع وزاره الاوقاف والدروس، وكل سنه حتى بشهر رمضان تحديدا. لكن انت اليوم احنا شعب بطبعه عاطفي وكريم، وعلى طول بتجرنا العاطفه. يعني اكيد كل واحد عندنا له جاره له معارفه، هناك جمعيات ومنظمات مجتمع محلي تقوم بمساعده الناس هاي المحتاجه. كما تعلم انه تم انشاء منصه وهي منصه عون عبر وزاره التنميه الاجتماعيه لغايات المساعدات وجمع التبرعات للجهات المرخصه بذلك. ايضا عندنا ظاهره للامانه، خلينا نقول يعني الجاليه الاسيويه الطلاب تحديدا بالمساجد، هاي كمان عندنا ظاهره للأسف الشديد. هو اليوم صار بيحول، أنت بتفكر أنه عم بيدرس وطالب علم تستعطف تعطيه، ولكن أنا تبين عنه أنه عم بيحول الفلوس إلى أهله برا، فبطل يصير الدراسة فقط. شوف لحد وين. يعني هاي كمان أحد الظاهرات اللي إحنا لابد من نوعي هذا.
1: طيب
0: الوطن.
1: اللي بلقاك برضو يعني قدام الصيدلية بقول لك يا أنا ما بدي منك فلوس، بس اشتري لي علبة حليب من الصيدلية.
0: يعني للأسف تبين في أحد الحالات اللي عندنا أنه هو هناك تعاون مع بعض النفوس المريضة من الصيادلة
1: برجع بيبيع لهم
0: هو بالضبط، رجع له الدواء بيأخذ بيتكاسهم بيناتهم. مش بس هيك، لسه الأدوية المواد الغذائية بمد إيش تعطيني فلوس، أعطيني بس رز وحليب. تبين من هذا الحاكي. طبعا إحنا هون دورنا بننزل الشخص المتعاون معاه كمسخر، لأنه غلط العقوبة عليه التسخير لغاية سنتين، وبننزل متسول كمتسول. يعني حتى
1: طيب أرجوك أن تبقى معي، سأعود إليك أستاذ رياض، لكن يجب أن ما نغفل دور الأمانة والبلديات. مهندس غازي الحديد، فيما يتعلق في جهد وعمل مديرية الضبط العشوائي، لدي سؤال ويجب أن تجيبني عليه سريع، والناس بيسألونا لماذا اليوم ما زالت إشاراتنا، معظم إشاراتنا عليها هذول الناس؟ تفضل.
2: زي ما تعرف أخ صدام، وزي ما تفضل الأخ رياض، يعني موجودين وأعداد كبيرة، ويعني في تنسيق إحنا كمان ما بيننا، يعني تنسيق متعاون ما بيننا وبين مكافحة التسول. وهاي جزئية يمكن تعرف يعني يمكن يعني شغلتها يعني كر وفر، يمكن توقف سيارة الضبط العشوائي اللي هم يهربوا. يعني هاي جزئية مرات حتى يمكن زملائنا اللي هم مكافحة التسول يمكن مرات يكون يعني مثل ما تقول متخفي، يعني انه مشان يمسكوا، عرفت علي كيف؟ فاحنا سيدي جاهزين لأي تعاون وتنسيق مع مكافحة التسول بهذا الخصوص، وان شاء الله يعني احنا شغالين عليها وراح نشتغل عليها.
1: يعني انت تعزي السبب الى انه ما زالت موجودة هذه الظاهرة رغم متابعتكم المتكررة، هي قضية انه هذول الناس يعني كر وفر حينما يرون طواقم أو أفراد العاملين في الأمانة أو في مكافحة التسول، حينما يأتون يغادرون الموقع، ما أن تذهبوا يعودوا إلى موقعهم.
2: هسه مرات يعني
1: طب ما قدرنا نوجد حل لأجل أن نسيطر على هذه المشكلة؟
2: سيد إن شاء الله راح يكون هذا الحل موجود، وإن شاء الله راح يعني يتم الحد منهم بعون الله.
1: كيف في يعني في مقترح ولا ما بدنا نحكي؟
2: لا بدنا نحكي سيدي، يعني هو هذا المقترح، يعني انه يعني تكثيف جهود بيكون زي يعني متواجدين دائما ويشعروا انه يعني مثل ما تقول موجودين. يعني في رقابه وفي فعل على هذا الموضوع سيدي، انا هذا اللي اقصده.
1: تمام، ارجوك ان تبقى معي. استاذ رياض عربيات، استاذ رياض اسالك نفس السؤال الذي طرحته على ضيف الكريم المهندس غازي الحديد، المدير التنفيذي للمناطق في أمانة عمان الكبرى. لماذا ما زلنا نشاهد هذه السلوكيات على الإشارات تحديدا وفي بعض المواقع؟ احنا قلنا شكرا لمديرية مكافحة التسول، المشهد التقليدي للناس اللي طالب المال ويسأل الناس المال مسيطر عليه، لكن هذا المشهد الموجود على الإشارات أصبح مؤرق لبعض إخواننا صباحا ومساء. في بعض الناس بيقول لك أنا والله مش قادر أصف على هاي الإشارة لأنه هلا بلقوني، هلا بسلموني باللهجة العامية.
0: تفضل. كلامك سيدي أستاذ صدام، يعني أخ صدام اليوم أنا لا نغفر

0: عن شغله، الا وهي اليوم التسول اصبح مهنه، وهاي اليوم احنا بنواجهها بصراحه. احنا معنا رجال امن عام زي مدني مشكور، الامن العام قصد تسول العاصمه وجميع المحافظات المملكه، لانه احنا بنواجه مقاومه بهذا الجانب، وكثير تعرضنا لاذى كفرق حملات تسول. وكما تعلم انه هناك للاسف تبين في بعض الحالات يتم مراقبه. اليوم احنا سياراتنا اصبحت معروفه، وقد ما نغيرها من ضمن هي اول مره ثاني مره بيعرفوك انت وسيارتك. للاسف الشديد بيتم المراقبه عن بعد، مجرد ما انت دخلت المنطقه. وحتى احنا صرنا نتجارب.
1: طب اليوم مش كل الكاميرا، مش كل الاشارات عليها كاميرات ومراقبه الكترونيه؟
0: مظبوط. مجرد ما احنا دخلنا عليهم كفرقه مكافحه التسول، كحمله مكافحه التسول، للاسف مجرد ما دخلنا المنطقة دخلنا منطقة دير إخبار، مجرد ما شافوا الآلية تم إعلامهم أنه دخلوا المنطقة. اليوم لا أخفيك، أنا لسه امبارح كنت أحكي مع أحد الأخوة الصحفيين بمنطقة مادبة، للأسف الشديد بيقول لي ما زال عمان فضيت صحيح، لكن انتقلوا للمحافظات، وأنا لاحظت الأشياء.
1: لا هي عمان ما فضيت، لا لا لا
0: خفت التسول.
1: شكل التسول.
0: شكل التسول.
1: طيب اليوم في أشكال جديدة، أنت أشرت إلى شكل وأنا أضفت لك شكل، يعني أنت تحدثت لي مثلا عن الطلبة الآسيويين، أنا قلت لك أن أشخاص الموجودين قدام السوبر ماركت، موجودين قبل قدام الصيدلي، بيقول لك يا أخي ما بدي منك فلوس، بس اشتري لي علبة حليب لو سمحت، اشتري لي كيلو هيك وهكذا. يعني أنا قصدي هل يعني كيف تتعاملون مع الأشكال الجديدة لهذا المشهد المسيء للسمعة؟
0: أخ صدام، احنا نتعامل معهم حسب نص القانون، ويتم مراقبتهم عن كثب ومراقبة حثيثة، وبدون بيستغرق معنا الوقت انه اكثر من ساعة يتم مراقبته، لانه هناك كما تعلم الاخ الموظف اللي عندي انا راح ينزل يشهد امام القاضي بانه رأي تسول، يسجل صدقة ويستعطف الناس ويبيع بقصد التسول، لابد من حلف اليمين، غير ذلك فهو غير متسول. فاليوم احنا حتى منبهين على الشباب انه اذا ما شفت ما تضبط، لابد من مجرد ما ضبطته راح تنزل المحكمة وتشهد عليه اذا انكر الجرم. طبعا ممكن لي. فاليوم احنا
1: طيب
0: حتى
1: على كلامك على الراس والعين،
0: بداية الحديث انت حكيت عن المواقف الدريت والاستفاش. للاسف الشديد احنا بنواجه هاي الظاهرة، ويتم ابلاغنا بشكل مستمر عن بعض المواقع بهذا الجانب. للأمانة احنا بنساعد أمانة عمان، وأمانة عمان بتساندنا، ونحن بنساند بعضنا. فاليوم انا بقوم بهذا الواجب اذا كان فعليا هو بيشتغل بتسول بطريقة او باخرى، لان اشكال التسول اليوم احنا عندنا بصراحة كل يوم عندنا شكل جديد، كل يوم عندنا شكل جديد، لانه بصراحة للأسف الشديد انه قلت لك هي مهنة،
1: يعني كلما قاومتهم في سياق بحاولوا انه يهربوا الى شكل جديد. انا فاهم عليك. انا لدي سؤال ساوجهه للمهندس غازي الحديد، انتظروا اجابة من، هل تعتقد انه التسول اليوم اصبح منظما ما عاد بشكل فردي، ولا انه في جماعة في اشي منظم لهم قائد، حدا بقودهم، حدا بوزعهم، حدا بحطهم على الاشارات، حدا بيرجع بلمهم، حدا بأخذهم، حدا بيعطيهم؟ لأنه مرات بتشوف كل إشارات عمان على سبيل المثال عليها ورد بعدين تشوف فجأة كل إشارات عمان عليهم شكل ببيعوا طير ولا لعبة كلهم، ويستغلوا طبعا هذا الأمر للتسول. هل تعتقد أنه هذا الشيء منظم برأيك مهندس؟
2: والله يا صدام ما أقدر أقول لك منظم أو غير منظم، لكن يمكن مشاهدات أنت تشوفها أو أنا أشوفها، يمكن مرات تلاقي جايب سيارة ومعاه ثلاثة أربعة ينزلهم، فأتوقع أن يكون في إشي منه يعني.
1: أعود وأطرح يمكن معنيين أكثر بهذا السؤال، إخوان الأستاذ رياض عربيات في مديرية مكافحة التسول هو الأولى أن يجيب على هذا السؤال. هل التسول اليوم في الأردن منظم؟ أحكيها بشكل أكثر صراحة، هل إن مافيات تسول؟
0: لم يتم ضبط شبكات منظمة المتسولين، بل تم ضبط أشخاص يقومون بتسخير التسول، وتم إحالتهم القضاء علما بأنها تصل حتى لعقوبة الاتجار بالبشر، وتم إحالة هذا الجانب.
1: ما هو مفهوم يعني يوم تقول لي في شخص يسخر ناس للتسول، طب ما هذه شبكة،

0: ولا شو مفهوم الشبكة بالنسبة لكم؟
1: هلا الشبكة هي أكيد مشكلة من عدة أشخاص يقومون بتنظيم الحملات بتشغيل المتسوين لديهم ومتابعتهم بشكل حثيث، لكن احنا كشبكة ما تم ضبط شبكة، تم ضبط شخص واحد يقوم بتسخير الأطفال ويقوم بتسخير الناس، شخص واحد مثلا. هون أنا ما بقدر أعتبره شبكة، لأن الشبكة هي مجموعة أشخاص، الفرد هو فرد بيسخر هاي الفئة، وتم إحالة أحد الأشخاص وتكييف قضية له وتم الحكم بها وهي بالتجارة بشر، وان تم حكمه 7 سنوات.
0: مهندس غازي الحديد، كلمة أخيرة لك لأهالي عمان اللي الآن بسمعوك موجودين على الإشارات، بحزنوا على طفل صغير، على ولد صغير، بقول لك يا عمي وأما السائلة فلا تنهر، بقول لك يا حرام هذا لازم أعطيه، واحد بحزن على حج كبير، واحد بيبيع صحف بقول لك يا عمي مسكين بيبيع صحف شو بكسب منها. يعني ما هي رسالتك للعمانيين كونك في أمانة عمان الكبرى الذين يقفون على الإشارات ويتعرض يوميا لهذه التجربة؟
2: خدام أنا يعني كلمتي إنه الواحد يتحرص صدقة، يعني بمعنى إنه أنا بدي أعطي شخص يكون يستاهل، يعني وبالفعل إنه يكون بحاجة، مش مجرد يعني صارت إنه زي تجارة.
0: وفي قنوات يستطيع أن يتيقن منها، في جمعيات، في دوائر. طبعا
2: نعم صحيح.
0: لك أن تعمل الخير، لكن أنت عشان تضمن أنك بتعمل الخير وما تكون أداة أصلا بأنك تخلي هذا الشاب يعتمد على الشارع أصلا. أنت في بعض الأحيان ممكن تؤذيه، تضره مش تفيده، لأنك أنت بس أعطيته، أنت حكمت عليه أن يبقى في الشارع. أعود أخي رياض، ماذا تقول للي بسمعوك الآن في كافة المحافظات، علما أنه إحنا في من دائرة الإفتاء في فتوى واضحة تطلب من الأردنيين بعدم التعاطي مع هذول الأشخاص؟ تفضل.
1: أنا بدعو الأخوة المواطنين إلى التحري عن تقديم المساعدة، حيث هناك عديد من جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني والجمعيات تقوم بهذا العمل، وأكيد إحنا مجتمع محافظ وعشائري، هناك من هم أولى بالصدقة من الأقارب والجيران والمعارف، فياريت إنه نكون نعول على وعي المواطن بتقديم هذه المساعدة. يعني المواطن اليوم احنا هو المواطن بالنسبه لنا الشريك الاستراتيجي والحل الاول لهذه الظاهره. المواطن ما يعطي، مواطن ما شجع التسول، مواطن اعطى، مواطن شجع التسول. واذا انت تقيسها بنفسك، اذا لازم هلا اعطيت متسول، شوف كم واحد راح يجي عليك بنفس الوقت. فهون اليوم احنا وعي المواطن هو اساس حل هذه المشكله.
0: والله يعني اخي رياض انا ابشرك، انا بعتقد بعد فتره ما راح نشوف هذا الشكل اللي موجود بشوارعنا، لأنه كل ما أنتوا كافحتوهم يذهبوا إلى خيار آخر. فأنا بعتقد أنه التسول وجها لوجه سيختفي يعني بعد حين، وأنا بعتقد أنه مستقبل التسول أصبح إلكترونيا. يعني اليوم كل واحد فينا بيفتح تليفونه على الأقل سيجد رسالة جيته من واحد ما بعرفه بقوله يا أخوي الله يخليك حولي لي 10، حولي لي 20، يا أخوي أنا هيك ظرفي، أنا هيك ظرفي. سبحان الله، هذول يأخذوا أشكال متعددة لممارسة هذا التسول. بدي أشكر مدير التنفيذي للمناطق في أمانة عمان الكبرى المهندس غازي الحديد، شكرا لك ولإجاباتك يا سيدي على الهواء، يعطيك ألف عافية. وبدي أشكر مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية رياض عربي، شكرا لك يا سيدي، أسعد الله صباحك بالحب والخير. وزي ما وعدكم أحبائي، أنا بوعدكم الفترة القادمة، شكرا جزيلا لكم، كل حب والاحترام لكم، لكن أنا بدي أقول شيء إخواني، أنا بوعدكم أن نتابع القضية برضو إلكترونيا. يعني إحنا يومي أنا شخصيا يوميا بفتح الماسنجر عندي أجد رسائل من ناس أساسا هو مش أصدقاء عندي، وبس أدخل على صفحته أصلا هو مغلق حسابه، يعني أنا ما بعرف أي تفصيل عنه، وبقول لي والله يا أستاذ صدام لو سمع، يعني بأي وجه بأي طريقة. طبعا أنا بقولها يعني معقول في حدا بعطيهم، بس أنا رجعت فكرت فيها إنه هذا برسل في اليوم يمكن 1000 رسالة 2000 رسالة، لو زبطت معه رسالة رسالتين 3 رسائل جبرت، قولت بتكون جبرت معه كل يوم. ديروا بالكم من المتسولين، ديروا بالكم من المتسولين إلكترونيا، ديروا بالكم. سمعتوا الآن أخونا، يمكن يجيك واحد طالب يدعي أنه طالب علم يطلبك فلوس، بتوقف على باب الصيدلية بقولك يا حبيبي اشتري لي وما ماسكة هي الطفل معه، بتقولك اشتري له حليب، اشتري له، ما بدي منك إشي، اشتري له حليب. واحد بوقف لك على الباب بقولك يا حبيبي اشتري لي بس كيس رز، ما بدي منك إشي، كيس رز. هذا كله يندرج تحت التسول. الشكل التقليدي للتسول كاد أن ينتهي، اليوم في أشكال جديدة. أحبائي احذروا، لا تقولوا حرام حزن، أنا معاكم، مسائل فلا تنهر، لا تغلط، لا تشتم.

لا تسبه، لكن لا تعطيه، لا تعطيه. وهناك فتوى صادرة من دائرة الإفتاء العام تطلب منا ما نعطي هذول الناس. اللي بده يقدم الخير يجده. هناك وسائل عديدة، قنوات عديدة توصل فيها الخير للناس اللي بيستاهلوا الخير. برجع دائما بعيدها، أنا بقولكم دائما بقولكم الأردنيين ما بيمد يدهم، ما بتسولوا. الإنسان الحقيقي المحتاج الحقيقي والله ما بطلب من الناس، والله ما بطلب من الناس. قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم، لكنهم من قدور الغير ما

0: وأنا أنسي.
1: منهم من يتسول يطلب المال، أما هذا المغني فهو يتسول الحب، هذا مسموح في عرف التسول. يتسول الغرام، هذا مقبولة منه. أحبائي وأعزائي، أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 0780 47 4222. وبإمكانكم إرسال رسائلكم عبر صفحتنا، عبر خدمة الرسائل الموجودة فيها. ضروري كل رقم تليفونك موجود حتى نقدر نرجع نتواصل معكم. خلينا نوقف مع فاصل غنائي دعائي ونبدأ في متابعة قضاياكم وملاحظاتكم على الهواء مباشرة. البث المباشر من عمان مستمر معكم حتى الساعة 10 صباحا، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: البث المباشر من عمان معكم على الهواء مباشرة ومعي أخي المواطن فلاح السواعير. صباح الخير يا فلاح.
1: صباح الخير أستاذ صدام.
0: أهلا سيدي، صباح الورد.
1: الله يسعد صباحك سيدي الكريم.
0: حياك الله، تفضل
1: أستاذ صدام. في منطقة نعور حي الشهيد.
0: حي الشهيد؟
1: في منطقة نعور حي الشهيد.
0: نعم.
1: في مجمع كان ما شاء الله عليه مرتب وتمام التمام. المشكلة عندنا أخي صدام أنه كل ما يجي رئيس بلدية يروح على المجمع هذا ويجرفه ويشيله، شايف؟ شاروا المجمع قبل شهر يا أستاذ صدام. المجمع القديم يمكن كلف فوق 100,000، يعني بإمكانهم يشغلوا شباب فيه. فجرفوا مجمع جديد وهيو صار له شهر أخي صدام فاتح، والمشكلة أنه في ناس حاطين مياه الصرف الصحي على مياه العبرات، وهي بركة ما شاء الله عليها يسبح فيها السمك.
0: أختصر، أحاول ألخص الموضوع. تقول إنه في مجمع مركبات، قصدك سيارات؟
1: نعم، مجمع مركبات أخي صدام.
0: إنه تم يعني تجريفه وتم تم فتح مجمع آخر. المجمع الآخر
1: تم تجريفه عشان يسووا مجمع جديد.
0: طيب،
1: المجمع الجديد صار له شهر مجروف أخي صدام، بين العبارات لتصريف المياه العادية.
0: طيب،
1: هذول العبارات في ناس شابكين مياه الصرف الصحي على العبارات.
0: طيب،
1: هسه مياه الصرف الصحي أجلك الله عاملة بركب هذا المجمع اللي جرفوه، صار له شهر العمل واقف فيه.
0: العمل واقف فيه المجمع؟
1: واقف فيه ولا.
0: طيب، المركبات وهذا وين بصفوا سيدي؟ وين وين بوقفوا؟
1: والله أخوي صدام زي ما يقول المثل، طاعة وقايمة أخي صدام. يعني لو في فيديو عندك وديت لك كيف البساط والبساط نص الشارع.
0: انت شكلك بتحكي معي من الشارع قريب منه شكلك.
1: انا واقف عند المجمع اخي صدام.
0: انا سامع يعني بعض الناس قاعدين بينادوا على خطوط الباصات.
1: عصويله، عمان، نعور، كله واقفين بنص الشارع اخي صدام.
0: متى بدا العمل في المجمع سيدي؟
1: قبل شهر كان مجمع حجر ما شاء الله عليه، كراسي، مظلات، راحوا جرفوه أخي صدام وعملوا جورة، بينت العبارات كاين في ناس بمد الصرف صحي أجلك الله.
0: يمكن أنه عمل للمياه مش للبلدية، يمكن أنه في مشكلة كانت لكشف هاي المشكلة بخطوط المياه.
1: لا، هو بدهم يعملوا مجمع أخي صدام.
0: نفس الموقع يا فلاح؟ نفس الموقع
1: اللي شالوه؟ نعم، نفس الموقع.
0: طيب،
1: وفي عندك يا أخي صدام كان وديت لك بث مباشر يعني أورجيك المنظر، منظر مياه الصرف الصحي اللي متجمعة بالجورة اللي فحروها.
0: طيب، إحنا كان موجود معانا سعادة رئيس اللجنة، لكن الآن بنحكي معاه فصل الخط وصار يعطي لا يمكن الاتصال به. عسى المانا خير، قد يكون انتهى الشحن. لكن احنا ما بنقدر نضلنا يعني على الهواء. بدي استأذنك الى ان يعود الينا تليفونه لا يمكن الاتصال به، علما انه سعادة الرئيس رئيس اللجنة ماهر العدوان ابدا استعداده التام انه يكون موجود معنا على الهواء للإجابة، وقبل قليل اجاب، مش هيك زميلاتي؟ كان موجود معنا على الهواء لكن التليفون فصل. انا بعتقد انه ممكن انتهى شحن الكهرباء في سيارته. بديش
1: اخي صدام، احنا
0: في تليفونه
1: اخي صدام، احنا بصحراء يعني ما في شحن يا اخي صدام.
0: يعني بصير واحد بيكون حامل تليفونه وبيقطع شحن، بصير. على كل حال خليك تحت الهواء شويه لعل وعسى هلا يجاوب علينا. خليك تحت الهواء لو سمحت.
1: ماشي يا اخي صدام، ماشي.

0: على الهواء. سليم صباح الخير يا سليم.
1: هلا صباح النور يا هلا.
0: من وين بتحكي معي يا سيدي؟
1: أنا من دير أبو سعيد الكورة.
0: والنعم فيك وفي دير أبو سعيد وفي كل أهل الكورة. تفضل سيدي.
1: الله يسعدك طول عمرك.
0: تفضل أخي سليم.
1: سيدي أنا عدي مرات هذا من شغال عامة مكتب دير أبو سعيد.
0: نعم.
1: في عندنا شارع من سكان مرحبا من ثلاث مرحبا لغاية حوالي 200 متر زي الشف سيارات بعد العصر زي الطيارة يعني مسابقة ما فيش ولا مطب ولا شيء.
0: هذا الشارع يتبع للأشغال ولا لحدود البلدية داخل حدود البلدية؟
1: للأشغال. هذا
0: للأشغال؟
1: للأشغال.
0: زميلاتي هاي القضية للأشغال لو سمحتوا زميلاتي اللي بسمعوني زميلاتي في الإعداد هذه القضية تابعة للأشغال حتى قول أخونا المواطن؟
1: وبعدين الشارع
0: طيب خليك معنا ينضم إلينا على الهواء مباشر. خلينا نسعد سعادة رئيس لجنة بلدية دير أبو سعيد مازن غوان. صباح الخير سيدي.
2: يا مرحبا يا هلا صباح الورد.
0: هل الشارع معروف بالنسبة لكم ولا نرجع نوضح أكثر حول مكانه؟
2: لا نعم سيدي معروف هذا يعني شارع نافذ ويعني عرضه 40 متر ل 30 متر يعني بتتراوح وهو شارع نافذ يربط فيه ثلاث ألوية ويتبع فعلا زي ما قال الأخ يتبع لمديرية الأشغال الكورة هون لمديرية الأشغال والشارع يعني زي هيك يعني أي مطب فيه أو أي إجراء عليه يعني بيتم من خلال الأشغال وليس لنا علاقة فيه.
0: كيف سيدي؟
2: سيدنا الشارع يتبع لوزارة الأشغال أو لمديرية مكتب مديرية أشغال.
0: طب ليش يعني زميلاتي حاكين معاك أنت حاكي لهم هذا ضمن مسؤوليتنا؟
2: لا ما هو ما وضحوا سيدي بالأول إنه وين الشارع. حتى الأخ لما حكى لما أعطوهم المعلومة ما كانت دقيقة قال الشارع المالية. هذا الشارع المالية يحتمل أكثر من اتجاه عندنا بتعرف المنطقة متفرعة هون وهذا منطقة السوق يعني إذا بتعرف المنطقة هي قلب دير أبو سعيد هاي.
0: نعم
2: الشارع هذا شارع رئيسي يعني داخل الوسط التجاري يتبع للأشغال العامة سيدي.
0: هذا يتبع إذن للأشغال العامة ولا نعم. يتبع لبلدية دير أبو سعيد.
2: نعم سيدي.
0: طيب أنا بدي أشكرك. هلا شو مشكلتك أخي؟ شكرا. بدي أشكر مهندس غوانمة مازن غوانمة رئيس بلدية أو رئيس لجنة بلدية دير أبو سعيد. شكرا جزيلا لك. أعود لسليم. سليم شو المشكلة اللي بدكم إياها أنتو تحديدا؟
1: المشكلة بأن حديد مطبينة لأن السيارات زي البرق بيطلع عن وبرجع عن زي مسابقات وفي أطفال في ختاري.
0: هلا أنت للأمانة مش معطي الملاحظة دقيقة أو التوصيف دقيق. أنت حاكي شارع المالية. طيب هذا يعني وين المنطقة بالضبط اللي بدك فيها المطبات لو سمحت؟
1: في لغاية في مضافة الخطايبة على الشارع الرئيسي شايف لغاية 50 متر.
0: طب ما فيش أي وسيلة لتخفيف السرعة أصلا على هذا الطريق؟
1: ما فيش تخفيف ولا بحد يخفف ولا دقيقة.
0: هل سجل حوادث على هذا الطريق أخي سليم؟
1: والله حوادث ما أدنى عنهم. صار حادث بكم هجم على عريس معرش على جنب الطريق وضرب واحد وسع لحد الساعة
0: يعني أنا ما فهمتني. عادة المطبات توضع في الحالات التالية: يكون في مدرسة في حرم هذا أو موجودة على الطريق، يكون موجود مسجد، سوق كبير مثلا يستدعي أنه الناس يخففوا السرعة قبلها. هل موجود هذا الإشي على الشارع سيدي؟
1: شو الشارع هذا فيه سكان سياحة بطيح الغور يعني طريق بربط بين الزمريح وبين دير أبو سعيد شايف وفي سكان من جنب هذا وجنب هذا الأطفال ما بيمرقوا من مسار السيارات يعني سرعة يعني يصير حادث محل حادث أو يضرب واحد عبين يصير مطب والله عند عص واحد شايف أنا شو لقيني.
0: طب خليك معي انضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة مدير أشغال إربد. صباح الخير مهندس معن. كل حب الاحترام لك مهندس معن. فقدنا الاتصال بي. شو القصة يا جماعة الخير مهندس معن؟ صباح الخير. فقدنا الاتصال بالمهندس معن. طيب أعود إلى سليم الآن. رح نرجع نتواصل معه. سليم المنطقة اللي أنت تصلوا فيها مطبات هي المنطقة السكنية؟
1: سكنية
0: يعني هذا الشارع نافذ أنت بدك المطب في المنطقة اللي صارت السكنية مش هيك؟
1: سكنية عندي المضافة حط المطبين.
0: طيب عاد إلينا. شكرا مهندس معن مدير أشغال معن الربضي مدير أشغال إربد. صباح الخير مهندس معن.
2: صباح الخير يا هلا.
0: كل التحايا يا سيدي. صباحك ورد.

0: يا سمير.
1: كل الاحترام لكم جميعا، الله يسعدك
0: كنا قد
1: ويخليك يا رب.
0: تواصلنا مع بلدية دير أبو سعيد فاكتشفنا أنه هذا الطريق ضمن اختصاصكم، هذا الطريق النافذ الذي يمر من دير أبو سعيد. أخونا يطالب، أخونا سليم يطالب، بيقول السيارات تأتي مسرعة فيه في المنطقة السكنية عند مضافة. عند مضافة مين أخي سليم؟
2: الخطايبة.
0: الخطايبة هم بحاجة إلى
1: الخطايبة.
0: هم بحاجة إلى مطب لأنه السيارات
1: الخطايبة
0: تعبر مسرعة، يقول تعبر مسرعة، وهذا يهدد السكان الموجودين في هذه المنطقة. يعني بداية هذا طلب من أخونا المواطن لكم، ولكن بشكل عام ما هي أولويات وضع المطبات في المناطق السكنية؟ مهندس معن تفضل.
1: سيدي، كافة المطبات اللي يتم وضعها في المحافظات صارت في هناك لجنة اسمها لجنة السلام المرورية في المحافظات. تطلع هاي اللجنة وبتقرر، طبعا اللجنة مكونة من أشغال بلدية، قسم سير المحافظة المعنية،
0: نعم،
1: متصرفية، يعني بيكون أول محافظة إذا كانت المحافظة،
0: نعم،
1: بيطلعوا وبيشوفوا المنطقة إنها بحاجة إلى وضع مطب أم غير أم لا. وبناء عليه يتم تقرير هذا المطب وضعه، ومن ثم إذا كان اختصاص وزارة الأشغال بتقوم على وضع المطب، مديريات الأشغال الموجودة، وإذا كانت البلدية البلدية.
0: يعني لجنة لجنة لجنة من يحكم بالأمر، لجنة
1: نعم
0: مكونة
1: نعم
0: من
1: نعم نعم نعم صحيح، لجنة مش قرار وزارة أشغال لحالها.
0: طيب.
1: هو قرار مشترك بين مشكلة لجنة من قبل محافظ إربد، خلينا نقول كإربد، وهذه اللجنة تقوم بالخروج إلى الميدان وتقرير هل بحاجة إلى مطب أم عدم حاجة إلى مطب.
0: طيب أرجوك أن تبقى معي، أعود لسليم. سليم، تقدمتم بطلب إنشاء مطبات في هذا الطريق ولا لا؟
2: والله قدمت طلب للمكتب دير سعيد، الشغال العام دير
0: مكتب سعيد. مكتب الأشغال التابع لمديرية أشغال دير إربد، مش هيك سيدي؟
2: تابع لي
0: مكتب دير أبو سعيد. تمام. متى تقدمت بهذا الطلب أخي سليم؟
2: والله بحوالي أكثر من سنة أو أقل.
0: طيب أعود لمهندس معن. معن، أخونا سليم متقدم بطلب منذ أكثر من عام بضرورة إنشاء مطبات على هذا الطريق.
1: سيدي أنا يعني بعرفش، أنا سبت أتواصل مع المهندس الموجود هناك وأسأله عن هذا الموضوع، إنه هل قامت برفعه إلى لجنة السلامة أم لا. مرات أستاذ الكريم مشان نكون إحنا بصورة واقعية. طيب أنا دير أبو سعيد بعرفها كل المنطقة كلياتها، وبعرفها هنا في خضم الظهريات وبعد الظهر. السرعة في المركبات فيها لا تتجاوز 20 أو 30 كيلومتر بالساعة بسبب الاكتظاظ الموجود. فممكن انه مدير المكتب توقع انه بناء عليه قال انه طيب هاي السرعات يعني ما في سرعات وما في حاجة انه يكون
0: عموما القضية بين يديكم اليوم.
1: لكن اشكرك، لكن بوعدك انه انا راح بناء على هذا الطلب نرفع للجنة السير ونشوف شو الإجراءات اللي سيتم اتخاذها إن شاء الله.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر أخي.
1: اسم بالله اسم المواطن سليم. سليم إيش؟
0: أخي سليم.
2: أنا مختار سليم بني عيسى.
0: مختار سليم بني عيسى.
1: بني عيسى. أوكي سي.
0: شكرا أخي سليم. الله يعطيك الصحة والعافية. وبدي أشكر أخي معن، شكرا لتعاونك معنا. يسعد صباحك، كل الحب والاحترام لكم. أهلا.

0: عودة للملاحظة أحبائي مستمعي برنامج البث المباشر من عمان. الملاحظة التي تقدم بها أخونا المواطن فلاح السواعير حول المجمع الموجود في نعور في حي الشهيد الذي قال تم تجريفه منذ شهر تقريبا نتيجة أعمال فيه لتجديده لصيانته لإعادته، لا أعلم بتفاصيل الأمر، ولكن اتضح لاحقا أنه في مشكلة بالمياه بين خلط بالأنابيب بالمياه ومياه الصرف الصحي، وصار في بركة استدعى الأمر متوقف العمل فيه الآن، وفي مشكلة كبيرة في وضع المجمع والوساطة النقل العام، يعني على حد قوله بالصف في أي مكان تنقل المواطنين من أي مكان. الأمور مش واضحة بالنسبة لإخواننا المواطنين. تواصلنا مع سعادة رئيس لجنة بلدية نعور، لكن قلنا عسى المانا خير، كان تلفون سعادة الرئيس صار لا يمكن الاتصال به، عاد إلينا. مشكورا سعادة رئيس لجنة بلدية نعور ماهر العدوان. صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الخير يا سيدي.
0: كل الحب والاحترام إليك وتحياتنا لك ولجهودكم في بلدية نعور.
1: الله يبارك فيك سيدي ويسلمك ويطول عمرك.
0: تواصل معنا فلاح السواعير يتحدث عن المجمع الموجود في حي الشهيد في نعور.
1: نعم صحيح يا سيدي، هذا المجمع له تقريبا يعني من شهر هذا كان مرصود على موازنة اللامركزية.
0: نعم.
1: وهذا الحكي من قبل سنتين يعني، وتم المباشرة به من قبل شهر يعني، تم المباشرة به.
0: المباشرة بالعمل به، ولكنه قال اتضح أنه في مشكلة متعلقة بالمياه، خلط مع مياه صرف صحي في بركة متوقف العمل الآن فيه. وماذا عن مستقبل مصير المواقف المخصصة للخطوط التي تصل إلى نعور؟ وين بالصف اليوم مهندس؟
1: سيدي لما تم الحفر لهذا المجمع لقوا أنه في هناك مسؤول لتصريف المياه، مياه الأمطار.
0: نعم.
1: اتفاجأنا وأنه في بعض المواطنين شابكين الصرف الصحي على هاي
0: الخطوط.
1: الخطوط.
0: نعم.
1: طبعا احنا باشرنا يعني، احنا وصلت الشكوى امبارح، احنا هاي باشرنا، شكلنا فريق من رئيس المركز الصحي ورئيس قسم الرقابه.
0: نعم.
1: للقيام على هذا الموضوع ومخالفه المتسببين. يعني تعرف سيدي انت منطقه نعور لسه ما بيها صرف صحي، يعني حتى الصرف الصحي يعني من شهرين بلش فيها لمدة سنتين حتى يكون جاهز بكلفته 20 مليون.
0: نعم.
1: تعرف انه في يعني هاي كلها على الحفر
0: الامتصاصية.
1: حفر الامتصاصية. اكيد يعني سيدي لا يكون في بعض المواطنين مخالفين.
0: هلا مش هون المشكلة. يعطيكم الف عافية وشكرا لاكتشافكم للامر. انا لدي سؤال كبير عريض، حينما بدأنا العمل بهذا المجمع ما كان في عندنا خطة مكان اخر لتوقف المركبات وساط النقل العام؟
1: سيدي هو كان في خطة انه يوقفوا يعني في منطقة فاضية قدامي يوقفوا بها، بس احنا يعني انه
0: هل هم ملتزمون بالوقوف؟ اخونا اللي حكى معانا فلاح هيك حد وصفه، قال الامور شوربة عندنا هيك حكى.
1: شايف سيدي يعني هي اللي صار انه صحيح انه في يعني في شوية انه يعني في ناس بعض البساطة غير ملتزمة، لكن إحنا إن شاء الله خلال الأسبوع هذا راح يكون الأمور يعني 100%.
0: متى راح يتم إعادة تشغيل هذا المجمع إن شاء الله على خير؟
1: بده شهرين سيدي يعني أقل شيء.
0: طيب حتى ذلك الوقت كيف راح نضبط الأمور؟ ويجب أن تضبط مش هيك سيدي؟ على الأقل نضمن أن يتوقف في ساحة معروفة للمواطنين إنه هذا المكان الذي تتوقف فيه الباصات، السرافيس، سيارات، مش المفروض هيك مهندس ولا شو؟
1: سيدي أنا اليوم اتصلت مع الحاكم الإداري متصرف اللواء.
0: نعم.
1: إن شاء الله إنه اتفقت أنا وياه خلال من هاليوم الخميس راح نحط عالية، وراح إن شاء الله إنه تكون الأمور مضبوطة بإذن الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا مهندس ماهر العدوان. تسلم. رئيس لجنة تسلم. بلدية نعور.
1: تسلم يا
0: كل الحب والاحترام أخي فلاح. تسلم. إن شاء الله يكون على السمع وسمع سعادة رئيس اللجنة ماذا يقول. كل الحب والاحترام لكما. شكرا جزيلا.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان 47 47 111 47 47 112. وصلتنا ملاحظة الآن من الهاشمية ومثلها قلت الأردنيين مثايل، يعني تردنا ملاحظات عديدة حول موضوع الأعشاب الجافة اللي موجودة في الساحات في الباحات على جنبات الطرقات. أجت هاي سجع ومطباق مع بعض. طيب إخواني في البلديات، وهذا يعني أنا لن أتابع القضية بعينها بقدر ما يهمني أن يكون حديثي لكل البلديات، أيعقل يعني اليوم لدينا مجموعة من الحرائق تسجل في مثل هذا الوقت من العام وسببها الرئيس دائما وأبدا، سببها الرئيس يأتي من الأعشاب الجافة اللي موجودة بهاي الساحات المحاذية للطرقات نتيجة عقب السيجارة، نتيجة طفل لاعب بنار. دائما تبدأ الحرائق من هناك، وأعتقد أنه في عمل رئيس أساسي للبلديات هو موضوع هذا الأمر لضمان عدم نشوب أي حريق ينعكس على محاصيلنا وينعكس على أشجارنا الحرجية. وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، ليس هذا فقط، بل لدى كل البلديات خطة معدة مسبقا في مثل هذا الوقت من العام حتى تمارس دورها في التجريف والتنظيف وإزالة هذه الأعشاب وإزالة هذه على جنبات الطرق والساحات القريبة المحاذية من الطرقات. لكن يؤسفني، يؤلمنا، يحزننا أنه

أردنا هذه الملاحظات من المواطنين، ليس فقط من منطقة بعينها بل من مناطق عديدة، وآخرها ما وردنا قبل قليل من الهاشمية من الزرقاء، أن هذه المشكلة ما زالت قائمة. لن أقول إذن ماذا تعمل البلديات في مناطقها، أنا لا أعلم، لست ضالية ولا أستطيع أن أتهم الناس أو أتي على عملهم، وأكون قد يكون لديهم عمل كبير، لكن يعني من أساسيات عمل هذه البلديات هذه الخطة في مثل هذا الوقت من العام. وبالمناسبة نحن لسنا بعيدين عن نشوب الحرائق، لأنه خلال الشهر الماضي على الأقل سمعنا عن أكثر من حريق نشب في أكثر من منطقة وألحق أضرارا مادية، الحمد لله ما ألحق أضرار بالأرواح، لكن لا يعول على هذا الأمر. بدناش لا سمح الله تسجل عنا أي حادثة، أن نخسر أي شخص أو حتى نخسر مخاسر مادية حول محاصيلنا وحول أشجارنا. أنا يعني هذه رسالة موجهة لوزارة الإدارة المحلية أن تمارس دورها في الرقابة على البلديات في تطبيق وتفعيل الخطط المتعلقة بموضوع هذه الأعشاب الجافة الموجودة على الطرقات أو الساحات والباحات المحاذية والقريبة من الطرقات، ضروري تنظيفها لأنها تنعكس سلبا ولا محالة لاحقا ستتسبب لا سمح الله أو تكون شعلة لحريق كبير يحصد الأخضر واليابس. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.

0: على الهواء معي أخي المواطن مخلد. صباح الخير يا مخلد.
1: صباح الخير أخ صدام، كيف الحال؟
0: حياك
1: على السلامة.
0: الله يسلمك، تفضل سيدي.
1: سيدي تذكر العام حكيت معك وحكينا مع المهندس تبع الطرق بأمانة عمان بالنسبة لطريق عمان سحات، وحكالي أنه على خطة 26 حنزلته اللي بين الإشارتين من إشارة الأمن العام لإشارة سحات. فهذا الطريق الله يرحم والديك متهالك، يعني مش عارف أنا متى هي 26 هي خلصت، متى بده يكرمنا
0: 26 ما خلصت 26، احنا بنصها يا رجل، بقي منها ما بقي منها يا رجل، بقي منها نصف
1: ما خلص. غمض غسه بتخلص.
0: أول شيء تحكيت معي على ما أعتقد في بداية العام وليس في نهاية العام الماضي.
1: لا سيدي، أنا حكيت معك بشهر 8 العام.
0: والله 8 2025.
1: نعم، وحكى لنا انه بده رجعه وبدايه 26 بدي ازفته.
0: تم ترقيعه صديقي ولا لا؟
1: سيدي تم الترقيع، بس الترقيع ما هو زي المطبات، السواقين بفلوا من مكان لمكان عن الترقيع.
0: عمان سحاب من اشاره الامن حتى اشاره سحاب، مش هيك هاي المنطقه ولا شو؟
1: حتى اشاره، نعم هي على الصيدين، صيد المحكمه وصيد المخبر.
0: أرجوك أن تبقى معي، انضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس سليمان الشمري المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى. أسعد الله صباحك مهندس سليمان.
2: صباح الخير أخي صدام إلى كل جميع المشاهدين والمستمعين.
0: كيف أصبحت يا سيدي؟
2: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله دائما أردننا تظل بخير وقيادة الهاشمية بخير
0: يا رب، اللهم أمين. سيدي سمعت لأخي مخلد، تواصل معنا العام الماضي في شهر 8 وتشرفنا حينها أننا تهاتفنا معك وتحدثنا على الهواء بموضوعه، وأنت قلت في حينها راح نرجع، ومع بداية العام إن شاء الله ضمن الخطة راح يكون فيها إعادة تأهيل، ولكن أخونا بتواصل معنا بقول ما جد جديد، والترقيعات هذه أصبحت عن مطبات والطريق متهالكة، والحديث لك، تفضل.
2: أخي صدام، أمانة عمان قامت بتعبيد الجزء اللي من جسر مرسيدس في اتجاه إشارة سحاب العام السابق، عبدنا تقريبا ما يقارب من 800 متر. الآن الجزء اللي بيحكي عنه أخونا هو ضمن مشروع الناقل الوطني، وسيكون هناك أعمال حفر على الشارع، طبعا أقطار كبيرة جدا، هذا مشروع الناقل الوطني. لذلك نحن في أمانة عمان نلتزم بإجراء الصيانة الوقائية المستمرة بشكل مستمر، لأن هذا الشارع سيكون عليه أعمال حفر لمشروع الناقل الوطني،
0: خلينا
2: ولا يمكن تعبيده حالي.
0: طيب خلينا نفهم. أعود، تفضل تفضل تفضل تفضل
1: المهندس الله يجزاك الخير.

0: احنا حكينا قلت له بدي ارجعه رجعته، لكن الترجيع يا عمي ما جاب نتيجه. قلت له هو على برنامج 26 عن عبده تعبيد اللي هو ما تعبد من اشاره العام لاشاره السحاب على الصيدين ما تعبد.
1: طب انت سمعت يا اخي، اخي مخلد سمعت كلام المهندس سليمان
0: شو بيقول؟ مش فاهم، مش فاهم انا شو بقول.
1: الناقل الوطني هذا عباره عن انابيب ضخمه وكبيره ستمدد اكيد في جانب من هذا الطريق، وهذا الامر وقتها انه راح يصير في حفر، راح يصير في دفن لهذا مشيك اخي سليمان.
0: نعم
1: وهذا
0: نعم
1: الامر
0: صحيح.
1: معناه انه في مشروع لا يستطيع اليوم ان يعيد تاهيل هذا الطريق ويعاد يحفر هذا الطريق من اول لجديد مع بدايه العمل، واحنا اصلا يعني بدانا وبدانا في الخطط الاولى للناقل الوطني. فهمت؟ وصلت الفكره سيدي؟ اه
0: سيدي صدام احنا هو وعدنا قال بدي اعبد بال 26 لانه
1: يا اخي يا مخلد ارجوك ان اعيد لك القضيه اخي العزيز. هذا مشروع الناقل الوطني يعني مشروع سيادي كبير رسميا، رسميا اعلن عن بدء العمل فيه وبخطواته وبمراحله، يعني تصريحات خاصه دائما لدوله رئيس الوزراء. يعني أخونا صحيح قال هذا الكلام مع بداية 2026، لكن أكيد السجد بالنسبة إليهم جديد فيما يتعلق في مراحل عمل هذا المشروع الكبير، المشروع الوطني السيادي الريادي. ما معنى لا يستطيع اليوم يحفروا هذا الطريق وهو بعد شهر أو شهرين أو بعد كذا شهر راح ينحفر من أول لجديد، لأنه بكون وقتها هذه المديرية وضعت نقودها وفلوسها في الهباء في الهواء. لا يمكن أن اليوم أعيد تأهيل هذا الطريق وبعد شهرين أرجع أحفره كله. يعني هذه الفكرة التي يتحدث فيها أخونا ناهيك عن الوعد الذي قطعه على الهواء في حينها، ليس دفاعا عن المهندس سليمان، ولكن في حينها أكيد لا يعلم أن الحكومة قد أقرت، أو اليوم أكيد صار في عنده معلومة، صار في عنده تفاصيل ضمن خطة ضمن كتب أنه هذا الطريق راح يكون ضمن مسار هذا المشروع، لذلك يتوقف العمل فيه حاليا إلى حين أو يصار إلى بدء أو انتهاء أعمال هذا المشروع. لكن حتى ذلك الوقت أخونا بضمن أو المهندس سليمان أن يبقى هذا الطريق عامل شغال، أعمال الترقيع فيه مستمرة، تسيير أموره مستمر إلى حينها. مهندس سليمان بدك تقول شيء؟
2: نعم صحيح، يعني لا يمكن أن أزيد أي شيء على ما قلته غطوفتك. يعني المصلحة العامة اقتضت تأجيل التعبيد على هذا الشارع لحين انتهاء أعمال الناقل الوطني، وسيكون على برنامجنا بشكل دائم ومستمر.
1: بس الطريق نافذ وراح يظل شغال مهندس السلام.
2: نعم صحيح، نعم صحيح.
1: وأعمال الترقيعات وضمان أنه ما يلحق الضرر بالمركبات وإيش مرة
2: ستكون مستمرة.
1: أخي مخلد تفضل تعليق.
0: أنا بشكرك وبشكر عطوفة المهندس على اللي سووه، لكن والله رجاء رجاء أنا مش بدي أزفت على باب بيتي، أنا ساكن بمدينة سحاب في الداخل، لكن أنا والله إلى المصلحة العامة يشهد الله أنا ما بكلمك إلا للمصلحة العامة.
1: طبعا طبعا مقدر كلامك مقدر والله يا أخي مخلد. من مخلد من قال يعني من اتهمك أنك تحكي إيش اللي صار؟
0: أنا ما حد اتهمني، بس أنا بدي أحطك بالصورة.
1: ما كلامك سليم، أنت خرجت على الهواء وقلت هذا الكلام، والمهندس سليمان يقول لك احنا الان استجد لدينا جديد، عندنا مصلحة وطنية تستقضي مشروع سيادي كبير راح يكون حل كبير لأزمة المياه في الأردن. من تفاصيل هذا المشروع ومن مسار من مساراته أنه بده يمضي ضمن هذا الطريق، وضمن هذا الطريق معناها راح يكون في أعمال حفر وعمل، فلذلك لا يمكن اليوم الأمر تطلب إيقاف العمل بهذا الشارع إلى حين إنهاء هذا المشروع. لكن هو يضمن لك ولكل السالكين لهذا الطريق على الأقل إنهم مركباتهم ما يلحقها الضرر وظلهم دائما وأبدا بصيانة وعمل لهذا الشارع إلى يصار إلى انتهاء هذا المشروع ويتم إعادة تأهيله بشكل جديد. كل الحب والاحترام لكما وأسعد الله صباح.
0: أشكرك.
1: حياكم الله.
0: أشكرك يا سيدي.
1: حياك الله. أشكرك. يا حياك.

ليس دفاعا، لكن دائما وأبدا إخواني المصلحة العامة تتقدم على أي مصلحة أخرى، ومش معناها مصلحة فردية، لا لا لا، قد تكون مصلحة جماعية لحي، مصلحة فردية لمنطقة، لكن حينما تكون المصلحة مصلحة تهم وطن فعلينا جميعا أن نذعن لها. تمام؟ اليوم هذا مشروع كبير ضخم، هذه أنابيب ضخمة راح تحفر مناطق عديدة، وراح يتم تمديدها لإيصال المياه، وإحنا بنفهم موضوع

مشروع الناقل الوطني، تحليه المياه، وهذا مشروع كبير وضخم، فلأجله بدنا نتحمل شوي، لأجله بدنا. لكن يعني أخواننا بخبرونا أنه إن شاء الله الطريق سيبقى عامل مستمر وما يكون فيه مشاكل. الله يجيب في الخير، وإن شاء الله كل مشاريعنا الهامة الكبرى ترى النور، وأن تنعكس إيجابا على وطننا العظيم، وأن تخدم أبناء هذا الوطن العظيم. أنا في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم وتواصلكم وتعليقاتكم، وشكرا للسادة المسؤولين اللي شاركوا معنا، أجابوا على أخوان المواطنين المتداخلين الذين وثقوا في برنامجنا. كل حب والاحترام لكم جميعا. لكم تحيات فريق العمل مأمون شحادة، تمار النهار، سهر جبور، بعد قليل موجز لأهم وأخذ أنباء في تمام الساعة 10. ساتوافيكم في الزميلة إسراء الطراونة. هذه تحيات مهط بيشات ومحدثكم صدام راتب المجالي. نلقاكم غدا إذا جعل الله في العمر بقية. حتى ذلك الوقت هذه تحية، في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال بلاده، ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. رئيس مجلس الأعيان يدعو في قمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. الأردن يعلن عن إجلاء 21 مواطنا من فنزويلا إلى عمان. السفير الفنزويلي يشيد بالاستجابة السريعة والدور الإنساني الذي اطلع به الأردن في مساندة بلاده عقب كارثة الزلزال. النزاهة ومكافحة الفساد تقول إن ملفات الهيئة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. الغذاء والدواء تنفذ أكثر من 34 ألف جولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري. إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض بعد تلويح بتحرك عسكري أمريكي في مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في

شمال ووسط قطاع غزة. طاقم تحكيم أردني يدير مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور 16 لكأس العالم، والمغرب أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي. وأخيراً طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحر نسبياً في البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الإذاعية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الواسطة في معرفة أحوال مالطا، أحمد فارس الشدياق.
3: الواسطة في معرفة أحوال مالطا هو عنوان الكتاب، والجزء الأول منه لخص تجربة عالم من رواد النهضة العربية، أما الجزء الثاني فعرف باسم كشف المخبأ عن فنون أوروبا.
2: صاحب هذا الكتاب هو أحمد فارس الشدياق، أحد أقطاب الأدب العربي. نشأ في لبنان وشب في مصر ومالطا، واكتهل في باريس ولندن وتونس، وشيخ في القسطنطينية حيث مات ابن 83 سنة.
3: ولد الشدياق في لبنان عام 1804 للميلاد.

0: بغداد، وتوفي عام 1887، وما أحوجته الثمانون إلى ترجمان ولم تأخذ من ذلك الرأس شيئا، فبقي عوده غضا ونفسه خضراء كما شهد بذلك جرج زيدان. ويقول زيدان في تراجم مشاهير الشرق عن الشدياق: لا يكاد يوجد كتاب مطبوع في مطبعة مالطا إلا وكان هو مؤلفه أو مترجمه أو مصححه.
1: ومن جملة ما ألفه في هذه الجزيرة كتاب الواسطة في معرفة أحوال مالطا. وفي سنة 1848 طلبته جمعية التوراة في لندن من حاكم مالطا لمساعدة الدكتور لي في ترجمة التوراة إلى العربية، فتوجه إليها، وفي طريقه مر بعدد من المدن الأوروبية إلى أن وصل إلى إنجلترا التي أقام فيها نحو 8 سنوات. زار في أثنائها باريس عدة مرات.
0: أما المحصلة المهمة لهذه السياحة الأوروبية فكانت تأليف كتابه الذي نحن بصدد تقديمه للمستمعين، وتجدر الإشارة إلى أن الشدياق وخلال إقامته في مالطا وأوروبا بقي محافظا على لباسه الشرقي وطربوشه التركي، على الرغم من نظرات الاستهجان والاستغراب التي كانت تلاحقه في حله وترحاله.

0: عرف عن أحمد فارس الشدياق اعتداده بما ينطوي عليه من موروث حضاري يقيه من الذوبان السريع في مجتمع ناهض ومتمد، ولكنه مغاير ومختلف في جوانب كثيرة عن المجتمع الذي نشأ به، وتمثل قيمته الأخلاقية والحضارية على نحو عميق.
1: في عام 1857 استدعاه باي تونس للحضور إليها، وذلك إثر قصيدة كان قد مدحه بها أثناء زيارة الباي لفرنسا، فأرسل في طلبه دارعة خاصة ليبحر فيها من فرنسا مع عائلته إلى الحاضرة التونسية. وفي تونس أعلن الشدياق إسلامه وهو النصراني اللبناني، وسمى نفسه أحمد فارس الشدياق في الوقت الذي ذاع فيه صيته في الشرق والغرب بعد أن كان اسمه فارس الشدياق.
0: شهرة الشدياق عمت الآفاق، وهذا ما حمل السلطان العثماني عبد المجيد على استدعائه من تونس إلى الآستانة، فاستأذن الباي قاصدا عاصمة الخلافة العثمانية حيث قوبل بالترحاب من قبل كبرائها، ثم أسند إليه تصحيح المطبوعات الرسمية للدولة العليا.

0: عام 1886 زار الشدياق مصر ولقي فيها حفاوة بالغة من قبل ساستها وعلمائها، فزار الوزراء والعظماء ومثل بين يدي الخديوي حيث أكرمه ولاطفه وذكر خدمته للشرق، كما يذكر جرج زيدان في كتابه مشاهير الشرق.
1: لكن مقام أحمد فارس الشدياق لم يطل في مصر، فغادرها إلى الآستانة حيث وافاه الأجل، وكان لوفاته أثر كبير في حواضر الشرق والغرب.
0: رثاه العظماء والكبار، ونقل جثمانه إلى لبنان عملا بوصيته، ودفن في مقابر المسلمين. كانت اللغة العربية لسان الأمة ومخزن عبقريتها، وكان الشدياق في مقدمة الأعلام الذين أعادوا إلى هذه اللغة حيويتها، إذ وجه جل اهتمامه إلى بعث العربية من رقدتها وأحياء أدائها وكنوزها. ولعل خير دليل على ذلك عناوين كتبه مثل سر الليال في القلب والإبدال، والجاسوس على القاموس الذي ألفه في الآستانة وينتقد فيه القاموس المحيط للفيروز أبادي.
1: ولقد وجه الشدياق عنايته إلى كل ما يمكن الأمة من اليقظة والإصلاح الشامل في كافة مناحي الحياة، للحاق بركاب المدنية الحديثة، لأنه خبر مدن الغرب عن كثب، ووقف في رحلاته على منجزاتها العلمية والتقنية وقوف الفاحص المدقق، وليدون كل ما رآه في هذه المعلمة الطريفة.
0: كتاب الواسطة في معرفة أحوال مالطا يقع في جزئين، وكما ذكرنا الأول هو الواسطة في معرفة أحوال مالطا، والثاني كشف المخبأ عن فنون أوروبا. وقد تصدرت الكتاب بجزئيه مقدمة واحدة تبين الغرض من تأليفه.
1: في الجزء الأول يبين الشدياق أمر الجزيرة حسب تعبيره، ما ظهر من أمر هذه الجزيرة وما بطن، ويكشف مخبأها لمن رغب فيها أو عنها، ولكن الكتابة عن هذه الجزيرة وحدها لا تروي له غليلا أو تضيف إلى وصفه لها فوائد تاريخية كبيرة. فاغتنم فرصة سفره إلى بلاد الإنجليز المتمدنة ليشفع واسطته برحلة أكثر أهمية وأعم نفعا.
0: لقد قيد أحمد فارس الشدياق خواطره ومشاهداته حينا، ونقل أحيانا أخرى من الكتب ما ليس فيه مسرح وللطرف إليه مطمح، كما قال راجيا من كل ذلك أن يقتدي قومه بتلك المفاخر والمآثر، وبما في بلادهم من التمدن والبراعة والتفنن، وبما حققوه من المصالح المدنية وإتقان الصنائع وتعميم الفوائد والمنافع.

0: في حديثه عن مالطا يستهل كلامه بلمحة جغرافية وتاريخية تحدد موقعها على الخريطة، ويذكر تعاقب الفاتحين عليها إلى أن أصبحت تحت الحماية البريطانية، ثم يفرد فصلا خاصا للحديث عن هوائها ومنازهها، ويخص قاعدتها فالتا بوصف مفصل لدورها وشوارعها وأسواقها ومدارسها، ولا يترك معلما من معالمها دون أن يتناوله بالذكر.
1: ثم يفيض العلامة الشدياق بالحديث عن عادات المالطيين في أفراحهم وأتراحهم وتبيان أحوالهم وطبقاتهم، كما يصف ملابسهم وحلتهم ومجالسهم إلى غير ذلك من شؤون حياتهم المختلفة، ويفرد فصلا خاصا لحكومة الإنجليز في مالطا، ويقول إن الحكم مالطي وإن يكن الحاكم إنجليزيا، لأن معظم موظفي الدولة من أهل الجزيرة. وعندما يتحدث عن موسيقى المالطيين وغنائهم يوازن بين موسيقى العرب وموسيقى الإفرنج، فيبين وجوه الاتفاق والاختلاف، ويقول عن أهل الغناء في مالطا:
0: فإنهم في الغناء مذبذبون كما في غيره، فلهم كالإفرنج ولا كالعرب، فأهل القرى ليس لهم إلا أغاني قليلة، وإذا غنوا مطوا أصواتهم مطا ثقيلا تنفر منه المسامع.
1: كان الشدياق في كتابه الذي دون فيه رحلاته يصف كل ما يراه بملاحظة دقيقة، يتبع التفاصيل الصغيرة فيصفها أدق وصف، مع قدرة فائقة على التحليل والنفاذ إلى أعماق الظواهر والمشاهد التي يراها هنا وهناك.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة مع أحمد فارس الشدياق ومع رحلته الواسطة في معرفة أحوال مالطا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال بلاده، ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. رئيس مجلس الأعيان يدعو في قمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. الأردن يعلن عن إجلاء 21 مواطنا في فنزويلا إلى من فنزويلا إلى عمان. السفير الفنزويلي يشيد بالاستجابة السريعة والدور الإنساني الذي اطلعت به الأردن في مساندة بلاده عقب كارثة الزلزال. النزاهة ومكافحة الفساد تقول إن ملفات الهيئة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. ارتفاع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول للعام الحالي، ما يعكس جودة المنتج الزراعي الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض بعد تلويح بتحرك عسكري أمريكي في مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. طاقم تحكيم أردني يدير مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور 16 لكأس العالم، والمغرب أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي. وأخيرا طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
5: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمضان، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشاب شاعد الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، في إطار التشاركية بين المحافظات، أطلقت جمعية سكان جبل عمان مبادرة طيبة تهدف إلى تمكين المرأة في المثلث الذهبي، بما يدعم الترويج السياحي الوطني ويدعم أهداف التنمية المستدامة. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الأستاذ خضر قواس، نائب رئيس جمعية سكان جبل عمان. أستاذ خضر، صباح الخير.
1: يسعد الصباح، أهلا بك.
0: حياكم الله يا سيدي. وبداية، دعنا نتعرف على جمعية سكان جبل عمان، النشأة والأهداف، وماذا تقدم من خدمات للمجتمع. نعم يا سيدي.
1: بداية يسعد صباحكم، شكرا لك. جمعية سكان جبل عمان القديمة جارت، أسست بال2004 بمبادرة من معالي زيد قصوص، اللي كان وجهة نظره وتفكيره أنه هاي المنطقة جبل عمان هي من أقدم مناطق عمان، إنه نحافظ على التراث تبعها. وبالفعل تم تشكيل جمعية جبل عمان من سكان المنطقة، وإحنا بعدها عملنا سوق جارة بشارع الريمبو ب2005، وكانت انطلاقة سوق جارة ب5/8/2005، وكانت البداية لأن جبل عمان نحتفل السنة ب20 سنة بإقامة سوق جارة.
0: نعم، مبارك لكم هذه الاحتفالية يا سيدي، وكل عام وأنتم بخير. ونذهب للحديث حول مبادرة سوق جارة لتمكين نساء المثلث الذهبي. أهمية أهداف هذه المبادرة، أهمية أهداف هذه المبادرة، والمدة الزمنية التي يغطيها هذا السوق.
1: إحنا سوق جارة بلش سوق جارة بلش ب5/6 لغاية 11/9 راح يكون. نعم. كل يوم جمعة من 10 صباحا إلى 10 مساء. إحنا طبعا عندنا من جميع المحافظات، وعندنا كان مشاركين من مدينة العقبة كمان، بس إحنا بعد ما أنا كنت شاركت في الحوار اللي دار عن المثلث الذهبي في مدينة العقبة الأربع الماضي، كانت مبادرة إنه المثلث الذهبي والسيدات المبدعات اللي شفت إنتاجهم من التراث الأردني، ومشان نمكنهم من انه يروجوا منتجاتهم الاردنيه الاصيله، وهن مبدعات. يعني انا لفت انتباهي عده شغلات من هدول السيدات اللي بيعملوا التغليف، يعني بيصنعوا القطعه وبغلفوها بالشكل الصحيح. احنا اداره جاره من الهيئه الاداريه للجاره انه نعمل لهم مبادره ونجيبهم يوم كامل على سوق جاره يعرضوا منتجاتهم، ويكون المثلث الذهبي بإبداعاته موجود في السوق بالتاريخ اللي رايحين نحدده قريبا.
0: نعم.
1: اللي نقدر نجيب السيدات ويعرضوا في سوق جارة.
0: نعم. طبيعة المنتجات المعروضة في هذا السوق لسيدات المثلث الذهبي، ما هي طبيعة هذه المنتجات وارتباطها أيضا بالهوية التراثية للوطن والترويج السياحي أيضا للأردن؟
1: صحيح، يعني أنا زي ما حكيت سابقا شفت الإبداع، الإبداع اللي بيعملوه من التراث الأردني، يعني الفضة، بيعملوا صناعة الفضة بالشكل، وبيعملوا لها اللي بحطوا عليها الأماكن الأثرية للبترة، لوادي رب، للعقبة، هذا كله إشي مفخرة. صناعة الصابونة، صناعة التطريز، صناعات يعني الإبداع. أنا اتفاجأت بأنه سيداتنا بالمثلث الذهبي عندهم القدرة انه يكون لهم مركز تسويق لهاي البضاعة، وزي ما حكيت انا سابقا طريقة التغليف، يعني هن صنعوا التراث الاردني، القطعة الاردنية الاصيلة، ولكنه كمان غلفوها بالشكل الصحيح عشان الزائر الاجنبي، اشقائنا الخليجيين لما بيجوا بزوروا معارضنا ياخذوا هاي القطعة كهدية، وسوقوها قطعة أردنية أصيلة مغلفة بالشكل الصحيح، ويأخذوها كهدية لبلدهم لما برجعوا على بلدهم. يعني حتى أستاذي إذا بتسمح لي، الجميد الأردني اللي إحنا شعارنا المنسف والجميد مغلفينه بطريقة إنه بقدر أي زائر يأخذه هدية، مرتبان السمن البلدية، الشغلات مغلفة بطريقة إنه أنا كشخص كثير عجبت بهاي الطريقة.
0: نعم، كنظافة وكترتيب، وأيضا كهوية تعكس يعني المحبة وتعكس السلام الذي ينطلق من عمان ومن كافة

0: محافظات هذا الوطن العزيز إلى العالم. سيد العزيز، أهم التحديات برأيك التي تقف أمام تمكين المرأة اقتصاديا، ما هي توصياتكم أيضا لباقي الجمعيات والجهات المعنية والقطاع الخاص للحد من هذه التحديات والعمل بتشاركية بين المحافظات كمثال ما قمتم به في هذا السوق الجميل والإنساني وبالمقام الأول الذي يسعى إلى تمكين المرأة ويؤمن بالسيدة الأردنية بهذه الطريقة؟
1: صحيح أستاذي، إحنا المرأة الأردنية مبدعة.
0: نعم.
1: وقاعدين يعني بيشتغل في طريقة إنه يجيبوا دخل إلهم وبيوتهم، وهذا إشي بيرفع الرأس. إحنا العقبة إنه الإشي الوحيد اللي بيمنع هدول السيدات هو إقامة المعارض، والمعارض الدائمة. إحنا سوق جارة ببلش زي ما حكينا بالصيف من أول 6 لغاية نص 9، وعندنا من جميع المحافظات بيشاركوا. لازم احنا كمان نأمن اسواق بعد ما ندرب السيدات بيشتغلوا القطع الاردنيه وهن بيبدعوا عليها بينتجوها. يجب كمان انه نخلقهم اسواق على مدار السنه، ندعم كل جمعيه زي جاره وغير جاره، وانه يكون في جاره بالعقبه وجاره بإربد وجاره بالكرك وجاره بكل محل ببلدنا الحبيب لتسويق هاي المنتجات على مدار السنة.
0: نعم. وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم سيدي؟
1: إحنا بنطمح أشياء كثيرة، وكل سنة بنتمنى زي ما أنا حكيت يعني 20 سنة بنجاح الحمد لله. سوق جارة عندنا موقع جمعية بشارع الرينبو، موقع كثير جميل. إحنا بنطمح إنه نقدر نأخذ الدعم حتى إقامة قرية حرفية، معرض دائم لهدول السيدات من جميع المحافظات.
0: نعم.
1: تدريبهم، عمل ورشات حية للسيدات من كل المحافظات، ومنتجاتهم تنباع بنفس الموقع.
0: نعم.
1: فنأمل انه يجينا دعم حتى نقدر نعمل هذا مشروعنا اللي احنا نطمح له، وندعم كل شخص بالأردن الحبيبة على إقامة أي فعالية بهذا السياق يعني.
0: نعم. وأريد منك رسالة إلى سيدات المجتمع والشابات اللواتي يسعين أيضا إلى أن يكونوا في طريق الإنتاج ويتحدوا البطالة، وبالتالي يكون لهم بصمة ليس على مستوى الأردن بل على مستوى العالم من خلال هذه المنتجات التي يعني تقدم للسائح كما تفضلت، وتقدم إلى الدول العربية وإلى العالم بكل محبة وإنسانية وقيم تعكس التراث وتعكس الهوية القومية الأردنية ومحبة الأردن ونشره للسلام ونشره للمعاني والقيم السامية التي تسعى دائما إلى وضع الإنسانية في المقام الأول. نعم يا سيدي.
1: صحيح، أنا بتمنى على كل سيدة. إحنا بالجمعية الجارة ندعم كل السيدات اللي بيشتغلوا في بيوتهم وبتمكنوا انه يجيبوا دخل لهم. احنا كجارة بندعمهم، واتمنى من كل سيدة تبادر لتسجيل دورات او تتدرب على اي حرفة. واليوم ما في شيء صعب يعني.
0: نعم.
1: كل شيء اليوم متاح، فبتمنى انه كل سيدة او كل شخص ياخذ مهنة. احنا بشهر 2 السنة مع وزارة التربية والتعليم عملنا ورشة تدريبية للطلاب والطالبات والأساتذة، حتى هاي الخطة رايحة تطلع مستقبلا على الوجود انه يصير تدريب بالصيف.
0: نعم.
1: لكل الطلاب والطالبات اللي بيحبوا ورغم تعليمهم ورغم تخصصهم من بعد ما يخلصوا الجامعة يكون بإيدهم حرفة حتى او كإبداع يكون لهم حتى يتمكنوا من تسويقها، وزي ما تفضلت
0: أن
1: نكون إحنا بالعالم موجودين.
0: نعم. يعني جهودكم طيبة، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات ومن جهود جبارة تبذل في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة سيد العزيز. أود أن أشكرك حقيقة على هذه الإطلالة المليئة بالإنجاز والأمل والعمل، الأستاذ خضر قواس نائب رئيس جمعية سكان جبل عمان. شكرا لكم على طيب التواصل، وشكرا لطاقم العمل وكل جمعية تسعى إلى التكافل مع الجمعيات الأخرى لتقديم ما هو أفضل حسب الرؤية الملكية التي تسعى لأن يكون الأردن أولا بكل ما يقدم. شكرا لكم يا سيدي.
1: شكرا لك، ويسعد صباحك.
0: حياكم الله. شكرا لكم.
1: عليك.

0: مستمعين الكرام، أصبح التكيف مع معطيات العالم الجديد والذكي ومهاراته المختلفة واجبا على كل إنسان، أكان موظفا أم في أي مستوى إداري. ومن المجالات التي تستوجب هذه المواكبة هو الإعلام. كيف هو مستقبل الإعلاميين والإدارات الإعلامية في ظل الذكاء الاصطناعي من وجهة نظر أهل الإعلام أنفسهم؟ اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالدكتور خلف الحماد، أستاذ العلاقات العامة في كلية الإعلام بجامعة اليرموك، للحديث عن جوانب هذا الموضوع المهم. دكتور خلف، صباح الخير.
1: صباح الخير مهندس عالم لك ولكل المستمعين جميعا،
0: حياكم الله يا سيدي. وبداية، كيف تقرأ التغير في ملامح العلاقات العامة الإعلامية بين الشكل التقليدي وبعد دخول الذكاء الاصطناعي، وأين يقف الإعلاميون في هذا اليوم يا سيدي؟
1: شكرا سيدي على هذه الاستضافة. وحقيقة نحن اليوم لا نعيش مجرد تطور تقني، بل نشهد تحولا جذريا في طريقة ممارسة الإعلام والعلاقات العامة. فقد أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا من عمل الاتصال، سواء في تحليل الرأي العام أو إنتاج المحتوى أو قياس أثر الرسائل الإعلامية، مما جعل القرارات أكثر اعتمادا على البيانات وأسرع استجابة لمتغيرات البيئة الرقمية. وفي المجال الإعلامي لم تعد المنافسة قائمة على السبق الصحفي وحده اليوم، بل على تحقيق توازن بين السرعة والمصداقية. فالجمهور يستطيع الوصول إلى الخبر من مصادر عديدة، تعرف اليوم المصادر متوفرة لدى الجمهور، لكنه يبحث الجمهور عن المحتوى الدقيق والتحليل العميق والضيوف الذين يقدمون قيمة معرفية حقيقية أيضا في هذا المجال. وأرى أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلا عن الإعلامي أو ممارس العلاقات العامة، بل شريكا يعزز كفاءته، فهو يوفر السرعة طبعا في جمع البيانات وتحليلها، بينما يبقى الإنسان مسؤولا عن التحقق من المعلومات وفهم السياقات واتخاذ القرارات المهنية والإخلاقية أيضا وبناء الثقة مع الجمهور. لذلك فإن التحدي الحقيقي اليوم ليس في منافسة الذكاء الاصطناعي، وإنما في القدرة على توظيفه بذكاء وكفاءة. في المستقبل سيكون من نصيب من يجمع بين الإمكانات التقنية والخبرة البشرية، ولأن التكنولوجيا مهما تطورت ستظل بحاجة إلى العقل الإنساني الذي يوجهها ويمنحها معناها.
0: كيف تقرأ دخول المتحدث الرسمي الافتراضي إلى الساحة الإعلامية؟
1: المتحدث الرسمي الافتراضي يمثل اليوم خطوة مهمة في التحول الرقمي، لكنه يجب أن يكون أداة مساندة. يعني هو أداة أيضا هذا المتحدث الرسمي الافتراضي، لا بديلا عن المتحدث الرسمي البشري. فهو ينجح في الإجابة عن الاستفسارات المتكررة وتقديم المعلومات بسرعة وعلى مدار الساعة، لكن في القضايا الحساسة أو الأزمات يحتاج الصحفي إلى الحوار وطرح الأسئلة وطلب التوضيحات، وهذه أمور لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها بالشكل المطلوب. لذلك أرى أن أفضل نموذج هو التكامل بينهما، حيث يتولى المتحدث الافتراضي الخدمة الروتينية، بينما يبقى المتحدث البشري مسؤولا عن الملفات المهمة وإدارة الأزمات. الخلاصة مهندسنا العزيز، التكنولوجيا تسرع وصول المعلومة، لكن المسؤولية والشفافية والمساءلة تبقى مسؤولية الإنسان.
0: جميل جدا. الآن مستقبل العلاقات العامة الإعلامية في ظل كما يقال عصر الجنون وعصر الذكاء الاصطناعي.
1: يا سيدي، أعتقد أن مستقبل العلاقات العامة الإعلامية سيتجه نحو الاعتماد بصورة أكبر على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في تحليل الرأي العام، وإنما أيضا في استشراف اتجاهات الجمهور، وهذا بنلاحظه يعني حقيقة يوميا. والتنبؤ بالأزمات المحتملة لأنه أيضا من واجبات العلاقات العامة أن تتنبا بالأزمات قبل وقوعها أيضا. نعم. وقياس أثر الرسائل الإعلامية بشكل لحظي، مما يتيح للمؤسسات اتخاذ قرارات اتصالية أكثر دقة وسرعة وفعالية.
0: نعم.
1: في المقابل ستزداد أهمية المهارات الإنسانية التي لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محلها. مثل بناء الثقة مع الجمهور، إدارة السمعة المؤسسية، وهذه مهمة جدا أيضا.
0: صحيح.
1: التواصل الفعال في أوقات الأزمات، يعني أيضا يعني رجل العلاقات العامة يجب أن يكون موجودا ومتواصل أوقات الأزمات ليطمئن جمهوره أيضا.
0: نعم صحيح.
1: إلى جانب القدرة على اتخاذ قرارات مهنية وإخلاقية تراعي المسؤولية الاجتماعية.
0: نعم.
1: ولهذا ستتحول إدارات العلاقات العامة من دورها التنفيذي التقليدي إلى شريك استراتيجي يشارك في صناعة القرار.
0: نعم.
1: يعني يجب أن تكون يعني إدارات العلاقات العامة في الهيكل التنظيمي لأعلى هذا الهرم حقيقة، لتكون مشاركة في صناعة القرار.
0: نعم.
1: هذا يسهم في رسم سياسات المؤسسة وتعزيز قدرتها على التكيف مع بيئة إعلامية سريعة التغير. احنا بنعيش، يعني انت شايف كيف البيئة الإعلامية اليوم.
0: نعم. نعم.
1: مع هذه التحولات تبرز تحديات لا تقل أهمية عن الفرص، وفي مقدمتها مكافحة التضليل الإعلامي.
0: نعم.
1: وحماية خصوصية البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والإخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: بما يحافظ على ثقة الجمهور ويعزز مصداقية المؤسسات.
0: نعم.
1: لذلك أرى أن مستقبل العلاقات العامة لن يكون قائماً على التكنولوجيا وحدها، بل التكامل بين التكنولوجيا والإنسان.
0: نعم.
1: فالذكاء الاصطناعي يا سيدي يرفع كفاءة الأداء ويعزز جودة القرارات، لكن الثقة والمصداقية والعلاقات الإنسانية أيضاً المستدامة تتظل دائماً مسؤولية الإنسان، وهي الركيزة الأساسية لنجاح أي ممارسة اتصالية.
0: نعم. ومن خلالك يعني أدعو، وربما تشاركني الرأي، أدعو من لهم اهتمام ومن لهم الكلمة في هذا الوطن العزيز إلى أن يكون هناك مؤتمر محلي ضخم إلى حد ما، يشارك فيه أهل الخبرة أمثالكم، ويشارك به من لديه استراتيجيات ورؤى في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال العلاقات العامة والإعلام، ليكون هناك خروج بمدونة سلوك تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وأيضا تحديد بروتوكولات خاصة بالإدارات الإعلامية والعلاقات العامة على مستوى الإعلام بالمقام الأول، وأن يكون هناك خطة عمل واستراتيجية تحدد كيف سنعمل في المستقبل، كيف يكون هناك تغذية راجعة، وكما تفضلت قياس الأثر للرسالة الإعلامية والتواصل مع الذكاء الاصطناعي وتحديد بيئة مشتركة، بيئة عمل تتعلق ما بين العنصر البشري وما بين الذكاء الاصطناعي، دون أن يكون هناك خوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي بشكل مطلق أمام الإنسان أو فرص الإنسان بشكل عام. حقيقة أود أن أشكرك على هذه الحقيبة من المعلومات والتوصيات. الدكتور خلف الحماد، أستاذ العلاقات العامة في كلية الإعلام بجامعة اليرموك، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات هامة وقادمة في مجال الإعلام والتربية الإعلامية. شكرا لكم يا سيدي.
1: شكرا لكم يا سيدي، وشكرا لكم.

0: مستمعينا الكرام، في إطار دوره المهم في دعم بيئة التكنولوجيا المالية وتطوير المنظومة المالية الرقمية محليا، أعلن البنك المركزي عن تنظيم النسخة الثانية لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية في الفترة من 23 من أيلول إلى 24 من أيلول لعام 2026 بالشراكة مع جمعية البنوك في الأردن والتعاون الدولي الألماني بأجندة أعمال مكثفة وفعاليات هامة ومتنوعة داعمة للتنمية والتنمية المستدامة. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذ غسان أبو شهاب، مدير تنفيذي في دائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني في البنك المركزي. أستاذ غسان، صباح الخير يا سيدي.
1: صباح النور ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله. وبداية، وبرأيك أين يقف الأردن على الخارطة العربية في مجال التقنيات المالية والتحول الرقمي والشمول المالي يا سيدي؟
1: اليوم الحمد لله يعني الأردن موقع متقدم متميز على الخارطة العربية في مجال التقنيات المالية والابتكار، وهاي إنجازات ملموسة شاركت فيها أكثر من جهات. البنك المركزي الأردني أرسى منظومة تنظيمية متكاملة، إطار خدمات المالية المفتوحة، الأصول الافتراضية، بيئة المقترض التنظيمي، أدوات كثير من الدول في المنطقة لحد الآن في طور بنائها وتطويرها. اليوم إحنا كمان بنمتلك مخزون من الشباب المتعلم المتثقف اللي عنده خصائص وأساسيات تقنية خصبة، وعندنا انتشار الخدمات المصرفية. فبالتالي احنا اليوم موقعنا الاستراتيجي، استقرارنا الأمني والسياسي، بالإضافة لوجود كفاءات، هاي بتخلينا اليوم موقع استراتيجي لتطوير التقنيات المالية تخدم الأردن وتخدم المنطقة بشكل عام.
0: نعم. نذهب للحديث عن مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية، أهمية وأهداف هذا المهرجان، وأيضا ما هو الجديد لهذا العام يا سيدي؟
1: اليوم لما نحكي عن المهرجان، هو مش فعالية عادية أو مهرجان عادي، هو منصة استراتيجية وطنية تجمع تحت سقف واحد صانعي القرار، المنظمين، المبتكرين، البنوك، المستثمرين، الشركات الناشئة محليا، إقليميا، دوليا. هدفه والأساسي تحويل الأردن إلى مركز إقليمي فعلي للحوار حول مستقبل القطاع المالي الرقمي. اليوم بعد نجاحنا السنة الماضية بالمؤتمر، أن النسخة الثانية رسخت الأولى جهود البنك المركزي في توفير بيئة ملائمة للنهوض بالخدمات المالية الابتكارية وجعل المملكة مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية. توسعنا في المحاور بالمؤتمر هذا، ورش عمل متخصصة في عنا يومين قبل المهرجان بتكون فيها تدريب للسايبر سيكوريتي، وورشات عمل في أكثر من محور رئيسي حنعملهم. اثنين، شراكاتنا الدولية أعمق هذا العام، حضور قوي لخبراء ممثلين من كثير مؤسسات عالمية، مؤسسات ريادية، مشان نصل شو يعني التكنولوجيا المالية، شو يعني ابتكار، شو يعني أمور إحنا نسعى تكون حجر أساس للمراحل القادمة.
0: وماذا عن أهم محاور وموضوعات الاستراتيجية المالية والتقنية المستقبلية الحديثة في ظل دخول الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات وعلى رأسها طبعا المالية، وتزامنيته أيضا مع الاهتمام المؤسسي الاقتصادي والمالي بالأمن السيبراني، وهذا طبعا جانب مهم جدا؟

0: والله السؤال هذا مهم جدا في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والأمن السيبراني. اليوم الذكاء الاصطناعي بطل يعد أداة مساعدة، موضوع أنه أنا أفوت على شات جي بي تي وأسأل، صار محرك جوهري لإعادة تشكيل الخدمات المالية بأسرها، من الاكتتاب، تقييم المخاطر، خدمة العملاء، الكشف عن الاحتيال، كثير من الأمور إحنا اليوم ممكن نستفيد منها بالذكاء الاصطناعي. لهيك المهرجان بتناول هاي المحاور بعمق، حنحكي عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية، الأصول الرقمية، ترميز الأصول، الخدمات المالية المفتوحة، المدفوعات الفورية. إحنا المدفوعات الفورية نجحنا فيه بشكل كاسح على المستوى الوطني المحلي اللي هي كليك.
1: نعم.
0: وصلنا لأرقام بحمد الله كبيرة جدا، السنة الماضية أكثر من 25 مليار بين حولات فورية، لكن إحنا أسأل نسأل الحولات الفورية العابرة للحدود، اللي أنا اليوم كيف أقدر أعمل حوالة من الإمارات، من السعودية، من أوروبا للأردن، ما تأخذ الوقت الموجود، فهيكون من المهم جدا للمحاول نناقش فيها ونلاقي حلول إلها الحولات الفورية عابرة الحدود. كمان لما نحكي الذكاء الاصطناعي والتطور، برضو هذا له مخاطر لا يستهان به، الأمن المعلومات والأمن السيبراني.
1: صحيح.
0: فكل ما اعتمدنا على التقنيات واعتمدنا على الأنظمة واعتمدنا كذا زادت المخاطر وتعقدت أكثر. لهيك الحوكمة التقنية، الأمن السيبراني شكلها محورا مهم جدا في نقاشات المهرجان. كيف بدي أبني ثقة بالخدمات المالية؟ فمن أطلع من عين أنا اليوم كيف بدي أطور كل هالقطاعات واستفيد منها التطور سواء الذكاء الاصطناعي وغيره، ومن العين الثاني كيف أرتقي بأمن المعلومات والأمن السيبراني، فأشتغل محوريين متوازيين.
1: نعم. أهم فعاليات هذا المهرجان وآلية التسجيل والمشاركة أيضا يا سيدي.
0: طلع اليوم المهرجان احنا هيكون ان شاء الله 23 و24 21 و22 9، حيكون في ورش عمل متخصصة مكثفة بمشاركة خبراء دوليين. من أهم المحاور حنناقشها باليومين هذول أمن المعلومات والأمن السيبراني لكل القطاعات، للبنوك، شركات الدفع، شركات الصرافة، التأمين، التمويل، كل إشي. والمهرجان حيكون بعدها ب 23-24 في مركز الملك حسين بانطلال المؤتمرات في البحر الميت، فعاليات متنوعة غنية، جلسات حوارية رفيعة المستوى، ورش عمل تفاعلية، عروض للشركات الناشئة، معارض تستعرض أحدث الحلول الرقمية، حيكون فيها كثون التكنولوجيا المالية أمام المبتكرين الشباب، تقديم حلول إبداعية للتحديد وتطوير القطاعات.
1: لا.
0: الحضور هذا حيكون فيه مجاني، لأنه إحنا بهمنا الكل يتعلم، كل شارك، كل الشركات، كل البنوك، كل الرياديين اللي عندهم أي شيء ممكن يفيده يجي يحضر، يجي يطلع، يجي يشوف شو المستثمرين بدهم.
1: نعم.
0: فحيكون الحضور التسجيل حيكون من خلال الموقع الرسمي، وحيكون الفعاليات كلها مجانية بدون أي رسوم مشاركة على أي ريادي أو أي شركة أو أي حتى طلاب الجامعات.
1: نعم. وبرأيك ومن خلال هذه الخبرة الطويلة يا سيدي، أهم التحديات التي تقف أمام التكنولوجيا المالية المحلية على الصعيد، يعني كما تعلم هناك التجارة الإلكترونية الآن دخلت بقوة إلى الساحة المحلية بشكل خاص، وهل لكم من توصيات أيضا للجهات المعنية، للشركاء، للقطاع الخاص، لأن يكون هناك نقلة نوعية كما تفضلت فيما نقدم في إطار التكنولوجيا المالية المحلية؟
0: في تحديات كثيرة، يمكن إذا بدي حاب أبرزها مثلا فجوة المهارات الرقمية.
1: نعم.
0: هناك لحد الآن يعني في فجوة بالمهارات الرقمية موجودة ما بين مخرجات التعليم وما مخرجات التدريب وما مخرجات سوق العمل. والنقطة الرئيسية بهمنا برضو أنه أنت هاي الفجوة الرقمية، أنه أنت كخريج جامعة تتغير الفكر تبعك من ان انا بدي ادخل الجامعه مشان اجيب معدل مشان اتوظف، لا، اني انا بدي ادخل الجامعه مشان اصير ريادي، اني ممكن انا ابدا مشروع معين، ابدا فكر معين. فحاليا احنا هاي الفجوه اذا خلصناها، بدل ما نصير احنا كمملكه نصدر كفاءات، نصير نصدر خدمات. فبالتالي انا اليوم كنت اول شيء اصدر مثلا الاردن، كثير من كفاءاتنا موجودين بالخليج وبدول العالم، خلينا نوصل انه انشئ شركتك هنا واستثمر هنا وصير صدر خدماتك، واضح يكون فائده عظمى للاقتصاد، لانه انا لما صدر الكفاءه بطلع هو يشتغل برا، لكن لما صدر الخدمه، هاي الخدمه فيها شركه هنا، فيها موظفين، فيها استخدام جوا المملكه وما الى ذلك. اثنين، الشمول المالي، احنا مشينا خطوات ممتازه بالشمول المالي، وصلنا نسبه ممتازه، لكن لساتنا عندنا شويه بالشمول المالي، المناطق الريفيه، النساء، المنشات الصغيره، اللي هي فعليا كل ما قدمنا لها خدمات رقميه متكامله، لانه التوسع بالفروع والتوسع بالمناطق هاي بطلت مزيه للبنوك للشركات، لكن الخدمات الرقميه تصل لاي واحد بالريف. للنساء بيتها، للمنشات الصغيره. بعدين اهم شيء نوازن بين الابتكار والتنظيم، احنا اليوم الابتكار اطر تنظيميه مرنه.

0: نخليها تمشي ببيئة واضحة ببيئة آمنة.
1: نعم.
0: فبالتالي إحنا اليوم يعني بدنا نعزز منظومة التعليم التقني المالي، تعميق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ما بين البنوك والشركات التجارية، تطوير بنية تحتية رقمية شاملة يستفيد منها كل مواطن، كل واحد من خلال هاي من خلال هاي الممكنات. فبالتالي اليوم المهرجان جزء من الحلول اللي احنا نتبنيها. فاحنا اليوم بدنا نبني جسور التعليم ويلهم الجيل القادم من رواد التقنيات المالية انه يعمل المملكة الأردنية الهاشمية بكافة قطاعاتها، بدعم الريادة، بدعم التكنولوجيا، الابتكار مرحب فيه. تعال شوف شو وجهة نظر البنك المركزي اللي منظم للبنوك وشركات الاصراف وشركات الدفع وشركات التمويل، شو في قطاعات انت ممكن تتعلم منها كشركات ريادية، شو شركات ممكن تعملها مع البنوك اللي تستفيد منها داخل المملكة وخارج المملكة مستقبلا.
1: بارك الله بكم يا سيدي.
0: الله
1: الأستاذ غسان أبو شهاب، مدير تنفيذي في دائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني في البنك المركزي، شكرا لكم على طيب التواصل وهذه المعلومات المهمة. نتمنى أن تصل هذه الرسائل إلى كل من يسمعنا والمهتمين وأصحاب القرار فيما يتعلق بالساحة المالية الأردنية، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة يا سيدي للإطلالة أكثر على مسيرة العطاء والإنجاز. شكرا يا سيدي.
0: شكرا لكم.
1: حياكم الله.
0: شكرا.

0: مستمعينا الكرام، يشهد العالم اليوم ثورة رقمية متسارعة تقودها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهي تحولات لا تقتصر آثارها على الشركات الكبرى فحسب، بل تمتد إلى مختلف القطاعات. وفي ظل ما تمثله المؤسسات ما دون الكبرى والتعاونيات من دور هام في التنمية والتشغيل، يقف أمامنا تساؤل مهم: كيف يمكن لهذه المؤسسات أن تستفيد من التحول الرقمي؟ هل يشكل الذكاء الاصطناعي فرصة لتعزيز الاقتصاد التعاوني أم تحديا أمامه؟ لأهمية هذا الموضوع أكثر، يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بالأستاذ عماد أبو دواس، خبير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رئيس لجنة بحوث التنمية المستدامة للاقتصاد التعاوني والابتكار الاجتماعي. صباح الخير أستاذ عماد.
1: صباح النور. أهلا أهلا أخي علم،
0: حياكم الله يا سيدي.
1: تحياتي لك ولمستمعي أم الإذاعات وصوت الحق وصوت من لا صوت له.
0: حياكم الله يا سيدي، كل الاحترام والتقدير. وبداية أستاذ عماد، ما المقصود بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟ لماذا أصبح هذين المفهومين من أهم القضايا في هذا العصر؟
1: نعم، في الحقيقة أخي علم، يعني يشير التحول الرقمي إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف مجالات الحياة والإنتاج والخدمات والإدارة

0: هدفي رفع الكفاءة وتحسين الأداء وتسهيل الوصول إلى المعلومات والأسواق والخدمات.
1: نعم.
0: أما الذكاء الاصطناعي فهو أحد أهم مكونات هذا التحول، ويعني استخدام أنظمة قادرة على تحليل البيانات والتعلم منها والمساعدة في اتخاذ القرارات أو تنفيذ بعض المهام بصورة أكثر سرعة ودقة. وفي الحقيقة أخي علم، يعني أصبح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أهم قضايا العصر، لأنهما يؤثران اليوم في الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والتجارة وسوق العمل، كما أصبح يعني عاملين أساسيين في تعزيز التنافسية والابتكار والنمو الاقتصادي كذلك. لكن التحدي أخي علم يعني حقيقة لا يكمن في يعني فقط في امتلاك التكنولوجيا، بل في ضمان أن تكون فوائدها متاحة للجميع، بما في ذلك التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو يعني ما يجعل من هذا الموضوع قضية تنموية واجتماعية واقتصادية في آن واحد.
1: نعم نعم. الآن قبل الحديث عن التعاونيات، ما أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي؟ لماذا أصبح التحول الرقمي ضرورة مهمة وملحة لها يا سيدي؟
0: في الواقع أخي علم، يعني تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد العالمي، فوفق بيانات الأمم المتحدة يعني تمثل نحو 90% من الشركات في العالم.
1: نعم.
0: وتوفر ما بين 60 إلى 70% من فرص العمل، كما تسهم أيضا بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولهذا يعني فإن أي حديث عن مستقبل الاقتصاد أو الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يتجاهل هذا القطاع الحيوي. واليوم أخي علم، يعني لم يعد التحول الرقمي يعني خيارا بالنسبة لهذه المؤسسات، بل أصبح ضرورة لتعزيز قدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف كذلك. كما تتيح أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي فرصا جديدة في مجال التسويق وخدمة العملاء وتحليل البيانات وتطوير العمل. لكن التحدي الرئيسي أخي علم يعني يتمثل في تمكين هذه المؤسسات من الوصول إلى التكنولوجيا والمهارات الرقمية اللازمة للاستفادة من هذه الفرص، وهو يعني ما يجعل التعاون والعمل الجماعي والشراكات أمورا بالغة الأهمية في المرحلة المقبلة.
1: نعم. أين تقف التعاونيات من هذه التحولات الرقمية؟ هل يمكن اعتبار التكنولوجيا فرصة للحركة التعاونية يعني في هذه المرحلة حاليا على الأقل، على مستوى طبعا الساحة المحلية أو على مستوى الساحة العربية على الأقل يعني في هذا الإطار؟
0: في الحقيقة أخي علم، التعاونيات ليست يعني بعيدة عن هذه التحولات، بل تعد جزءا مهما من الاقتصاد العالمي. فوفق بيانات الحلف التعاوني الدولي، يوجد ما يقارب 3 ملايين تعاونية حول العالم، وتضم في عضويتها ما يزيد عن 1 مليار شخص، كما توفر أكثر من 280 مليون فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
1: نعم.
0: أي ما يقارب 10% من العاملين في العالم. أيضا تشير التقارير الدولية أخي علم إلى أن أكبر 300 تعاونية واتحاد تعاوني في العالم تحقق حجم أعمال يتجاوز تريليون دولار فاصلة ثمانية سنويا، وهو ما يؤكد أن التعاونيات يعني لم تعد مجرد مؤسسات اجتماعية محلية، بل أصبحت يعني فاعلا اقتصاديا مهما على المستوى العالمي. ومن هذا المنطلق يعني فإن التحول الرقمي لا يمثل تحديا للحركة التعاونية فحسب أخي علم، بل يشكل أيضا يعني فرصة كبيرة لتطوير أعمالها وتحسين خدماتها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق والتواصل مع الأعضاء وإدارة أعمالها بكفاءة أكبر. كما أن القيم التي يعني تقوم عليها التعاونيات مثل المشاركة والديمقراطية الاقتصادية والتضامن تمنحها بالأصل يعني ميزة مهمة في التعامل مع التحولات الرقمية، لأنها تتيح الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على البعد الإنساني والاجتماعي للتنمية. ولذلك يعني بدأنا أخي علم نرى اهتماما متزايدا من الحلف التعاوني الدولي والعديد من المؤسسات الدولية بقضايا الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي، باعتبارها أدوات يمكن أن تساعد التعاونيات على تعزيز تنافسيتها وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا في العالم. يعني يمكن القول إن التكنولوجيا لا تمثل تهديدا للتعاونيات، بل قد تشكل فرصة تاريخية لتجديد دورها وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود القادمة.
1: نعم. بدأنا نسمع عالميا عن مصطلح التعاونيات الرقمية أو التعاونيات المنصاتية، ماذا يعني هذا المفهوم في هذا العالم الخاص بالتعاونيات؟
0: في الواقع يعني أخي علم، يعني يقصد بالتعاونيات الرقمية أو التعاونيات المنصاتية تعاونيات تستخدم المنصات والتطبيقات الرقمية لتقديم خدماتها، مع المحافظة في نفس الوقت يعني على المبادئ التعاونية القائمة على الملكية الجماعية والإدارة الديمقراطية والمشاركة العادلة في المنافع. والفرق الرئيسي بينهما وبين العديد من المنصات التجارية التقليدية هو أن العاملين أو المستخدمين أو الأعضاء أنفسهم يملكون المنصة ويشاركون في إدارتها والاستفادة من عوائدها، بدلا من أن تتركز يعني الملكية في والعوائد في أيدي عدد محدود من المستثمرين. وقد بدأت أخي علم يعني هذه النماذج بالانتشار في عدد من دول العالم، فعلى سبيل المثال توجد تعاونيات The Drivers Cooperative في الولايات المتحدة، وهي منصة نقل مملوكة للسائقين أنفسهم. كما أيضا يعني برزت منصة فاير بي أم بي في أوروبا كنموذج تعاوني في قطاع السياحة والإقامة، إضافة إلى يعني منصة كوب سايكل التي تجمع تعاونيات تعمل في خدمات التوصيل في عدد من الدول الأوروبية. وفي الحقيقة كلام يعني تظهر هذه التجارب أن التكنولوجيا لا تتعارض مع المبادئ التعاونية، بل يمكن أن تصبح أداة لتعزيز المشاركة الاقتصادية وتمكين العاملين والمجتمعات المحلية من الاستفادة بصورة أكثر عدالة من الاقتصاد الرقمي. ولهذا يعني يرى العديد الآن من الباحثين والمؤسسات الدولية أن التعاونيات الرقمية تمثل أحد النماذج الواعدة لمستقبل الاقتصاد التعاوني، خاصة يعني في ظل التوسع المتسارع للمنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
1: نعم. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أن يخدم التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمليا؟
0: في الحقيقة أخي علم يعني تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في أنهما لم يعودا حكرا على الشركات الكبرى، بل أصبح بإمكان التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها بطرق عملية ومباشرة. فعلى سبيل المثال يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي والوصول إلى العملاء وتحليل احتياجات الأسواق، كما يمكن الاستفادة منها يعني في إعداد المحتوى والترويج للمنتجات والخدمات بتكاليف أقل. وفي المجال الإداري تساعد التطبيقات الرقمية في إدارة العضوية والبيانات والعمليات المالية وإعداد التقارير واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة. أيضا تتيح التجارة الإلكترونية للتعاونيات والمؤسسات الصغيرة الوصول إلى يعني أسواق أوسع محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما يفتح يعني فرصا جديدة لزيادة المبيعات وتعزيز الدخل. أما في القطاع الزراعي والحرفي والإنتاج أيضا أخي علم، يعني يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تحسين الإنتاج والتسويق وإدارة سلاسل التوريد، إضافة يعني إلى توفير فرص التدريب وبناء القدرات من خلال المنصات الرقمية. لكن هنا أخي علم من المهم التأكيد أن الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الإنسان، بل يساعده على رفع الإنتاجية وتحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر فاعلية. ولذلك فإن الاستثمار في المهارات الرقمية وبناء القدرات يبقى العامل الأساسي أخي علم يعني لضمان الاستفادة من هذه التحولات.
1: نعم. إذا انتقلنا إلى الأردن، هل توجد مؤشرات أو مبادرات تدل على أن المملكة تتحرك في اتجاه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشكل واضح وملفت؟ وأيضا ما هي الفرص المتاحة أمام التعاونيات والمؤسسات الصغيرة في هذا المجال؟
0: نعم، في الحقيقة أخي علم يعني الأردن ليس بعيدا عن التحولات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بل وضع سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي منذ عام 2020، وأطلق أيضا استراتيجية وطنية للأعوام 2023 إلى 2027 تتضمن 68 مشروعا في قطاعات متعددة. أيضا تشير المؤشرات الدولية أخي عالم إلى أن الأردن احتل المرتبة الخامسة عربيا والتاسعة والأربعين عالميا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024 الصادر عن مؤسسة أوكسفورد إنسايتس، وهو يعني ما يعكس التقدم الذي تحققه المملكة في هذا المجال. وفي هذا السياق أيضا أخي علم يعني يبرز الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة ولي

0: العهد من خلال برامج ومبادرات تستهدف تنمية المهارات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب. ومن الأمثلة يعني على ذلك برنامج مبرمجو الأردن الذي يوفر تدريبا للشباب في مجالات البرمجة والمهارات الرقمية وأساسيات الذكاء الاصطناعي. أيضا أخي علم، شهدت المؤسسة التعاونية الأردنية يعني خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة في مجال التحول الرقمي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، حيث عملت مؤخرا على أتمتة خدماتها وتطوير منصة رقمية تهدف إلى ربط التعاونيات بالمؤسسة ضمن بيئة إلكترونية موحدة. ولا يعني تقتصر أهمية هذه المنصة في علم على تقديم الخدمات الإدارية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز التشبيك بين التعاونيات والجهات الرسمية والمؤسسات الداعمة والمانحة، بما يتيح للتعاونيات الاستفادة بصورة أفضل من البرامج والخدمات وفرص الدعم المتاحة، كما أيضا تسهم في توفير المعلومات المتعلقة بالمعارض والبازارات والفرص التسويقية، بما يعزز قدرة التعاونيات على الوصول إلى الأسواق والتعريف بمنتجاتها. أيضا أخي علم، من المتوقع أن تفتح هذه الجهود المجال يعني مستقبلا لتطوير خدمات رقمية إضافية، بما في ذلك دعم التسويق الإلكتروني للمنتجات التعاونية في إطار توجه أوسع تقوده المؤسسة لإعادة هندسة الإجراءات والعلاقات بين المؤسسة والتعاونيات وتعزيز التحول الرقمي في القطاع التعاوني. ومن وجهة نظري أخي علم، يعني فإن الفرصة المتاحة اليوم لا تتمثل يعني فقط يعني في استخدام التكنولوجيا داخل التعاونيات، بل يعني في تمكين التعاونيات نفسها من أن تصبح أداة لنقل المعرفة الرقمية والمهارات الحديثة إلى أعضائها، وخاصة يعني الشباب وصغار المنتجين والمزارعين والحرفيين. ولذلك أعتقد أخي علم أن الأردن يعني يمتلك الآن العديد من المقومات المؤسسية والبشرية التي يمكن البناء عليها لتعزيز دور التعاونيات والمؤسسات الصغيرة في الاقتصاد الرقمي، شريطة الاستمرار في الاستثمار في التدريب وبناء القدرات وتوسيع الشراكات بين مختلف الجهات المعنية.
1: نعم. وأخيرا وليس آخرا، في ضوء هذه التحولات المتسارعة، ما هي رسالتكم بشأن مستقبل التعاونيات والمؤسسات الصغيرة في العصر الرقمي والذكي؟
0: نعم أخي علم، من هنا أخي علم ومن خلال منبر إذاعتنا الحبيبة والكريمة، فإنني أدعو إلى فتح حوار وطني حول مستقبل التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي، وكيف يمكن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكما جاءت الحركة التعاونية أخي علم في القرن التاسع عشر استجابة للتحديات التي فرضتها الثورة الصناعية، فإننا اليوم أمام فرصة لتطوير جيل جديد من التعاونيات القادرة على مواكبة الثورة الرقمية مع الحفاظ على قيم التعاون والتضامن والديمقراطية الاقتصادية. وأعتقد أخي علم أن نجاح هذا التحول يتطلب الاستثمار في المعرفة والمهارات الرقمية وتعزيز الشراكات بين مختلف المؤسسات، بما يضمن أن تكون التكنولوجيا أداة لتمكين الإنسان وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
1: نعم. أود أن أشكرك الأستاذ عماد أبو دواس، خبير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رئيس لجنة بحوث التنمية المستدامة للاقتصاد التعاوني والابتكار الاجتماعي. شكرا لكم على طيب التواصل وهذه الإطلالة المهمة والمستقبلية للصورة العامة للتعاونيات في ظل الذكاء الاصطناعي ودورهما في دعم الاقتصادات التعاونية، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة في مواضيع مهمة وأكثر. شكرا يا سيدي.
0: شكرا لك يا أخي علم على اختيار يعني هذا العنوان المهم، وشكرا لإذاعتنا الحبيبة على الاستضافة الكريمة.
1: حياكم الله. يا حلو.
0: الله.

على أنغام هذه الأغنية الجميلة. نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ، لكم أجمل تحية من الزملاء من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادي والزميل مجدي الزعبي والزميل مجد الزعبي، ولكم أجمل تحية أيضا من الزميلة نداء رمامنا من المراقبة الرئيسية وأيضا لكم أجمل تحية من زين بشاب شاعر الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

موجز الثانية عشر ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال بلاده، ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. رئيس مجلس الأعيان يدعو في قمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. الأردن يعلن عن إجلاء 21 مواطناً من فنزويلا إلى عمان. السفير الفنزويلي يشيد بالاستجابة السريعة والدور الإنساني الذي اطلع به الأردن في مساندة بلاده عقب كارثة الزلزال. ارتفاع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول للعام الحالي، ما يعكس جودة المنتج الزراعي الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض بعد تلويح بتحرك عسكري أمريكي في مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. محلياً، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً. طاقم تحكيم أردني يدير مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور 16 لكأس العالم، والمغرب أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي. وأخيرا، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بلادي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم وكيفما حللتم، لقاء جديد لبرنامج متابعات يجمعنا بكم، فأهلا وسهلا بالجميع. اسمحوا لنا كالمعتاد في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد أن نكون بمعية مهندسنا شوبرت النمري بالإشراف الهندسي المباشر ومهند القريوتي بالمراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزملاء ليث عكروش وخالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية. الله يعطيهم ألف عافية الزملاء الأعزاء في قسم العلاقات الدولية، وعلى رأسهم الزميل محمد أبو صوف. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ عماد قطاطة، وهو مسؤول الإعلام والاتصال باتحاد الإذاعات العربية، اللي أيضا يتواجد معنا حتى يعني يكون لديه ذلك التوثيق وتلك المتابعة أو حتى تلك الأذان الصاغية. والشكر الموصول للزميل إرحيل الخالدي الذي يتواجد معنا من قسم السوشيال ميديا. ومباشرة مستمعينا الكرام باسمكم جميعا دعونا نرحب ونحيي والشكر الموصول لك المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية. أهلا وسهلا بك.
2: مرحب بك وسعيد طبعا يعني بهذا اللقاء. أنا بداياتي يعني كانت في الإذاعة، وبالتالي سعيد بأن دائما أعود للإذاعة لأنها هي الأساس. وما أقدر أطول، لكن ما زالت الإذاعة الأكثر تأثيرا في العالم.
1: يعني نعم. وما بالك أنك تشاركنا الأثير في أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. إذا نبدأ حديثنا ونستهل مستمعينا الكرام في الحديث بأنه في عالم لم تعد فيه المنافسة الإعلامية تقاس بعدد المحطات أو ساعات البث، بل بقدرة المؤسسات على التأثير وصناعة المحتوى ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. هنا يبرز اتحاد الإذاعات الدول العربية كأحد أهم ركائز العمل الإعلامي العربي المشترك، وخاصة للتعاون المهني والتقني بين المؤسسات الإعلامية العربية، وشريك فاعل في رسم ملامح مستقبل الإعلام في المنطقة. نفتح هذا الحوار وهذا الحديث بمعية المهندس عبد الرحيم سليمان، وهو مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية. فبداية، وحق علينا مستمعينا أن نعرفكم بنشأة هذا الاتحاد والتعريف فيه، لأنه إحنا سعداء بهذا الكم من الجمهور المتابع لبرنامج متابعات. تفضل.
2: أولا سعيد، إن شاء الله أتكلم يعني معك في قضايا الإذاعة ومستمعينا، طبعا مستمعيكم ليس في الأردن ولكن خارج الأردن كذلك. نعم. في كل مكان. بالنسبة للاتحاد إذاعة الدول العربية، يعني هو اتحاد عريق أنشي في 69 الخرطوم، ونشأته طبعا كانت في البداية كانت إذاعية طبعا صرفة، ثم بعد ذلك بدأت التلفزيونات. ربما من يعني أذكر أنه أنشئ في السودان، وكان أول رئيس للاتحاد كان من السودان، ولكن أول رئيس تأسيسي، لكن أول رئيس كان من الأردن، كان الشريف، يعني كان وزير إعلام في فترات. والأردن كان دوره كبير في إنشاء اتحاد إذاعة الدول العربية. الاتحاد طبعا تطور على مدى السنين، واكب التطورات المختلفة، مجالات العديدة. في مجال الإذاعة كان هناك نشاط كبير، ولكن نتكلم صراحة كانت الآليات الموجودة كانت آليات صعبة، كانت مكلفة إلى حد كبير، كانت البث كان طبعا على الموجات القصيره والمتوسطه،
1: نعم
2: كان ربما انتم كلكم ما عندكم حتى فير، كان حتى الطويله، وكانت في فتره في اف ام ما كان موجود، ولكن كان هناك شغل متوازي بين الدول العربيه. كان الجانب الهندسي كان الاكثر، لان عمل التنسيق بين هذه الترددات كان مهم جدا عشان تكون تستلم المستمع بطريقه ما فيهاش تشويش، ما فيهاش تداخل، خاصه بالنسبه للشورت ويب. فكان الاهتمام في هذاك الوقت طويل. ذكرنا الاردن كانت من الإذاعات القوية في مجال القصيرة ومجال المتوسط، حتى كان نعمل لها مع جهات كثيرة حتى تبث لأمريكا اللاتينية، أنا أتذكر بالنسبة للأردن. وبالتالي يختلف، صحيح أنه تخدم المواطن الأردني أو المستمع الأردني عن طريق الموجة المتوسطة في تلك الفترة، ولكن كانت عملية من ناحية التكنولوجيا كانت محدودة.

0: موجودة إلى حد كبير يعني، وحتى عملية نتكلم صراحة الأشرطة وعملية الإمكانيات للتبادل، فكان الاتحاد كان يعاني لأنه كانت عملية التبادل بين الدول العربية كانت ترغب تتعاون مع بعضها،
1: نعم
0: ولكن كان لازم عن طريق الأشرطة. كان الأشرطة حول كل البرامج ترسل لنا نحن في المغارة عندنا هناك، ونحن ننسخها ونرسلها إلى كل الدول العربية. كان جو جميل خلال هذه الفترة، ولكن كان هناك في التزام كبير نتكلم بصراحة، والإذاعة كانت إلى حد كبير كان النشاط فيها، لأن التلفزيون كان لسه ما كان فيه الإمكانيات
1: نعم
0: التعاون في هذا المكان.
1: نعم يعني
0: فالآن إذا تحب تتكلم عن التطور الآن الحالي، ما عندي معنى إذا
1: نعم
0: قلت لك.
1: يمكن قبل الدخول للخروج بهذه الحلقة مستمعينا، وهذا التجوال اللي ضمن أروقة الإذاعة الأردنية والاطلاع على مشروع هام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهو العمل على أرشف ذلك المخزون الغني والثري لتاريخ الدولة الأردنية، ونقلها من الريلزات أو حتى من الأجهزة القديمة، والعمل على مباشرة تحويلها بنسخ منقحة نقية تواكب التطور الرقمي والتكنولوجي.
0: هذه القضية، قضية الأرشفة، قضية جدلية ليست سهلة عشان نتكلم صراحة.
1: نعم.
0: الناس يتكلموا عنها، ولكن من وجهة نظري أنه ما فيش، حتى في الإذاعة الآن بدأت تنجح، لكن كان في دائما مشاكل بالنسبة لعملية الأرشفة، كانت تكلف مصاريف كثيرة، وفي النهاية المشروع أنت ما كان مجرب هل ينجح ولا ما ينجح. الكلام ده متكلم ليس في المنطقة العربية ولكن خارج المنطقة العربية، حتى كان هناك في هذا المجال الإذاعة قطعت شوط كبير أكثر من التلفزيون في أنها تتحول كل برامجها إلى برامج الديجيتال. حتى الديجيتال عشان نتكلم صراحة ما فيش ضمانات أنه يعيش لك سنين طويلة. الآن
1: نعم
0: تتكلم الآن كلنا نعرف أنه ممكن يعطيك جودة جيدة، يعطيك جودة مستمرة، لكن إلى الآن ليس معروف. لكن الآن بدأت تظهر أشياء مهمة، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن يستطيع أنه يعمل لك صيانة إلى هذه البرامج الإذاعية، يحل مشاكل كثيرة فيها، وتستطيع أنك تنقلها على الأقل على وسيط يضمن لك على الأقل 10 أو 15 سنة في هذا المطار، ثم بعد ذلك نقلها إلى وسائط أخرى بيكون سهل جدا جدا. لكن الأرشيف هو ذاكرة الأمة،
1: نعم
0: المفروض نستفيد منه، نستفيد حتى إذاعاتنا نتكلم صراحة أنها المفروض ترجع لهذا الرصيد الوطني والذاكرة الوطنية كثير جدا جدا. لأن حتى أنا يعني أشهد أنه الشباب حتى في الأسرة وفي البيت أنه يستمتعوا بالبرامج
1: نعم
0: القديمة
1: والذاكرة
0: نتيجة
1: الجميلة لهذه
0: الذاكرة
1: البرامج،
0: الجميلة وذاكرة بلد يعني عشان
1: نعم
0: تكون صراحة
1: وهو التاريخ صحيح، ولكن
0: سلامة.
1: أيضا عملية الأرشيف المحافظة عليه وضرورة نسخه وتقديمه بصورة قابلة
0: قابلة
1: للتداول ضمن
0: صحيح
1: هذه
0: صحيح
1: التقنيات
0: بالسهولة،
1: الحديثة.
0: وبعدك على وسائط
1: نعم
0: مختلفة.
1: صحيح
0: أنت الآن زمان كان عندك قناة أو قناتين، الآن عندك قنوات متعددة،
1: صحيح
0: عندك قنوات عديدة جدا جدا، وبالتالي تستطيع أنك لازم يكون الوسيط الموجود أنه يشتغل لعدد من الاستديوهات الام سي ارز الموجودة كلها أنك تشتغل عليها، وبالتالي لابد أن تتم هذه العملية. ليس صعب، ولكن بالإرادة تستطيع أنك، والإذاعة أنا
1: نعم
0: متأكد تستطيع أنه تكون في تطور مستمر أكثر من التلفزيون، لأن
1: نعم
0: التلفزيون مكلف إلى درجة كبيرة جدا.
1: نعم مستمعينا الكرام، يمكن في الآونة الماضية لقاء مدير عام اتحاد الإذاعات العربية المهندس عبد الرحيم سليمان برئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومديرها العام الأستاذ مهند الصفدي. هذا اللقاء الذي سلط الضوء كثيرا حول تلك الجهود التي يجب أن تكلل وأن تنفذ على أرض الواقع، فحلي بنا أن نتساءل بمعية من خلال المهندس عبد الرحيم بأنه أهم الأمور التي تم نقاشها بذلك اللقاء، أهم التوصيات التي خرجتم بها.
0: طبعا نتكلم صراحة، احنا سعيدين بعضوية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهذا العضوية نشطة يعني في أشياء كثيرة، ولكن دائما كنا نرغب في أنه يكون في أكثر تعاون، في أكثر استفادة من اتحاد الإذاعة العربية. اتحاد لديه إمكانيات كبيرة جدا.

0: هذه الإمكانيات يعني مطروحة لكل الأعضاء، ولكن هناك أعضاء يستفيد منها بفائدة أكبر، في ناس أقل
1: بشكل
0: وفي ناس
1: متفاوت.
0: بسيطة جدا. ويعني ما في سبب، لأنه نتكلم صراحة هي أشياء ممكن تفيد الإذاعة والتلفزيون بدرجة كبيرة جدا، تخفف على الأعضاء خاصة الكلفة المالية، وتعطيك خيارات مهمة جدا. اللقاء كان حكينا طبعا هناك في باغة من الخدمات الموجودة، ولكن بالنسبة للمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية عندها أولويات، ففي ربما اخترنا موضوعين أو ثلاثة يكون هم
1: نعم،
0: التأثير بالنسبة لهم يكون كبير. الموضوع الأول هو موضوع طبعا مهم جدا، تدريب الكوادر. الاتحاد لديه أكاديمية للتدريب الإذاعي والتلفزيوني في تونس، تعتبر من يعني ليس بشهادتي ولكن شهادات الجميع، أن على مستوى دولي كبير
1: نعم.
0: جدا، تعقد أكثر من 30 دورة في السنة. حبينا أنه نوفر إمكانيات كبيرة للتدريب حول الموضوعات الجديدة كلها في مجال الإذاعة والتلفزيون والسوشيال ميديا، ونوفر هذه الدورات مجانيا، وحتى الإقامة في تونس هي على حساب الاتحاد، وبالتالي يعني الهيئات تستطيع أنها تستفيد منها بس فقط تذكرة الطيران. هذا جانب. وجانب آخر، الاتحاد الآن إن شاء الله حيكون هنا، نحن سننظم دورات تدريبية هنا في الأردن،
1: نعم،
0: نوفر المدربين على النطاق المهني العالي لهذه الدورات، بحيث ندرب عدد كبير من المدربين. هناك الأكاديمية لديها طرق متعددة للتدريب، تدريب عن بعد، عندنا بعض الدورات التدريبية موجودة على المنصة بتاعتنا في مجالات المختلفة، نستطيع أن نوفر ليس فقط لهيئة للمعاملين في الإذاعة والتلفزيون، ولكن كذلك لمختلف قطاعات
1: نعم.
0: الإعلام في الأردن، نعطيها بصفة مجانية. لكن حبينا أن عن طريق الهيئة الإذاعة والتلفزيون تكون هي الوسيط، تكون على الأقل تعطيه الدور للبلد في هذا المجال، لأنه إحنا والهيئة حاجة واحدة. كذلك هناك في جانب آخر، هو جانب الأخبار، أخبار كيف أنك تغطيها
1: نعم،
0: مختلف.
1: تغرف الأخبار.
0: وانتهت يعني عملية أن يكون عندك يعني الأخبار من مناطق معينة ومراسلين معينين، لأنه زمان كانت عملية الأخبار خاصة التلفزيون مكلفة جدا جدا، أنك تحتاج إلى آليات كثيرة، الآن ما تحتاج، الآن تحتاج إلى موبايل أو
1: نعم،
0: كاميرات بسيطة، الإذاعة نفس الشيء. وإحنا عندنا شبكة السحابية الكلاود، هذه تغطي العالم كله، إحنا نوفرها لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، بحيث أنه تعمل شبكة بصفة مجانية مع كل مراسلين، وحتى مراسلين جدد يعني ممكن تعملون، لأنه وهناك آليات لتدريبهم. وإحنا كاتحاد عن بعد المراسلين ممكن تدريبهم إن شاء الله. الآن هذه الملامح الأساسية، ولكن حنضبط إن شاء الله ترتيبات كثيرة في هذا المجال. هناك حبينا برضو ورحب الأردن أن يكون في بعض الأنشطة للاتحاد في الأردن، إن شاء
1: نعم.
0: الله حنكون هناك في بعض الأنشطة، بحيث أنه عندما الـ الـ الـ الـ ليس فقط المسؤولين، حتى المستمعين المشاهدين بيعرفوا الاتحاد ما يوفره، بتبقى عملية أنه أسهل حتى
1: نعم،
0: للتعاون في
1: التواصل
0: هذا المجال.
1: والتعرف صحيح أكثر. نعم، لي أنا أتساءل أيضا مهندس عبد الرحيم سليمان، بأنه مع هالتطور الرقمي والمنصات الرقمية، البودكاست اللي بدأ يغزو كثيرا، وأشرت إلى تلك الأجهزة الخلوية التي يمكن لأي مواطن
0: صحيح.
1: بسيط أن يتابع هذه الأخبار، رغم كل هذه التطورات، كيف ينظر المهندس عبد الرحيم سليمان في إشارة إلى أنه قد نشأ وترعرع وأيضا قدم الكثير لاتحاد الإذاعات الدول العربية من خلال تبوؤه لعديد من المراكز وصولا إلى الإدارة العامة، كيف ينظر للإذاعات العربية الآن، وكيف يمكن لها أن تعمل على جذب الجيل الشاب؟
0: والله أولا بالنسبة لي أنا، الإذاعة بعتبر الإذاعة نوعا ما متقدمة كثير على التلفزيون، في مجالات كثيرة، يمكن ربما حاجة تساعدها أن السهولة في أنك أن تصل للمستمع
1: نعم
0: كثير، تصل في كل الحالات، يعني في السيارة، في البيت، في المكتب، في يعني في كل، تصل في كل الأحوال، وبالتالي من نواحي كثيرة أنها قريبة للإنسان. اثنين، السرعة بتاعها سريعة جدا جدا، وبالتالي أنك تقدر توصلها. فأنت إذا عايز تعمل الإذاعة تتطور في هذا المجال، لابد تكون جاهزة لكل هذه المتطلبات،
1: نعم
0: ولازم يكون أنك أنت تصل للمستمع أينما كان وفي كل وقت، على أساس أنه يكون تكون موجود فيها. فهذا سهل، أنه من ناحية التكنولوجيا كان زماني كان صعب نوعا ما. أنا ذكرت قبلك أنه الإذاعة تأثيرها على النطاق العالمي أكثر، يعني
1: وأوسع،
0: أكثر
1: صحيح.
0: أكثر، رغم الوسائط الكثيرة الآن، يقول السوشيال ميديا وقبلها التلفزيون، ولكن ما زالت الإذاعة يعني عالميا الأرقام بتقول أنها الأكثر تأثيرا في كل هذه الوسائط الموجودة. نعرف أن في المنطقة العربية في نوع من الجري وراء السوشيال ميديا بكثافة،
1: نعم
0: ولكن أغلب مناطق العالم، يعني ما تنسي الآن في أوروبا، في أمريكا، عدد كبير من وقت يقضوه في السيارات، وبالتالي هو
1: الإذاعات،
0: الرافعة.
1: صحيح.
0: في مناطق أخرى في أفريقيا وفي آسيا وفي المناطق دي كلها ليست لديهم حتى إنترنت وحتى
1: وخدمات النعم
0: التلفزيون، فالإذاعة هي خفيفة. لذا أنك
1: توصل إلى
0: تستطيع،
1: تلك
0: أنك
1: المواطن.
0: لازم تكون أول حاجة خفيفة على المستمع، وتكون أنك أنت توائم في كل الظروف الموجودة بالنسبة له. هذا بنعمل عليه، لأنه الآن زي ما شفتي أنه عندكم في الأردن الآن ما عدتوش على الموجة المتوسطة، على
1: نعم،
0: القصيرة،
1: ودخلت
0: الآن
1: موجة
0: عندك
1: عمان اف ام.
0: الأو تي تي، عندك الاف ام، ما زال الاف ام كثير الآن، الداب اللي هو أنه على السيارات موجود. ربما أتكلم أنه هذه كل الأنظمة الجديدة تيم عن طريق اتحاد إذاعات الدول العربية، هو بيعمل لها الدراسات وبمشاركة كل الدول العربية والخطط، وكيف يمكن يتم إدخالها في المنطقة العربية بخارطة الطريق واضحة لكل الأعضاء. إذا كان الكلام ده في مجال الإذاعة مثلا أو مجال التلفزيون مثلا، بالنسبة للدي اي بي من بدري أقريناه، وعارف أنه يأخذ وقت، على أساس أنه كل بلد، أنه من الآن كل السيارات اللي تدخل لابد يكون فيها
1: هذا
0: جهاز
1: النظام.
0: الدي بي موجود، وبالتالي
1: نعم
0: يسهل للعملية كبيرة جدا. بالنسبة للمجالات مثلا، بالنسبة للتلفزيون كذلك، كل الأجهزة التلفزيون عندما تدخل لازم يكون فيها الدي بي تي اللي هو التلفزيون الرقمي الأرضي، وكل المتطلبات الجديدة. هذه كلها ده شغل الاتحاد، احنا لا نروج عليه، ولكن كل الأشياء هذه كلها الاتحاد يتولى
1: وكل هذه العمليات
0: العملية
1: الهندسية
0: بالنسبة له.
1: يتولاها اتحاد
0: فكيف
1: الإذاعات
0: التحدث؟
1: العربية.
0: نعم
1: يمكن في إشارة لما تحدثت به ضيف الكريم، ذلك التحول الرقمي للتلفزيون الأردني، وتلك المنصة وتلك القنوات الست التي تعود للتطبيق، واللي إحنا دائما ندعو إلى متابعتنا من خلال تطبيق JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، عبر الجوجل بلاي والأبل ستور. يعني ذلك الكم وهذا الزخم وهذا التنوع لم يأتي إلا من خلال استثمارنا لنواتج هذه الثورات التكنولوجية. نتابع حديثي مستمعينا الكرام، ويمكن أنا نحن نعلن بأنه إلنا باع طويل ورائع جدا في التبادلات البرامجية وهذه الحقائب الإذاعية التي يتم الإعداد وتقديمها والتنسيق من خلال كادر إحنا بنشكرهم على الهوى دائما، واختيار هذه المواضيع التي تتناسب. ويمكن هذا الموضوع أعطى من استمع ومن قدم وأعد ونسق هذه الحلقة ذلك الشيء الكثير الكثير عن طبيعة بلداننا ودولنا في الشقيقة العربية.
0: أولا، ما كان يتم هذا الموضوع إلا بوجود شبكات تعمل هذا الشيء، زي ما
1: نعم.
0: ذكرت لك في السابق كان التبادل يتم عن أشرطة تصل ثم تنسخ. تطور هذا الأمر في نهاية التسعينات، أنشأنا نظام، احنا يمكن الاوائل في الاتحادات العالميه، عشان نظام خاص للاذاعه، عملنا له سيستم كامل، كان الفيسات استمر لمده 7 سنوات، كان يتبادلوا بدل الاشرطه وبدل الاشياء، كان البرامج بين الدول العربيه، وكان لايف حتى عمليه الندوات المشتركه كانت بين الدول العربيه في هذا المجال. فاستمر 7 سنوات، التكنولوجيا تغيرت، وبالتالي عملنا نظام آخر اسمه نظام المينوس.
1: المينوس.
0: هذا الإذاعة والتلفزيون الاثنين كان يخدموا الاثنين مع بعض. هذا ساعد أن الدول العربية، أنه كان البرامج التي تبادلها بين الدول العربية كانت تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات في اليوم على الفيسات، على المينوس وصلت

0: أخرى اللي موجودة، وبالتالي هذا يساعد طبعا في عمليات كثيرة. الآن تطورت العملية، أنشأنا نظام الكلاود أو الشبكة
1: نعم السحابة.
0: السحابية عن طريق الإنترنت. الآن عدد الساعات اللي يتم تبادلها بين الإذاعات العربية 33 ساعة في اليوم. صحيح نسبة الاستخدام قلت لأن الكمية زادت، لكن نسبة الاستخدام 20-25%، يعني معناها كله إذاعة تستفيد من 5 أو 6 ساعات، برامج كلها جيدة. ثم بعد ذاك في بدأنا نعمل إنتاج مشترك بطريقة مختلفة، ليس يعني بحيث أنه كل إذاعة تنتج مثلا يختار المواضيع عن طريق اللجنة الدائمة للإذاعة اللي هي تجمع الدول
1: نعم
0: العربية، موضوعات كل سنة 6-7 موضوعات. الآن مثلا عندنا سلسلة حول الفلاسفة العرب،
1: نعم
0: صحيح موجودين، عندنا الآن الموسيقيين العرب، وكذلك طبعا كان في حلقات قبلها حول الأسواق العربية، حول المدن العربية، حول أشياء مواضيع كثيرة جدا جدا يتفقوا عليها. فكل إذاعة عندما تنتج حلقة في هذا الإطار في النهاية حيكون عندها 12 14 15 حلقة
1: نعم
0: من نفس الموضوع تستطيع أن تبرمجها في الموجودة. في هناك كذلك الآن رغم أن نقصت إلى حد ما في مؤتمرات بين إذاعتين أو ثلاثة حتى مع بعض، بحيث أن يكون في التفاعل بين الدول العربية.
1: نعم
0: هذه
1: البث
0: التكنولوجيا
1: المشترك
0: هي اللي
1: صحيح
0: ساعدت في هذا المجال، وهذه كلها
1: وسهلة.
0: شبكات
1: نعم
0: اتحاد إذاعات الدول العربية في هذا المجال، وما احنا مصرين على أساس أنه نطورها أكثر وأكثر في مجالات كثيرة إن شاء
1: نعم
0: الله.
1: إذن مستمعينا هذا هو واقع الحال فيما يتعلق بذلك التعاون ما بين إذاعات الدول العربية، وهذا الكم النوعي وأيضا أو هذا التنوع الكمي والنوعي في طبيعة البرامج التي تقدم، تلك اللجان التي تعمل على اختيار هذه المواضيع. والأجمل من ذلك، وهذه دعوة لكم مستمعينا بمتابعة الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعات العربية للاطلاع على ذلك الكم الذي يقدم، وهذا التنوع الثقافي، التنوع المعرفي والتنوع العلمي، واللي يمكن بيحمل دائما رسالة هذه الشعوب للإنسانية، الثقافة الشاملة في العديد من الجوانب. هذه النقلة أيضا وهذه البرامج التي صممت بنموذج سهل وممتنع يجذب آذان المتابع والمتلقي. هذا هو واقع حال اتحاد الإذاعات العربية، فكيف هي طبيعة العلاقة ما بين هذا الاتحاد والاتحادات الأخرى المماثلة له؟ تفضل.
0: أنا ذكرت يعني قبل أنه بالنسبة للاتحادات هناك 8 اتحادات إذاعية في العالم كله، يعني
1: نعم
0: هي كلها جغرافية، في أوروبا اتحاد الإذاعات الأوروبية، الآسيوية، في الأفريقية، في أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية والجنوبية، الكاريبي. هذه هناك تعاون تقريبا مستمر في المجالات المختلفة، نتعاون في مجال الأخبار كذلك لأن الأخبار مهمة وآنية، نوفر الأخبار الخاصة بنا في المنطقة العربية ولهذه الاتحادات مجانا، وناخذ من كل هذه الاتحادات كذلك الأخبار مجانا. بالتالي هيئة الإذاعة أو التلفزيون يكون عندها كم كبير عن أخبار في كل العالم، وبالتالي عندها خيارات تكون كبيرة في هذا المجال. الاتحادات الأخرى أنشئت جغرافيا، يعني نحن عندنا ميزة كبيرة جدا أنه عندنا لغة واحدة،
1: نعم
0: اللغة العربية على السن. صحيح يمكن أمريكا اللاتينية كذلك عندهم لغة، لكن بقية الاتحاد مثل الاتحاد الأوروبي حوالي 38 لغة، وبالتالي عملية التبادل البرامجي أصعب. كان
1: طبعا
0: أخواني شفنا بيتبادل الموسيقى لأن الموسيقى هي اللغة
1: لغة
0: الواحدة،
1: العالم.
0: لغة
1: نعم
0: واحدة، وحتى الاتحادات الأخرى كلها يصعب عليها أنه عملية تتبادل في الأخبار، لكن التبادل البرامجي بلغات متعددة. الآن يمكن مع الذكاء الاصطناعي ممكن تخلق آليات على أساس أنك
1: تسهل
0: تسهل هذه
1: صحيح.
0: العملية، لكن نحن مستفيدين من هذه الآلية، وبالتالي نحن فريدين في عملية خاصة البرامج إذاعيا وتلفزيونيا أنه في منطقتنا. نتعاون كذلك في مجالات تقنية كثيرة جدا، هذه الخطط اللي تكلمت عنها هي بالتعاون العالمي، لأنك أنت ما بتقدر، أنت مش منفصل،
1: صحيح.
0: يعني إحنا غريبين لأوروبا، غريبين لآسيا، غريبين لكل شيء، وبالتالي لازم تكون هذه الأنظمة كلها تكون منسقة بين هذه الاتحادات العالمية.

0: عالمية في مجالات مختلفة. هناك مجال ما أحب أفتحه، الرياضة كذلك، في عملية
1: نعم،
0: التغطية الرياضة والمشاكل والحقوق والمشاكل
1: وحقوق
0: كلها،
1: البث يمكن
0: حقوق
1: ممكن
0: بس
1: لكم زهود دعوب
0: عجل
1: في
0: وها
1: نعم
0: إنه المنطقة العربية مستباحة، يعني مثلا كل الاتحادات الأخرى العالمية عندها
1: حقوق البث.
0: تشريعات تحميها، لكن للأسف بقدر ما عندك اللغة هي نعمة ولكن نغمة في هذا الأثر، لأنه ممكن أي جهة تشتري الحقوق الرياضية تدفع مبالغ كبيرة لكل الدول العربية، وهذا ليس من مصلحة ما بتحصل في أوروبا، لأنه بريطانيا للبي بي سي مثلا، فرنسا التي بي آ، وإيطاليا وهكذا، وآسيا، كلهم محميين بالقانون، إحنا لسنا محميين في هذا الجانب.
1: لكن
0: وبالتالي
1: كان لكم جهود من أجل أنه العمل على
0: موجودة جهود كبيرة،
1: الجهود
0: لكن
1: إن شاء
0: تحتاج
1: الله،
0: إلى دعم الحكومات.
1: دعم
0: وبالتالي
1: الحكومات. نعم، أيضا مستمعينا الكرام، ضمن هالمشوار الطويل لاتحاد الإذاعات العربية اللي من 1969 وهو يعمل على إقامة العديد من المهرجانات، مهرجان الأغنية العربية وغيرها، ويمكن يعني حق علينا هنا أن نتحدث حول تلك الدورة التأسيسية التي ينوي الاتحاد تنظيمها لمطلع العالم القادم.
0: صحيح. أولا كان عندنا في السابق هذا المهرجان، استمر من سنة 94 إلى 2011، وكان كل مرة تستضيفه دورة،
1: نعم،
0: جاء الربيع العربي، كانت تتذكري اتلخبطت الدنيا
1: نعم،
0: كلها، فتوقف هذا المهرجان للأسف الشديد. ثم حبينا أنه نبدأ حمله مسابقة الأغنية العربية، المسابقة عن طريق لجنة الإذاعة اللي هي تضم كل الدول العربية، فأخذت عملت حوالي 3 أو 4 دورات، أنا وجدتها هكذا، ولكن في كل سنتين كانت تعقد هذه
1: المهرجانات.
0: المسابقة،
1: نعم.
0: ولكن مسابقة مخفية، ما كانتش في نوع من الترويج، في النهاية نعلن عن اللي فايز، ما فيش إشاعة عليها، ما فيش حاجة. فقررنا أنه في، يعني لست أنا وحدي، لكن لجنة الإذاعة في اجتماع السابق، أنه هذا المهرجان لازم يرجع بالطريقة، والآن خاصة مع الإمكانيات الموجودة حيكون كل بلد عربي حيساهم بفنان أغنية،
1: نعم.
0: يتم اختيار موضوع محدد، مثلا الآن موضوع التراث للمسابقة في يناير، وحاليا عممنا على الدول، الآن من البلدان العربية 13 بلد الآن أكدوا، لسه نتوقع يكون أكثر، حيكون في حفل ساهر في لجنة محكمين طبعا لايف العملية كلها، وفي النهاية حيتوج الأغنية الفائزة في هذا الإطار، يكون النقل كله مسرح وجماهيري، يتم إخراجها إذاعيا وتلفزيونيا
1: وتلفزيونيا. نعم
0: تلفزيونيا
1: نعم
0: الاثنين مع بعض، وبالتالي حتكون من البلد نعمل فيه، حيقام فيه المهرجان، سيكون في فنان كبير اعتبره أنه يغني في النهاية، لأنه تحتاج فترة تحكيم إلى مداولات 20
1: نعم
0: 30 دقيقة،
1: مناقشات، صحيح.
0: وبالتالي تحتاج أنك أنت حيكون من نافية. في هذا الإطار الدورة الأولى حنعقدها، في كانت صعبة لأنه زماني كان البلد الذي يطلب الاستضافة كان كل الإمكانيات المادية ويوفر كل المصاريف، يعني الآن خففنا عليهم، أنه جانب يمكن 80-90% من هذه الاستضافة يتحمل الاتحاد،
1: الاتحاد. نعم،
0: ولكن حيتنقل المهرجان إن شاء الله من بلد إلى
1: إلى
0: بلد إن شاء
1: بلد
0: الله،
1: إن شاء الله.
0: الأردن مبدئيا أبدأ رغبته، في بلد آخر أبدأ رغبته، ونتمنى إن شاء الله يكون في الأردن، ما عندنا مانع إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء
0: في
1: الله.
0: العام
1: نعم،
0: القادم القادم
1: إذا
0: القادم.
1: تكرم علينا مستمعينا الكرام المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد الإذاعات العربية، أن نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ومن ثم نواصل حديثنا فيما تبقى في جعبتنا من محاور وأسئلة.

0: إذن أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. نتابع حديثي مستمعينا الكرام، ويمكن إحنا توقفنا مليا حول المهرجانات التي يقيمها الاتحاد، وحكينا عن مهرجان الأغنية العربية والاستعداد وما الجديد في هذا الموضوع، وكيف يمكن لاتحاد الإذاعات العربية أن يدير دفة هذا المهرجان ليلقى أصداء أوسع تبث تلك الرسالة التي تحملها الشعوب العربية للعالم أجمع، وهذا ما يميزنا نحن في هذا الوطن الحبيب. لي أفتح ملف آخر، أو أنه نتوقف قبل أن نغادر هذا المهرجان، بأنه في هنالك مواضيع تطرح، وأن هنالك العمل على تقديم تلك الحلقات وتلك النماذج.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: العالمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام

قام المحمود الذي وعدته: إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: إذن أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. نتابع حديثي مستمعينا الكرام، ويمكن إحنا توقفنا مليا حول المهرجانات التي يقيمها الاتحاد، وحكينا عن مهرجان الأغنية العربية والاستعداد وما الجديد في هذا الموضوع، وكيف يمكن لاتحاد الإذاعات العربية أن يدير دفة هذا المهرجان ليلقى أصداء أوسع تبث تلك الرسالة التي تحملها الشعوب العربية للعالم أجمع، وهذا ما يميزنا نحن في هذا الوطن الحبيب. لي أفتح ملف آخر، أو أنه نتوقف قبل أن نغادر هذا المهرجان، بأنه في هنالك مواضيع تطرح، وأن هنالك العمل على تقديم تلك الحلقات وتلك النماذج الإذاعية أو حتى التلفزيونية منها، والتي تسلط على مواضيع اختارها من عمل على تنظيم هذا المهرجان. هنا قد نكون قد شاركنا دورات ماضية ضيف الكريم، لأطلع من يتابعنا كيف يتم اختيار هذه المواضيع، ومن ثم كيف ننطلق لنبحث في اللجان التي يتم اختيارها للتحكيم، وصولا إلى إعلان النتائج والجوائز بفئاتها.
1: أولا، المهرجان العربي للدعوة والتلفزيون كان يعقد كل سنتين، ولكن فكرنا والمجلس التنفيذي للاتحاد أنه كل سنتين تنسى الناس، لازم تكون الدورية سنوية في هذا الإطار، وكان على نطاق ليس كبير محدود، يعني وسعنا المشاركة فيه. المهرجان هو مهرجان كبير، أحكي عن مسابقات، ولكن في أشياء كثيرة في المهرجان. أولا فيه معرض التجهيزات، وكذلك شركات الإنتاج، القنوات، الأعضاء المشاركين فيه. يعني آخر مهرجان كان فيه 88 عارض، كان في هذا المعرض، هذا ما كبير يعني في هذا الجانب. ويخص مجالنا الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي حتى الشركات هي سعيدة لأنها تلقى الناس الفعليين الموجودين بالنسبة لها. عندنا هناك حفل افتتاح، حفل اختتام. حفل الافتتاح فنان كبير، دائما نختار من البلدان العربية، وفي حفل الختام هناك دائما ما أقول أوبريت، ولكن شغل يغطي كامل المنطقة العربية، بيجيب عدد من الموضوعات نختارها، ثم فنانين من مختلف الدول العربية. بالنسبة للمسابقات الإذاعية والتلفزيونية، أساس المهرجان، المهرجان أصلا عندما بدأ كان اسمه مهرجان التمثيليات. من يختار المسابقات؟ الدول، الهيئات، لجنة الإذاعة في المجال الإذاعة اللي هي تضم كل البلدان العربية هي التي تحدد هذه الموضوعات. لماذا؟ لأن هي في النهاية حتتنافس، وبالتالي هم يتفقوا. صحيح أنه ليس سهل، أنه مرات يتفقوا بسهولة على مثلا في الإذاعة. أنا أعرف أنه المجالات سبعة مجالات في هذا الإطار، وبالتالي اتفقوا على هذه نوعية البرامج. مجال مثلا الوثائقي، مجال الدراما، مجال أطفال، يعني المجالات المختلفة بالنسبة للإذاعة، مجالات البرامج الحديثة الآن نتكلم عنها، لومضات، الأشياء هذه كلها. فتحدد تتنافس. عندنا نوعين من المسابقة، مسابقة لأعضاء الاتحاد وحدهم يتنافس فيما بينهم، ومنافسة لغير الأعضاء، يعني الشركات الخاصة. حتى عندنا احنا أعضاء مثلا البي بي سي، اسمه شنو، الصين، دوتش فيلا، فرنسا، تركيا، الروس، هذه كلها، وكذلك الإذاعات العربية غير أعضاء في يعني الأعضاء مثلا كل بلد يتنافسوا. وفي مجال التلفزيون كذلك، يعني مثلا قناة المملكة تشارك مش مع المملكة، من الجانب الأخرى. فأنت عندك مسابقتين، مسابقة وموضوعات مختلفة، مش بضر يكون يشبه بعض، كل واحد مختلفة. فموجودين هناك، هنا في لجنة محكمين، هنا لجنة محكمين. لجنة المحكمين الموجودة يتم اختيارها من وين؟ اختيار الاتحاد وليس الدول، اختارها نحن من ناس خبراء ما عندهم صلة بهيئات. ممكن يكون أنا اختار حد من الأردن كان سابقا ونزل معاش، لكن مش يكون عامل في هذا الإطار وهكذا.
0: نعم.
1: أهم حاجة أن نتحكي عنك آلية التحكيم. عندنا آلية التحكيم إحنا الأقوى في يعني في كل المهرجانات. لماذا؟ أو التحكيم كله حيكون عن بعد، ما فيش محكم يعرف المحكم الآخر حتى عشان ينسقوا مع بعض ولا يعمل مع بعض. كله على الأونلاين. درب المحكمين كيف الطرق أن تكون موجودين، ثم بعد ذلك كل يأتي بتقييمه لهذه العملية. ولا أزعم سر أن إحنا نستطيع كل محكم نعرف أنه استمع للبرنامج كامل كم مرة،
0: نعم هنالك
1: شاهد
0: نعم.
1: الأشياء. وعندنا آليات لن أحكي عنها عشان ما يتغلبوا عليها، شفت شنو؟
0: نعم.
1: بهذا الشكل. وفي التحكيم صارمين، يعني مثلا عندك قول يا أخ 7 محكمين 8 محكمين، إذا في واحد فيهم كان تحكيمه شاذ، يعني بمعنى أنه الجماعة كلهم أعطوا مثلا بين 14 و16 من 20 لعمل معين، واحد أعطى 0 ولا 2 ولا 3، هذا معناه عنده هدف في في في يعني غرض، صح ولا ما صح، وبالتالي يستبعد وهكذا، أو أعطى رقم عالي جدا جدا، أو كان التحكيم بتاعه بعدين هذا كله تكنولوجيا يتم يعني عن طريق الآلات. نعطي إحنا هذه المحددات الموجودة والسيستم يدينا هذه الأشياء كلها. والله العظيم لا يعلم نتيجة هذه العناية إلا قبل ساعات المدير العام اللي يوقع عليها، اللي هو أنا شفت شنو.
0: نعم.
1: وفي أغلب الأحوال أنا ما بشوف موقع الشهادات ولا أدري عنها، شفت شنو شان بالنسبة. وكان في يعني بعض البلدان تفوز ب 11 و9 جوائز، بلدان صفر، شفت شنو؟
0: نعم.
1: ولكن لا نجامل. حتى أنا حتى كنت بعلنها يعني من الجمعية العامة، إذا بلد واحد فاز بكل الجوائز ما عندنا مانع نقول هذا البلد فاز بكل هذه الجوائز. وأكثر من مرة، وعليك برامجنا موجودة كلها على المنصة، أي زول ممكن يطلع عليها ويتأكد أنه هل تستاهل اللي فازت أو ما تستاهل.
0: يعني
1: هي آلية فيها نوع من الشفافية، فيها كبيرة جدا جدا في هذا الإطار. في البداية ما تقبلوها لأنه في بعض البلدان تعتبر أو القنوات تعتبر نفسها كبيرة، وأنه في هذا المجال ما فيش زيها، لكن في النهاية تقبلوا هذه العملية فبدوا يجيدوا عملية البرامج التالية. مش معناها بلد وهيئة ما فازت معناها مش، لكن هي اختيارا للبرامج تحضير لها من بدري.
0: نعم.
1: أنا بعرف بعض البلدان ولن أذكرها أنها ينتهي المهرجان من هنا وهم
0: يستعدوا للدورة القادمة،
1: وبعضهم قبل شهر
0: لديه السبات الطويل
1: يمشي يفتش برنامج أنا يقول لك مناسب في هذا الإطار. فهي عملية بالشكل ده، هي عملية يعني education للناس.
0: نعم.
1: النهاية الآن بدأت تتنافس، الآن ما عاد مثلا بلد واحد يفوز بكثير، بدأت تتوزع لأنه الناس كلها بدأت
0: تصل لها الرسالة فيما يتعلق بالأسس المتبعة. نعم. الشفافية العالية والنزاهة في عملية التحكيم. نعم. الحديث طبعا مستمعينا الكرام هو من بيوتات خبرة لدى اتحاد الإذاعات العربية، وبقي لي محور وأنا أود أن أسلط الضوء عليه كثيرا إذا تكرمت علي مهندس عبد الرحيم. عادة يعلن اتحاد الإذاعات العربية عن عقد عديد من الدورات، تتنوع هذه الدورات ويمكن تكون موجهة لقسم الهندسة، للفنيين من الصوت والمونتاج وغيرها، للمعدين مقدمين البرامج وحدث، وفي هذا المجال يطول الحديث. سؤالي هنا، ويمكن الاتحاد يجب أن يكون على علم ودراية ولديه الأسس في عملية انتقاء واختيار المدربين. لا ننكر أننا لا يمكن أن نستغني عن كبار العاملين في هذا المجال، لأنهم هم القادة، هم النبراس في هذا

0: هذا المجال، وهذه الخبرة يجب أن تنعكس على هذا الجيل الناشئ. فكيف يصف لي المهندس عبد الرحيم مستمعينا الكرام سليمان مدير عام اتحاد الإذاعات العربية كيف يقدم أو كيف يدير هذا الملف على وجه الخصوص؟
1: أتفق معك أنه كنا نحن عشان نكون أمينين في بداية العملية التدريب كان فيها هذا الكلام، يعني حقيقة عملية اختيار المدربين عملية ليست بسيطة. أن تكون ناجح أنك أنت في هيئة الإذاعة والتلفزيون أنك أنت تقدم برنامج أو تخرج برنامج بطريقة جيدة ليس لا يعني أنك أنت ممكن توصل هذه المعلومة للمتدربين، وبالتالي التدريب مختلف عشان نكون واضحين في هذا الإطار. تقريبا إحنا من 8 سنوات الآلية تغيرت كومبليتلي. الأكاديمية الآن المجلس الاستشاري بتاعها ليس من اتحاد، من مؤسسات تدريبية عالمية، يعني مثلا عضوية في المجلس الاستشاري هي الاتحاد الإذاعات الأوروبية، مؤسسة تومسون فاونديشن، الدوتش فيلا، وكذلك الفيت اللي هي المنظمة العالمية للأرشيف، الجناح الذي ينتج او بي اس كأس العالم للفيفا، وفي من المنطقة العربية خبراء ليس من الهيئات عشان نكون واضحين. عملية اختيار المدربين دقيقة الأقصى لا نجامل فيها، كنا نجامل زمانك الآن لا نجامل فيها أبدا. ويتم اختيار المدربين اللي عندهم خبرة، تم تجريبهم، تم التأكد منهم في هذا الإطار. وسعينا يعني من بداية الآن أكاديمية أنه حتى عندما نأتي بالمدرب الأجنبي لازم يكون معاه مدرب عربي يساعد على أساس أنه حتى إحنا نطور الإمكانيات الموجودة. كذلك عملية نعقد سنويا دورة تدريب المدربين حتى من الهيئات بحيث تساعدهم في أنه ليس هم يكونوا يعملوا الدورات ولكن يدربوا في الهيئات الناس كيف مثلا مهندس متميز كيف أنه يكون مدرب في هذا الإطار وبالتالي في هذا المجال. ثم وهذا مهم جدا، كل دورة تدريبية هناك تقييم لها خفية، يعني ما يعني المتدربين يعطوا درجات للمدرب الموجود بدون ما يذكر الاسم المدرب، والمدرب يعطي درجات للمتدربين، والاثنين يعطوا درجات للمنظمين. يعني احنا كاتحاد الإذاعات العربية في المجالات المختلفة حتى في التحضير في كل الأشياء دي، وفي النهاية يطلع تقرير في هذا المجال يعرض على اللجنة الاستشارية لهذه الكبرى، ثم هي تعدل، ثم بعد ذلك يعرض على المجلس وعلى الجمعية العامة في هذا الإطار. ونسبة الرضا يعني ما مش الآن لا أتكلم، لكن نسبة الرضا الإجمالية عن الدورات 89% 88% الآن من 3 أو 4 سنوات موجودة.
0: إذن يعني مستمعينا الكرام ضمن هذا اللقاء اللي إحنا سعدنا أنه نتحدث بمعية المهندس عبد الرحيم سليمان، يعني سامحنا إن أثقلنا عليك ضمن هذا اللقاء، لكن مواضيع وإشارات لابد أنه نسلط عليها، وذلك من باب ذلك الإعلام ومن باب إثراء هذا الأثير. شكرا جزيلا لك مرة أخرى ضيف الكريم، حللت أهلا ووطأت سهلا مرة أخرى في بلدك الثاني الأردن. شكرا ضيفي.
1: أنا سعيد ونتمنى إن شاء الله ما أصغرنا على المستمع، ونحن متأكدين أنه الإذاعة دائما إن شاء الله في الرياضة، وبالنسبة لنا نوفر كل ما يمكن يساعد للتعامل بين البلدان العربية في هذا المجال. متوقعين أنه التكنولوجيا حتى حلينا إمكانيات، أنا ما تكلمت أحن الذكاء الاصطناعي سيوفر كثير أشياء كثيرة. وإحنا إن شاء الله بنعيد مرحلة جديدة للاتحاد في هذا المجال. بس أختصر أنه تقريبا أكثر من 40% من الدورات التدريبية هي متعلقة بالذكاء الاصطناعي،
0: تقنية
1: مش التقنية كتقنية، المهن الإذاعية والتلفزيونية كيف ممكن يأثر عليها الذكاء الاصطناعي، يساعد في

0: في هذا المجال، وإن شاء الله حتظهر بصمات في هذا الإطار بالنسبة للاتحاد. شكرا لك
1: نعم شكرا لك.
0: سعيد
1: يعني
0: باللقاء.
1: نعلن أنه في معية كم من الدورات التي تعنى بعملية الذكاء الاصطناعي وخدمة للإعلاميين والإعلام والإعلام الإذاعي على وجه الخصوص.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك. لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نتوجه مرة أخرى لمهندسنا شوبرت النمري اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، الزملاء ليث عكروش وخالد الجبور من قسم التبادلات البرمجية والإخبارية. الله يعطيهم ألف عافية الزملاء الأعزاء في قسم العلاقات الدولية، وعلى رأسهم الزميل محمد أبو صوف. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ عماد قطاطة وهو مسؤول الإعلام والاتصال باتحاد الإذاعات العربية، والشكر الموصول للزميل رحيل الخالدي الذي يتواجد معنا من قسم السوشيال ميديا. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. أهلا بكم. وزارة المياه ترد على معلومات مغلوطة بشأن مشروع الناقل الوطني، داعي الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبرى. رئيس مجلس الأعيان يدعو في قمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. الأردن يعلن عن إجلاء 21 مواطنا من فنزويلا إلى عمان. السفير الفنزويلي يشيد بالاستجابة السريعة والدور الإنساني الذي اطلع به الأردن في مساندة بلاده عقب كارثة الزلازل. وزير العدل يعلن بدء إجراءات تزويد مأموري الحجز والإخلاء بكاميرات شخصية لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق. ارتفاع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول للعام الحالي، ما يعكس جودة المنتج الزراعي الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض بعد تلويح بتحرك عسكري أمريكي في مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. وأخيرا، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير أخونا الدكتور محمود على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يبارك في هذا البرنامج.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: دكتور محمود،

0: السؤالين، هل يجوز للورثة بعد الميراث أن يطالبوا بحقوق أخرى؟
1: مثل
0: مثل بحكوا إنه في ضل هذا وكله صافي تمام أمورهم، أمورهم صافي يعني أخذوه كله بالمحكمة يتوزع عليهم كله.
1: طيب شو الحقوق يعني الباقية؟
0: يقولوا بركي إنه في شغلة عاملة، ما فيش شيء عاملة، فيش شيء يثبت.
1: طيب لو توطي صوت الراديو في صدى لصوتك، تفضل. السؤال الثاني،
0: السؤال الثاني توجيه من الشيخ لهالمساجد. يا أخي بتفوت على هالمساجد بقعدوا يعملوا هالعالم فوضى جوا، هذا مطرحي وهذا محلي، ويعني بتلاقيهم بدقوا بعض، يعني بدك تفوت تصلي انت بخليكاش تصلي، بقول لك هذا المكان لي. يعني يا أخي مطوب الجامع باسم أبوه، هو
1: المساجد بيوت الله،
0: بيوت الله، بيوت الله للجميع. بيقول لك يعني حازه، بيحكي لك انا حازه هذا المكان.
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
0: الله يبارك بعمرك يا شيخ، شكرا.
1: حياك الله،
0: يعطيك
1: العافيه. عفاك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافيه.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: سيدنا بس بدي استفسر هسه بالنسبه لمسح الجوارب، كثير حكينا فيها، بس عشان اليوم وليله متى بنتوا؟ يعني مثلا الان انا صلاه العشاء اتوضيت وأجلك الله لبست الجوارب، متى اليوم وليلة بنته؟ يعني بكرة آخر مسحة إلي بعد صلاة العشاء ولا متى بسحة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يجزيكم الخير، شكرا.
1: الله يسلمك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل. الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يحفظك يا رب، من قبل الحب.
1: لا بخدمتك، تفضل.
3: الله يسلمك يا رب ويحفظكم جميعا يا رب. بدي اسال سؤال بالله.
1: تفضل سؤالك.
3: في زيك نظام التحويل المحافظ.
1: نعم.
3: محافظ الالكترونيه.
1: نعم.
3: في ناس مثلا بيحولوا على محفظتي. يعني مثلا فلان بيحول لفلان مصاري، ابارك فلان محوش محفظه، فبحول على محفظتي انا.
1: نعم.
3: وانا بروح اسحب له اياهم مثلا، باخذ عليهم دينارين بدل السحب.
1: نعم.
3: عشان الواحد زيك بطول حرمه بالشيء هذا.
1: انت تسحب له من مكتب؟ تسحب له من مكتب انت؟
3: من سوبر ماركت، من مكتب، من اي شيء.
1: بدل خدمه ياخذوا عموله.
3: ايوه باخذ بدل عموله هم دينارين.
1: طيب انت وسيط يعني الان؟
3: ايوه انا عشان هيك يعني انه الواحد يكون وسيط ولا سمح الله يطول حرام.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله. اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: دكتور بدي أسألك سؤال بس بالنسبة للحية.
1: تفضل.
4: صار نقاش بيني وبين شاب صاحبي لي.
1: نعم.
4: بقول إنه حلق اللحية حرام. فرض. بقول إنه هي فرض، مش سنة عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور يبين هذه المسألة إن شاء الله بعد قليل.
4: شكرا لك يا شيخ.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله سيدي.
1: أخي الكريم يسأل يعني الآن الورثة هل لهم المطالبة بحقوق أخرى غير التركة؟ ويعني عندما سألته يعني لم يبين ما الحقوق، ماذا يقصد؟
5: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
5: وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سيدي بالنسبة للحقوق المتعلقة بالتركة عدة أشياء. فأول ما يتعلق بالتركة تجهيز الميت بكل ما يتعلق به من الدفن والغسل والقبر إلى آخره، فهذا واحد. ما يتبقى بعد ذلك يقسم إلى ديون الله سبحانه وتعالى وديون العباد. فديون الله إذا كان واجبا عليه الحج أو كان عليه نذرا أو يمينا فهذا أيضا يخرج. بعد ذلك يخرج حقوق العباد من الديون، فإذا كان عليه ديون للناس فهذه أيضا تخرج. ما زاد عن ذلك هذا يوزع حسب الأنصبة الشرعية في المحكمة الشرعية، بيعملوا حصر إرث، وبعد ذلك كل واحد يعني يعطى حقه كاملا حسب الأنصبة الشرعي. هذه هي الذي نعلمها نحن فيما يتعلق بالترك. ما زاد على يعني الآن هي انتهت، ولما سألته قال أنا يعني هي وزعت، فما هي الأشياء التي يسأل عنها؟ قد يكون هو يسأل عن أشياء يعني بعض الإخوة الأقرباء في قضية التركة، يعني يصبح قد يكون هذا الوارد في السؤال يعني يتهم البعض أنه أخفى شيء أو غيره. فإذا كان هذا هو السؤال فنحن نقول أنه يعني كل ما يتركه الميت، وهذا دائما نركز عليه، لأنه بعض الناس يتساهل في ميراث الميت، فالبعض ممكن يأخذ أثاث بيت ويصير إحراج بين الورثة،
1: مرات نقود إذا كان في نقد مبالغ نقدية،
5: خاصة الأمهات ممكن أو النساء يكون في ذهب نعم، فبتقول هاي حصة البنات، يعني هذا مرات يحدث. فنحن نقول كل يعني منذ لحظة الوفاة، يعني سبحان الله شوف الإنسان كيف، منذ لحظة الوفاة كل ما يتركه من أي شيء كان هذا الشيء إله ثمن كبير ولا إله ثمن بسيط، يتساهل فيه أو لا يتساهل فيه، حتى يعني سامحني حتى الملابس، حتى ملابس وهي تحتاج إلى إذن منا، يعني واحد بده يأخذ، يعني احنا دائما بنقول في العام من ريحة والده، من ريحة والدته، من ريحة الميت، فحتى هذا يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى في الحقوق يدقق في هذا الموضوع حتى لا يصبح هناك نزاعات بين الناس فيما بعد، وبصير يقول لك سرقوا الأثاث، سرقوا أواعي،
1: كل ما يملك المتوفى تركه،
5: كل ما يتركه المتوفى من أول لحظة الوفاة هذا يعتبر تركة، وبالتالي يترتب عليه الأشياء التي ذكرناها قبل
1: بعد حقوق الله وحقوق العباد.
5: فالآن كل هذا حسب الأنصبة
1: الشرعية،
5: ويحتاج إلى التسامح بين هؤلاء الورثة.
1: جزاكم الله خير دكتور. هناك جملة يعني فضيلة الدكتور من الأداب، أداب المساجد، يعني الأخ الكريم يريد توجيه منكم، يعني عند البعض ربما حجز المكان،
5: سيدي ممكن هو يدخل فيجد في ناس يعني واصلين قبله، وأكيد أنا بدام يعني من سبق إلى شيء فهو أولى به، فإذا أنا يعني سبقت إلى مثلا الصف الأول إلى أو ميمنة الصف، أو يعني أنا برتاح في جانب معين من المسجد، فأنا وصلت قبل الشيخ محمود وحطيت المصلاي تبعتي أو وقفت هناك، فهذا لا إشكال فيه، فهذا سبق إلى طاعة وإلى عبادة. أما الحجز بمعنى أنه أنا حاط زاوي إلي، حاط فيها كرسي وممنوع حدا يدخل أنا جيت أو ما جيت، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا توطنوا ولا تجعلوا المساجد مواطن، بمعنى يعني لا تجعل لك يعني جزء كأنه أنت مستأجر هذه الزاوية ممنوع حدا يدخل فيها، حتى إذا أنا ما أجيت يعني مرات بقول لك ممنوع هذا لا فلان أو لابو فلان ممنوع حدا، فهذا المنهي عنه. أما إذا أنا حاط سجادي مثلا، وذكر فقهانا تفصيلات كثيرة، مثلا أنا وصلت قبل بكير رجعت على المسجد وحطيت هالسجادة هاي وبصلي في هذا الموضع، ورحت توضيت أو قضيت حاجة أو غير ذلك، فهذا يبقى المكان الذي وضعت فيه مكانا للتخصيص، هذا يبقى لصاحبه الذي سبق إليه، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل الأخ المستفتي عن مدة المسح على الجورب أو الخف ومتى تبدأ؟
5: نعم سيدي، المسح على الجوارب بالشروط التي ذكرها فقهاؤنا، إذا كان مقيما فهو يوم وليلة، يعني 24 ساعة. طيب من متى بنبلش نعد؟ بنعد من حيث الحدث، يعني عند لحظة الحدث هاي بنقول معك 24 ساعة، إلى يعني بمعنى آخر إذا أحدث مثلا الساعة 10 يوم الأحد، فالآن بعد المسح تمام؟ فيبقى معه هذا المسح 24 ساعة، بمعنى إلى الساعة 10 صباح يوم الاثنين. إذا بعد من عند الحدث 24 ساعة، هذا هو المقصود باليوم والليلة.
1: من توضأ مثلا الظهر اليوم الساعة 1 مثلا، نعم، وأحدث العشاء متى يبدأ؟
5: من العشاء،
1: من العشاء. نعم. من العشاء إلى العشاء،
5: نعم. يعني الموضوع لا يتعلق بمتى مسحت ولا اللبس متى كان، إنما من لحظة الحدث، فمن لحظة الحدث يعد 24 ساعة.
1: جزاكم الله خير دكتور. موضوع المحافظة الإلكترونية الآن بدل خدمة عند التحويل، في المكاتب تأخذ بدل خدمة.
5: نعم سيدي، هذا يعني مما
1: عمولة.
5: يكثر السؤال عنه، وإحنا نعم. في عنا فتوى يعني عدة مرات ذكرناها على برنامجكم الكريم هذا، إنه هناك يعني تفصيلات في موضوع العمولة التي تأخذ على التحويلات الكليك أو ما في معناها في التحويلات. وخلاصة الكلام إنه إذا أنا

0: فاتح محل، يعني هذا محل هو عبارة عن مختص في الخدمات والتحويلات وغيره، ويأخذ عمولة المترتبة من ضمن الدولة على هذا التحويل، فهذه أجرة بدل خدمة ولا بأس بها إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حلق اللحية، حكم حلق اللحية.
0: نعم، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء من المتقدمين يعني قالوا بوجوب إطلاق اللحية وحرمة الحلق، والمفتى به عندنا وهو رأي الشافعية، وهم متأخرو الشافعية وهو معتمد المذهب، أن إطلاق اللحية ومطلق الإنبات هي سنة وليست واجبة، وبالتالي يكره الحلق ولا يحرم. فالأمر إن شاء الله فيه سعة، ولكن الذي يستطيع أن يفعل ذلك فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: إعفاء اللحية.
0: نعم، إعفاء اللحية أو الإطلاق، يعني هو الحد عندنا هو مطلق الإنبات، بمعنى لو أي واحد يشوف يقول الله هذا يعني مطلق لحيته، فهذا هو المطلوب تحقيقه للسنة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله، فمن فعل ذلك فقد أقام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك ذلك لعذر أو غيره فهذا إن شاء الله مما لا يصله إثم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: معلش بدي أخذ من وقتك شوي، مش كم؟
1: تفضلي.
2: والله أنا إلي جارة ساكنة جنبي في العمارة.
1: نعم.
2: بتحكي لي أبوها تركهم من 45 سنة.
1: نعم.
2: من 45، يعني البنت هاي المرأة جارتي من هي عمرها سنة أبوها تركها.
1: نعم.
2: فبزوروا، كانوا يزوروا يعني يتواصلوا معه وودوا، كان يرفضهم.
1: نعم.
2: يرفضهم بشكل يعني ما بدي اياك وما مش عارف ايش، حتى لما الاخوان هالشباب يزوروا يحكي لهم انت بدكم مني اشي ليش تزوروني، وكان ما يستقبلهم وطردهم.
1: نعم.
2: من 45 سنة، يعني بتحكي لك هلا احنا لو نمشي معاه بالشارع ما بيعرفنا. يعني لو نمشي جنبه بالشارع ما بيعرف احنا بناته ولاولاده، ما بيعرف.
1: نعم.
2: هلا بيحكوا لهم الناس انتوا عاقين في ابوك، طب هذا الحكي مزبوط ولا لا؟ ما هم بتحكي لي كنا نزوره وما يستقبلنا يطردنا، ما يرضى يستقبلنا وما يحكي لنا يعني انت اولادي، بعدين متجوز من واحده ثانيه وكان مخلف وبحكي درس اولاده الثانيين وبنات.
1: نعم.
2: الثانيين، اما هم ما سال عنهم من 45 سنه، هل هم هذول عاقين لابوهم؟
1: تسمعي
0: هم بيعرفوا مكانهم شهد
1: موجود. اكيد اكيد دكتور، تسمع الاجابه وتسمعي توجيه ان شاء الله من الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: كيف حالك يا عمي؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: بدنا نستفسر من فضيلة الشيخ عن صلاة العشاء يوم الخميس.
1: نعم.
3: فتنا على المسجد احنا ومجموعة ولقينا الشيخ راكع.
1: نعم.
3: فاحنا ركعنا مع الشيخ وكملنا صلاة معه للآخر يعني، وعند السلام ما سلم المجموعة اللي معي ما سلمت، فقاموا وجاءوا بسجدة ثانية.
1: قاموا ما سلموا واتوا بركعة؟
3: أتينا بركعة، أنا والله ما كنت محتار فاضطريت إني أقوم معهم، فأتينا في ركعة فسلمنا بعديها.
1: يعني أنتوا أدركتوا الإمام من الركعة الأولى؟
3: أدركنا الركعة، كان راكع الشيخ فركعنا وسجدنا معه الركعة الأولى.
1: نعم.
3: هل صلاتنا جائزة أو أن أخذنا ركعة خامسة؟ والله ما نعرف. يا شيخ،
1: البعض أتى بركعة والبعض سلم مع الإمام.
3: لا، اللي دخلنا احنا الاربعة خمسة دخلنا ما سلمناش مع الامام. قمنا وبعدين سلمنا، اعطينا بركعة ثانية.
1: تسمع الاجابة ان شاء الله.
3: شكرا لك، شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم يا طلاب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يسعدك، كيف حالك شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: عندي سؤالين بدي اسألك. حتى انا زوجتي جاي على وعلادي.
1: بالسلامة إن شاء الله.
4: أنا العقيقة أذبحها على طول ولا لازم أسبوع يعني فرض أسبوع، ولا عادي ما بجوز إني أذبحها على طول؟ وعندي سؤال تاني إذا تفهم. هسا أنا بدي أتصدق من راتي، بتزبط الصدقة هاي إنه أروح أشتري ألعاب أو هدايا لنادي سيفي عندنا بالمسجد لحفظة القرآن طلاب صغيرة، إنه أعطيها للشيخ يعطيهم للأطفال تشجيع إنه يكملوا في المسجد؟
1: نعم، هي صدقة.
4: يعني أنا حابة هيك تكون صدقة، بس ما بعرف إذا بتزبط أو لا.

0: صدقة ليست زكاة مال وليست بديل عن العقيقة.
1: لا هسه انا من راسك، هاي صدقه عن راسي.
0: الله يتقبل. نعم بس هو للتوضيح. الله يتقبل. تسمع
1: منه
0: الإجابة إن شاء الله. وبالسلامة لزوجتك. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: السلام عليكم، يعطيك العافيه يا اخوي.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: الله يعطيك العافيه، انت والشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: الله يسلمك شيخ. يا اخوي بدي اسالك، انا عندي بالتلفون المقطع الصوتي ما يعطيني مثلا تسجيل مقطع صوتي، يعطيني تسجيل الاغنيه تمام، بس انا عندي مقاطع قرانيه يعني صور وايات في التلفون، فلما اجي اسجل يعطيني تسجيل الاغنيه، ايقاف الاغنيه.
0: نعم.
1: فحابب استفسر شو الاجراء، يعني شو
0: طب هو ليس
1: اللي
0: سؤال فقهي، يعني هي موضوع صيانة
2: تقني يعني.
0: تقني. نعم
1: هسه التليفون يعني ما اقدر اغير من مقطع صوتي من
0: أنا فاهم.
1: الاغنيه.
0: ما رحت على محل صيانة؟
1: لا لا، هذا هو بنظام التليفون، يعني هذا نظامه هو من الشركه، ما يعني صعب تغييره، زي ما تقول تطبيق ثابت بالجهاز صعب تغييره. لا مثلا من مقطع، من اغنيه لمقطع صوتي هيك يعطيني.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. من
1: الله يسعدك يا شيخ، الله يبارك فيك
0: الله يسلمك،
1: حبيبي يا شيخ.
0: حياكم الله. السؤال الأخير فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معك محمد العتوم.
0: حياك الله أخ محمد.
3: سيدي عندي سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول إنه إذا واحد مر على قرية قال يحرم علي بنات تاي القرية كاملة، شايف؟ والسؤال الثاني،
0: طيب
3: واحد سلم مثلا
0: حرم، ماذا يقصد؟ هو
3: يعني
0: متزوج؟
3: يحرم الزواج منهن.
0: هو متزوج؟
3: هو قد يجوز متجوز او مش متجوز. انا سمعت يعني السلافه من شيخ زمان والله، يعني ايام قبل كذا سنه، بس تذكرت اقول كنا لها سيدنا الشيخ.
0: طيب السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني، اذا واحد سلم على بنت خالته مخامسه او مباوسه عمرها بال50 وانت عمرك بال70، وقول له انت مقام اختي ومقام امي وزي هيك، شو حكمها يعني؟
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: يعطيك العافيه.
0: عفاك الله. مجددا فضيله الدكتور اهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيدي.
0: الاخت حسب السؤال تقول يعني تتحدث عن الوالد ترك أو قام بترك أبنائه وهم صغار، والآن هم لا يتواصلون مع والدهم أو مع أبيهم، هل هذا يعتبر عقوق؟
2: بداية نحن نوجه رسالة إلى الآباء وإلى هذا، خاصة إذا كان إن شاء الله بسمعنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني بكفيك إثم أنك أنت ترمي أولادك وأنت داري عنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هذا أيضا معنى آخر للنبي عليه الصلاة والسلام. فكما هناك عقوق من الأبناء للآباء، فأيضا الصورة قد تعكس في كثير من الأحيان أن الآباء يعقون أيضا أبنائهم. وهذا كما نذكر دائما في فتاوانا، أن هذا التقصير من الوالدين سواء كان من الأب أو الأم، هذا لا يعتبر سببا لأن عق آبان. فإذا كان يعني لا سمح الله كما ذكر السؤال بناء على السائل أنه أضاعهم وتركهم وقصر في حقوقهم المادية وفي النفقات، وصار عمر الواحد فيهم 40 سنة وهو يمكن يقول لك إذا مر ما بعرفناش، فهذا كما هو هذا يأثم هذا الأب بهذا التقصير وهذا التضييع. أيضا هذا ليس مدعاة للأبناء ولا بحال من الأحوال أن يقصروا مع هذا الوالد. وهي كما ذكرت كانوا يزوروه كذا، هو يطردهم يعني يقول أنا ما بدي أشوفكم، فهم يفعلون الحد الأدنى من البر، يعني لا بد لهم لو يتصلوا معه وما ردش عليهم خلاص، هم يعني أقاموا الحجة على أنفسهم إنه إحنا الذي نستطيعه من البر قمنا فيه، وأنت اللي رافض هذا المعنى. فأنا أوجه هؤلاء الأبناء إنهم يتقوا الله سبحانه وتعالى في والدهم على ما فعل من التقصير وغيره من تقصير في النفقات وغيره، ولكن يحاول بقدر المستطاع وأن يقوموا ببر هذا الوالد.
0: نعم، يعني نذكرهم بقوله تعالى: وإن جاهداك على

0: أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطحهما
1: وصاحبهما
0: وصاحبهما
1: في
0: في
1: الدنيا
0: الدنيا.
1: معروف.
0: جزاكم الله خير دكتور. الأخير يعني الموضوع دقيق دكتور، يعني هو أدرك الإمام في الركوع، حسب السؤال أدرك الإمام في الركوع لكن أتى بخامسة،
1: هو قاعد بقيس اللي سأل، هم فاتوا خمس، هو بقيس الخمسة.

0: اعتبروا أنها فاتتهم، ممكن أنه لما دخلوا كانوا عند تكبيرة الإحرام هم رأوا الإمام وهو
1: رفع
0: بدأ،
1: من الركوع.
0: نعم بدأ بالرفع، فهذا كل يقيس على غلبة ظنه. فإحنا يمكن فتنا مع بعض، واحد أدرك الإمام وهو راكع حالة أنه ثابت في ركن الركوع، وممكن الشيخ محمود فات وتأخر شوي، فهو لما قال الله أكبر شاف الإمام بدأ إيه؟
1: رفع من الركوع.
0: فهذا كله يعني إحنا ما بنقيس الخمسة على بعض، فهو قاس حاله على الخمس
1: كحالة. دكتور، إذا أدرك الإمام في الركوع وأتى بركعة،
0: إذا أدرك الإمام في الركوع وأتى بركعة فهذه صلاته باطلة، لأنه زاد ركعة لا داعي لها، يعني الصلاة رباعية وإحنا زدنا ركعة بدون ضابط ولا بدون سبب، فهذه تبطل. أما إذا غلب على ظن كل واحد فيهم أنه لم يدرك فأتى بهذا الركوع بناء على غلبة ظنه فصلاته صحيح، وكل واحد يأخذ حكم منفرد، يعني ما بنعطي الخمسة
1: نفس الحكم. جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم يسأل عن حكم العقيقة، وهل يشترط تذبح في اليوم السابع؟
0: نعم، وقت العقيقة يعني هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقتها يبدأ بعد الولادة، يعني مجرد أنه هذا المولود ولد فهذه تكون العقيقة، ولكن يسن لمن أراد أن يحقق السنة يسن أن تكون على اليوم السابع، هذه سنة. ولكن لو قدمها ذبح بعد أول يوم بعد ثاني
1: أو
0: يوم
1: أو أخرها
0: عن اليوم السابع، فهذه كل إن شاء الله يكون وقت، ولكن الأفضل والسنة أن تكون اليوم السابع أو 14 أو 21، فهذا الجواب.
1: جزاكم الله خير. الفكرة أو المبادرة جميلة فضيلة الدكتور، يعني جزا الله خير، كشكل أو نوع من أنواع الصدقة أو شكل من أشكال الصدقات توزيع هدايا على الأطفال دور القرآن في المساجد.
0: نعم، هو هذا يعتبر من الصدقات، يعني كل ما يخرجه الإنسان ويريد به وجه الله سبحانه وتعالى من غير الزكاة أو الواجب فهذا كله يدخل في باب الصدقات. والآن الصدقات يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب الصور والأشكال والتذوق والتنوع في كل هذا الباب، فلك أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بأي طريقة أنت تراها، وهذا يدخل في باب وتعاونوا على البر والتقوى، لأنه إعانة لأبنائنا وتشجيع لهم على القرآن الكريم والذهاب إلى المساجد وإلى المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم. وأيضا يدخل في باب أنه أفضل الصدقة سرور تدخله على قلبي مسلم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نريد توجيه من فضيلتكم حسب الأخ المستفتي، نظام التليفون أو الهاتف يعني تشغيل الأغنية، هو الآن يريد أن يستمع إلى قرآن كريم أو إلى حديث نبوي شريف، الموضوع تقني، لكن ما توجيهك دكتور؟
0: أنا بشكر أنه له ذوق مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو عنده يعني يتحسس لما يدخل مثلا على مقطع قرآني ويكتب له تشغيل الأغنية، أو فهذا هو التحرج عنده، فنحن نقول له إذا استطعت تغيير هذا التقني والترتيب والضبط بأي محل فبها ونعمة، ما استطعت فلك إن شاء الله تأخذ على أجر النية، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وجزاك الله خير على حرصك وأدبك مع القرآن.
1: جزاكم الله خير. أنتم كذلك دكتور. الأخ محمد العتوم، شخص قام بتحريم بنات قرية معينة على نفسه،
0: هذه مسائل التحريم كما هو معلوم هو يراجع فيها الإفتاء، فإذا كانت مسألة حقيقية ليست افتراضية، يعني ممكن البعض فيما مضى من بعض أهل القرى أو غيره يعني يدخل على يكون متهاوش معهم ولا عنده مشكلة معهم فبيحلف يمين أنه ما يتزوج منهم، فهذا أعتقد هذا الذي حدث، فإذا كان فعلا يريد الزواج من نساء هذه القرية فعليه أن يراجع أقرب مفتي له ويعطيه الفتوى في هذا الباب إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. العلاقة مع بنت الخالة دكتور.
0: نعم، يا بنت الخالة ليست من المحارم، يعني هي ليست محرمة عليه، وبالتالي يجوز له الزواج بها، وعليه يحرم عليه السلام باليد أو ما بعد ذلك مما ذكره السائل، ولكن مثل هذه هي من الرحم ويسلم عليها السلام عليكم كيف حالك وبطمن عليها في ضمن الأدب المشروع، ولكن يحرم السلام باليد أو ما بعد ذلك كما ذكر السائل.
1: العمر حتى لو كان أو السن،
0: هو الناس

0: يعني موضوع السن مرات بسبب إشكال لهم، لا علاقة للسن في الحكم الشرعي، فوإن كانت كبيرة هو بطمن عليها وبسأل عنها ويبرها في ذلك، لأنها يعني لها عليه باب الصلة، ولكن يعني يبتعد عن موضوع المصافحة وغير ذلك.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202، هاتفاء البرنامج.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والله يا شيخ ودنا توجيه من المفتي.
1: تفضل.
2: الزرع الشعير،
1: نعم،
2: ناس بقول ما عليه زكاة وناس بقول هذا بعد، وربنا إحنا أكرمنا السنة وإعطانا مطر ما عمرنا شفناه الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الناس معلى الزكاة، توجيه من هذا الشيخ. وسؤال ثاني، بصير نطلع بدال الشعير؟ لأنه اللي تعطيه شعير وجد يسوي فيه، بصير تعطيه بداله مصاري؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا يا شيخ،
1: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: أسأل حضرة المفتي سؤال لو سمحت.
1: بكل سرور، تفضل سؤالك.
3: بدي أسأل، أنا بتبع نظام غذائي اسمه نظام الطيبات.
1: نعم.
3: الآن كنفس بشرية بتشتهي بعض الأكل، ومع ذلك يعني بحاول ما بتجنب هذه الأكلات.
1: نعم.
3: هل هذا الأمر بحاسبني؟ هذا الأمر بحاسب الإنسان؟ يعني أنا بشتهي بعض المأكولات.
1: تسمع تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك. شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم.
1: الله يسلمك، حياك الله.
4: الله سيدنا الشيخ، الله يبارك فيكم. شيخ حبيبي، أنا بغسل أموات، تمام؟
1: نعم.
4: فمرات من باب العظة والموعظة بقعد مع يعني الناس اللي بقعد معهم أقارب كذا، بس أنا شو عندك حسن خاتمة وسوء يعني حسن خاتمة أو قصة سوء خاتمة، بذكر قصص بدون ما أشيل يعني أشيل الأشخاص بذاته أو حد ذاته. ففي ناس يحكوا لي حرام وفي ناس يقولوا ما بيصير، فأعتقد إن سماحة الشيخ حكم الشرعي في هذا الشيء، الله يبارك فيكم.
1: من باب العظة يعني؟
4: باب العظة والموعظة، نعم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يبارك فيك.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله.
5: شيخ بدي أسألك سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
5: الله يجزيك فضلك. أنا زلمة متزوج مرة ثانية، والآن في خلاف بين زوجتي وأولادي، وأنا عندي شقة وابني كان ساكن فيها.
1: في خلاف بين أبنائك؟
5: ابني والمرة الثانية.
1: نعم.
5: والآن زوجتي الثانية رافضة إنه ابني يسكن عندي، رغم إنه عندي شقة وابني كان ساكن فيها. صار شوية خلافات وطلعت ابني من عندي، والآن ابني وضعه سيء يعني وصد سيء ماديا.
1: نعم.
5: فمش عارف شو أعمل يعني. زوجتي مش متقبلة أي موضوع. حتى امبارح ابني امبارح يعني حتى
1: الشقة منفصلة.
5: الشقة منفصلة سيدي، بمدخل مستقل، ولكن في بيت درج. إن يعني إن
1: الدرج مشترك.
5: لا، إحنا إن مدخلين، مدخل من وراء ومدخل من قدام، يعني بتقدر تطلع وتفوت من قدام، يعني عرفت كيف. فالآن هي مش عارف أنا يعني أهدم بيت أحساب بيت ولا شو أسوي، وهي مش متقبلة الفكرة. حتى ابن مبارح مرض وصار عنده وجع بصدره وإيده وكذا.
1: ابنك متزوج عنده عائلة وأسرة؟
5: متزوج وعنده عائلة. هي حاطة حصات المرأة اللي عندما أنت عارف سواريخ النسوان هذه ما بتخلص. فمش عارف والله، بدي تفيدوني، الله يجبر خاطرك، ومش عارف شو أعمل يعني. وضع ابني المادي كل ماله بالدهور.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: أجارات للدكتور، أجارات البيوت ما أنت عارف يعني وضعه مش متحمل يعني.
1: تسمع توجيه من الدكتور إن شاء الله. حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
1: عفاكم الله.
6: بدنا توجيه من دكتورنا الشيخنا الفاضل.
1: تفضل.
6: في بعض مساجدنا في شفا بدران، بدون ذكر أسماء ولا مولا،
1: نعم،
6: بتكون قاعدين بالكراسي الخلفية وزلم كبار ومتعلمين، وبكون يحكوا بالخطبة. يعني شيخنا الفاضل دائما يعني بوجه الناس بالخطب، وما تحكوا يا جماعة. طب إذا الكبار بيحكوا، طب ما بالك بالصغار؟ فهاي مشكلة صلنا سنة كاملة ببعض مناطقنا بشباب أدران بالمساجد، كبار يعني زلم كبار ومتعلمين بيحكوا يعني ما بعرف. فبدنا توجيه من حضرتكم.
1: تسمع توجيه إن شاء الله.
6: إن شاء الله
1: تسمع توجيه.
6: السلام
1: أبشر.
6: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: الله يعطيك العافية سيدي.
1: يسأل الأخ الكريم عن زكاة

0: الزروع.
1: نعم، بالنسبة لزكاة الزروع والثمار فيها تفصيلات كثيرة، وهذا يبحث في أبواب الفقه. عند الإمام أبي حنيفة: وآتوا حقه يوم حصاده،
0: نعم
1: فكل ما تنبته الأرض فهذا مما يجب فيه الزكاة. وعند الشافعية تفصيلات كثيرة ما هي الأصناف التي تجب عليها، ولكن مع تحديد الأصناف أيضا يوجد عندنا النصاب، وهو 5 أوسق، وهي تقريبا 600 كيلو إجرام. الآن هو يسأل عن
0: الشعير يسأل.
1: نعم هو شكله بحصد شعير، فبقول لك أنا بدي أعطي الناس يعني شعير شو بدهم فيه. إذا كان
0: إخراج
1: يعني
0: البدل،
1: نعم إخراج
0: قيمة.
1: البدل أو القيمة، نعم إذا كان الناس مثلا أنت في قرية أو في بادية ويحتاجون إلى مثل هذه الأصناف من الطعام كالقمح والشعير يعطى. إذا كان يعني غير محتاجين كأهل المدن وغيره، فهذا يجوز لك أن تستبدله بالقيمة، يعني كم قيمة هذا الشعير، ويعطى ويخرج قيمة إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير دكتور. هل يأثم الإنسان إذا يعني حرم نفسه من طعام أو شراب اشتهاه؟
1: لا، هو لا يأثم. يعني في إيش الآن في ترتيبات الرجيم أو تخفيف الوزن، أو حتى بعض الناس يعني اللي بيكون عنده سكري أو ضغط أو بعض الأمراض، يعني الأطباء بيعطوه يعني إيش اسمه الحمية، بيقول لك
0: نعم،
1: مثلا لا تأكل أشياء،
0: نظام غذائي
1: نعم
0: معين. نعم
1: الأنظمة الغذائية المعينة عن طريق الأطباء الثقات، فهذا لا يعني لا يأثم به الإنسان، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. مغسل الموتى أو يقوم على تجهيز الموتى، يقول هو أحيانا يتحدث من باب العظة والموعظة دون ذكر أسماء، يعني إذا رأى يعني علامات أو إشارات حسن أو سوء خاتمة.
1: نعم، هو الأصل في المغسل كما ذكر فقهاؤنا أن يكون ثقة أمينا لا يتحدث بما يراه. فالأصل في مغسل الموتى سواء كان هي مهنة له كالسائل، أو يعني أي حدا بغسل في معرض الحياة في مرة مرتين أو إلى آخره، فالأصل كما ذكر الفقهاء إنه الذي يكون في المغتسل ألا يذكر إلا إذا كان خيرا، إذا كان في إشي خير والله بذكر، كان منور وجهه إلى آخره. ولا يجوز تحديد الناس، إنه والله شفناه عليه كدمات، مرات بنسمعها بتكون قاعد في عزاء بقوم واحد وغسلنا واحد ولقينا فيه كدمات وجهه أزرق، قد يكون هاي ليست من سوء الخاتم، احنا عندنا مشكلة
0: مرض.
1: أيضا،
0: نعم ممكن يكون
1: نعم
0: مرض.
1: ممكن يكون الجلطة، الله يعافينا جميعا، فهو مات في بسبب مثلا جلطة، هذه الجلطة تؤثر على الجسم، بصير أزرق مرات، بصير في احمرار، فهذا ليس من سوء الخاتمة. لذلك يعني الدمج بين القضايا العلمية وبين مسألة إنه هذا سوء خاتمة، طيب مين اللي قال لك إنه هذا أصلا سوء
0: نعم
1: خاتمة؟ يعني أيضا هذا مما أيضا يتساهل به بعض إخواننا من أهل الوعظ، لذلك نحن نقول الأولى الستر وعدم الحديث عما يحدث، ولا أن نسقط ما بعض المشاهدات التي نراها لها تفاسير طبية أن نسقطها على سوء الخاتم. فأنا أنصح مثل هذا الأخ ألا يتحدث بما يراه من الميت وأن يستر عليه، فإن كان رأى أشياء خيرة إيجابية مما يظنه هو من يعني خير الطالع فيذكره، أما ما دون ذلك فيستر عليه حتى ولا يذكره.
0: جزاكم الله خير دكتور. الأخ المستفتي يريد توجيه من فضيلتكم، يعني يتحدث عن زوجته الثانية ترفض وجود ابن هذا الرجل في عمارة، يعني كما أشار الأخ يعني هي شقة مستقلة ولها مدخل خاص.
1: يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر جعل لنا قانون اللي هو قانون ربنا، فإذا احنا بنقول سمعنا وأطعنا، الزوجة الأولى قالت سمعنا وأطعنا، والثانية قالت سمعنا وأطعنا، والزوج والأبناء اتقوا الله سبحانه وتعالى في ظل هذا القانون اللي حطه ربنا سبحانه وتعالى، الناس كلها بترتاح. أما إذا كل واحد فيه بده يسوق يقيف قانون على كيفه، ومرات يعترض من حيث يعلم أو لا يعلم على حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني بصير عنده تعسف في استخدام الحق. وبالتالي نحن نوجه مثل هذا الأب أنه بما أن هذه الزوجة الثانية لها كل الكرامة والاحترام والحقوق إلى آخره، بما أنها لا تتأذى من ابنك، يعني هذا الابن هو في شقة مستقلة كما ذكر السائل ولها باب مستقل.

0: مستقل ومدخل نعم. مستقل يعني، فما هو الأذى الذي يتصور على مثل هذه الزوجة؟ فنحن نقول أن كل واحد فينا يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. فالآن أنت لك أن تسكن يعني ابنك في هذا البيت وهذه الشقة وتخفف عليه من أعباء الحياة ومن دفع الإيجارات المرتفعة اليوم. وهذه الزوجة ليس لها أي حق مطلقا في باب إنها تقول لك طلعوا من البيت، هذا ليس شأنه. أنت شأنك تقعد في بيتك معززة مكرمة، لك كامل الحقوق، لا يتعدى عليك أي أحد لا بإيذاء أدبي ولا ضرر لا معنوي ولا مادي. أما ما دون ذلك فليس لك فيه حق. وهذا الجواب بناء على ما تحدث به المستفتي.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الحديث أثناء خطبة الجمعة.
0: الحديث يعني خلال خطبة الجمعة يتردد بين الفقهاء بين الحرمة والكراهة، وجمهور الفقهاء على حرمة الحديث أثناء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني كان ناس مرات المسجد هو حصى، الخطيب قاعد بخطب الجمعة كان يعني يلعب فيها الحصى زي اليوم في المسبحة. اليوم كمان وإحنا مرات بعض الناس بيقول كانوا يلعبوا على التليفون وإنت في الخطبة، يعني في ناس بيكونوا على التليفونات. فيعني هاي كلها من يعني إضاعة لشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. هاي خطبة الجمعة كلها عبارة عن ربع ساعة ثلث ساعة، في كل أسبوع بنحضرها مرة واحدة، نسمع فيها آية من كتاب الله، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، توجيه، موعظة، قصة، ترغيب، ترهيب. إذن لا نضيع أجرنا. إحنا إجينا من البيت وتركنا البيت وجينا ومشينا حتى نقعد في الجامع بعدين نجي نسولف. يعني المسجد هو ليس ديوان للقصص والحكاية، خاصة في خطبة الجمعة. فنوجه إخوتنا أنه لا تضع أجرك يوم الجمعة بالحديث. الله بعينك تضبط أمورك ربع الساعة اللي بخطب فيها الخطيب أو ما زاد على ذلك بقليل. فالحديث أثناء الخطبة يعني جمهور الفقهاء على التحريم بمعنى تأثم وتضيع عليك أجر الجمعة. يعني هي فقط تسقط عنك الواجب، ولكن إحنا ما بدنا نسقط الواجب، إحنا نريد أن نأخذ أجر الجمعة كاملا.
1: نعم، في هذا السياق أيضا فضيلة الدكتور يعني نريد توجيه منكم، يعني حتى غير الجمعة دكتور، ربما البعض يشوش يعني بعض رواد المساجد، من يعني مثلا يكون مشغول بالصلاة أو مشغول بالذكر أو مشغول بقراءة القرآن، والبعض يعني مشغول بالحديث فيشوش على هذا، على قراءته وعلى صلاته وعلى ذكره وعلى ورده.
0: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يشوش قارئكم على مصليكم. يعني شوف أنا قاعد بق اثنين في عبادة، واحد يقرأ القرآن وواحد بيصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني أنت اللي قاعد بتقرأ، يعني لا تشوش على هذا الخشوع والذي هو فيه. فكيف بمن يعني نعم مرات بنشوف في بعض المساجد يعني بعض إخواننا بيجلس مثلا بين المغرب والعشاء، يعني هو شارد من هالحياة ومن هالدنيا، يعني بده يقعد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إما يريد أن يتفكر، ناس بقرأ قرآن، ناس بيصلي، ناس يذكر الله سبحانه وتعالى. يعني فهذه الساعة يعني البعض أيضا يريد أن يجلس في المسجد ويأخذ أجر الاعتكاف، ماشي الحال، ولكن بظل بين المغرب والعشاء مثلا هذه الفترة الأكثر يعني مساجدنا تكون فيها كثير من الناس، بظل يسولف بيفتح ديوان هون في الزاوية، فيؤثر على الناس اللي بتصلي وعلى الناس اللي بتقرأ قرآن وعلى الناس اللي بتذكر ربنا. فنحن نوجه إخواننا أن هذا المسجد لم يجعل لي للكلام، إنما جعل لعبادة الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية، جزاك الله خير، أذكر نفسي وأذكركم بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عندي سؤالين بعد إذنك. في سؤال أنا سألته بس والله ما سمعت الجواب. هسه في نسوان سنتين كل واحدة رضعت ابن للثاني، واضح؟
1: نعم.
2: وفي عندهم أولاد ثانيين، هسه كل الأولاد هيك تحرموا على بعضهم ولا بس كل واحدة اللي رضعت مثلا ابن الثاني ولا بس اللي راضع؟
1: تسمع
2: السؤال الأول.
1: السؤال الثاني،
2: بعد إذنك، هسه مثلا أنا خالتي عمتي بنت أخوي بنت أختي، إذا بفوت عليها مثلا بسلم عليها سلام، والمباوس اللي معروف هذا عندنا بالمثل،

0: ابوسه على خده كذا هيك يعني السلام العادي ما بيجوز، لازم ابوسه على راسه بس ما في بوس الخد.
1: تتحدث عن تتحدث عن خالتك وعن عمتك؟
0: خالتي عمتي بنت اخوي بنت اختي محارمي يعني بس لما فوت عليها اجاب
1: طيب تحدث عليها. انت كلهم اللي ذكرتهم محارم؟
0: كلهم محارم.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك جزاك الخير
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أنا بدي أسأل سؤال.
1: تفضل.
2: سؤالين.
1: السؤال الأول.
2: عندي جدتي لحد كبير بالعمر، عمرها 90 سنة.
1: نعم.
2: فمرات هي بتضيع يعني بتغيب بتضيع في مخها. بتصلي بدون وضوء، بتصلي عكس القبلة. إذا بنيجي بنساعدها بدنا نحممها بدنا نفوتها على الحمام أجلكم الله، بتصير تسب بتصير تغلط بتصير تدعي دعاوي بتصير تدعي يعني
1: نعم
2: دعاوي كثير.
1: طيب
2: فبدي أسأل شو.
1: طيب العقل مناط التكليف، العقل موجود أم لا؟
2: هسا مش دائما.
1: طيب
2: مرات
1: السؤال...
2: تكون موجود وما شاء الله عليها ما أحلاها، مرات تكون مضيعة ما بتعرف هي وين، بغرفة النوم ولا بالمطبخ ولا بالحمام.
1: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، أنا بشتغل بالليل بشغلي ليلي.
1: نعم.
2: فبروح بنام، فلما أصحى بتكون رايحة علي صلاة الظهر والعصر، فبصليهم مع بعض، فشو حكمها؟
1: مستمر يومي بتفوتك صلاة الظهر والعصر؟
2: لا مش يومي بتفوتني صلاة الظهر، مرات بتفوتني صلاة الظهر بلحقها قبل العصر، مرات الظهر والعصر والمغرب. مرات لا بصحى بصلي كل صلاة بوقتها حسب إني روحت من الشغل تعبان أو تأخرت بالنوم.
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: ماشي يعطيك العافية.
1: عافاك الله. اتصال أخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخنا الفاضل.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: في سؤال بس على السريع لو سمحت.
1: تفضل.
3: هل يجوز إخراج الزكاة للابن الغير متزوج على أساس يتزوج يعني؟
1: الابن غير المتزوج.
3: نعم. الله يجزيك خير. اي استفسارات؟
1: طبعا يعني من الاب استفسارات. الاب الاب نعم الاب
3: من الاب الاب يخرج بالزكاه، هل يجوز اخراجها للابن؟
1: نعم.
3: الله يجزيك خير شيخنا
1: حياك الله.
3: شكرا لك. شكرا شيخ
1: حياكم الله. في اتصال اخير. طيب فضيلة الدكتور الأخ الكريم يسأل الآن عن العلاقة، الآن يتحدث عن امرأتين كلاهما أرضعت ابن الأخرى، الآن العلاقة العلاقة مع بقية الأشقاء والأبناء.
4: سيدي بالنسبة للإرضاع نحن من المعلوم لا نجيب في قضايا الإرضاع الخاصة، إنما مسائل الرضاع هذه لابد فيها من حجة إرضاع، وهذا من اختصاص المحاكم الشرعية لما يترتب عليه من حرمة نسب ومن أحكام أخرى.
1: نعم.
4: وبالتالي يعني موضوع الرضاع فلان رضع من أخوه وإلى آخره هذا لا يفتى على القنوات ولا على الإذاعات، إنما هذا يحتاج إلى صاحب العلاقة والسائل أن يذهب إلى المحكمة الشرعية ويسأل القاضي الشرعي ضمن حجج الرضاع. ولكن نحن نجيب كسؤال عام،
1: إجابة عامة.
4: نعم. إجابة عامة في هذا الباب، نقول أن الطفل الذي رضع نقول عنه سين مثلا بدون اسم من امرأة فلانة صاد، هذا الطفل الذي رضع يصبح ابنا لهذه العائلة، هاي القاعدة.
1: نعم.
4: إذن هذا سين الطفل الذي رضع من هذه الأم المرضع اللي صارت
1: صاد.
4: أم في الرضاع صاد، هذا يصبح داخل العائلة بصير ابن للعائلة كاملة،
1: جميع أبناء صاد.
4: نعم.
1: إخوة له.
4: نعم. هو يصبح ابن للعائلة، فكل من يوجد في هذه العائلة يصبح ابنه. أما إذا كان هناك سؤال خاص في قضية الإرضاع فهذا من اختصاص أصحاب الفضيلة القضاء الشرعيين في المحكمة
1: والعكس
4: الشرعية.
1: أيضا نفس الحالة.
4: نعم
1: دكتور.
4: نعكس السؤال على المرضعة الأخرى التي سأل عنها.
1: جزاكم الله خير. تقبيل المحارم
4: ويمكن الأخ اختلط على السؤال الذي سبق. الذي سبق هي ليست من المحارم. نعم. يعني الذي سأل لا أعرف
1: عن بن خال عن
4: نعم بنت خال
1: من خالته
4: بنت خالته هي ليست محرما له.
1: نعم.
4: نعم ليست محرما له، فقلنا له بحرمة المصافحة أو التقبيل. أما المحرم التي لما سألته قال نعم هي محارم خالته وعمته وإلى آخره، فهذه لا، هذه محرم وهي من المحرمات مؤبدا، فبالتالي

0: نعم يجوز مصافحتها وغير ذلك، لأنها تعتبر محرما شرعيا لك.
1: الأخ الكريم يعني نسأل كبيرة في السن والقدر أيضا، نتمنى لها دوام الصحة
0: آمين.
1: والعافية. يسأل عن الآن موضوع الصلاة والوضوء، أحيانا يعني العقل يعني يكون
0: بتكون واعية،
1: واعية ومدركة وأحيانا لا غير ذلك.
0: يعني نحن نقول مثل هؤلاء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى أن يردوا إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه تحتاج إلى مراعاة، فإذا كانت في لحظة وعي فهذه نتلطف معها في الأحكام الشرعية من صلاة أو من غيره. أما في حال فقدها فلا، يعني فلما تكون هي مش عارفة أصلا شو هي، فمرات بتقول لك بتصلي بدون وضوء، هذه أصلا سقط عنها التكليف في هذه اللحظة، وبالتالي نحن لا نشد عليهم. يعني بعض إخواننا بشوف بيكون والده مثلا وصل إلى عمر مرات لا يدرك الأشياء، لا يدرك قديش عدد الركعات، لا يدرك مثلا احنا في رمضان ولا في غيره، فمثل هذا نتلطف معه ولا يعني صليت يا حج، خلص صليت، هو مش واعي ولا عارف، هو في لحظة فقد عقله، فلا بدك تصلي، وبظل يقول له بدك تصلي، فقد يعني يؤدي به إلى أنه لا سمح الله يخرج منه لفظ يعني من الألفاظ غير المحمودة، وبالتالي حتى هي هذه الحج اللي سألوا عنها يعني في لحظات بتسب وإلى آخره، هذا كله معفو عنه ولا شيء عليها، لأنها يعني خارج حكم التكليف. فالخلاصة أننا نتلطف معها في حال التكليف، نتلطف معها في الأحكام، صلت مثلا عبدت ربنا سبحانه وتعالى، في غيره في حال عدم وجوب الأحكام عليها فهذه لا نطلب منها شيء، ونعتذر لها مما يخرج منها من كلمات أو من ممكن تسب أو تشتم أو إلى آخره، فهذا كله إن شاء الله معفو عنه.
1: معفو عنه على الإطلاق دكتور. يعني الآن بالفترة هذه إذا عادت إلى وعيها وإدراكها تطالب مثلا بقضاء صلوات إذا كانت
0: لا، حال الفقد هذا ليس عليها شيء وليس عليها قضاء، يعني حال فقد العقل هذا لا يطلب منها لا في الحال ولا أن تقضيه، إنما لما تكون واعية نطلب منها إنها تصلي الصلوات الخمس.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، يعني بحكم عمله يعمل بالليل فينام أثناء النهار فتفوت صلاة الظهر والعصر وأحيانا المغرب، كيفية الصلاة دكتور؟
0: لا، هو الأصل أن يحافظ على الصلاة،
1: وهل
0: وبالتالي
1: يعذر؟ هل هذا يعتبر
0: لا،
1: مبرر؟
0: الأولى فيه أن يرتب وقته، فمثلا يعني بنام قبيل صلاة العصر مثلا في 10 دقائق، بصحى بصلي صلاة الظهر في وقتها، ولكن إن
1: آخر
0: فاتته
1: وقتها.
0: نعم إن فاتته يعني ما قدر، ظل نايم، فهذا مما يعذر به، ولكن لا يعتاد على ذلك، فهذا يقضي الصلوات ويسن له الترتيب، فمثلا فاتت الظهر والعصر يسن له أن يصلي الظهر أولا ثم العصر، ونسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله.
1: اللهم آمين. إلى هنا إخوتي الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا، أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور،
0: حياكم الله، سيد الله
1: حياكم
0: يكرمك،
1: الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. وزارة المياه ترد على معلومات مغلوطة بشأن مشروع النقل الوطني، داعي الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية. رئيس مجلس الأعيان يدعو في قمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. السفير الفنزويلي يشيد بالدور الإنساني للأردن في دعم بلاده بعد الزلازل. بعد تلويح بتحرك عسكري أمريكي في هرمز، إيران تحذره وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض. سيدتي وسادتي، حياكم الله. أكدت وزارة المياه والري أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعاً سيادياً واستراتيجياً لضمان الأمن المائي في الأردن، نافية المعلومات المضللة المتداولة بشأن كلفته، ومشددة على أن الحكومة نجحت في خفض كلفة المشروع المتوقعة بنحو 2.5 مليار دولار، وأن المشروع سيغطي 40% من احتياجات المملكة المائية حتى عام 2040. المزيد من التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: أصدرت وزارة المياه والري بياناً ردت فيه على الأخبار المضللة حول مشروع الناقل الوطني، مؤكدة أن توقف مشروع ناقل البحرين لأسباب سياسية دفع الحكومة إلى تبني مشروع وطني مستقل لتأمين مصدر مائي مستدام. وأوضحت الوزارة أن المشروع بدأ عام 2016 كخط ناقل للمياه بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا وبكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليار دولار، قبل أن يتطور تدريجيا إلى مشروع متكامل بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا يشمل محطات للتحلية والطاقة المتجددة بما يغطي 40% من احتياجات التزويد المائي حتى عام 2040. وبينت أن ارتفاع كلفة المشروع بين عامي 2016 و2025 يعود إلى زيادة كلفة التحلية والطاقة والتمويل والتضخم، مؤكدة أن المشروع يعد استثمارا وطنيا طويل الأمد يعزز الاستقلال المائي ويخفض كلف المياه على القطاعات المختلفة ويدعم النمو الاقتصادي والاستثمار. وأضافت أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تبلغ نحو 5.8 مليار دولار بتمويل من 29 مؤسسة دولية، إلى جانب مساهمة الخزينة ب 722 مليون دولار والبنوك المحلية بنحو 1.1 مليار دولار، ومساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 15%. وأكدت الوزارة أن الحكومة نجحت خلال مفاوضات التمويل في خفض الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار، كما أطلقت برنامجا لإصلاح تعرفة المياه حتى عام 2029 في ظل مديونية لقطاع المياه تتجاوز 4 مليارات دينار. وأشارت إلى أن المشروع سيرفع حصة الفرد من المياه من نحو 60 مترا مكعبا سنويا إلى ما بين 110 و150 مترا مكعبا، في وقت يبلغ فيه خط الفقر المائي العالمي 500 متر مكعب للفرد سنويا، مؤكدة أن الناقل الوطني يعد أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، وقد نفذ وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
0: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن التطور الكبير في مجال التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي كان له انعكاسات إيجابية على المجتمعات، وأحدثت تحولات في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية وقضايا التنمية، وشكل تطورها رافعة للنمو الاقتصادي، وساعد في الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تتبع مصادر الإرهاب وهوية الإرهابيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي بدأت أعمالها في القاهرة يوم أمس. وأكد الفايز أن تبديد المخاوف من خطورة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يتطلب وضع تشريعات قانونية وقائية تفرض عقوبات مشددة على من يستخدمها لأغراض نشر أخبار مضللة. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إجلاء عدد من المواطنين الأردنيين من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن تابعة لدولة قطر الشقيقة. كانت قد نقلت مواد إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الخميس الماضي، ووصلت الطائرة إلى مطار عمان وعلى متنها 21 مواطنا أردنيا، إضافة إلى الوفد العسكري الأردني المرافق. وتأتي عملية الإجلاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من فنزويلا وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مؤخرا. وجرت عملية الإجلاء بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية فنزويلا ودولة قطر الشقيقة. وأعربت الوزارة عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة وتعاونها في إنجاح عملية إجلاء المواطنين الأردنيين، فضلا عن مساهمتها في إيصال المساعدات الإغاثية إلى فنزويلا. هذا وأشاد السفير الفنزويلي لدى المملكة بالدور الإنساني الذي اطلع به الأردن في مساندة بلاده عقب الكارثة التي تعرضت لها، وأكد أن سرعة الاستجابة الأردنية عكست عمق العلاقات الإنسانية وقيم التضامن في أوقات الأزمات، كما ثمن الدعم الذي قدمته دولة قطر. وجاءت تصريحات السفير على هامش استقبال المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن تابعة لدولة قطر الشقيقة، كانت قد نقلت الخميس الماضي مواد إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس. تبرعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة بقيمة $1,000,000 دعما للشعب الفنزويلي المتضرر عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد وخلفا أضرارا جسيمة وخسائر بشرية كبيرة، حيث جرى نقلها على متن طائرتين مساعدات طبية وإغاثية أردنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. واشتملت شحنة التبرعات على مجموعة من الأدوية المتنوعة، وذلك في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي تشهده فنزويلا بسبب الزلزالين. وارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3,000 قتيل وفق الأرقام الرسمية التي نشرت، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء في مدينة لاغويرا الأكثر تأثرا بالكارثة الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة كاراكاس. تحولت مباني سكنية بأكملها إلى ركام جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 من حزيران الماضي، ولا يزال عدد كبير من المتضررين بلا مأوى يفترون

0: يعيشون الشوارع أو يلجؤون إلى حدائق عامة. هذا ولم تصدر الحكومة أرقام رسمية عن المفقودين، لكن الأمم المتحدة تقدر أن عددهم يصل إلى 50,000. حذرت إيران من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. مزيد من التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه إسراء الطرونة.
1: بينما تواصل إيران مراسم تشييع جنازة مرشدها علي خامنئي، تستمر حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن أمهلت طهران أسبوعاً قبل العودة إلى المفاوضات مراعاة لمراسم تشييع المرشد الأعلى، فيما أكدت إيران رفضها القاطع لأي تحرك عسكري في مضيق هرمز، معتبرة أن أمن الممرات المائية هو من مسؤولية دول المنطقة. يأتي هذا التحذير عقب إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة، في خطوة تهدف إلى حماية الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مجدداً التأكيد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولية عن ضمان أمنه. مجدداً التأكيد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه، بينما أكد الرئيس الأمريكي أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ويعكس الموقف الإيراني تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز الذي تحول إلى إحدى أوراق الضغط الرئيسية في المواجهة بين طهران والغرب، وسط مخاوف من توسع التحرك العسكري الدولي في المنطقة بذريعة حماية الملاحة.
0: أعلنت وزارة المواصلات القطرية اليوم استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري، ويأتي ذلك بعد أن نصحت قطر في 29 من حزيران بتعليق الإبحار وأنشطة الصيد حتى إشعار آخر مع استثناء الشحن التجاري. قتل 14 جندياً يمنياً في هجوم شنه المتمردون الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري تابع للحكومة المعترف بها دولياً اليوم. ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مساحات واسعة في شمال اليمن بينها العاصمة صنعاء. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخص جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وفق ما أفاد رئيس السلطات المحلية. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون ربيحات ويقرأه بلال ملكاوي.
2: في ظل تواصل التصعيد الروسي الأوكراني، قتل شخص جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وفق ما أفاد رئيس السلطات المحلية. إلى ذلك شددت أوكرانيا على أن قواتها لا تزال تفرض سيطرتها على مدينة استراتيجية في شرق البلاد، نافيا إعلان موسكو سقوطها. في المقابل رفض الجيش الروسي هذه الرواية، مؤكدا أن قواته تواصل تمشيط ما وصفها بجيوب المقاومة المتبقية في المدينة. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجوم مركب على الأراضي الروسية، معتبرة أن الهدف كان لصرف الأنظار عن ما وصفته بإخفاق الدفاعات الأوكرانية، ومؤكدة أن تلك الهجمات لن تمر من دون رد. في تطور يعكس حراكا دبلوماسيا متسارعا، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استعداد واشنطن للمساعدة في إيجاد مخرج للحرب المستمرة في أوكرانيا. ولم تقتصر الاتصالات على موسكو، إذ أجرى الرئيس الأوكراني زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع ترامب بالتزامن مع تأكيده أنه يعول على الحصول على دعم إضافي في مجال الدفاع الجوي من حلفاء الغربيين خلال قمة الناتو، وذلك بعد موجة من الضربات الروسية المكثفة التي استهدفت العاصمة كييف.
0: محلياً، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها المحاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً، وجرى

0: رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، كما جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الوزارة باشرت إجراءات شراء كاميرات المراقبة الشخصية المثبتة على الصدر لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. وقال التلهوني أن استخدام الكاميرات الشخصية يشكل نقلة نوعية في إجراءات التنفيذ من خلال توثيق مختلف مراحل تنفيذ قرارات الحجز بالصوت والصورة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق أطراف الدعوة وتعزيز الثقة بإجراءات التنفيذ وضمان سلامة مأموري الحجز والحد من أي خلافات أو ادعاءات قد تنشأ أثناء تنفيذ المهام الميدانية. وأضاف إن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة التنفيذ وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل العدلي مع مراعاة حماية الخصوصية وسرية البيانات. أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات أن الصادرات الزراعية الأردنية واصلت تحقيق نمو ملحوظ خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس جودة المنتج الزراعي الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز صادراته. وأكد الخريسات أن هذه النتائج الإيجابية جاءت في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وثمرة للجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص والمزارعين من خلال تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات الزراعية وموائمتها مع متطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب العمل المستمر على فتح أسواق جديدة والمحافظة على الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية. تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان صباح غد تنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر أرصيفة على طريق عمان التنموي ضمن مشروع صيانة عدد من الطرق والجسور في إقليم الوسط. وأوضحت الوزارة أن الأعمال ستنفذ دون أغلاق الجسر بالكامل من خلال تحويلات مرورية جزئية تضمن انسيابية الحركة، مؤكدة تجهيز موقع العمل بعناصر السلامة المرورية كافة بالتنسيق مع مديريات الأمن العام. الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال والإسكان العامة تحدث للزميلة حلا المعايط عن هذه الأعمال فقال:
1: الأعمال هذه ممولة بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية، بتنفذها الوزارة في إطار خططها للمحافظة على شبكة الطرق والجسور ورفع كفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات السلامة المرورية عليها وإطالة العمر التشغيلي للبنية التحتية. راح يكون الجسر طبعا لأنه عليه بشهد كثافة سير ومرور عالية، لن يغلق أمام حركة السير بشكل كامل، لكن سيكون هناك تحويلات مرورية جزئية بحيث أنه نحول السير على أحد المسربين لتنفيذ الأعمال في المسرب الآخر، ثم عكس التحويلة بعد استكمال الأعمال، بما يضمن استمرار الحركة المرورية والحد من أي تأثير على مستخدمي الطرق.
0: اختتمت مؤسسة نهر الأردن في العقبة تنفيذ أنشطة المبادرات المجتمعية ضمن مشروع تعزيز الابتكار في الاقتصاد الأزرق. حول التفاصيل حدثنا مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في محافظة العقبة أحمد غنيمات لمندوبتنا مجد البدرين فقال:
2: اختتمت مؤسسة نهر الأردن في العقبة تنفيذ أنشطة المبادرات المجتمعية، حيث شاركت 21 مجموعة شبابية ممثلة لأكثر من 200 شاب وشابة من محافظة العقبة وإقليم البتراء في عرض مبادراتها المجتمعية وأفكارها الابتكارية أمام لجان التقييم، وذلك بعد استكمالها مرحلة الهاكاثون ضمن المشروع. وقدمت المجموعات مشاريع وحلول واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والحلول التقنية تعكس احتياجات مجتمعاتها المحلية وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة. وتأتي هذه المبادرات ضمن مشروع تعزيز الابتكار في الاقتصاد الأزرق من خلال المشاركة المجتمعية وريادة الأعمال.
0: نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الحسين الصلب

0: الجديد بإجراء أول عملية تبديل كامل لمفصل الكاحل على مستوى مستشفيات وزارة الصحة الأردنية، في خطوة تعكس التطور المتسارع في الخدمات الجراحية التخصصية التي تقدمها الوزارة. وقال مدير مستشفى الحسين السلط الجديد الدكتور رامي بشير أبو رمان إن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة وزارة الصحة التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وإدخال العمليات الجراحية النوعية والتخصصات الدقيقة إلى مستشفياتها، بما يسهم في توفير رعاية صحية متقدمة للمواطنين وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى مراكز علاجية أخرى. انطلقت في العاصمة عمان اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقارير الراصد العربي حول الحق في المياه وتغير المناخ لعام 2025. وأكد مساعد أمين عام وزارة المياه والري للشؤون الفنية الدكتور ثائر المومني أن الأردن يتعامل مع ملف المياه بوصفه أولوية وطنية عليا وركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم كون المملكة من بين أفقر 5 دول في العالم مائيا. وأشار المومني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 تشكل إطارا وطنيا شاملا لإدارة قطاع المياه خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على أمن التزويد وخفض نسبة الفاقد المائي وحماية المياه الجوفية وتوسيع استخدام المياه المعالجة وتطوير البنية التحتية، مبينا أن مشروع النقل الوطني يمثل خيارا استراتيجيا للأمن المائي الأردني وليس مجرد مشروع بنية تحتية، وإنه يمثل أحد أهم الاستثمارات في مستقبل الأردن المائي خلال العقود المقبلة. افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام لحيصة مساء أمس مشروعا استثماريا سياحيا يقع على مطل سد الوالة في قضاء مليح، وهو الأول من نوعه في المنطقة. وأكد لحيصة أن افتتاح هذا المشروع جاء بعد توقيع السلطة مع صاحبة اتفاقية استثمارية للاستفادة من الطرق والأرض المملوكة للسلطة بمحاذاة سد الوالة وغيرها من التسهيلات ضمن سياسة السلطة لمواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وتسهيل فتح مشاريع استثمارية تعود إلى المنطقة بالتنمية المستدامة. وأضاف أن السلطة تعمل بفكر تنموي يقوم على التنمية والتطوير وإدارة الموارد المائية، وذلك ضمن حزمة مشاريع أطلقت على امتداد مساحة لإحداث تنمية ضمن برامج التحديث الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة، مشيدا بالمشروع الذي يوفر فرص عمل لأبناء المنطقة. باشرت دائرة الأثار العامة الأعمال الميدانية لمشروع دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية المستدامة من خلال تحسين موقع التراث الثقافي في موقع أبيلا الأثري بمنطقة جويلبا في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، بهدف الحفاظ على الموقع وتطويره وتعزيز دوره في دعم السياحة والتنمية المحلية. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة للحفاظ على المواقع الأثرية وإبراز قيمتها التاريخية بما يخدم المجتمع المحلي. للمزيد تحدث مدير عام دائرة الآثار العامة الأستاذ فوزي قاسم أبو دنة لمندوبتنا نهى القطاونة فقال:
1: اليوم جزء الحديث غالبا بكون عن المدينة بالفترة الهنستية أو الفترة الرومانية، لكن في جويلبا لدينا آثار ولدينا معالم أثرية من العصر البرونزي، وهذا أيضا يؤكد عمق التاريخ الحضاري في هذا الموقع. الموقع من الناحية الطبوغرافية لدينا يعني تلين رئيسيين في الموقع، وكل تل من هذه التلال فيه معالم أثرية كثيرة جدا من كل الفترات التي ذكرتها. أيضا في المنطقة الواقع الفاصلة ما بين التلين هناك معالم أثرية غاية في الجمال، هناك بقايا ما يعتقد أنه مسرح روماني.
0: وقعت جامعة مؤتة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يواكب سوق العمل. عن الاتفاقية تحدث مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الجامعة الدكتور وليد الرواضية لمندوبنا عامر العمر فقال:
2: وقعت جامعة مؤتة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجامعة والمؤسسة في موضوع التدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات. الوطنية طبعا بما يؤهل طلاب الجامعة وخريجينها إلى سوق العمل، وهذا طبعا الجانب يعني تهتم به الجامعة لتعزيز القدرات الطلابية في مجال التطبيق العملي في القطاعات الحيوية، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة المياه ترد على معلومات مغلوطة بشأن مشروع الناقل الوطني، داعي الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية. رئيس مجلس الأعيان يدعو في قمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. السفير الفنزويلي يشيد بالدور الإنساني للأردن في دعم بلاده بعد الزلزال. بعد تلويح بتحرك عسكري أمريكي في هرمز، إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي ومحمد شموط، ومن مقدمة الفترة آلاء الزفن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: ادفع بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صدق الله العظيم. وردت كلمة أحسن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 194 مرة. جاءت بصيغة الفعل إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، وبصيغة الاسم وبالوالدين إحسانا، وبصيغة التفضيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وارتبطت كلمة أحسن بالعمل والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبالدعوة والجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، كما ارتبطت بالقول والكلام وقل عبادي يقول التي هي أحسن، وبالجزاء والمكافأة واجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وباتباع الهدى عند الاستماع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وثمة علاقة بين أحسن وبين الحسنى، يبدأ الإنسان بالأحسن ليحقق الحسنى التي وعد الله بها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعل ذلك سيدنا يوسف عليه السلام، فبعد الامتحان الصعب وبعد أن فعل أحسن ما هداه الله إليه كانت النتيجة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي القرآن الكريم ثمة قوانين للتعامل بالأحسن: قانون الجودة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قانون التكافؤ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قانون الكلمات المختارة بدقة وعناية، وقل عبادي يقول التي هي أحسن، قانون امتصاص العداوات ادفع بالتي هي أحسن، قانون الأمانة والاستثمار والمنفعة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم قانون كرم المحاسبة الربانية ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقد حدد القرآن الكريم أصنافا من الذين يتعاملون بالأحسن: منهم الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومنهم: ومن أحسن قولا ممن

0: دعا إلى الله وعمل صالحا، ومنهم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومنهم وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وثمة علاقة أصيلة بين فعل أحسن ومنظومة الجمال في الإسلام. الله مصدر الجمال المطلق الذي أحسن كل شيء خلقه، والإنسان خلق في أبهى صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وعليه انعكس هذا الجمال، أو هكذا يفترض أن ينعكس على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما دام أن القرآن أحسن القصص، أحسن الحديث كتابا متشابها، فإن واجب الإنسان أن يمتثل ويتمثل به. وقولوا للناس حسنا. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الأحسن في سياق شبكة الحسنى في القرآن الكريم. وأنا أتساءل، ما قيمة الأحسن؟ وما معناه؟ وما درجاته؟ كيف يمكن أن يشكل منهج حياة جمالية للإنسان في حركته وعلاقته مع الله تعالى ومع الخلق؟ كيف نتعامل بالأحسن في عصر منصات التواصل الاجتماعي وفوضى الإعلام والنميمة في الصالونات والشوارع؟ كيف نستثمر بالأحسن لصناعة الجمال والتميز في حياتنا المهنية والفكرية؟ والأهم، كيف نربي أبناءنا على ثقافة الأحسن ونجعلهم ضمن أصناف الأحسن عملا أو المحسنين؟ اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اجعلنا ممن أحسن لنفسه فأحسنت له يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع الأحسن ابن الحسنى. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيزين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات الإسلامية والأدبية في جامعة جرش. أهلا بكما، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، يا مرحبا بك.
1: بارك فيك، جزيك الخير، وأهلا وسهلا بك وبالجمهور السامعين الكرام.
0: دكتور عبد الرزاق، يعني أصارحك، عندما فكرت بهذا الموضوع وقفت بين معادلة الأحسن عند الله سبحانه وتعالى، الأحسن حديثا، الأحسن خلقا، هذه الصفة الملتصقة بالخالق عز وجل، وبين تنزيلاتها وصفاتها عند الإنسان أو المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون الأحسن أو أن يحسن أو أن يكون أحسن عملا. هذه المقاربة كيف نفهمها في السياق القرآني؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. نفهمها في السياق القرآني من موضوع الكمال من الله عز وجل. لابد أن يرسخ في ذهن المسلم على كل أحواله أنه مخلوق لله عز وجل، وتصوره عن الله عز وجل أن له الكمال الأتم في ذاته وصفاته وأفعاله. فما دام أن الله عز وجل له الكمال الأتم، فلا بد أن يصدر عنه ما هو لائق به من الكمال.
0: أحسنت، صحيح.
1: ولذلك حينما ترسخ هذه العقيدة في نفس الإنسان، فسيتلقى ما يأتيه من الرب سبحانه وتعالى بهذا التطور. فلذلك يعني الدنيا لا تحصى ولا يصلح حالها ولا يحسن.

0: بالإيمان. لأنه إذا في إيمان في ما يصدر عن الإيمان وآثاره في الحياة. ولذلك لاحظ أنت وأنت تسوق الآيات وهذه القيم العظيمة، وأشكرك على يعني ما قلت حقيقة، الله جل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن قال لقد خلق الإنسان في أحسن، ثم رددناه، هو اللي اختار أن يكون في أسفل سافلين أو شيء ثاني، لكن الأصل أنه خلقه في أحسن تقويم بدليل أن الله أسجد له الملائكة. طيب لما خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، الأحسن دائما سيصدر عنه الأحسن.
1: أحسنت.
0: ولا يليق به أن لا يصدر عنه الأحسن.
1: يا سلام عليك يا سلام.
0: ولذلك قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.
1: نعم نعم.
0: يعني أنت خلقك على أحسن تقويم، اتبع أحسن ما أنزل، مع كل ما أنزل من عند الله هو الأحسن.
1: لا ينبغي أن يصدر عنك قبيح ما دام.
0: أيوة.
1: نعم.
0: فلذلك يعني التجانس هذا في الفكرة، ولذلك يعني لما خلقك على أحسن يصدر عنك ما هو الأحسن بما يليق بك. ومن هنا
1: وهذا تكريم للإنسان دكتور.
0: طبعا رفع له، ولذلك قال ثم مرددنا، لما أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني فإذا الله عز وجل أعطانا هذه القوة وأعطانا أي أرسل لنا أحسن خلقه وأفضلهم، وهذه الأمة خصت بأفضل الخلق على الإطلاق، أكمل المرسلين والهادين والمرشدين عباده، ولذلك ما ترك شيئا يعني من الأحسن إلا ودلنا عليه، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ليه؟ ليبقى الإنسان مرتقيا مرتفعا. ولذلك حينما جاء جبريل ليعلم الناس دينهم، سألوا عن الإسلام وعن الإيمان عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي رتبتان في الإحسان. في إحسان ليش؟ لأنه يعني الإحسان رتب كثيرة جدا يترقى العباد لها. حينما أضع هدفا عاليا جدا وأطلب من المكلفين البلوغ إليه وأعينهم على ذلك لمن أراد، من أراد الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذه العقلية بمعنى أنك تتبع الأحسن، طيب الحياة لا تستقيم على حال، هيك طبيعة الحياة، فيها قبض وفيها بسط، فيها غنى فيها فقر، فيها من يحسن إليك فيها من يسيء إليك، فيها أحوال كثيرة. لا بد للعبد ما دام قلنا إحسان، إذن هو ينظر إلى من كلفه وهو الرب سبحانه وتعالى.
1: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: نعم، كل الحياة هكذا، ليبلوك أيكم أحسن عملا. إذن أنا هذا ابتلاء واختبار للإنسان، يعطى من هنا ومن هنا، يختبر في الأمرين. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه القضية، يقول أنا والله لا أبالي على أي حال وضعني الله فيه، ما أحب أن أكون في غيري. إن كنت في حالي بس يعني نعمة أشكر،
1: أشكر.
0: وإن كنت في حال قبل أصبر،
1: وإن شكرتم لأزيدنكم.
0: نعم. لذلك يعني هذه المسألة اللي هي حينما ننظر إلى الآية الكريمة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ لا تستوي، ما فيش لا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني هذه الآية دستور عظيم في الأخلاق، هذه يعني آية في غاية الأهمية في مسألة حسن المعاشرة، لأنك بتختبر بالناس.
1: يعني هون افتراض يا دكتور عبد الرزاق أنه الإنسان ممكن أن يرد بالفعل ردة فعل، فلان أساء إليك تسيء إليه، فلان أعطاك مبلغ معين،
0: هذه مشكلة.
1: النقلة النوعية هنا في الدستور الذي أشرت إليه أنه التركيز على أحسن، مش مش مش فقط رد الفعل بالمثل.
0: ليه؟ الآن لما الآية بيّنت أن فيه هاي الحسنات قلت أحسن متفاوت في نفسه، وزياد متفاوت، كما أن الحضرات معسيات متفاوتة وكذلك العكس. الآن حين العلاقة بدك تنظر أنت ردة الفعل ما هي، هل تعمل بما أمرت أم بما تهواه نفسك؟ هنا الإشكال. عند غلبات الهوى يظهر الصادق من غيره. إذن الآن هذا خطاب للسالكين على يعني طريق السائرين إلى الله سبحانه وتعالى على طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني لما جاءه الرجل الذي آذى وقال يا رسول الله اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خدت وخسرت. يعني هذه المسألة لما يدعو العباد إلى أحسن ما تكون عاقبته في الدنيا والآخرة، هنا هذا اختبار
1: الامتحان المتقدم هذا يا دكتور، لأنه في امتحانات قبله.
0: الآن هذا إيش يعني؟ يعني لما دعانا القرآن لمثل ذلك قال لك أنت لا تكون كغيرك، لأنك إن دفعت السيء بالسيء كنت أسوأ ممن أساء إليك، لأنه قد يكون قد أساء إليك جهلا وخطأ وأنت تسيء عن قصد وعن مين أسوأ؟ الآن اللي رد. ولذلك ليش قالوا لو كل من قاولك قاولته وأساء إليك أسأته اجتمع الشر كله؟ لكن الإنسان لا ينبغي له أن يقبل أن يجر إلى أخلاق الآخرين التي تفسد عليه أخلاقه ومروءته ومبادئه وقيمه التي رسخت في نفسه.
1: قانون، هذا قانون ضبط الـ يعني التصرف في الغضب.
0: نعم.
1: وذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني حظ. التكرار هذا للتأكيد على هذه المسألة. إذن الحياة سيكون فيها مشكلات. ما هي لو كانت صحيح. الحياة زي الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان الأخضر، فتجد في الحياة كل شيء
1: طبعاً.
0: وقد تكون من أقرب من الناس ويكون من أسوأ من أبعد الناس. لذلك لابد من أن يوطن الإنسان نفسه، لاحظ، على الأحسن. إن وطن نفسه على الأحسن فكر فيه وفكر فيما يرد، لكن إن وطن نفسه على المقاولة لكل من أساء أن تسيء هذه مشكلة، فإن من فكر في الخير عرف طريقه وأسبابه ويسرت له، ومن فكر في الشر عرف طريقه وأسبابه. ولذلك الآن إحنا الإنسان شو عنده؟ الآن الناس متفاوتون، بعض الناس ما شاء الله على قمة من الأخلاق، وبعضهم دون ذلك كما قال أحسن تقويم أسفل سافلين. إذن الناس تختلف وأيضا في صفاتها تختلف، لكن لابد أن يضبط الجميع ماذا؟ الأمر والنهي. حينما يأتي الإنسان ويقيد جوارحه وجوانحه باطنه وتفكيره بما أمر ويفكر فيما يرضي الرب عنه، عند ذلك ما بفكر دفع الإساءة بالإساءة، لا. ولذلك بده يكون في كل معاملاته وفي كل خلطته يصدر عن الأمر والنهي. إذا صدر عن الأمر والنهي تختلف الأمور كليا. اليوم إيش المشكلة؟ أن الأهواء تتجارى بالناس، يعني تجعلهم يسيئون، والشر ما يحتاج إنه يعني أسهل ما يكون. يعني الإنسان متى ينضبط؟ إذا في شيء مخالف لهوى النفس ولحميتها، عند ذلك بده ينضبط. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يساء إليه وإيش وينضبط، وقال مرة لقد أوذي، لاحظ حتى يبين للصحابة، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، إذن وأنا حقي أني أصبر أكثر. وقد أوذي إذا شديدا وهو سيد الخلق، ما قال لهم يا جماعة أنتي اللي بتجيني مش عارف أنا مين، لا، احتمل ذلك واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصفه الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني تربع على عرش الأخلاق. طيب الاقتداء بسيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد في أخلاقه وأعراقه، هذا هو الذي يقرب الإنسان

0: منه يوم القيامة، قال إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم عبادة، ولا قال إيه؟
1: أحسنكم أخلاق،
0: أحسنكم، وقال أحاسنكم أحسنكم أخلاقا.
1: نعم.
0: إذن هذا حسن الخلق في التعامل، هو حسن الخلق بيجمع اللي بيك فرحب بيك ولا بما أساء إليك. متى يظهر حسن الخلق؟
1: في الرد على من أسألك،
0: ولا أيوة.
1: ولا مش فضيلة كبيرة إنه اللي بيعطيك تعطيه واللي
0: هذه مسألة. لا، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ،
1: صحيح،
0: صح المفاهيم. ولذلك كل إنسان يعني يغرس مما استقر في نفسه، ولذلك لا تعرف أخلاق الإنسان إلا عند المفاجأة،
1: إلا عند الامتحان،
0: عند الامتحان والمفاجأة.
1: صحيح.
0: المفاجأة قالوا تخرج ما استقر في النفس، ولذلك لما مر على المرأة وقالت إليك عني، قال يلا لما رجعت يعتذر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الإنسان حينما تكون نفسه واثقة من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا وعنده ثقة بنفسه، ما بيقول والله هسه بدي أقول وكذا وكذا بلاش يقولوا عني، لا لا لا لا لا, لا. لذلك كل واحد مناخه النفسي يسيطر عليه، لكن إذا كان إنسان ضعيف بتلاقيه بقاول الناس. إذا قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم، مش من عزم، لمن عزم الأمور. صبر على الإساءة والإذاء، غفر ستر وخلاص راح من المغفر الستر، وذاك وأيضا في الصف فاصفح الصف الجميل ولا في مثل هذا، إن ذلك لمن عزم. لأن هاي الأريحية لا تكون إلا في نفس واثقة من وعد الله ووعيده.
1: والله
0: هذه المسألة. نعم.
1: والله يا دكتور أنا يعني في سياق هذا يعني الكلام الرصين الذي يزن بالذهب الذي أشرت إليه توقفت عند قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أنا قلت يعني هل يعني بقول الله سبحانه وتعالى أحسن دينا، يعني لا. في ناس أحسن دينا وفي ناس أقل درجة من
0: التدين. الدين وضعه يعني الذي وضعه الله عز وجل، التدين بالدين يتفاوت الناس. هسه ليش ابو بكر قديش رتبته ابو بكر؟
1: صح.
0: عاليه جدا. بماذا؟ بما استقر في قلبه. يعني في ناس عذب اكثر منه، لكن لكن المساله ايه؟ المساله الدين ما تصدر عنه، معنى ذلك انك انت صدرت عن الامر مش من بس اخلاقك فقط، وصدرت عنها تدينا، يعني بمعنى انك ترجو الاجر ها والثواب والجزاء. مساله مهمه جدا،
1: وهو يوضح في قوله تعالى وهو محسن.
0: نعم،
1: يعني يدرج نعم. الاحسان في مجال الاحسن دينا.
0: لا، هو الان الاحسان ما هو ان تنظر الى الله او ينظر الله اليك، واحده من سنتين.
1: يا سلام.
0: ما دام انك انت ناظر إلى الرب فستتعامل بمثل هذا. لا، خذ هذه القصة مثلا.
1: تفضل.
0: إبراهيم، اليهود كم أساءوا؟ أساءوا كثيرة وطبعهم. واحد يهودي مرة وماشي في كلب يقول لإبراهيم بن أدهم وهو من هو، فقال له والله ما أدري مين أطهر، ذنب هالكلب تبعي هذا ولا لحيته؟ شوف كيف الكلمة مستفزة غاية الاستفزاز. بيقدر يرد عليه بأي كلام، ترى الشر سهل جدا ترده، لكن الخير هنا الإنسان يضبط نفسه. فقال له والله إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر منه ومنك، وإن كانت في النار فهو فذنبه أطهر مني. هذا الرجل صعق، إنه هذا كلام لا يقول، هاي أخلاق الأنبياء. فشهد الشهادة وأسلم، يعني كان بده يسيء إليه لكن وجد الإحسان.
1: شوف.
0: وكم ومثل هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يجزي بالسيئة الحسنة. فلما اختبروه في ذلك أسلموا. طب هاي هي إحنا نقرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان نستغني بها ولا لنتخلق بها؟

0: يعني هاي مسألة مش إنه نقرأ الأحاديث والآيات والقصص وكذا
1: صحيح
0: عشان والله نسلي وقتنا، لا، لنتمثلها اليوم الناس، اليوم الناس يريدون جرك إلى أخلاقهم.
1: آه والله والله
0: إذا أنت انجررت إلى أخلاقهم صرت أسوأ منهم.
1: يعني اليوم لما تسأل واحد ليش ما بتصل رحمك؟ بقول والله ما بحكوا معي،
0: شوف
1: والله ما ومرات بكون ممكن يكون أمه وأبوه، هو يعني يفهم هذا السياق انه هم ما بيحكوا معي، انا ما بحكي معهم، وبالتالي يرفع عن نفسي الحجه ويرفع عن نفسي
0: وهو
1: الاثم.
0: النبي لما قال له ليس الواصب للمكافئ عشان ما يخلي مثل هذه الاخلاق تسري، لانه لو صارت مثل هذه الاخلاق مشكله.
1: واليوم في مجتمعنا يا دكتور يعني، وخاصه اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، تبادل الشتائم، تبادل الاساءات، تبادل كذا، و الإشكالية هنا أن الذي يرد في سياق الرد بالمثل، يعني وكأنه لم يرتكب سيئات. يعني ما بقول لك أنا ما ارتكب، رديت علي.
0: لا هو شوف الآن لما بنقول هاي إشكالية، هاي سببها ضعف النفس وضعف الثقة بالنفس من جهة، وعدم توطن أو أن لا تكون الأخلاق ملكة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم يعني غنائم حنين وصار ما صار، قال إنكم لن تجدوني بخيلا ولا مبخلا. مسألة هون لازم وقف عندك كثير في كل الأخلاق. ممكن واحد يكون كريم بس ممكن يبخل تخرب عليه، لكن لما بده يكون كريم ولا يبخل. كذلك أخلاقك الحسنة، ما يجي واحد يأثر عليه يقول لك إيه أنت شو ناقص كذا كذا، رد عليه، برد عليه بنقص. الآن أنا بسأل سؤال، الآن كل واحد الكبير كانوا من قبل، الكبير قال والله بيسع الصغير وكبير القوم بده إيش يتحمل وكذا، صح؟ هذا كانوا يقولون الشبان،
1: صحيح،
0: العهد قريب كنا نسمعه،
1: صحيح،
0: ويقول الله يرحمه الوالد كان يقول يا أبا اللي بده يصير وجهه بده يوسع باب داره، يسمع نسبته يقول شكرا هيك يعني. وكما قال الشاعر القول وإن كبير القوم لا يحمل
1: الحقد. نعم.
0: ليش لا يحمل الحقد؟ شوف هسه الكبار لا يحملون الحقد، الحقد عند الصغار نفسا أو حالا. أيوة.
1: نعم.
0: وذلك الله يرحم مالك النبي لما تكلم على قضايا كثيرة قال أخذناه من أيدي الكبار وأسلمناها إلى حقد الصغار. شوف التعبير،
1: حقد الصغار
0: فخم، فالصغار هم اللي يحقدون لأنه لا يقدر أن يفعل، لكن الكبير يقول لا أنا ما أنا أصلاً لا يهمني. وذلك معاوية رضي الله عنه، شوف شو سوى معاوية رضي الله عنه، قالوا له أنت حينما تأتي يهلون وكذا، وإذا غبت تكلموا فيك. قال شوف النفسية، قال هذا هو السؤدد، أن تهاب إذا حضرت، أن تغتاب إذا أدبرت. شوف تفني الأمر، ما استجاب لهم، قال هيك يفعلوها وكذا وكذا، وهو من هو؟ إذا إحنا لازم ما يجي واحد صغير يصغرني، لازم أظل أنا كبير بأخلاقي وبتعاملي وبمعاملتي، لأني بتعامل مع من؟ مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لما بقول إحسان معناته أنا بنظر إلى الله سبحانه وتعالى فيما أفعل. وذلك قالوا من قبل، قالوا يعني روي عن احد العلماء قال لا تشترين عداوه رجل بموده الف رجل. قال ليش انت تجيب لحالك
1: بالزبط.
0: وتفتح على حالك ابواب وتجيب عداوات؟ لا، لكن لاحظ اذا قال القران الباب التي هي احسن الدفع شيء بقوه، كانه ها ولي حميد، يعني بتختلف الامور. الان انا لو انه واحد يتكلم علي وثم ذكر واحد نملي، اللي نملك نم عليه، بده ينملك جنقل. لما تقول كلمة حلوة بتقول بجوز والله فلان قال الكلمة بجوز من زعل ومن كذا، والله عنه شو أحواله، والله يسهل عليه ويجزي الخير وكذا وكذا، وأنا لا أظن به إلا الحسن. فتنقل الكلمة إليه فتتغير نفسه
1: طبعا،
0: واضح؟ ولذلك يعني هاي مسألة مهمة جدا.
1: يعني لما نتصور أنه مجتمع في أغلبيته يتعامل بالأحسن، تصور
0: نعم هاي إشكال. يعني هسه الإنسان لما بده يتعاون تعامل بغير الأحسن
1: بالأسوأ، مشكلة
0: ممكن تصير، قد يمكر به وهو لا يدري، يمكر به. ولذلك إحنا ما من يعني ما نتبارى مع أهل الجهالة واهل العداوه.
1: بس والله بدها طاقه ايمانيه كبيره يا دكتور.
0: ما هو
1: يعني
0: لما
1: يعني وسط
0: الاخلاق وراكها،
1: يعني مش سهل المساله انه انت تدفع بالتي احسن، ومش سهل انك ترد
0: بالحسنى.
1: ولذلك يعني في الاصناف اللي تحدث عنهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببعض هذه الاصناف، مثلا قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، شوف مين هؤلاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء من صف الذين احسنوا المحسنين.
0: طبعا طبعا، ليش؟ لانه هذا مش مو قال لك من كظم غيظا وهو يقدر ان يجري، يقدر ياخذ حقه. يعني نودي يوم القيامه، يعني يختار الحر شيء العين، لانه التزام جنس العمل. المسألة مش مسألة ساعة اللحظة الآن. ما الفرق بين الذين يؤمنون بالغيب ويوم الآخر وبين غيرهم؟ هذا بده ساعته لحظته، وذاك بده آخرته. من هنا يعني تختلف الأمور. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: كيف فعل بأسامة بن زيد الحبيب، رجل كان يعني حامي الظهر المشركين، فلما على قال لا إله إلا الله، راح قتل. نمي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو قتلته وبعدين قال له كيف لك بلا إله إلا الله، تفضل. الآن كثير من الناس شو بيعمل؟ بده يرد بيتعدى، يوم القيامة بدك تأخذ جزاء.
1: طبعا ما هو لما بده تفضل.
0: لذلك القرآن لما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما سماهاش حسنة، شو سماها؟ سيئة.
1: نعم.
0: ليش؟ جعل المجازاة سيئة للتنفير من هذا الفعل، وقال مثلها. شو يعني ما يصيرش فينا زي ما صار بشايلك لما اختار هذاك، يعني تدين منه وقال له بدي أعطيك بتسد الدين، وكان يقول عشان يذله، وقال له لا بس إذا ما قدرت بدك تسدني 3 كيلو لحم من لحمك، رطل لحم من لحمك. قال له طيب، وافق هذاك تحت الضرورة أنه بالبحارته، فكان خائف حل الدين وبعده المال ما جاهوش اللي في البحر. فواحدة شاطرة محامية قالت له أنا اللي بتحالي عنها، فراحت عليه قالت له للقاضي، قالت له نعم نحن نريد أن نعطيه من لحمه، لكن بشرط أنه بدك تعطيه 3 كيلو، ما فيش دم، ما في دم وفي جرح، خلص خذ 3 كيلو، يلا فيش دم ولا زيادة ولا نقصان، إذا في زيادة نقصان تختلف الأمور. بطل. الآن سيئات مثلها
1: تماما
0: تكون كل وجه، ما حدا بيقدر. إذن دعانا إلى العفو بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، مش دعانا لأخذ المجازاة، لا، لأنه قال لك سيئات مثلها فمن عفا. لذلك دعانا إلى العفو ليس للمقاولة.
1: صحيح.
0: إنسان القرآن كله يدعو إلى مثل هذا. ليش؟ لا انظر إلى الرجل الذي كان يداي الناس ويصبر عليه، قول تجاوز عنه خلوه معسر لعل الله يتجاوز. الله عز وجل تجاوز عنه. ليه؟ جزاء جنس العمل. إذا أنت تحسن يحسن الله إليك، أنت تسيء يسيء الله إليك.
1: نعم، معادلة واضحة.
0: ما فيها ما فيها
1: بارك
0: الإحسان وهل جزاء
1: الإحسان إلا الإحسان.
0: ما في أبلغ من هذا في كل القرآن، إنه أنت جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان
0: إلا الإحسان.
1: بارك الله فيك، الله يبارك فيك. امين اللهم امين. جزاك الله كل خير، وجزاك الله احسانا باحسان يا دكتور. انت دائما تحسن الينا في مشاركاتك هذه. الله يسعدك. لا والله دائما تنير لنا بمثل هذه الافكار طريقنا ان شاء الله نحو الله سبحانه وتعالى والتعامل مع خلقه. فضيله الاستاذ الدكتور عبد الرزاق ابو البصل، استاذ الشريعه في جامعه اليرموك، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. وارحب ايضا بضيفي العزيز فضيله الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
1: الله حيك دكتور إقبال. المعادلة في موضوعنا قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يعني أنت لا تفعل الإحسان من أجل الآخرين، أنت تفعله من أجل نفسك. كيف نفهم هذه المعادلة القرآنية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

0: عليه الصلاة
1: أشكركم
0: والسلام.
1: سيدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا الانتقاء الطيب المبارك،
0: الله يبارك فيك يا دكتور.
1: وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. في الحقيقة سيدي الإحسان ليس يعني مجرد صفة عابرة أو تكملة لمنظومة الأخلاق، وإنما هي يعني إنجاز التعبير هي ناموس الخيرية، أستطيع أن أصفه في هذا الدين، لأنه يريد أن تستقر هذه الصفة في أصل الذات المسلمة وفي قاع هذه النفس، بحيث يصبح موجه ومرشد ودليل وضابط، وربما يرتقي هذا الوصف إلى نظام كوابح إيمانية ونفسية في انتقاء الأفعال والأقوال وتوجيهها. وبالتالي أي حسن نأتي به هو تأسي بأفعال الله وبأوامره. ولذلك يعني كما تفضل شيخنا الكبير دكتور عبد الرزاق الله يفتح عليه،
0: اللهم آمين،
1: هذه منظومة كاملة. يعني إذا حييتم على مستوى التحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. طيب بالعمل، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: يعني إحنا أمام منظومة من القوانين
1: على مستوى القصة بكل شيء بالتفاصيل. يعني لو واحد هيك أراد أن يلقي نظرة إلى مفردة الإحسان في القرآن الكريم، يمكن يجد هذه المفردة قريب من 200 مرة ذكرت في القرآن، وبالتالي هذا يدلل على محوريتها وعلى أهميتها في صناعة الإنسان.
0: والله ما دام يعني أشرت إلى هذا السياق دكتور إقبال، أنا رصدت مجموعة من القوانين في منظومة الإحسان ومتعلقة تحديدا بالفعل أحسن.
1: لا.
0: وهذه اليوم ما بنقرأها في سياق بس حياتنا إحنا حتى الإيمانية، وإنما أيضا في سياق حياتنا العملية الفكرية والاقتصادية وكذا.
1: صحيح.
0: القانون الأول مثلا قانون الجودة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في الشركة، في الجامعة، في الشارع، الموضوع متعلق بالجودة في العمل.
1: وإذا كان يا سيدي القول قولوا للناس حسنا، قولوا كذا، افعلوا كذا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة،
0: هذا قانون، هذا قانون آخر. صحيح.
1: طيب هذول يا سيدي لما يقع المطالبة فيهن في 200 مرة التأكيد على انتقاء القول، فما بالك في موضوع الفعل والعمل. حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني وكأنه واحد من أهم مقاصد الخلق وطرق الفرز في تفاضل الناس وظهور أفضليتهم على بعض،
0: هو
1: من خلال تخيرهم للأعمال. ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
0: يعني
1: من اللي عمله أفضل، من اللي يستطيع يقاوم نزعات النفس وميولها نحو التهرب من المثالية والإتقان والإحسان وما شابه ذلك.
0: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يعني هنالك سلم يعني ودرجات للأعمال، يمكن أن تحصل على معدل 10%، يمكن أن تحصل على، لكن أريد منك أن تكون الأحسن.
1: بالضبط. وضرب الله تعالى لنا المثال والقدوة والأنموذج في هذا في خلقه، لما يقول رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: نعم.
1: أنا جعلتك على هذا النموذج في الخيرية، وأنت مطالب أيضا بأن تنتقي في أفعالك وفي أقوالك. ولما يأتي القرآن يا سيدي ويؤكد صراحة على حب الله لهذه الصفة وللمتصفين بها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مع قلة هذه الصفات التي صرح بحب الله تعالى.
0: أظن ثمان أصناف في القرآن أن الله يحبهم هؤلاء.
1: بالضبط. صحيح. ويقابلهم مثل هذا العدد الذين لا يحبهم الله أفعالهم وأقوالهم.
0: أنا لفت انتباهي بكلامك دكتور إقبال جانب يغيب أحيانا عن أذهان الجانب الجمالي، يعني يعني في الآيات العديدة الله سبحانه وتعالى صاحب الجمال المطلق، أنه لا يقبل القبح لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يقبل القبح أيضا في عباده، آيات كثيرة.

0: كثيرة تشير إلى هذا المعنى، وتضع الإنسان في امتحان جمالي، أنه لازم تكون أنت الأجمل، لازم تكون أنت الأحسن، لازم تعكس هذه الصفات.
1: وهذا مطابق اللي تفضلت فيه يا سيدي في أصل معنى الإحسان في اللغة. يعني أنت لو نظرت الإحسان من وين جاءت هذه الكلمة؟
0: من الحسن.
1: من الحسن. ما هو الحسن؟ قال هو ضد الإساءة وبضدها تتميز الأشياء. طيب مشتق من الحسن، ما هو الحسن؟ قالوا لفظ عام يدل على الجمال والبهجة.
0: أها.
1: كيف نقول الدين النصيحة؟ قالوا لفظ عام يستغرق كل ما فيه من الخيرية. وكذلك الحسن، قال كل ما دل على جمال وبهجة فهذا حسن، مما تألفه وترتاح له النفوس والفطرة السليمة، ويألف الناس وتستلذ به القرائح والنفوس يتلقى الناس بالرضا والقبول والاستحسان، هذا ينطبق عليه لفظ الإحسان. أضيف لهذول يا سيدي كمان، لما يقع الإحسان في المرتبة الثالثة في، يعني خلنا نقول في منظومة الدين كلها، لما مجلس التعليم اللي أقامه جبريل عليه السلام مع الصحابة رضوان الله عليهم بحضورهم، وسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، يعني لهالدرجة موضوع الإحسان موضوع مهم أن يجعل ثالثة ثلاثة مع هذول الأمرين المهمين، الإسلام والإيمان والإحسان،
0: وأعلى درجة.
1: وبالتالي نعم استحق هذه المرتبة الرفيعة، لأنه نظام موجه مثل ما تفضلت لجودة الأفعال والأقوال،
0: يعني نظام منهج حياة، مش المسألة فقط يعني زي ما بنقول نافلة يمكن للإنسان أن يسلكها،
1: أمر تحسيني أو تكميلي. لا لا، هو شيء يعني أبدا مستقر في أصل الدين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سلوك يا سيدي، يقولوا بعض الصحابة اللي كانوا مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو ما ينل منه شيء قط فينتقم منه صاحبه إلا أن، أو أن ينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارمه. الرفق، الإحسان، اللطف، الأخذ بمجامع القلوب، التأثير على الناس بالعمل، لأنه الناس تتأثر بالأعمال أكثر مما تتأثر
0: بالأقوال.
1: ولذلك لما يأتي قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شوف تكرار ولا، يعني رغم أن الأولى تغني لكن التكرار عليها أيضا في دلالة بلاغية معينة، ادفع بالتي هي أحسن، توخي الحسن واختياره. أنا في كل فعل أمامي عدة اختيارات،
0: نعم،
1: للرد عليه أو لمباشرته لعمله. قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
0: كأنه
1: ولي حميم، يعني وكأنك تأخذ وصفة للسحر.
0: صح.
1: كيف أنا أقلب إنسان عندي من عدو إلى ولي حميم؟ إيش هذه القدرة؟ إيش هذا التأثير الهائل؟
0: لا تفعل ذلك إلا بالأحسن.
1: وهذا يعني هذه ليست حبة دواء يأخذها الإنسان فيصبح محسنا، يحتاج إلى أن يتربى ويتربع على منظومة من الجمالات ومن الإحسانات الكثيرة حتى يصبح هذا العمل،
0: والله رحلة
1: أعمال الإحسان أشبه بالسجية.
0: والله اليوم رحلة صعبة، مشوار طويل أن يتربى الإنسان، وخاصة أجيالنا وأبنان. أنا يعني بأرقني دائما وبفكر فيه إنه أطفالنا وأبنائنا كيف نربيهم يا دكتور على مسألة أن يكونوا،
1: نعم،
0: الأحسن عملا والأحسن قولا.
1: بالوصفة القرآنية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الوصفة الأولى. خذ العفو، والله غاية يعني تستحقنا شوية.
0: أشكرك على هذه الوصفة.
1: خذ العفو يا سيدي، أنا أقبل من الناس القليل من الأخلاق، لا أرفع سقف التوقعات من أحد، أفترض الأسوأ دائما، فإذا جاءني أي شيء أفضل والله هذا الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، فضلت علينا، أنت دائما سباك. هذا لأنه يقولوا كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وكذلك كفى بالمرء إحسانا إذا طلع عنده كم صفة جيدة ممدوحة مذكورة بالخير. العرف الدعوة بالخلق الطيب، بالكلمة الحسنة، الإعراض عن الجاهلين، وهذا هو الوصفة المثالية لمواجهة الاستفزاز.
0: امتصاص الغضب،
1: مجادلة السفهاء. كل واحد في يومه إلا ما يجد أناس بخلاف مزاجه، بخلاف ترتيب حياته، بخلاف ما يتمنى ويشتهي من سير الأمور. إذا كل واحد أنا بدي أتوقف عنده، بدي أجادله، بدي أصدر له منظومتي المعرفية وكذا، إذا إنه العمر طويل، ما راح تخلص أنت في يومك إلا وأنت محتقن وتصل إلى بيتك اللي هو يفترض
0: يعني وكأنك تقول إنه أمامنا خيارين أو أكثر من خيارين، بس الخيارين الأول يا أما بعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كرامة،
1: مروا كرام.
0: أول والخيار الثاني أن أعطيه درسا في الأحسن، يعني أتحمل مسؤولية تصحيح هذا الخلل اللي بشعر أنه في الآخر.
1: طبعا علينا واجب الإرشاد والتغيير، لأنه المجتمع هو مجموعة من الأفراد، إذا أنت استطعت تغير وأنا استطعت أغير، بالتالي ينشأ لنا كل يجمع على يعني خلنا نقول على حد متوافق عليه من الأخلاق، من القيم، من التعاملات، وهذا اللي يعني نظم رب العالمين في قوله تعالى والكاظمين الغيظ
0: والعافين
1: عن الناس والله يحب المحسنين. تصريحات مباشرة، قولوا للناس حسنا،
0: نعم،
1: جادلهم بالتي هي أحسن.
0: صحيح.
1: كل هذا دعوة. لا يا سيدي، بالله يشوف هذه الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب أنا إذا واحد آخر ومختلف عني في أشياء كثيرة، لكن مطالب في نفس الوقت أن أكون بارا ومحسنا ومقسطا معه، إذن هذا الإحسان دعوة للأخذ بمجامع الخير من أبوابها جميعا،
0: ومع الناس أجمعين،
1: ومع الناس أجمعين. ولذلك مثلا في قاعدة الأخلاق الجامعة اللي تلخصت في قول الله تعالى بثلاثة أوامر وثلاثة نواهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالمقابل قال وينهى عن الفحشاء والمنكر
0: والبغي.
1: يعني المكان اللي الله يجزيك الخير في تسليط الضوء على موضوع الإحسان، أنا ربما المرة الأولى رغم أني رسالة دكتوراه عن المفاضلة في التعبير القرآني بين الألفاظ، أول مرة أتذكر وأتنبه إلى أن الحسن له كل هذه المساحة الجميلة من يعني الخطاب القرآني ومن الفعل النبوي.
0: والله قعدت شهر يا دكتور وأنا أعد لهذه
1: ما أنت دائما شغلك متعوب عليه دكتور.
0: لا لا بس بدي أشير إلى يعني مسألة للمستمع الكريم، إنه حتى وأنت تقرأ بالآيات تستشعر الجمال، إنه هذه الحياة الموحشة في رد الإساءة أو في اللغو كذا لا تليق بك كإنسان. أنت الله كرمك، أنت أفضل من هذه الحالة. لما واحد بيسألك في تواصل في وسائل التواصل الاجتماعي، أسهل ما يمكن أن ترد عليه بالإساءة. لكن
1: ولذلك سيدي لما أجى اليهودي وأراد، قال والله أنا قرأت في التوراة عن جميع صفات محمد، ليس فظا ولا صخابا ولا غليظا، ها مكتوب في التوراة في الإنجيل، قال وجدتها جميعا وعرفتها بنفسي إلا صفة الحلم والإحسان، فأريد أن أختبر بها النبي. كانت كاشفة عن النبوة، دلالة أنها صفة مميزة ترقى إلى صفات الأنبياء يعني يتسم بها. فلما جاء فأخشن القول للنبي، حتى سيدنا عمر يعني وقف له أنه هذا الكلام لا يجوز، يبدو 30 دينار حق تمر، فلا يليق مع النبي. قال له يا عمر، هل أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب؟ قال الآن أدركت أنه محمد نبي، لم يزده جهلي إلا حلما. أدرك من خلال هذه الصفة من إحسان النبي كيف أنقذه في موقف هو أصلا يفترض يكون متشفي فيه، أدرك أنه هذه صفة لا يرتقي إليها إلا أصحاب القلوب الكبيرة
0: وأنها
1: موافقة لصفة
0: والله
1: الأنبياء.
0: أنا بشفق يا دكتور إقبال على بعض إخواننا المتدينين، وخاصة في المجال العام، اللي بيشتغلوا في المجال العام.
1: نعم.
0: ويروا من السهل أنه يساء حتى دفاعا عن الدين، لما يدافعوا عن الدين أحيانا يسيئون إلى خلق الله. قرأت قوله تعالى وتوقفت عنده كثيرا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: نعم.
0: الجزاء عند الله سبحانه وتعالى بالأحسن، بأحسن الذي كانوا يعملون. شوف الصورة الرهيبة يوم القيامة، الله عندما يجزيك عندما
1: الله أكبر
0: بأحسن الذين بأحسن الذي كانوا يعملون، مش بفرز آخر، مش ب ب ب ب ب يعني بمسارات قد نتصورها أنه والله إحنا تقربنا إلى الله بها. لا، الله يحسبكنا يجزيكنا.
1: سيدي الحسن عندنا مو بس بالفعل وبالقول، حتى بالظنون الداخلية، حسن الظن. يعني أنا مطالب حتى الإحسان في ظنوني، ومن يقولوا من ساء فعله ساء ظنونه، على مفهوم المقابلة نقول من حسن فعله حسن ظنونه. يعني إحنا حتى اللي عمله خير نكسب مكسب إضافي مغفول عنه، اللي هو يصبح ظنه حسن في الناس، يتوقع منهم الخيرية على طريقة ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك ما هذا إلا بهتان مبين. يعني دائما يتوقع أنه لا يليق بالآخر، دائما يحسن الظن، دائما يتوقع الأفضل والأحسن من الآخرين. هذا هو السلوك المتوقع. ولذلك لما يقول رب العالمين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن القول لا يستخف به، لأنه معطي مساحة كبيرة في التعبير عن الإرادة وعن الأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شوف كمان هاي الآية فيها وصفتين مميزات يا سيدي.
0: تفضل يا سيدي.
1: الأولى في منع ظاهرة التشكي والتذمر والتأثم والتأفف والشعور بالاضطهاد واضطهاد العظمة وما رافق من المشاعر السلبية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال إلا من ظلم. كمان أعطاك متنفس أنه أنا ليس فقط دعوة إلى التصبير وإلى السكون وإلى يعني المكابرة على الآلام، قال لا
0: في استثناء.
1: إلا من ظلم، وكأنها دعوة إلى المظلوم أن يجهر بمظلمته وأن يقول حتى لا يستمرئ الظالم ظلمه أو أن يتعدى في ظلمه غيره.
0: الله يبارك فيك دكتور إقبال، دائما أعجز يعني عن شكرك، والله شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير. أحسن الله إليك كما تحسن إلينا دائما فيما تقدمه وفيما تضيفه في هذه الحلقات التي نحاول قدر الإمكان أن نضيء جوانب بسيطة من طريق الخير للناس.
1: الله يكتب أجركم وينفع فينا وفيكم.
0: الله يجزيك كل خير، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي.
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف

0: لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
1: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. لم تكن عروس القصائد الغزلية قصيدة تقال، بل مقاما يزار ومدرسة يتعلم فيها العشاق كيف يكون الهوى نقيا وكيف يكون الجمال بابا إلى الأخلاق.
2: أطلعك على ما قرض به حسني زيد الكيلاني لقصيدتك عروس القصائد الغزلية يا مولاي.
3: المعذرة، أقترح قبل القصيدة أن تقرأ على مولاي ما قدمت به جريدة الأردن هذا التقريض.
4: نعم، نسمع التقديم أولا يا عبد المنعم.
2: أحدث نشر عروس القصائد الغزلية وأميرتها هزة طرب في نفوس القراء وبخاصة الشعراء والأدباء، فراحوا يتسابقون في تقريضها والترحيب بها ووصف محاسنها وما احتوته من أبكار المعاني. وإننا ننشر فيما يلي القصيدة التالية التي نظمها السيد الأديب حسني زيد، وهو يرجو أن تكون قصيدته هذه قرورة عطر يهديها إلى عروس القصائد الغزلية وأميرتها، وهذه هي.
0: من هذا المركى المشرف على غور نمرين تتوهج كلمة الأمير كما ينبوع بين رملين. لا ينشد الغزل لهوا، بل يصفي الجمال حتى يرقى خلقا. هنا تقاس المقامات بالصدق القول، ويوزن البيت بميزان العقل، وتتخذ القصيدة منهاجا في تهذيب القلب واللسان.

0: بارك الله به. سمعنا أن هنالك هدية، لكننا لم نعرف قيمتها بعد.
1: نعم يا مولاي، لنرى ماذا قدم حسني زيد الكيلاني.
0: اقرأ وأسمعنا يا عبد المنعم.
2: درة من عبقري مفلق، وقريض من زعيم المشرق. طوق الشمس بعقد ساحر من معانيه التي لم تسبق. رام جيد الدهر من أبياتها، قصب السبق ولما يلحق. فتأدب أيها الدهر وكن صامتا وانظر بعين المطرق. قرشي هشت الفصحى له، ومشت في ثغرها المؤتلق. بحتري اللفظ في ديباجة، فضحت بالحسن نور الفلق.
3: ليس التقريض زينة تعلق على الأعناق، هو شهادة ذائقة تعرف للأصل قدره. فإذا لاحت عروس القصائد نهضت الحروف من سكونها، وأضاءت للسامعين طرائق القول الرشيد.

0: سمو الأمير، هذه ليست معارضة بالمعنى المألوف، إنها اقتراب حذر من مقام عالٍ، كأن الشاعر يعرف أنه يدخل ظل شمس.
1: وهذا أول حسنها يا عبد المنعم، من يعرف المقام لا يعلو صوته بل يحسن الوقوف.
2: صدقتما، انظروا كيف بدأها بالتكبير لا بالمنافسة. درة من عبقري مفلقي، فهو يعلن منذ البيت الأول أن الأصل محفوظ وأن الفرع جاء مستضيئا.
3: ما اقترب شاعر من شمس إلا واحتاط لأشعاعتها، هذا هو الدخول إلى المقام، تواضع بعز وتوقير يجلي الفهم. لا يعلو الصوت على الأصل بل يستضيء به ويهتدي.

0: أنا لم أجري على منواله، بل أتيت البحر حتى أستقي. من يرى الشمس على مفرقه ثم لا يدن لذاك المفرق؟ أي شقراء التي قد ظفرت منه بالحب النقي المشرق؟ قالت الشمس التي تحسدها: طوقيني بالمعاني طوقي. من حباها هالة من شعره، هالة البدر التي لم تمحقي. فأتى في درة الفصحى التي لم ينلها طامح أو مرتقي.
1: وحين يؤذن للمقام تمتد يد الشاعر إلى بحر يستسقي منه، لا ليقلد منوالا بل ليبلغ الينبوع. فالبهاء ليس في الزخرف، وإنما في أن تسري الروح نفسها في لفظ جديد.
0: وهذه أيضا يا سمو الأمير تقريض آخر نشر اليوم في جريدة الأردن، وقد قدم له محرر الصفحة بهذه الكلمات: هذه قصيدة يحاول ناظمها الطالب النجيب السيد بهاء الدين صلاح أن يجعل منها قارورة عطر أخرى تهدى إلى عروس القصائد الغزلية وأميرتها، ونحن ننشرها لما فيه من رقة وحذوبة من جهة وتشجيعا للطالب من جهة ثانية.
2: هذه القصائد الكبيرة تثير زوابع الإبداع.
3: ماذا يقول فيها السيد بهاء الدين؟
0: ربة الشعر تغني وانطقي، واذكر الشقراء عند المشرق، واسمعين اللحن عذبا إنني أشتهي الألحان من فيك النقي.
4: من يعرف المقام لا يسبق الأصل بل يستضيء به، فالشعر هنا مدرسة لكل من يريد صقل فكره قبل صقل قوله.

0: نثرت الدر في رقعته من ثنايا ثغرك المؤتلق. عجب الدهر بها لما بدت تتهادى كلمها في السبق. إيه يا شقراء ما ذنب امرئ قوض الهجر صباه فاشفقي، وابعثي لي رشفة فياضة من غدير الحب حتى أستقي. ودعينا نحتسي حمر اللمى بكؤوس الشوق والطهر النقي. ليس معنى الحب أن يذوي التقى، إنما الحب عفاف المتقي.
1: الله الله يا عبد المنعم على القصيدة وعلى إلقائها.

0: في المركة لا تدار دولة فحسب، ها هنا قامت مدرسة للذوق واللغة، يخرج السامع وفي يده ميزان ألا يسبق القول العقل وألا يتأخر الخلق عن الجمال. هكذا تربى الأمة على سنن الفصحى، وهكذا يتخذ الغزل طريقاً إلى المروءة.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 20 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 5 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآيات من الذكر الحكيم. أعوذ

0: بسم الله والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته وممن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إخوتي المستمعين، إن الدعاء عبادة وله أثر بالغ وفائدة عظيمة، ولولا ذلك لم يأمرنا الحق عز وجل بالدعاء ولم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكم رفعت محنة بالدعاء، وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء. وقد كان من جملة أسباب النصر في غزوة بدر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء أيضا سبب أكيد لغفران المعاصي ولرفع الدرجات ولجلب الخير ودفع الشر. ومن ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابا كثيرة من الخير. واعلموا يا كرام أن في الدعاء ذكر الله وزيادة، فكل حديث في فضل الذكر يصدق عليه. وقد أمر الله تعالى عباده بدعائه فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. واعلموا يا أحبة أن الله حيي كريم يستحي أن يرد دعاء عبده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالدعاء إخوة الإيمان يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف بغنى الرب وافتقار العبد. فالدعاء يزيد العبد قربا من ربه واعترافا بحقه، فحري بالعبد أن يلح على الله بالدعاء ولا يقنط من رحمته. هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفي هذا القدر كفاية، وأسأله تعالى لي ولكم الهداية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: على هذا الحدود، على حدود هذا الوطن، رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلين وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها. هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائما، نشامة الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة، الذين نظروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن. النشامة أخاطبهم اليوم باسم الأردنيين جميعا وأقول لهم: هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. نحييكم.

ضباطا وضباط صف وجنودا. فنحن معكم وأنتم معنا بصفا واحدا وقلبا واحدا من أجل الأردن العز والأقوى.

تمام، الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم إبراهيم رجوب وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسية. اللواء الأحنتي يستقبل رئيس الأركان الليبية، والبحث يتناول أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين. وزارة المياه توضح ردا على الأخبار المضللة والمغلوطة حول مشروع الناقل الوطني. الأردن يجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها.
1: أهلا بكم. استقبل رئيس هيئة الأركان المشترك اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم في مكتبه بالقيادة العامة رئيس الأركان العام للقوات المسلحة العربية الليبية فريق أول ركن خالد خليفة حفتر والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التحديات الأمنية الراهنة. كما ناقش الجانبان آليات توسيع مجالات التعاون في ميادين التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية وتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة. وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة ليبيا الشقيقة، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة الأردنية على تعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أشاد الفريق أو الركن حفتر بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية وبما تتمتع به من خبرات وكفاءة متميزة في مجالات التدريب والتأهيل العسكري، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
0: أكدت وزارة المياه والري أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن، نافية المعلومات المضللة المتداولة بشأن كلفته، ومشددة على أن الحكومة نجحت في خفض كلفة المشروع المتوقعة بنحو 2.5 مليار دولار، وأن المشروع سيغطي 40% من احتياجات المملكة المائية حتى عام 2040. وأصدرت وزارة المياه والري بيانا ردت فيه على الأخبار المضللة حول مشروع الناقل الوطني، مؤكدة أن توقف مشروع ناقل البحرين لأسباب سياسية دفع الحكومة إلى تبني مشروع وطني مستقل لتأمين مصدر مائي مستدام. وأوضحت الوزارة أن المشروع بدأ عام 2016 كخط ناقل للمياه بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا وبكلفة تقديرية بلغت مليارا ونصف المليار دولار، قبل أن يتطور تدريجيا إلى مشروع متكامل بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا يشمل محطات للتحلية والطاقة المتجددة بما يغطي 40% من احتياجات التزويد المائي حتى عام 2040. وأكدت الوزارة أن الحكومة نجحت خلال مفاوضات التمويل في خفض الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار، كما أطلقت برنامجا لإصلاح تعرفة المياه حتى عام 2029 في ظل مديونية لقطاع المياه تتجاوز 4 مليارات دينار.
1: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء عدد من المواطنين الأردنيين من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن من طراز C-17 تابعة لدولة قطر الشقيقة، كانت قد نقلت مواد إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الخميس الماضي. ووصلت الطائرة إلى مطار عمان وعلى متنها 21 مواطنا أردنيا إضافة إلى الوفد العسكري الأردني المرافق. وتأتي عملية الإجلاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من فنزويلا وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مؤخرا. وجرت عملية الإجلاء بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية فنزويلا ودولة قطر الشقيقة.

0: وكان الأردن قد أرسل بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة طائرتي مساعدات إلى فنزويلا، حملتا نحو 52 طنا من المواد الطبية المتخصصة لعلاج الإصابات والجروح، إلى جانب مستهلكات ومستلزمات طبية متنوعة. وفي إطار الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في فنزويلا، أرسل الأردن أيضا فريق بحث وإنقاذ تابعا لمديرية الأمن العام الدفاع المدني، يضم 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، من بينهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى نخبة من خبراء البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني، والمجهزين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.
1: هذا وأشار السفير الفنزويلي لدى المملكة عمر أوسونا بالدور الإنساني الذي اطلع به الأردن في مساندة بلاده عقب الكارثة التي تعرضت لها، وأكد أن سرعة الاستجابة الأردنية عكست عمق العلاقات الإنسانية وقيم التضامن في أوقات الأزمات، كما ثمن الدعم الذي قدمته دولة قطر. وجاءت تصريحات السفير على هامش استقبال المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من جمهورية فنزويلا إلى أرض الوطن.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، كما جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
1: سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لأذان العصر ونستكمل وإياكم نشرة الأخبار. أكد وزير الزراعة الدكتور صايب الخريسات أن الصادرات الزراعية الأردنية واصلت تحقيق نمو ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس جودة المنتج الزراعي الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز صادراته. وأكد خريسات أن هذه النتائج الإيجابية جاءت في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وثمرة للجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص والمزارعين من خلال تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات الزراعية وموائمتها مع متطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب العمل المستمر على فتح أسواق جديدة والمحافظة على الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: مساء الخير من أردن الشهامة والكرامة ومن عمان الخير والمحبة وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنرحب فيكم وبنحييكم وين ما كنتوا بتستمعوا إلينا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة.

0: متابعينا الكرام، يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم عبر برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يأتيكم مساء كل أحد. كونوا معنا. وسنبقى معهم. كان هذا العنوان لأردنيين حملوا رسالة الوطن على أكتافهم وجعلوا من العمل الإنساني جسراً ممتداً للعطاء والأمل. ضيوف اليوم ليسوا مجرد فريق إغاثي، بل هم قصة وطن مشرقة كتبت فصولها بالتضحية والانتماء، مبادرة أهلية انطلقت من ضمير الأردنيين وامتداد لرسالة الهاشميين بمد يد العون والمساعدة لكل من احتاج لها، فكيف لا بالشقيقة فلسطين. الحملة الأردنية للإغاثة عطاء امتد منذ لحظة بدء العدوان على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة. توج هذا العطاء بتكريم ملكي، حيث أنعم عليهم القائد الأعلى سيدنا بوسام التميز من الدرجة الأولى. سعيدين بوجود ضيف البرنامج اليوم السيد عبد الرحمن العواد، مسؤول الحملة والمنسق العام لها. أهلا وسهلا فيك سيد عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا فيك ستي، وبداية أنا بحب أشكر هذا الصرح الكبير وهذه المؤسسة الوطنية اللي بنفتخر فيها كلياتنا، الجيشنا العربي، جيشنا الأردني، يعطيكم ألف عافية.
0: نعم، حياك الله سيدي، وضيف مقدر وعزيز حقيقة على إذاعة القوات المسلحة. بدي أبدأ بكيف بدأت فكرة الحملة الأردنية للإغاثة وهذا الاسم الجميل.
1: الحملة الأردنية للإغاثة بداية كانت انطلاقتها بشهر 11 2023.
0: نعم.
1: كان في فيديو منتشر على الإنستغرام فايرل لبنت صغيرة عم تبكي، ناسحة من الشمال للجنوب عم تحكي عمو جيبنا ألعاب، ألعابنا راحوا بالقصف.
0: نعم.
1: كانت أغلبية التعليقات على هذا الفيديو يا ريت بنقدر نقدم، يا ريت بنقدر نعمل، يا ريت يا ريت. فأنا عم بتفرج على التعليقات بكل صراحة عم بحكيها كأردني، تعلمت كثير من شهامتنا وطابعنا، استفزني الموضوع، طب ليش يا ريت، ليش ما بنقدر. نعم. تواصلت مع الشخص اللي منزل الفيديو، قلت له أنا حاب أقدم للبنت شغلي بدون ما أكتب لا تعليق ولا أنشر ولا أي شيء، أنا حاب أقدم إشي للبنت.
0: نعم.
1: على طول وصلت له الأمانة، وبعد يومين ثلاث بتفاجأ برسل لي فيديو إنه هو عند البنت، بقولها في واحد اسمه فلان الفلاني من الأردن عم بيوصل لك كذا كذا. البنت طاير عقلها. نعم. هي وإخوانها وأهلها. فهذا الفيديو صرت عم بشاركه مع المحيط اللي كان حولي.
0: نعم.
1: عيلتي، أصدقائي. بصراحة هاي هون كانت انطلاقة الحملة الأردنية، أو شرارة إنه نحنا نقدر.
0: نعم.
1: انت بتقدر تعمل اشي غير اللي عم بنعمل، او نعم. غير اللي بس اكتب وخون وشكك، لا انت بتقدر تعمل اشي.
0: نعم.
1: من هون خلينا نحكي، فكرنا طب احنا قدمنا لهاي البنت واخوانها، طب ليش ما نقدر نوسع النطاق شوي، نعمل طرود غذائية. تواصلت مع نفسه الشخص، طبعا هذا الشخص انا حاب اوجه له تحية. نعم. هذا الشخص بداية انا كنت اعرفه بس على الانستغرام، ما في علاقة شخصية بيني وبينه، اسمه سليمان الفرة. سليمان الفرة حاليا هو مسؤولنا ومنسقنا الاعلامي داخل قطاع. نعم. غزة، وعم بيمثل الاردن احلى تمثيل هو وشبابنا، يعطيهم الف عافية.
0: نعم، جهدهم مبارك.
1: طبعا عملنا 200 طرد وبلشنا نعمل. ف بقول لي طب عبد انا حاب انه نعمل فيديو انه في اشي عم بنعمل، خلينا نطلع بفكره جديده.
0: نعم.
1: قلت له تمام. قال لي طب شو بدنا نسمي الموضوع. تناقشت مع اللي كانوا حوالي، اللي هم انا بوجه لهم كل الاحترام، هم هلا حاليا هم هيئتنا الاستشاريه، فيها قامات وطنيه نحن بنعتز فيها.
0: نعم.
1: تم اطلاق اسم الحمله الاردنيه نقطه فقط لا غير.
0: نعم.
1: لسبب بسيط، هذا هو يقدم من قلب اردني اتجاه قضيتنا وبوصلتنا الأولى اللي هي فلسطين.
0: نعم.
1: وغزة. ما حبينا تكون لا أسماء أشخاص ولا أسماء أي شيء، مع احترامنا الشديد لكل الحملات وكل جهد أردني. نعم. صادق طلع من الأردن إلى أشقائنا. نعم. في فلسطين وفي غزة، نحن حبينا تكون فقط حملة أردنية دون أن تحمل أي اسم أي شيء، والحمد لله يعني

0: أي نية صادقة نحن
1: تصل،
0: يعني
1: صحيح.
0: بتصل وبكون في لها توفيق.
1: نعم حقيقة، لا أحلى ولا أجمل من هذا الاسم، ولا أحلى ولا أجمل من الجهد اللي قدمته. أنت بتحكي عن بتوقيت لحظة بدء العدوان على غزة، يعني كانت عيون الأردنيين وقلوبهم هناك، يعني مع الأهل في
0: صحيح،
1: غزة.
0: يعني الحملة الأردنية اليوم نحن بنقدر نحكي إن نحن صرنا أكثر من 900 يوم عم نشتغل على أرض
1: نعم
0: الواقع.
1: ما شاء الله عليكم.
0: 900 يوم عمل متواصل، تعب، تحديات، مخاطر على الشباب، يعني كان

0: في عندكم مشاريع إغاثية، تدخلات إغاثية وإيوائية أيضا،
1: صحيح.
0: حدثني عن أهم مشاريعكم.
1: زي ما قلنا لك، بلشنا احنا بالطرود هذه ال200، من ثم سليمان بيعرفنا على صبية اسمها نور النجار. نور
0: نعم
1: النجار هي حاليا ممثلتنا داخل قطاع غزة. نور النجار كان لها خبرة في العمل الإغاثي 8 سنوات ما قبل العدوان على قطاع
0: نعم
1: غزة. بدأت الحاجة بتلح علينا، نحن بنتذكر انه وقتها كان شهر 11 و12 بال2023، الدنيا شتاء،
0: نعم
1: كانت البرد، الشتاء، الظروف، التهجير، النزوح،
0: نعم
1: التدمير. لذلك نور النجار بخبرتها والوضع اللي كان بلح علينا كان لابد من تدخلات، خلينا نحكي بتخص فصل الشتاء.
0: نعم
1: بلشنا نوزع معاطف ولفحات وطواقي على الأطفال النازحة اللي ما أخذت أغراضها أو ما لحقت تاخذ أغراضها.
0: نعم
1: من ثم بلشنا نعمل مخيمات داخل قطاع غزة. عملنا الحمد لله 5 مخيمات داخل قطاع غزة. كانت هذه المخيمات موجودة في مواصي خان يونس وفي مواصي رفح وفي منطقة اسمها بحر القرارة.
0: نعم
1: هذه المخيمات ضمت أكثر من 350 خيمة، كل خيمة بنقدر نحكي كان فيها من 8 إلى 10 أشخاص.
0: نعم
1: فنحن مجموع ما كنا نتعامل معه في هذه الفترة من 3000 إلى 5000 شخص.
0: نعم
1: هذا في بداية العدوان،
0: هذا في
1: نحن
0: البداية.
1: شباب لسه ما عندناش هالخبرة،
0: نعم
1: نحن لساتنا حملة أهلية
0: نعم
1: عم تشتغل على أرض الواقع ببساطة. هاي المخيمات حاولنا على قدر ما بنقدر تكون مخدومة، مخدومة من عدة نواحي، مثل نحط ألواح طاقة شمسية اللي الناس تقدر تشحن أجهزتها البسيطة. ثانيا لازم يكون فيها دورات مياه تليق بالناس وكرامتهم.
0: نعم
1: ثالث إشي مناطق للاستحمام. رابع إشي نعمل فيها مناطق زي أفران طينة صغيرة الناس تقدر تطبخ فيها أو
0: نعم
1: تقي حالها بشغلة بسيطة. فهذه المخيمات صار عندنا زي ما بيحكوها داتابيز،
0: نعم
1: أسماء واضحة جاهزة، هذا المخيم هل قد فيه، هذا المخيم هل قد فيها. صرنا نبرمج حالنا بدنا نعمل تدخلات إيوائية ضمن هذه
0: نعم
1: المخيمات. فصرنا مثلا هذا المخيم نمسكه أول يوم نقدم له 100 طرد، 200 طرد، بعدين بعد بأسبوعين، بعد بـ3 أسابيع نقدم للمخيم اللي بعده، بعدين
0: نعم
1: بقدم للمخيم اللي بعده، لحد ما صار شوي في تنظيم أكثر في عملنا، في تنظيم أكثر في فكرنا. صرنا نفكر كيف بدنا نوسع الموضوع. لذلك كمان إذا نحن بدنا نتذكر، أنا عم برجع معك بالذاكرة
0: نعم
1: اسمحي لي، صار وقتها شوي في إغلاقات داخل قطاع غزة
0: صحيح
1: والتحديات صارت والظروف عم تصعب. ففريقنا بخبرته بجهده بتوفيق ربنا بكل إشي صار اسم الحملة الأردنية يطلع،
0: نعم
1: فصار التحدي زاد علينا. طب بالأردن أنت بس هون عم تشتغل، طب ليش ما بتشتغل بمناطق تانية؟ هذا الحكي ممكن بزعل بلحظة، بس بنفس اللحظة كان لا، بزيد المسؤولية علينا.
0: مسؤولية ثقل.
1: فنحن هون فكرنا نرد نوسع نشاطاتنا،
0: نعم
1: اتجهنا إلى شمال قطاع غزة. لما نحكي شمال قطاع غزة نحن بنحكي عن بيت لاهيا، بيت حانون وجباليا. هذه المناطق أكثر مناطق كانت تضررا وهشاشة داخل قطاع غزة.
0: نعم
1: هذه المناطق أكثر مناطق انضربت، أكثر مناطق اتضررت،
0: بنيتها التحتية
1: بنيتها
0: انتهت. صحيح
1: التحتية، كل شيء يعني هناك كانت مأساوي. عملنا هناك فريق، فصار عندنا فريقين عم بيشتغل في خان يونس وبنفس الوقت عم بيشتغل برفح، وصار عندنا هلا فريق وين بيشتغل بجباليا وبيت لاهيا وبيت
0: نعم
1: حانون. شباب حابين يخدموا، حابين يقدموا، هم كانوا شباب كتير حابين فكرة انه في ناس واقفة معهم، في
0: نعم
1: ناس عم تعطيهم مساحتهم، احكي لي وسوي لي
0: شو
1: واعمل
0: احتياجكم بناء
1: براحتك،
0: عليه؟
1: انت
0: نعم
1: احكي لي شو تعمل، انا ما بتدخل انت شو تعمل،
0: نعم
1: قدم لي تصورك، قدم لي انت شو بدك واترك الموضوع نحن بنحل لك اياه،
0: نعم
1: نحن بنشوف كيف بدنا نوصل لك ونأمن لك بطريقة انت تكون راضي فيها ونوعا ما نحن راضيين فيها.
0: نعم
1: فالحمد لله بلشت الحملة الأردنية تتوسع عندنا على أرض الواقع شيئا فشيئا.
0: نعم
1: دخل بعدها عندنا شهر رمضان المبارك بال2024، كان لابد من افتتاح مطابخ عاملة.
0: نعم
1: عملنا مطبخ في جبالة وعملنا مطابخ في رفح وخان يونس. هذه المطابخ كانت بشكل يومي تقدم وجبات
0: نعم
1: سواء داخل مخيماتنا، أو توسعت لشراكات ميدانية داخل قطاع غزة، سواء مع مستشفيات أو مع الدفاع المدني داخل قطاع غزة أو مع مراكز الأيتام. صرنا نقدم لهم
0: وجبات.
1: وجبات بشكل شبه يومي.
0: نعم
1: كمان كان أول يوم أنا بتذكر كانوا هم حابين يعملوا سحور، هذا بال2024،
0: نعم
1: كانوا حابين يعملوا سحور جماعي.
0: نعم
1: هذا السحور الجماعي عملناه كان داخل أروقة بين الخيم العمل،
0: نعم
1: بأجواء كانت حلوة،
0: تابعناه
1: بأجواء
0: على السوشيال ميديا بوقتها.
1: تمام، ووقتها كمان صار شوية هجوم.

0: علينا او مش شوي كثير، بس
1: نعم
0: يعني متعودين، يعني
1: نعم
0: لابد انه اللي بيقدم بده يكون يتحمل،
1: نعم
0: واللي بيمشي بهذا الطريق بده يكون يتحمل
1: ويركز بالجهد اللي بده
0: مليون في
1: يقدمه.
0: المية.
1: صحيح
0: فالحمد لله بلشنا نعمل هذا الكلام. بعدين بتذكر كمان بالعيد عملنا تدخلات للأطفال، كانت مع المطابخ العاملة، كنا نحن أول يوم قدمنا الوجبات، نقلنا مطبخ كامل من مطبخ شاورما للأطفال،
1: نعم
0: عملناه داخل المخيمات الأردنية. لهلا بتذكر في لقطة فعليا كانت جدا مؤثرة لإلنا. هذه اللقطة كانت المطبخ والمطعم عم بيقدم الوجبات الشاورما للأطفال،
1: نعم
0: وبنفس الوقت طائرات سلاح الجو الأردني عم تعمل إنزالات جوية،
1: نعم
0: عم تعمل إنزالات جوية كانت قرب هذه المخيمات، فكانت الأطفال عم تحكي هاي الأردن هون وهي الأردن
1: يا
0: هون،
1: سلام.
0: الأردن معنا في
1: نعم
0: كل مكان.
1: نعم إن شاء الله
0: ففعليا
1: دائما
0: كانت هذه، يا رب الله الله يديمها، هاي نعمة
1: دائما
0: كثير كبيرة
1: بالخير.
0: علينا يا
1: نعم
0: رب. ف يعني خلينا نحكي هذا هو كان التصورات المبدئية اللي كانت موجودة. بنفس الوقت كنا دائما عم بنحاول نحن مشان بس نكون ماسكين مع بعض، نحن لحد
1: نعم
0: الآن بجوز ما وصلنا شهر 6
1: نعم
0: 2024، وهون بلشنا نوسع أكثر فكرتنا الحملة الأردنية. صار في إلها اسم على أرض الواقع، اسمها صار بتطلب منا نعمل تدخلات أكبر
1: نعم
0: ومسؤوليات أكبر. صرنا نعمل طرود، صرنا نعمل طرود خضار، طرود فواكه، نلتزم مع المستشفيات بمرضى الكلى، نلتزم بمرضى السرطان، كشوفات جاهزة. صرنا نعمل كمان تدخلات مع البلديات
1: نعم
0: الرسمية، في كتب رسمية كانت تطلع من قطاع غزة من البلديات،
1: بشأن شو توزيع المساعدات.
0: كانت واحد توزيع مساعدات، اثنين ترميم وصيانة آبار مياه،
1: نعم
0: ثلاثة إزالة ركام. بجوز الحملة الأردنية والأردن أول ما نشتغل بإزالة الركام بمناطق داخل قطاع غزة.
1: اللي يمكن الناس من إنها
0: نعم،
1: ترجع لبيوتها.
0: وفي فيديو مرة طلع على قناة المملكة بيصوروه بغزة لرئيس بلدية خزاعة وهو عم بيستذكر الدور الأردني من 2006 وال2010
1: نعم
0: بإزالة الركام والوقوف بالمناطق الشرقية داخل قطاع غزة لخان يونس، من
1: نعم
0: زي خزاعة وناس اللي هلأ مش متذكر هذا، بس أنا متذكر هذا الفيديو. فخلينا نكمل. وكان في اللي هي زي ما قلت لك أبار المياه، نحن بلشنا بعمل أبار مياه. الحملة الأردنية عملت أكثر من 14 بير مياه داخل قطاع غزة. هذه المشاريع طورت من الحملة الأردنية أنها صارت مشاريع أكثر استدامة.
1: نعم
0: صرنا نحن خلص هاي في مي موجود، الناس تقدر تقعد،
1: نعم
0: إذا في مي وخلينا نحكي بتقدر أنت توصل له طرده أو غذائه، هو بضله قاعد في المكان ما
1: نعم
0: بتركه، وهم كثير بيحبوا أرضهم،
1: بتثبته بمكانه. صحيح
0: وهم كثير بيحبوا أرضهم.
1: نعم
0: فهذه الأمور خلينا نحكي اللي بلشت كيف تكبر الحملة الأردنية.
1: نعم يمكن يعني من أجمل الأشياء اللي بتلفت الانتباه إنه أنتم بتقدموا مساعدات إغاثية وإيوائية، لكن اللي من حديث حضرتك تركيزكم على الاستدامة. اليوم في مخابز موجودة تقدم الخدمة، آبار المياه موجودة أيضا تقدم، المطابخ اللي موجودة، هذا
0: صحيح
1: استدامة الخدمة يمكن أهم من إنك تناوله طرد بيخلص خلال أسبوع أو فترة محددة.
0: 100%. هلأ هاي تطوير الاستدامة اجت بشراكة نحن بنفتخر فيها، شراكتنا مع الهيئة الخيرية الأردنية
1: نعم
0: الهاشمية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي مظلة العمل الإغاثي الأولى في
1: نعم
0: الأردن، اللي بندعو الجميع للالتفاف حولها
1: نعم
0: والعمل تحت مظلتها ورايتها.
1: نعم صحيح
0: خبرتها كثير كبيرة. كانت الهيئة بكل صراحة أنا بوجه كل الشكر للأمين العام الدكتور حسين الشبلي.
1: نعم وإحنا كمان بنوجه له تحية وشكر وكان ضيف عنا.
0: بلمس وكان لامس إنه الحملة الأردنية في لها إشي
1: نعم
0: أو في عندها إشي. لذلك بكل صراحة ما توانوا ولا ترددوا بالخبرة والدعم والاستشارة وكل شيء،
1: نعم
0: نقلوا الحملة الأردنية من مكان إلى مكان، لأنهم كانوا هم شايفين حجم التحديات اللي كان موجود
1: نعم
0: سواء على الأردن، بما أنه الحملة
1: صحيح
0: الأردنية اسمها الحملة الأردنية نقطة سطر جديد لا تحمل اسم أي شخص،
1: نعم
0: كان الجميع يعتقد أنها الحملة الرسمية
1: صحيح
0: وهذا فخر لنا.
1: نعم
0: لذلك كان لابد من الالتفاف لها، فدعمونا خبرتهم بالاستشارات بكل شيء. فمن هنا صارت مشاريعنا الأكثر استدامة أكثر نضوجا داخل
1: نعم
0: قطاع غزة وأكثر تأثيرا داخل قطاع غزة،
1: نعم
0: واللي كان زعلان من الأردن مرة صار زعلان منه عشرة،
1: نعم
0: والحمد
1: نعم
0: لله طول ما هو بالخير
1: نعم
0: هذا إشي كتير حلو.
1: هو العتب على قد الثقة وعلى قد
0: مليون في المية
1: المسؤولية اللي احنا
0: مليون في
1: حملناها
0: المية
1: على عاتقنا.
0: 100%.
1: بدي أسألك عن المدرسة، تحكي لي شو قصة أول مدرسة

0: تمام. أول مدرسة، أول مدرسة هي مدرسة جورة اللوت، نحن تم ترميمها
1: عشان نكون واضح، أول مدرسة بعد العدوان الأخير على
0: بعد
1: قطاع
0: العدوان على
1: غزة.
0: قطاع غزة.
1: نعم.
0: نحن كنا شغالين على هذه المدرسة، وكانت نيتنا افتتاحها بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية
1: نعم.
0: الهاشمية داخل قطاع غزة. هاي المدرسة كانت مدرسة موجودة في شرق خان يونس، اللي عملها الأونروا.
1: نعم.
0: الأونروا بعدين تم تدميرها وتم نقلها لحتى تصير بين الخيام، بخيام مهترئة تعبانة،
1: نعم.
0: فأطلقوا مبادرة بطالبوا بترميمها. نحن لمسنا هذا الأثر، قلنا لا هذا إشي كثير مهم.
1: نعم.
0: عملنا زي ما بنحكي حرم بين الخيام،
1: نعم.
0: هذا حرم المدرسة، عملنا له سور، بوابة تحمل شعار الأردن، تحمل شعار الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والعلم الأردني.
1: نعم.
0: ومن داخلها، إذا نحن كمان خليني بصير بس مشان أربط المواضيع في بعض، بتتذكر إن احنا حكينا إنه احنا عملنا مخيمات.
1: نعم.
0: المخيمات هذه تطورت معنا الفكرة تدريجيا، كانت أول ما عملناها كانت خيام من الخشب والنايلون والشوادر.
1: نعم.
0: بعدين تطور الموضوع معنا، صرنا نعمل خيام قبة. هذا الخيام القبة معزولة من الظروف الجوية وبتتحمل الشتاء
1: اللي
0: وبتتحمل
1: ما
0: البرد
1: يغرقوا الماء.
0: مليون في
1: نعم.
0: المية، معزولة من تحت ومعزولة من فوق، ف نوعا ما بتتحمل الظروف الجوية. بعدين بعد شراكتنا مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتطور، قلنا الهيئة خلت الحملة أكثر نضجا
1: نعم
0: داخل قطاع غزة، صرنا نعمل كرفانات من داخل قطاع غزة.
1: نعم
0: هذه المنازل المتنقلة من داخل قطاع غزة استخدمناها أيضا في المدرسة.
1: نعم
0: عملنا مباني، عملنا مقاعد للأطفال. الأطفال هناك كانوا بقعدوا على الأرض وبقعدوا على حجار من الركام، بدرس بكتب على حجار،
1: نعم
0: وبيمسك إذا لقى حرام ولا لقى مخدة ولا لقى فرشة بيحطها على الأرض مع حجر وبقعد يدرس. نحن هذه المدرسة صار لها حرم، صار لها مباني،
1: نعم
0: صار لها دورات مياه،
1: مقاعد دراسية.
0: صار لها
1: نعم.
0: مقاعد دراسية. هذه المدرسة بدرس فيها أكثر من 2400 طالب وطالبة من
1: نعم.
0: الإعدادية وحتى الثانوية،
1: نعم.
0: بين فترات صباحية وظهر وعصر.
1: نعم.
0: فالحمد لله أصبح لكل طالب في مقعد.
1: نعم.
0: والحمد لله ممثلي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لما شافوا المدرسة داخل قطاع غزة اعتمدوها لامتحانات الثانوية العامة.
1: تم افتتاحها
0: هاي
1: بشهر
0: الدورة
1: 5 المدرسة.
0: تم افتتاحها بنفس يوم الاستقلال
1: نعم
0: في الأردن، كان ب 25/5 عم نحتفل هون، وهم
1: نعم
0: في غزة بنفس اليوم عاملين احتفال، حضروا كل وجهاء خان يونس
1: نعم
0: وكل وجهاء غزة، والممثلين عن وزارة التربية والتعليم وممثلين عن الأونروا وممثلين عن إدارة المدرسة حضروها كاملا هذا الاحتفال، واحتفلوا كمان في الأردن
1: نعم
0: بمناسبة عيد الاستقلال.
1: يعني بنفس التاريخ إذن كان تتويج عطائكم
0: صحيح
1: وهذا العمل من خلال تكريم سيدنا لكم بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز.
0: صحيح.
1: حدثني عن هاي اللحظة، قد شعوركم، قد حملتكم مسؤولية.
0: طيب شوفي، بكل صراحة أول إشي في رسالة صغيرة،
1: نعم.
0: تكريم الحملة الأردنية هو أكبر رسالة من الدولة الأردنية بأن الأردن تدعم كل من يقف مع أهلنا في قطاع غزة
1: نعم
0: وفي فلسطين بصدق. وقف مع فلسطين بصدق ونحن معك.
1: بالتأكيد.
0: لذلك هذا كان فخر كثير كبير لنا، وكان يعني إشي حملنا كثير مسؤولية، حملنا مسؤولية إنه كثير حلو تتكرم أنت على إشي لسه قاعدة بتعمليه،
1: طبعا.
0: يعني بحملك مسؤولية إنه أنت بتستاهل وكمل.
1: نعم استمر.
0: ممكن في ناس تكرموا على إشي إنجاز عملوه،
1: نعم
0: إنجاز خلصوه، إنجاز كذا، بس أنت لما تتكرمي على شيء ما
1: وأنت في
0: زلتي
1: قمة عطائك
0: وأنت
1: فيه.
0: في قمة
1: نعم
0: عطائك فيه، بتصير قمة عطائك ضرب 10.
1: صحيح.
0: لذلك كانت كثير لحظة ملكية نفتخر فيها،
1: نعم
0: وأهل غزة هم اللي بيستاهلوا هذا التكريم. أنا ما بقول لك هذا التكريم، ممكن وقت التكريم حكوا يستلمه المؤسس والمنسق العام،
1: نعم
0: ولكن هذا التكريم هو إهداء لكل متطوع
1: نعم
0: ومبادر من أهل غزة قبل ما يكون في الأردن.
1: صحيح.
0: هم اللي بيستاهلوا هذا التكريم، هم اللي ضحوا بحالهم،
1: نعم
0: هم اللي حاملين روحهم على الكف
1: نعم
0: مشان هم مثلوا الأردن أحسن تمثيل. وكمان ستي لحظة التكريم الملكي، أنا على الصعيد الشخصي صعقت لما جلالة سيدنا حملني رسالة لفريق العمل
1: نعم
0: وبالأسماء. لذلك يعني هذا الحكي كان هم انبسطوا فيه وأنا صعقت فيه، وكان
1: نعم
0: فعليا زي ما بيحكوها مفاجأة كثير كبيرة،
1: نعم
0: إنه في تفاصيل هم على دراية فيها.
1: نعم هذا هو الأردن وهذا هو سيدنا،
0: هذا
1: الله
0: هو
1: يطول
0: الأردن،
1: بعمره.
0: الله يطول بعمره.
1: نعم. إذا بدنا نحكي عن شراكتكم مع القوات المسلحة بهمني كثير. القوات المسلحة دورها كان كبير في قطاع غزة، إن كان من المستشفيات الميدانية، مبادرة استعادة الأمل. أنتم

0: كيف كنتوا تتقاطعوا مع هذا الأدوار؟
1: هلا شوفي، اول اشي اذا بدنا نحكي عن الجيش والقوات المسلحه الاردنيه بدي اوجه لهم الشكر،
0: نعم
1: ولو اوجههم الشكر من هون لبكره كثير قليل. اول مره هم شرفوني وسمحوا لي بمرافقتهم في الانزالات الجويه،
0: نعم
1: هذه كانت لحظات اثرت فيي كثير. يعني انا كنت متاثر في غزه لما رافقتهم، بجوز
0: اختلف
1: تأثرت
0: الأمر.
1: بغزة أكثر بعد ما شفت ملامح الشباب اللي كانوا موجودين بعد الإنزال.
0: نعم
1: لما خلص الإنزال وقعدوا على الطيارة وقعدوا سرحانين عم بتفرجوا، فهذا بيأثر أكثر.
0: طبعا
1: بتشوف فعليا حب فلسطين وغزة والحب الأردن وحب كل شيء بعيونهم.
0: نعم
1: لذلك يعني هذا كان إشي كتير فخر. إذا بدنا نحكي عن شراكتنا معهم، بنرجع لفيلم وسنبقى معهم
0: نعم
1: زي ما بلشنا حلقتنا، وسنبقى معهم هذا كان اختيار اسم الفيلم من خطاب جلالة سيدنا، وسنبقى معهم حاضرا ومستقبلا في
0: نعم
1: خطاب العرش. تواصلت مع الجيش انه نحن حابين نصور اول فيلم وثائقي للدور الاردني،
0: نعم
1: وسنبقى معهم بحر في نقطة في بحر عطاء الاردن الكبير. نحن ممكن كل يوم نقدر نصور فيلم قد ما الاردن قدم كثير
0: نعم
1: داخل قطاع غزة، وما في اصلا ولا فيلم طلع من داخل غزة لأي مؤسسة دولية غير للأردن.
0: نعم
1: لذلك كان تعاون الجيش كثير كبير، رحبوا بالموضوع وسهلوا الموضوع. دخلنا على المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، بنوجه الشكر لكل طاقمه العامل
0: نعم
1: ويعطيهم ألف عافية، ما قصروا الشباب. صورنا لحظة بلحظة شو عم بنعمل، العمليات، المراجعات،
0: نعم
1: صرف الأدوية، صرف كل شيء. وإذا بدنا نحكي كمان عن جمعية استعادة الأمل، برضو صورنا عيادة الأطراف الصناعية
0: نعم
1: وكيف بيتم تركيب أو رحلة العلاج، تركيب الطرف
0: تركيب
1: الصناعي
0: الطرف الصناعي وبيطلع بيمشي
1: بيطلع
0: المريض.
1: بيمشي صحيح.
0: نعم
1: نحن كمان تقاطعنا مع جمعية استعادة الأمل في مشروعين، أول مشروع مشروع الإيواء،
0: نعم
1: ثاني مشروع مشروع التغذية العلاجية. التغذية العلاجية هاي فكرة صدرت من الحملة الأردنية.
0: نعم
1: أغلبية هناك المصابين في تحدي لهم، إذا ما أخذ تغذية صحيحة ممكن يتعرض لفقد الطرف إذا
0: نعم
1: خسر وزنه. لذلك هذا كان أكبر تحدي، إنه إحنا نقدر نقدم له طرد أو
0: نعم
1: غذاء بعناصر غذائية محددة اللي يقدر يستفيد من العنصر وليس لكمية الأكل،
0: نعم
1: عشان ما يخسر وزنه. فهذه هي كانت أغلبية تقاطعاتنا مع الجيش وجمعية استعادة الأمل.
0: حقيقة عمل منظم وكان في استدامة للعمل، يعني من هون بيتعالج المريض، من هون أنتم بتستمروا معه في جانب الغذاء العلاجي، فيعني جهد تشكروا عليه. أنا بدي أسألك عن الاستدامة المالية، كيف بتأمنوا؟ يعني كيف قادرين أنكم تستمروا؟ حجم العمل كبير، عدد المستفيدين من عندكم، أنت ما حكيت لنا بالأرقام بس أعتقد عندك أرقام، حجم المستفيدين كبير والأمر لسه يعني الناس هناك بحاجة دعم أكثر، كيف بتأمنوا استدامة مالية؟
1: طيب إذا بدنا نحكي عن عدد المستفيدين، أنا
0: نعم
1: بس بدي أحكي لك لشهر 12 2025 كان عدد المستفيدين أكثر من 700 ألف بني آدم.
0: نعم
1: هذا كله موجود بالأرقام وبالصور وبالفيديوهات. إذا بدنا نحكي عن الاستدامة المالية، نحن 2024 كان شكل، 2025 شكل ثاني.
0: نعم
1: أو 2024 بصراحة كان جهد شخصي، ما كنا نجمع تبرعات، ولكن كان في عندنا هيئتنا الاستشارية تدعم وتقف على قد
0: نعم
1: ما بتقدر،
0: نخوتي الأردنيين.
1: مليون في
0: نعم
1: المية تمام. ونخوة الأردنيين كانت كثير جاهزة، بس نحن كنا نعتذر أكثر
0: نعم
1: مشان نحن مش قادرين نحترم القانون الأردني، نحترم الدولة الأردنية ونحترم قوانينها.
0: نعم
1: لذلك كنا نحن مغلقين باب التبرع أو باب المساهمة العلنية.
0: نعم
1: ولكن بال2025 وبعد اتجاهنا الرسمي تحت مظلة الهيئة الخيرية الأردنية
0: نعم
1: الهاشمية، تم إطلاق حساب رسمي بنكي للحملة الأردنية داخل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية،
0: نعم
1: وإطلاق كليك رسمي بحمل اسم جو ريليف
0: نعم
1: تمام، الإغاثة الأردنية جو
0: بمكن
1: ريليف،
0: الأردنيين من
1: هذا
0: خلاله.
1: تابع للحملة الأردنية،
0: نعم
1: وكان تم الإعلان عنه أكثر من مرة سواء من الهيئة أو من قبلنا بفيديوهات، حتى مؤثرين أردنيين وقفوا كثير تشجعوا للموضوع.
0: نعم
1: فكان هذه هي الاستدامة المالية. وحاليا نحن كمان الحملة الأردنية بتنفذ أغلبية المشاريع والاتفاقات الدولية الرسمية للمملكة الأردنية داخل قطاع غزة، لذلك أغلبية المشاريع اللي بننفذها داخل قطاع غزة هذا بيجي بدعم مالي رسمي من الدولة الشقيقة أو الاتفاقية الرسمية اللي بيكون
0: نعم،
1: فيها الهيئة أو
0: لكل من يرغب
1: مؤسسات
0: بمد
1: الدولة
0: يد العون للأهل،
1: للهيئة، والهيئة هي اللي بتديرها مالياً حتى
0: بمعنى عمل
1: توصلها. نعم
0: منظم مراقب. نعم،
1: صحيح.
0: أنا يعني سيد عبد الرحمن حقيقة سعيدة بوجودك معنا. الموضوع يعني حملتكم، فكرة حملتكم فكرة يعني تشبه الأردنيين كثيرا، فأنا شاكرة لك، شاكرة لكل متطوع مثل ما ذكرت عدد المتطوعين معكم إن كان هون بالأردن أو بغزة عدد كبير. فإحنا يعني اليوم بدي من خلال إذاعة القوة المسلحة نشكرهم جميعا على هذا الجهد اللي قدموه. شكرا لجميع العاملين معكم، الشكر موصول دائما للهيئة الأردنية الهاشمية للإغاثة على هذه المظلة اللي من خلالها سهلت لكم تقديم المهمة، فلك جزيل الشكر سيد عبد الرحمن.
1: كل الشكر لكم، شكرا لاستضافتكم، وكل الشكر ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يحييك.
1: الله
0: أهلا
1: يخليك.
0: فيك.
2: واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية.

0: شعارهم وسنبقى معهم. شكرا جزيلا للحملة الأردنية للإغاثة التي تشبه الأردنيين في نخوتهم وفي شهامتهم. شكرا للجهد الكبير اللي بيقدموه في دعم صمود الأهل في قطاع غزة. كان معنا ضيف السيد عبد الرحمن العواد، مؤسس ومنسق الحملة الأردنية للإغاثة التي تدعم صمود الأهل في قطاع غزة. شكرا لكم على متابعتكم، وهذه تحيات فريق البرنامج، مني أنا أميرة المعايطة في الإعداد والتقديم، حمزة الربابعة خلف المكسر، محمد السقرات من اللايف ستريم، وحنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم وهذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. أصحبكم بها أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعزائنا، سيكون موضوع حلقتنا عن مسيرة الإنجاز الأردنية التي تعكس قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وعن التوليفة بين نشام قواتنا المسلحة الأردنية ونشام المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم. ففي الأردن خصوصية يؤكدها عطاءات قيادتنا الهاشمية للنشام الأردنيين في مختلف مواقعهم، وهم يقفون في خندق الوطن وصفه، إيمانا بقيمة الأردن المقدسة والانتماء إليه وبدوره التاريخي. فتاريخ جيشنا العربي في بطولاته وتضحياته

وانتصاراته وإنجازاته، إنما يعكس صورة الأردن المشرقة ورفع رايته ومكانته عالمياً، وهو فخر واعتزاز لكل أردني. وفوز منتخب النشامى الأردني لكرة القدم وتأهله للمشاركة في كأس العالم هو الآخر مصدر فخر واعتزاز لكل أردني. وكما يقف الأردنيون خلف قيادتهم الهاشمية وجيشهم العربي، فقد وقفوا خلف المنتخب. وكما أكسب الجيش العربي الأردني سمعة ومكانة عالمية محترمة إقليميا وعالميا، أكسب المنتخب الأردن سمعة ومكانة، وكلاهما عكس صورة الأردن المشرقة بمعان استثنائية جسدت مسيرته الموسومة بالعمل والعطاء والتطوير والتحديث والمطرزة بالبطولات والتضحيات وبقوة الإرادة والثقة وبالإصرار على الانتصار.

أعزائنا، حقق الأردن إنجازات متعددة في شتى الصعد، وكان آخرها تأهل منتخب النشامى لكرة القدم في مونديال كأس العالم 2026، والذي يعد إنجازا تاريخيا يضاف لما حققه أبطال رياضات التايكواندو والكاراتيه والملاكمة والسباقات وغيرها من الرياضات الفردية التي كان الكثير من أبطالها من العسكريين الأردنيين، والتي شكلت مصدرا ومثارا للإعجاب والفخار. وقد مثل نشام القوات المسلحة الأردنية ونشام المنتخب الأردني والرياضات المختلفة الأردن أفضل تمثيل، وعززوها بالأداء المتميز والأخلاق والقيم الأردنية العروبية الأصيلة، ما أكد حالة من الالتفاف الوطني، وشكل حالة من الوعي للشعب الأردني ووحدته، بشكل منح الأردن خصوصية وتميزا وقوة، وزاده فخرا واعتزازا وثقة بمسيرته الوطنية الحافلة بالنجاحات والإنجازات والتضحيات التي قرأناها وشاهدناها في تاريخ الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وفي فوز نشام المنتخب بالبطولة العربية وبطولة آسيا ووصولهم إلى المونديال، ما عكس صورة الوطن وتماسك أبنائه بالتلاحم والانتماء وهم يقفون خلف قيادتهم الهاشمية وخلف قواتهم المسلحة ومنتخبهم في محطة مضيئة من مسيرة الأردن أمام التحديات وأمام جهود البناء والولاء والانتماء وفي الدفاع عن أمن الوطن ومن أجل رفعته واستقراره.

0: إن الفرحة الأردنية أعزائنا مستمعينا فرحة غامرة بالنشام الأردنيين حيثما كانوا. نشام قواتنا المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ونشام المنتخب الوطني، والنشام الأردنيون في شتى مواقع العمل والعطاء والبناء. فرحتنا بالنشام واعتزازنا بهم، وهم يرسمون لنا معنى وطنيا في تعزيز الهوية الأردنية وفي ترسيخ قيم الانتماء والولاء، والتي تشمل جميع الأردنيين داخل الوطن وخارجه، والذين شاركوا بفرحهم وكانوا جزءا من هذا الحدث التاريخي الذي جسد صورة الأردن المشرقة ونشر شذاها في العالم أجمع. فرح حملنا إلى لحظة تاريخية إيجابية، وإلى ثقة وإنجاز جديد يضاف لإنجازاتنا الوطنية ومفاخرنا الأردنية عبر مسيرتنا الواثقة الظافرة والميمونة بعون الله. فالأعلام التي علت ورفرفت فوق الرؤوس وزينت السيارات والشوارع والميادين في الأردن وأمريكا، وما صدحت به مكبرات الصوت وهتافات جموع الأردنيين وهم يرددون الأهازيج الوطنية ولبس الشماغ على الرؤوس وعلى الأكتاف وقمصان النشامة، وعروض موسيقات القوات المسلحة الأردنية في المدن والميادين الأمريكية بمعزوفاتها الوطنية والتراثية وعروضها العسكرية، كلها عكست الهوية الثقافية الأردنية وعملت على تعزيز الفعاليات الوطنية والحضور الأردني الثقافي والتراثي الذي يظل حاضرا وبقوة وبشكل مهيب إلى جانب النشامة، نشام القوات المسلحة والمنتخب وكل نشمي أردني متميز في العطاء والانتماء والإنجاز، الذي يجعل من الأردن وطنا متميزا وعنوانا تلتقي عليه العقول والقلوب محبة وولاء وانتماء.
1: يا أردنية علوا الهوية،

النشام الأردنيون سفراء وطن وتاريخ، وهم رؤية وطنية لطموحات مستقبلية واعدة. وإنما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي من روح وطنية ستظل روحا معنوية حاضرة وعالية ودائمة للأردن وللنشامة وعند كل الأردنيين، تزيدنا فرحا واعتزازا ونحن نعيش أجواء وطنية لافتة شاهدناها في شوارع المدن الأردنية وميادينها التي تزينت بالأعلام الأردنية وبالتجمعات البشرية، وزينت المركبات والأعلام الأردنية التي رفعتها الجماهير الأردنية كل مناحي الوطن هنا وهناك في أمريكا، في دالاس وفي شيكاغو وفي نيويورك وكاليفورنيا وسان دياغو وسان فرانسيسكو. وتلك الجماهير التي لوحت بالشماغ الأحمر وهي تعقد حلقات الدبكة وتسير في مواكب دعما ومساندة للمنتخب وللأردن الوطن والقيادة والرسالة والهوية والثقافة والتراث، وعكست مشاعر

الانتماء والولاء الوطني لدى الأجيال الأردنية داخل وخارج الوطن، والتي أكدت أن الأردن يسكن قلوبهم وعقولهم وضمائرهم، وأن ارتباطهم عضوي ووثيق، وأنهم يعيشون أفراحه وأحداثه وقضايا مسيرته التاريخية، ويعكسون قيمة الوطنية الأصيلة ونجاحاتها ورفعة الوطن ومكانته.

0: أعزائنا المستمعين، لقد باتت مفردة النشامة الصفة الغالبة على كل أردني نشمي ونشمية، ونحن نسبر في أغوار هذا البرنامج تاريخ النشامة في الجيش العربي في أصالتهم وعظمة مواقفهم وبطولاتهم وتضحياتهم. فنشامة جيشنا العربي أبناء هذا الشعب بمكوناته في باديته وريفه ومدنه، ونشام شعبنا الذين يفهمون ويعون معنى المسؤولية الوطنية والنجاح والمسؤولية، هم الذين يحملونها بالكفاءة والاقتدار وبالروح الوطنية الجماعية وبالاعتماد على الذات. إنها أعزائنا حالة وجدانية أردنية جميلة نعيشها، اتسمت بالوعي والحماس والروح الوطنية التي تؤكد الانتماء الحقيقي وتسهم في بناء ثقافة وجبهة أردنية متماسكة تؤمن بالأردن وطنا وقيادة ورسالة وبمبادئ وثوابت وبشرعية ووجود وإرث وهوية. هي مرحلة تعلو بها مصالحنا الوطنية فوق كل اعتبار، ويتعاظم فيها الانتماء والعمل لإعلاء راية الوطن وصون وحدته وتعزيز قدراته كهدف وغاية، ليظل الأردن منيعا قويا عزيزا مزدهرا متميزا. وإذا كانت قواتنا المسلحة تكتب سرديتنا الأردنية وقصة وطننا بالبطولة والتضحية والفداء والحفاظ على الأمن والاستقرار بالكفاءة والاحترافية والاقتدار، فإن منتخب النشامة أسهم حقا وكتب صفحة مضيئة من فصول قصة الأردن وذاكرته وسرديته الوطنية، وشارك الأردنيين بعهد الوفاء والولاء لكتابة حكاية مجد الأردن وصفحاته المشرقة التي يكتبها الأردنيون بالإيمان والمحبة وبالولاء والانتماء والإنجاز. إلى أن نلقاكم أعزائنا مستمعينا في حلقة قادمة، لكم مني أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم كل المحبة والتقدير والتحية الخالصة لعطاءاتكم والتي يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. اللواء الحنيطي يستقبل رئيس الأركان الليبية، والبحث يتناول أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين. وزارة المياه تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن. الأردن يجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الإدارية النيابية تستمع لآراء أساتذة قانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية. وأخيرا، أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في برنامجكم برنامج إضاءات. قد تختلط المفاهيم لدى كثيرين، فيربط البعض بين المرض النفسي والجريمة، أو يعتقد أن كل من يفكر بالانتحار يعاني من المرض النفسي، بينما تؤكد الدراسات أن هذه القضايا أكثر تعقيداً، وأن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والنفسية تتداخل فيما بينها بصورة كبيرة. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، أكاديمي متخصص في علم الاجتماع. أهلا ومرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيكم، وكل التحية والاعتزاز والفخر إلى إذاعة الجيش العربي، إلى قواتنا المسلحة التي نفتخر ونعتز ونرفع رؤوسنا دائما فيها في كل الميادين اللي تقوم فيها لخدمة المجتمع. وأنا سعيد جدا أن أكون في إذاعة القوات المسلحة، إذاعة الجيش العربي، في هذا البرنامج الطيب. وبارك الله فيكم على ثقتكم وعلى استضافتي في هذا البرنامج.
0: حياك الله دكتور. دكتور، بالبداية كيف تنظرون إلى الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي، وهل تمنع الأشخاص من طلب العلاج أو الدعم؟
1: شوف، للأسف الشديد دائما الوصمة الاجتماعية يعني عادات وتقاليد وسلوكيات الناس توارثتها بدون ما أنه تعرضها للصح أو الخطأ. لهذا السبب كثير من الناس يحجموا ويبتعدوا عن الذهاب إلى الطبيب النفسي أو المرشد الاجتماعي أو المرشد النفسي، خوفا من مش الوصمة على الشخص نفسه، على الأسرة، الأسرة كلياتها. لهذا السبب بيكون هذا الإحجام وهذا الابتعاد، إذا كان عنده بالفعل أمراض نفسية يعاني منها، فبتلاقيه بيبتعد. نعم. فتتفاقم هذه الأمراض وبتعمل مشاكل، وقد تؤدي إلى الجرائم، قد تؤدي إلى العنف، قد تؤدي إلى الإيذاء الشخص لنفسه والاعتداء على نفسه وعلى الآخرين. لهذا السبب الوصم الاجتماعي عامل خطير جدا، بأنه في تأخير أو تأخر العلاج، لأنه بيعتبروه في الحالة هاي بأنه السيرة المرضية للأسرة كاملة مش بس للشخص نفسه تصاحب هذا الشخص.
0: نعم.
1: فيبتعد الناس عنهم.
0: نعم. يعني دكتور، هناك من يخلط بين الاضطراب النفسي والاضطراب العقلي، كيف ينعكس هذا الخلط على نظرة المجتمع للمصابين؟
1: هون المشكلة الكبيرة، أنه دائما الخلط بيكون على أنه هذا المريض النفسي يعني هو إنسان مجنون. تخيل، يعني يوصم بجنون بالرغم من أنه الاضطرابات النفسية، كل واحد عنده اضطرابات نفسية، كل واحد بيقلق، كل واحد بتوتر، كل واحد بيغضب، كل واحد بيزعل بيحزن، لكن الحدة الآن اللي بتصير اللي ناجمة عن مشكلة معينة أو عن قضية معينة هي اللي بتأدي إلى تفاقم الأمور عندنا. الآن النظرة المجتمعية للأسف خاطئة. شو بتعمل؟ كل واحد بروح على طبيب نفسي بتلاقي لك أول شغلة بيقولوا عنه مجنون، هذا عنده صرع، هذا عنده جنون، هذا عنده هبل، هذا عنده عدم تركيز، هذا عنده يعني أمراض هذيان يعني. بالرغم أنها قد تكون حالات بسيطة وممكن أنه يتعالج منها الواحد ويتعافى منها، ودرع يعني على مرشد، مش شرط طبيب نفسي، درع على مرشد
0: في المدرسة، زي غيره بده تشخيص وعلاج.
1: إذا راح على المرشد في المدرسة أو في الجامعة، المرشد النفسي، إذا في مرشد اجتماعي أخصائي اجتماعي ممكن يعطي نصيحة، وهذه النصيحة ممكن أنها تؤدي ثمارها. شوف الطبيب النفسي، فرق بين الطبيب والمرشد. الطبيب يصرف علاج، يوصف علاج، عنده صلاحية لصرف العلاج لأنه دارس طب وبعرف التداخلات الدوائية وبعرف جسم الإنسان وتأثيرات الجانبية لكل الأدوية. لكن المرشد بعطيك نصيحة، بقول لك ابتعد مثلا عن هذا السلوك، مارس هذا السلوك، غير نومك مثلا، اعمل رياضة، العب رياضة، نصائح. اعمل بعطيك نصائح، غير نمط دراستك مثلا. بس اللي بصير عنا أو حتى احنا بنعاني منها، كنا انا بتذكر لما كنت عميد، لما كنت اطلب اودي طالب على المرشد يفل يهرب، ما يروح على المرشد لانه قدام الطلاب والطالبات وقدام، ويتصل مرات باهله، ويجوا اهله علي يقولوا لي شو يا دكتور انا ابن نسق سليم ما فيه وش شيء، بقول لهم لا، يعمل عليه دراسة حالة، بس يمكن عنده سوء تفاهم مع زميله او مع بالمادة راسب، او عنده اخفاق في المعدل، او سوء تفاهم قد يكون حصل خارج الجامعة أو خارج الكلية. هذا الخلط ترى خطير، يعني من المفروض على الناس حتى الأهل داخل الأسرة يلاحظوا إذا في سلوكيات بدأت على أبنائهم، وهذه السلوكيات بدأت تتغير، بحب النوم كثير، بحب ينعزل، بحكيش مع الناس، بضحك بلحظات معينة وبحزن بلحظات معينة، بحب يظل في الظلام، بحكيش مع حدا، أو بطلع وبرجع بخمس ساعات لنص الليل،
2: يعني خصوصا غير نمط حياته في الآونة الأخيرة، يعني خصوصا في الآونة الأخيرة مع الانفتاح، ويعني الأطفال عندما يمسك الهاتف لساعات طويلة يعني قد يحدث عنده انصام أو اضطرابات.
1: نعم، لأنه هو يتواصل مع ناس قد يكونوا بعطوا حاجته اللي هو بده إياها، بل عند الأسرة ممكن ما بيعطوا الحب، التقرب إله مثلا، العاطفة، المشاعر، النصائح، الحديث معهم. وخاصة الخطر أنه لما بيكون الأب مشغول والأم مشغولة، مش شرط يكون مشغول خارج البيت، يكون داخل البيت مشغول، وخاصة الآباء اللي بروحوا مثلا على النوم بيعملوش شيء، بيجلسوش مع أولادهم، بجوز بكون بيشتغل داخل البيت، بجوز بيشتغل شغل تاني مثلا. والأم إذا كانت ما بتتابع أولادها وبتسأل عنهم بتوجههم. وهون ملاحظة أستاذ علي بدي أحكيها يعني، وهذه نصيحة،
2: نعم،
1: إنه لكل الآباء والأمهات، أبنائكم مش بس بحاجة لكم في عمر الطفولة، الطفولة المبكرة ولا الطفولة المتوسطة ولا المتأخرة ولا في عمر المراهقة، لا، أبنائكم بحاجة إلى توجيهكم وإلى إرشادكم ومتابعتكم، المتابعة الإيجابية بشكل مستمر. طيب كانوا يسألوني كثير، يقولوا لي طيب يا دكتور ما هو كبر ابننا وصار عمره 20 25،
2: كبر ابنك خوي،
1: أنا خويت ابني، صح هذا المثل الرائع، حويته لابني، بس حتى وهو متزوج بدك التامة، لأنه بتعرف إذا يعني أخطأ أخي خطأ واعتمد على نفسه بالتفكير أو على أصدقاء قد يكونوا يعني غير مؤتمنين بتقديم النصيحة، بصير الخطأ مركب، يعني بيخطأ أول شيء قد يكون بحقه، بزوجته، بأولاده، بجيرانه. العزلة اللي صارت عندنا في المجتمع هاي خلت أولادنا كثير يغلطوا، وخاصة ما أحكي يعني بنحكي بكل صراحة وكل ثقة، وهذه إذاعتنا اللي يعني نفتخر بأنه أولا من يتابعها يعني الناس الكتار الكتار، ويستفيدوا منها ومن الطروحات اللي احنا بنحكيها. وأنا بقول لهم ابنكم أول ما يدخل الجامعة بدك تبدأ تتابع فيه من جديد كأنه انخلق اليوم، لأنه هذا رايح لجامعة، وهذه الجامعة جامعة
2: مراقبة بشكل مستمر،
1: جامعة جامعة جامعة الصالح والطالح، جامعة اللي معدله 65 فأعلى، اللي 60 في أعلى، اللي بدرس من الطب للهندسة للرياضيات للعربي للقانون للتجارة لكل
2: شو مكان
1: التخصصات،
2: تخصص؟
1: كل التخصصات من كل المناطق من كل البوادي من كل القرى من كل، لهذا السبب سموها جامعة، وأيضا من دول

0: جاي يشد حالك، يعني مثلا بلاش يتفاجأ الأب ولا إنه الولد حامل مادتين ولا 3 مواد وبعيد الفصل ويصير هذا. أنا بتذكر أب زارني مرة ونحكي عن خبراتنا، بقول لي يا دكتور ابني صار له 6 سنين بالجامعة بعد ما تخرج وهو لازم يتخرج ب4 سنين. قلت له منيح اللي جاي تسأل هلا بالوقت الضائع، أنت جاي تسأل، منيح اللي جاي تسأل. فتحت ولا هو كاين كل فصل يحمل مادة ومادتين وما يحكي لأبوه، تخيل يعني يخاف. أنا قعدت مع الطالب أقول لي أنا كنت أخاف من ردة فعل أبوي، كنت وبعدين أبوي مسافر، يلا أبوي يعني شو
1: ما
0: ما
1: راح
0: بحكي
1: يسأل.
0: له ما بدقق. فهون الموضوع المهم، إحنا في التوجيه وفي الإرشاد خلي الأبناء يبعدوا عن القلق، وخليهم يبعدوا عن التوتر وعن الغضب وعن التفكير السلبي في أي أحداث ممكن يعني تواجههم أو هم
1: طيب.
0: سلوكيات تصرفوها غلط. المجتمع بهذه النظرة السوداوية، حتى لو كان اضطراب نفسي أو اضطراب عقلي، بدنا نتعامل مع
1: نعم.
0: إنسانية الإنسان. هذا زي ما حكيت أنت قبل شوي وبشكرك، قلت هذا إنسان وهذا مريض وهذا المريض بده يتعالج، فأنا لا يجوز إني أوصمه. شوف الدين الإسلامي وكل الديانات السماوية، كل الديانات اتفقت على سعادة الإنسان. في الدين الإسلامي قال ولا تنابزوا بالألقاب، تخيل التنابز بالألقاب نهى عنه الدين. فما بالك إذا أنا بدي أجي أحكي والله هذا مجنون، هذا مضطرب عقليا. لا، وغيرنا الأردنيين مندلعهم مرات وغلط، هذا طبعا نقول عنهم هستر. إيه يعني صرنا نعطيهم،
1: نعم.
0: صرنا نعطيهم ألفاظ، وهذه الألفاظ ليست صحيحة. هذه بتحط من قدراتهم وأيضا بتهبط عزائمهم. وفي غير هيك في قضية كثير مهمة، إنه ممكن تولد عندهم غريزة الانتقام، غريزة الثأر، غريزة العنف. لأنه بقول لك أنا إذا المجتمع بينظر إلي هيك، فبتحول من شخصية إيجابية مع المجتمع إلى شخصية سلبية، وإحنا بنسميها بالعلم الشخصية المضادة للمجتمع.
1: نعم.
0: يعني هذول ضد أي شيء ممكن إنه المجتمع يعمله أو يكون إيجابي فيه.
1: طيب، يعني دكتور، في بعض الجرائم يثار الحديث عن الحالة النفسية للجاني.
0: نعم.
1: يعني شو كانت حالته النفسية؟ كيف ينبغي أن يتعامل المجتمع مع مثل هذه القضايا بعيداً عن التعميم؟
0: شوف أحكي لك قضية الآن، العوامل النفسية خلينا نسميها، وهذا اتفاق عالمي، يعني كل الدراسات أثبتت أنه لا يوجد سبب مباشر، أنا أتحدث عن سبب مباشر للمريض النفسي بارتكاب الجرائم. بالعكس، تعرف الدراسات في كل دول العالم أثبتت أنه المريض النفسي لا يقوم بعمل جرائم، بيكون منعزل بعيد عن الناس، انطوائي، بيأخذ علاجه أو موجود في مصحة نفسية ما بيطلع منها، وبكون زي ما بيقولوها تحت العلاج. لكن إذا تفاعلتها، إذا صارت تحولت العوامل النفسية تفاعلت مع عوامل اقتصادية مثلا على سبيل المثال، مع عوامل مرضية جسدية، مع عوامل اجتماعية، هذا ممكن انه يعمل شرارة العنف. وانا اللي بخاف منه دائما، وبنحكي انه ليش امهاتنا وابهاتنا دائما حكوا الشر من شرارة بيطلع، احنا دائما يجب علينا ان نبحث عن شرارة العنف.
1: نعم.
0: مصدر العنف الان انا ففكر كالتالي، انه عندي حالة العنف اللي صارت الآن سببها قد يكون ديون، فواتير متراكمة، مطالب وضغوطات اقتصادية، تأخر في دفع أجرة المنزل، التوقف عن العمل. اليوم علي في عنا خطر في المجتمع الأردني لازم ننتبه له، إنه ضغط الأبناء. اليوم الأبناء ضغوطاتهم وطلباتهم كبيرة من الأهل، فبتلاقي الولد بده من أبوه كل شيء، ويشبه نفسه بالأطفال الآخرين أو بالأصدقاء الآخرين.
1: طيب.
0: بده زيهم، فهذا الحكي إذا الأب ما بيقدر له، فأنت هون راح تعمل

0: شرارة عنف بكون سببها اقتصادي 100%.
1: طيب الآن دكتور، يعني عشان ضيق الوقت بدنا نختم بسؤال، اللي هو بدنا رسالة للأسر في حال مثلا رأت أحد أفراد هذه الأسرة مثلا قد تغير، رسالة أخيرة.
0: شوف نحكي كالتالي، انه لكل ابناء الاسرة الاردنية المعطاءة الطيبة اللي منفتخر فيها، اولا حلوا مشاكلكم بسرعة، الخلافات الاسرية حلوها بسرعة، لا تأجلوها لليوم التاني. واحد، لا احد يطلع على الخلافات الاسرية الموجودة بينكم وخلوها داخل الاسرة. القضية المهمة الأخرى، كونوا قريبين من أبنائكم. ترى الولد كل ما كبر عمره كل ما ازداد اشتياقا لعنق الأم وإلى عبط الأب إله وإلى قرب الأب منه وقرب الأم منه. إحنا قاعدين هون في الأردن بس يكبر الولد بنرميه على الغرفة الثانية ولا بنسأل عنه، ومعاه التلفون وهالشواحن وشاحنين له خطه وعلى التلفون، يابا خلص خطي اليوم على السريع بشحنه. لا، لا تركوا أولادكم، لا تتركوهم لأصدقاء السوء ولا تتركوهم لمواقع التواصل، كونوا قريبين منهم. والله ما بتخسر إشي يا أبي إذا قربت عند ابنك، حتى وهو موظف وحطيت إيدك على راسه ولعبت بشعراته وضربته هيك على كتفه وضحكت له ومزحت معاه بكيف،
1: يعني صاحبه.
0: وبعدين كمان وزوجتك يا سيدي لا تحرمها من ابتسامتك، واحكي معاها دللها، خلي الولد يحب الزواج، خليه ما يطلع بس يصير عمره 25 سنة يحلف يمين يقول والله ما بتجوز، شو هالجيزة، هذا كلياتها نكد وكلياتها صراخ وكلياتها. لا، حولوا البيت إلى واحد أمن، خلي الحياة اللي بينكم دائما مبنية على قضية التسامح والصبر. ترى بدها صبر، ترى مطالب الحياة كثيرة، ضغوطات الحياة كثيرة، والله بدها صبر. فأنت دائما تسلحوا بالصبر بتنجحوا. أما كل واحد يحتكم للعقل وللرأي وما فيش حوار بيناتنا، وإذا بدنا نتحاور أنا أكون صاحب سلطة كأب والأم ما تردش على زوجها، والله السيدة التي ترفع صوتها على زوجها لن يسامحها الله، والرجل الذي يرفع صوته ويعنف زوجته وأولاده لن يسامحه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: نعم.
0: طالبنا أن نكون بيننا الاثنين، لهذا السبب نبتعد عن الغضب والعصبية والتوتر، وخليها بابتسامة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف تبسمك في وجه زوجتك؟ مش صدقة هاي؟
1: أكيد
0: هاي آلاف الصدقات،
1: يعني
0: هاي آلاف الصدقات.
1: يعني سيدي، يبقى الإنسان دائما نقولها هو الثروة الحقيقية
0: أكيد
1: لأي مجتمع،
0: نعم.
1: وحماية صحته النفسية والاجتماعية مسؤولية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والإعلام،
0: نعم.
1: وأيضا المؤسسات. الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، أكاديمي متخصص في علم الاجتماع، شكرا لك على معلوماتك القيمة صراحة.
0: بارك الله، وإحنا سعيدين نكون دائما معاكم، والله هذا فخر وشرف إلنا اليوم أن نكون معكم، وبارك الله فيكم وشكرا على ثقتكم مرة ثانية ودعوتنا، والله يبارك فيكم.
1: شكرا، شكرا دكتور. أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك، صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم برنامج إضاءات. هذه تحية من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن المونتاج محمد الزعبي، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا على بدات أطيب الأمنيات. إلى اللقاء. إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة، برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنين.

0: لي
1: وراها فسر لي. يلا حيهم ويا هلا مستمعين الكرام، نرحب بيك عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم تراث وأصالة، البرنامج نستذكر به تراثنا وأصالتنا وموروثنا الأردني الأصيل. اليوم ودنا نفتح على صفحة من الماضي، نستذكر عادات الأباء والأجداد وقيمهم الأصيلة اللي ما زالت حاضرة في حياتنا لليوم. حديثنا اليوم عن السفر من أجل العلم، كيف ارتبطت الرحلة بطلب المعرفة منذ أقدم الأزمنة حتى أصبح طالب العلم يعرف بأنه مسافر يحمل في قلبه أمل وفي عقله رسالة يعود بها إلى أهله ووطنه ويدخل عليهم الفرحة والسرور والعلم.
0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. منذ مئات السنين لم تكن المدارس والجامعات زي ما بنعرفها اليوم، وما كانت وسائل التعليم متوفرة في كل قرية أو بادية، وكان التعليم يبدأ في الكتاتيب أو المساجد عند الشيخ أو الخطيب اللي يعلم أبناء الناس القرآن الكريم والقراءة والكتابة ومبادئ الحساب، وكان هذا الشيخ يحمل مكانة كبيرة بين الناس لأنه صاحب علم ورسالة، وكان الخطيب كثير ما ينتقل بين القرى والبوادي فيقيم فيها أيام أو أسابيع يعلم أبنائها ثم ينتقل لغيرها حتى يصل العلم إلى أكبر عدد من الناس، فكان يحمل علمه في صدره وينقله جيل بعد جيل.
1: وكانت القرية اللي يجي عليها الخطيب تشعر بفرحة كبيرة ويلاقي الخطيب تقدير واحترام ومكافأة مالية للعمل اللي يقوم به، لأنه هو جاي يعلم الناس ويعلم الأطفال القراءة والكتابة.

0: كان طلب العلم يحتاج إلى صبر وعزيمة. ما كان طالب يجد الكتب بسهولة، والمواصلات ما كانت مثل اليوم سهلة وميسرة. كان يعتمد على الحفظ وكثرة المراجعة وملازمة الشيخ سنوات طويلة. كان الطالب يقطع المسافات سير على الأقدام أو على ظهور الإبل والخيل والدواب، وهو يعرف أنه هذا الطريق شاق، لكن العلم يستحق كل هذا التعب. لذلك قال أجدادنا أنه من أراد المعالي تحمل المشقة، وأن العلم لا ينال براحة الجسد. فإذا بدنا نقارن زمان بهسه بطلب العلم، كان أصعب كثير، وهسه الموضوع سهل ولله الحمد.
1: طبعا محمد، كان الطالب لما ينهي تعليمه في البلدة أو القرية اللي هو عايش فيها، كان يشد الرحال للمدن اللي عرفت بالعلم والعلماء، مثل القدس ودمشق والقاهرة ومصر وغيرها من الحواضر الإسلامية. وكانت هاي المدن تستقبل طلاب العلم من مختلف الأقطار، فيدرسوا علوم الدين واللغة والآداب والفقه والتاريخ وغيرها من العلوم، ثم بيرجعوا لأوطانهم وهم بيحملوا علم ينفعوا فيه الناس.
0: صحيح، وإذا ودنا نذكر أبرز هاي الشخصيات المعروفة اللي انتقلت للقدس عشان تتعلم، نذكر الشاعر والفارس نمر بن عدوان. رحل في طفولته إلى القدس ثم إلى مصر طلب العلم والمعرفة، ورجع منها ازداد خبرة واتسعت مداركه، وكان ذلك سبب انه انعرف عنه حكمة وانعرف عنه رجاحة العقل، والى جانب شجاعته وفروسيته ايضا، فاصبح مثالا للرجل الذي جمع بين قوة السيف ونور العلم.
1: طبعا محمد، مش بس نمر بن عدوان هو وحده من سافر لطلب العلم، فقد عرف العرب عبر تاريخهم الطويل رجالا كثيرين تركوا أوطانهم سنوات من أجل التعليم، ثم عادوا معلمين وقضاء وأئمة وكتبة وشعراء بينشروا المعرفة بين الناس، وكان المجتمع بيفتخر فيهم بحملهم للعلم أكثر بافتخارهم بالمال اللي كانوا يعودوا فيه، لأنه يبقى العلم لأهله ولوطنه وينتفع فيه الجميع.
0: والآباء أيضا كان لهم دور كبير، وكانوا يحرصوا على تعليم أبنائهم بالرغم من صعوبة الحياة وقلة الإمكانيات. فإذا لاقوا أنه أحد أبنائهم حب العلم، كانوا يشجعوه على السفر وتحملوا مرات فراقه، لأنهم كانوا يؤمنوا أن الإبن المتعلم يرفع من شأن أسرته وفيد حاله وفيد العشيرة والوطن، وأن العلم موروث لا يضيع. وكانت رحلة طالب العلم مليانة بالمواقف والتجارب، يتعرف على شعوب جديدة ويتعلم عادات مختلفة ويعود أكثر نضج وخبرة. لذلك قيل أن السفر مدرسة، وأن طالب العلم يكتسب من رحلته ما لا يجده في الكتب وحدها. كان أيضا بالإضافة إلى العلم والتعلم بالكتب، يتعلم العادات والتقاليد الشعوب الثانية، ويخالط المجتمعات الأخرى التي يكتسب منها معرفة إضافية على المعرفة التي عنده.
1: واليوم اختلفت الوسائل وظلت الغاية نفسها، فأبناء الأردن بيسافروا لمختلف دول العالم ليكملوا دراساتهم في الطب والهندسة والعلوم والآداب وغيرها. وكما أنه الأردن بتستقبل جامعاتها طلبة من مختلف الدول العربية والإسلامية ومن دول العالم، لأنه الأردن أصبح بفضل جامعاته وكفاءته محطة مهمة لطلب العلم، وبهذا بيأكد أنه العلاقة بين السفر والعلم لن تنقطع منذ مئات السنين، وإنما تغيرت وسائل الوصول وظل الهدف واحد، هو طلب المعرفة وخدمة الإنسان. وبهيك بيكون تراثنا شاهد على أنه العلم كان وسيبقى طريق نهضة الأمم، وأنه الرحلة في سبيل المعرفة من أشرف الرحلات، وأنه الإنسان كلما ازداد علم ازداد تواضع ونفع لوطنه وأهله ومجتمعه. ولهون مستمعينا بنوصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تراث وأصالة. كنت معكم أنا رهف السردي والزميل محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
2: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، نصل الآن إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الخارجية تعلن إجلاء 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا عقب الزلزال الذي ضربها مؤخرا. وزارة المياه تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. من العناوين إلى التفاصيل. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير

0: وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إجلاء 21 مواطنا أردنيا من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن تابعة لدولة قطر الشقيقة، كانت قد نقلت مساعدات إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمان إلى العاصمة كاراكاس قبل أن تعود إلى المملكة وعلى متنها المواطنين الأردنيين إلى جانب الوفد العسكري الأردني المرافق. وتأتي عملية الإجلاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا مؤخرا، وبالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في فنزويلا ودولة قطر. وثمنت الوزارة تعاون دولة قطر الشقيقة ودعمها في إنجاح عملية الإجلاء إلى جانب مساهمتها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا. وأشاد السفير الفنزويلي لدى المملكة بالدور الإنساني الذي اطلع به الأردن في دعم بلاده عقب الكارثة، مؤكدا أن سرعة الاستجابة الأردنية عكست عمق العلاقة بين البلدين وقيم التضامن في أوقات الأزمات، كما ثمن دعم دولة قطر لجهود الإغاثة والإجلاء. وجاءت تصريحات السفير على هامش استقبال المواطنين الأردنيين الذين أجلوا من فنزويلا على متن طائرة شحن قطرية كانت قد نقلت مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى العاصمة كاراكاس. تبرعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار لدعم المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، ونقلت على متن طائرتي مساعدات أردنيتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وتضمنت الشحنة أصنافا دوائية متنوعة للمساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية العالمية في ظل النقص الحاد بالأدوية والمستلزمات الطبية الذي تشهده فنزويلا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية تقليص عمليات البحث مع تراجع فرص العثور على ناجين. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يبلغ عدد المفقودين نحو 50,000 شخص، في حين لم تعلن الحكومة الفنزويلية حصيلة رسمية للمفقودين. أكدت وزارة المياه والري أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن، نافية المعلومات المضللة المتداولة بشأن كلفته، ومشددة على أن الحكومة نجحت في خفض كلفة المشروع المتوقعة بنحو 2.5 مليار دولار، وأن المشروع سيغطي 40% من احتياجات المملكة المائية حتى عام 2040. المزيد من التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: أصدرت وزارة المياه والري بيانا ردت فيه على الأخبار المضللة حول مشروع الناقل الوطني، مؤكدة أن توقف مشروع ناقل البحرين لأسباب سياسية دفع الحكومة إلى تبني مشروع وطني مستقل لتأمين مصدر مائي مستدام. وأوضحت الوزارة أن المشروع بدأ عام 2016 كخط ناقل للمياه بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا وبكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليار دولار، قبل أن يتطور تدريجيا إلى مشروع متكامل بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا يشمل محطات للتحلية والطاقة المتجددة بما يغطي 40% من احتياجات التزويد المائي حتى عام 2040. وبينت أن ارتفاع

0: كلفة المشروع بين عامي 2016 و 2025 يعود إلى زيادة كلفة التحلية والطاقة والتمويل والتضخم، مؤكدة أن المشروع يعد استثمارا وطنيا طويل الأمد يعزز الاستقلال المائي ويخفض كلف المياه على القطاعات المختلفة ويدعم النمو الاقتصادي والاستثمار. وأضافت أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تبلغ نحو 5,800,000,000 دولار بتمويل من 29 مؤسسة دولية إلى جانب مساهمة الخزينة ب 722 مليون دولار والبنوك المحلية بنحو 1,100,000,000 دولار ومساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 15%. وأكدت الوزارة أن الحكومة نجحت خلال مفاوضات التمويل في خفض الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار، كما أطلقت برنامجا لإصلاح تعرفة المياه حتى عام 2029 في ظل مديونية لقطاع المياه تتجاوز 4 مليارات دينار. وأشارت إلى أن المشروع سيرفع حصة الفرد من المياه من نحو 60 مترا مكعبا سنويا إلى ما بين 110 و150 مترا مكعبا في وقت يبلغ فيه خط الفقر المائي العالمي 500 متر مكعب للفرد سنويا، مؤكدة أن الناقل الوطني يعد أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة وقد نفذ وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
1: استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات إلى آراء ومقترحات أساتذة القانون الدستوري والإداري في الجامعات الرسمية والخاصة بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ضمن نهجها التشاركي في مناقشة التشريعات. وأكد الديات أن اللقاء يهدف إلى الاستفادة من الخبرات القانونية للوصول إلى تشريع متوازن، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تطويرات تشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي وزيادة تمثيل المرأة والشباب وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي. من جانبهم شدد أساتذة القانون على أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون وطرحوا ملاحظات واستفسارات تهدف إلى تعزيز جودة التشريع. أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الوزارة باشرت إجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن الكاميرات ستوثق إجراءات التنفيذ بالصوت والصورة بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الثقة بإجراءات التنفيذ وضمان سلامة مأموري الحجز والحد من الخلافات والادعاءات أثناء تنفيذ المهام الميدانية. أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أن الصادرات الزراعية الأردنية سجلت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2026 بما يعكس جودة المنتج الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن هذا النمو يأتي ثمرة لجهود وزارة الزراعة والقطاع الخاص والمزارعين ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات وموائمتها مع متطلبات الأسواق الخارجية. بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم مع السفير الإسباني لدى المملكة أوجه التعاون المشترك في البرامج الاجتماعية وتعزيز الشراكة بين الجانبين. واستعرضت الوزيرة بني مصطفى جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية مؤكدة أهمية البناء على التعاون القائم لدعم برامج الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأكثر حاجة وتطوير خدمات اجتماعية أكثر استدامة وجودة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، كما جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أطلق الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بالشراكة مع مركز إعداد القيادات الشبابية بوزارة الشباب رابط التسجيل لبرنامج إعداد القادة الشباب في البادية الأردنية نشام البادية، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المحلية. وقال مدير الصندوق عايش القطارنة إن البرنامج يستهدف إعداد وتأهيل قيادات شبابية من أبناء البادية الأردنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لقيادة مبادرات تنموية مستدامة تسهم في تطوير مجتمعاتهم المحلية. تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم غد تنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر الرصيفة على طريق عمان التنموي ضمن مشروع صيانة عدد من الطرق والجسور في إقليم الوسط. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال للزميلة حلا المعايطة وقال:
2: الأعمال هذه ممولة بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية، بتنفذها الوزارة في إطار خططها للمحافظة على شبكة الطرق والجسور ورفع كفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات السلامة المرورية عليها وإطالة العمر التشغيلي للبنية التحتية. راح يكون الجسر طبعا لأنه عليه بشهة كثافة سير ومرور عالية لن يغلق أمام حركة السير بشكل كامل، لكن سيكون هناك تحويلات مرورية جزئية بحيث أنه نحول السير على أحد المسربين لتنفيذ الأعمال في المسرب الآخر، ثم عكس التحويلة بعد استكمال الأعمال، بما يضمن استمرار الحركة المرورية والحد من أي تأثير على مستخدمي الطرق.
1: تنطلق يوم الجمعة المقبل الدورة 18 لفعالية مهرجان صيف عمان التي تمتد من 17 من الشهر الحالي بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع شركة زينة الأردن. وقالت أمانة عمان إن أمسيات المهرجان التي يسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي ستقام في حدائق الحسين، مشيرة إلى تخصيص مواقف مجانية في الساحات المحيطة بالحدائق ووسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين. وبيّنت الأمانة أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وإضافة مقصد للسياح في مدينة عمان وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار. اختتمت مؤسسة نهر الأردن في العقبة تنفيذ أنشطة المبادرات المجتمعية ضمن مشروع تعزيز الابتكار في الاقتصاد الأزرق. للمزيد تحدث مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في محافظة العقبة أحمد غنيمات لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
3: اختتمت مؤسسة نهر الأردن في العقبة تنفيذ أنشطة المبادرات المجتمعية، حيث شاركت 21 مجموعة شبابية ممثلة لأكثر من 200 شاب وشابة من محافظة العقبة وإقليم البتراء في عرض مبادراتها المجتمعية وأفكارها الابتكارية أمام لجان التقييم، وذلك بعد استكمالها مرحلة الهاكاثون ضمن المشروع. وقدمت المجموعات مشاريع وحلول واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والحلول التقنية تعكس احتياجات مجتمعاتها المحلية وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة. وتأتي هذه المبادرات ضمن مشروع تعزيز الابتكار في الاقتصاد الأزرق من خلال المشاركة المجتمعية وريادة الأعمال.
1: افتتحت سمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان بعد نقله إلى موقعه الجديد في شارع الأميرة بسمة بعمان بهدف تسهيل وصول المواطنين بهدف وصول المواطنين إلى خدمات الكشف المبكر والوقاية والتشخيص وتعزيز فرص اكتشاف السرطان في مراحله الأولى. وأكدت الأميرة غيداء أهمية هذه الخطوة كإنجاز جديد لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، لافتة إلى أن المركز سيشكل إضافة نوعية ستساهم في ترسيخ جهود مكافحة السرطان في الأردن. ويهدف المركز الجديد إلى توفير خدمات متكاملة للكشف المبكر والوقاية والتشخيص في مكان واحد، ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم. أطلقت الجمعية الأردنية للماراثونات النسخة الأولى من سباق فسيفساء مادبا 2026 بالتعاون مع بلدية مادبا وبدعم من أمانة عمان الكبرى والاتحاد الأردني لألعاب القوى، والذي سيقام يوم الجمعة في 31 من الشهر الحالي. الأمين العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد تحدثت لمندوبتنا هيا الاحديثات وقالت:
4: عم نطلق سباق فسيفساء مادبا، أطلقنا عليه سباق فسيفساء مادبا كونه هو في مدينة الفسيفساء مادبا، ولأول مرة رح ينعمل بنسخته الأولى تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد يوم الجمعة، رح يكون ب 31/7 نهاية الشهر الحالي يعني. وطبعا إحنا فخورين بهاي الشراكة مع بلدية مادبا لأول مرة لهذا السباق، رح ينعمل بنسخة الأولى إن شاء الله. يكون سباق رح يكون سنوي ورح يكون فيه مسافتين، هي 10 كيلو والخمسة كيلومتر. رح يكون الانطلاق من عند ماونت نيبو لسباق 10 كيلومتر، أما سباق 5 كيلومتر فرح يكون بالقرب من مسجد الفيصلية. رح نطلق سباق 5 وسباق 10 كيلومتر رح ينطلق الساعة 9، وطبعا رح يكون فيه مشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة والكافيين.
1: نظمت مديرية الزراعة محافظة الكرك بالتعاون مع مديرية التدريب وتوعية المزارعين دورة تدريبية لإعداد مدربين على تقنية التدريب باستخدام الواقع الافتراضي VR. المهندس مأمون العضايلة مدير مديرية زراعة محافظة الكرك تحدث لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك وقال:
5: جاء تنظيم هذه الدورة التدريبية لإعداد مدربين على تقنية التدريب باستخدام الواقع الافتراضي VR، والتي تستهدف بناء قدرات المدربين في توظيف أحدث التقنيات الرقمية في التدريب الزراعي، بما يسهم في تطوير كفاءة الإرشاد والتدريب في القطاع الزراعي. استهدفت الدورة عدد من المرشدين الزراعيين في محافظة الكرك. تضمنت الدورة عدة مجالات متخصصة، حيث تم تقديم محتوى تدريبي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي VR، بما يعزز من جودة التدريب ويمنح المتدربين تجربة تعليمية تفاعلية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الخارجية تعلن إجلاء 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا عقب الزلزال الذي ضربها مؤخرا. وزارة المياه تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن. والمنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيدة، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مساء الخير سيداتي وأسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة الفنون، الموسيقى والغناء والمسرح ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الدكتور هاني الجراح نقيب الفنانين. محطة المسرح: الدورة الرابعة لمهرجان المونودراما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الفنانة عبير عيسى مديرة مهرجان المونودراما. محطة الإبداع: النسخة 13 من برنامج بشاير جرش، واللقاء مع الأديب والإعلامي رمز الغزو مؤسس ومدير البرنامج. أما المحطة الرابعة والأخيرة محطة الفن: مشروع عبق اللون ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الأستاذ سهيل بقاعين مدير المشروع.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الفنون. في هذه المحطة سنتعرف على طبيعة مشاركة أعضاء نقابة الفنانين الأردنيين في مهرجان جرش للثقافة والفنون في مجالات الموسيقى والغناء والمسرح. هذا المساء نرحب في استوديو هنا عمان بنقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح. أهلا بك دكتور في هذا اللقاء سيدي.
1: يسعد مساك. أهلين أستاذ.
0: يعني بداية دكتور هاني، أهمية الشراكة السنوية ما بين إدارة

0: مهرجان جرش للثقافة والفنون ونقابة الفنانين الأردنيين في دعم الفنان الأردني. تفضل سيدي.
1: الحقيقة يعني تعد الشراكة بين إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ونقابة الفنانين يعني نعتبرها هي نموذج وطني متقدم للتعاون الثقافي.
0: نعم.
1: وهني هي تنطلق من إيمان مشترك بأن الفنان الأردني هو ركيزة أساسية في بناء الهوية الثقافية الوطنية الأردنية، وحريصين جدا بكل الأحوال على أن نقدم الصورة الحضارية للأردن أمام العالم. طبعا هاي الشراكة لا تقتصر فقط على أنك توفر منصات للفنانين، بل أنها تمكنهم أيضا فنيا وثقافيا ومهنيا، وبتيح مجال أيضا لفرصة كبيرة جدا لكثير من الطاقات الشابة والمبدعة أنها تكون تقدم أعمال تليق بحجم ومكانة مهرجان جرش. وأيضا هاي الشراكة فيها تنوع إبداعي أردني في مجال الغناء والموسيقى والمسرح والسينما والفنون الأدائية بشكل عام. يعني هاي الدورة 40 يعني فيها هاي الشراكة فيها بعد خاص، لأنها بتأتي في مناسبة تاريخية اللي هي العيد 40 لمهرجان جرش، وبالتالي النقابة حريصة أنها تكون شريك أساسي بهذا الاحتفال الوطني الكبير.
0: نعم. دكتور هاني الجراح، ماذا عن البرامج والفعاليات التي ستنفذها نقابة الفنانين الأردنيين بالشراكة مع إدارة مهرجان جرش، سواء على صعيد المسرح، الغناء، الموسيقى، والفئات العمرية المستهدفة ومواقع هذه الفعاليات؟ نعم. تفضل سيدي.
1: يعني الدورة 40 حقيقة تشهد حضور استثنائي لنقابة الفنانين الأردنيين من خلال برنامج فني متنوع يعني يشمل فئات عمرية مختلفة وشرائح مجتمعية مختلفة. يعني قيمة يعني أو خلينا نقول نسبة المشاركة بالمهرجان تصل إلى 70% من المهرجان.
0: نعم.
1: في فعاليات كثيرة جدا تمتد في مدينة جرش الأثرية، منها المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والمساحة المضمار والمركز الثقافي الملكي، بالإضافة إلى المدرج الروماني في عمان ومسرح الأوديون. على صعيد الغناء طبعا حرصت النقابة أنها تقدم لوحات موسيقية أردنية متكاملة بتعكس اللون الغناء الأردني المتنوع والعربي بشكل عام.
0: نعم.
1: طبعا الأغنية الوطنية حاضرة لأنها تعبر بالضرورة عن الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية. الأغنية التراثية الأردنية المستوحاة من الموروث الشعبي الأردني بمختلف ألوانه. في كمان جانب آخر الأغنية الطربية اللي يعني هي تستحضر الزمن الجميل وموروث كبير. نعم. جدا من الغناء العربي الطربي. وهنالك أيضا أغاني شبابية جديدة موجودة، موسيقى حديثة مواكبة للعصر مواكبة للجيل الحالية، حفلات موسيقية متنوعة بالعزف على الآلات المنفردة والآلات الجماعية. في المجال المسرحي النقابة بتقدم السنة أيضا 34 عمل مسرحي متنوع، منهم 10 مسرحيات للأطفال.
0: نعم.
1: راح يكونوا موجودات في بجرش على مسرح الصوت والضوء، والمسرحيات الكبار موزعة على جميع مسارح المملكة بين جرش وعمان وبعض المحافظات أيضا. هاي يعني بتضم مجموعة. نعم. كبيرة جدا من المشاركين، يعني يصل إلى عدد المشاركين في هذه الأعمال كلها موسيقيا ودراميا إلى 300 فنان.
0: جميل. نعم. طيب دكتور هاني، هل في هنالك لدى النقابة معايير وأسس من خلالها يتم اختيار الفنانين والموسيقيين والممثلين، لأنهم بدهم يشاركوا أمام جمهور أردني وعربي في حفلات غنائية وموسيقية وأيضا عروض مسرحية؟
1: الحقيقة يعني مسألة الجمال مسألة نسبية، والذائقة الفنية يجب أن تكون حاضرة في المشهد، هذا المشهد بالضرورة.
0: نعم.
1: وتم الحديث مطولا نحن وإدارة المهرجان بعطوفة المدير التنفيذي المستشار يزن الخضير في كثير من هذه التفاصيل، ومعالي وزير الثقافة أيضا حريص على أن يكون المشهد الأردني بأبهى صورة وبأفضل حال. فمن أبرز المعايير اللي نشتغل عليها اللي هي المستوى الفني والمهني للمشارك. نعم. أيضا حجم التجربة والخبرة اللي عنده اللي موجودة، جودة العمل. يعني السنة راح نأكد على أنه قبل الدخول إلى بأيام إلى العمل الفني أنه كل الفنانين يكونوا حاضرين وجاهزين لبرنامجهم اللي راح يقدموه، ونكون حريصين على أنه نتابع جودة الأعمال المقدمة. بالإضافة أنه يعني راح نحقق مسألة التوازن ما بين الأسماء المخضرمة والجيل القديم نعم. والطاقات الشابة الواعدة.
0: جميل.
1: وأيضا لابد من أن يكون الفنان قادر على أنه يخاطب الجمهور بمختلف فئاته أيضا.
0: نعم.
1: هاي من الأشياء اللي يعني إحنا بنركز عليها من العيير في الاختيارات.
0: جميل. نعم. وخلينا دائما نذكر أنه في هنالك حضور للموسيقى الأردني في حفلات الفنانين العرب.
1: حاضرين.
0: نعم.
1: الفنان الأردني وفي هنالك أسماء كثيرة جدا تطلب بالاسم.
0: نعم.
1: ليكون مشارك مع الفنانين أو المطربين العرب ليشو يكونوا مشاركين كموسيقيين مهمين جدا ولهم أهميتهم ومكانتهم أيضا موجودين.
0: نعم.
1: أيضا.
0: نعم. دكتور هاني، مهرجان مصغر للأفلام تنفذه نقابة الفنانين هذا العام على هامش مهرجان جرش للثقافة والفنون، ماذا عن دورة هذا العام، الأفلام التي سيتم عرضها والمعايير اللي تم اعتمادها لاختيار هذه الأفلام؟
1: يعني هو يعتبر أحد المشاريع الفنية المهمة اللي بتنفذها نقابة الفنانين الأردنية ضمن هذا المهرجان، إيمانا وحرصا من نقابة الفنانين على دعم صناعة السينما الأردنية، وأيضا فتح نوافذ جديدة للحوار والثقافة الإبداعي، ويعني بالضرورة أن هاي بتقدم لك أعمال شبابية بتمثل تجارب سينمائية واعدة، وتم اعتماد كثير من المعايير اللي ممكن نشتغل عليها كمان لاختيار هاي الأفلام اللي هي القيمة الجمالية والفنية للفيلم، بالإضافة أنه لابد من أن يكون السيناريو محبك ودقيق أيضا في هاي الأفلام. حاولنا أو يعني نسعى أنه يكون الفيلم يعالج قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية معاصرة.
0: نعم.
1: بالإضافة أنه نحن نعيش الآن حالة من إعادة صياغة السردية الأردنية.
0: جميل.
1: هذا الموضوع مهم جدا ومنركز عليه أيضا في الأفلام المطروحة، وبالتالي كمان أيضا أنت تكون حريص على أنك تدعم المواهب السينمائية الشابة في هذا.
0: نعم.
1: الجانب.
0: ومن المؤكد أنه سيكون لكم دور كنقابة فنانين في مخرجات السردية الأردنية، لأنه جزء منها سيتحول إلى أفلام، إلى مشاريع في مجالات الفنون المختلفة
1: بدون أدنى شك، ونسعى جاهدين الآن أنه يكون لنا دور كبير جدا في هذا الجانب، ولكن.
0: نعم.
1: التأني في اختيار وماذا سنقدم هذا مطلب أساسي حتى نكون ونقدم نموذج للسردية الأردنية في مجال الفنون بشكل.
0: نعم.
1: عام، إن كان في المجال الدرامي أو كان في المجال الموسيقي والغنائي.
0: نعم.
1: فهذا موجود ومطلب أساسي، وحريصين على أن نقدمه بالنموذج.
0: نعم.
1: الذي يقدم الأردن بالصورة الأجمل والأبهى.
0: جميل. يبدو أنه لدينا تحدي في صناعة النجم على مستوى الأردن والعالم العربي.
1: بدون أدنى شك تحدي كبير جدا، لكن المسألة دائما اسمح لي أن عالميتك تنطلق من محليتك.
0: نعم.
1: إذا لم تبدع في محليتك لن تكون هنالك لك مساحات على امتداد.
0: نعم.
1: العالم العربي أو امتداد العالم العالمية ونجوميتك، فبالتالي المشهد بعادة لإعادة نظر وإعادة ترتيب.
0: نعم.
1: نعم.
0: ولكن المسألة تحتاج إلى جهود من نقابة الفنانين بالإضافة للجهد الفردي الخاص بالفنان.
1: بنكون يعني بكون بعيش حالة فانتازية أو سريالية إذا قلت إنه نحن قادرين على نصنع نجم بخضم سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. هذه خطة بحاجة لدراسة شاملة، ونحن يعني نعيش الآن حالة من تراكمات كثيرة جدا من السوداوية إذا جاء أو الرمادية.
0: نعم.
1: ما بين الإرث القديم الجميل اللي حقق مساحات كبيرة جدا، وما بين عالم جديد متغير، عالم جديد متغير من التكنولوجيا ومفهوم جديد من الشباب والفكر الآخر. بالتالي المهمة مش سهلة لكن.
0: نعم.
1: صعبة، لكن لابد من يكون لنا بصمة ولو نبني لبنة أساسية لهذا الموضوع.
0: نعم. رسالتك الأخيرة سيدي في ظل الاحتفال بالدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، ورسالتك يجب أن تكون موجهة للجمهور الأردني والعربي الذي سيحضر المهرجان.
1: مهرجان جرش من المفارقات الجميلة والرائعة جدا أنني كنت من أول المشاركين بأول مهرجان عندما كنت طالبا في جامعة يرموك، وكنا يعني كان دورنا الأشرز. الأشرز كنا منظمين للاحتفال في داخل المهرجان ومتطوعين ومرافقين للوفود، وكان أول مرافق لي مع الوفد الصيني بال83 أعتقد. طبعا قبلها كنا مشاركين أيضا، لكن هاي من المشاركات اللي كانت موجودة وأنا طالب في الجامعة. ونحن نعيش الآن 40 سنة من هذا المهرجان الوطني. المهرجان جرش حقق حضور عربي ودولي كبير جدا،

0: وهو وجهة ومطمح لكل شخص يطمح إلى أن يكون على هذه
1: نعم.
0: المنصة الثقافية الإبداعية العالمية.
1: جميل. الانطلاقة الأولى لمهرجان جرش كانت 1980، ولكن البدايات كانت في 81.
0: نعم.
1: فبالتالي احنا بنحكي اليوم عن 46 سنة عمر هذا المهرجان.
0: طبعا 40 سنة صار في توقف كم سنة
1: لظروف سياسية معينة وأيضا ظروف صحية. شكرا لك دكتور هاني الجراح، وأنت نقيب الفنانين الأردني. بالتوفيق سيدي.
0: شكرا عطفتك. شكرا
1: سيدي.
0: أشكرك.

0: ونصل إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء. في هذه المحطة سنتعرف على فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المونودراما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. هذا المساء نرحب بالفنانة عبير عيسى مديرة مهرجان المونودراما. أهلا بك أستاذ عبير في هذا اللقاء سيدتي.
1: يا هلا ويسعد مساكم.
0: يبارك فيك أستاذ عبير. سنتحدث بداية عن أهمية الشراكة ما بين إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون وإدارة مهرجان المونودراما. ماذا تقولي في هذا المجال سيدتي؟
1: الله يسعد مساكم. أنا كتير طبعا فخورة لأنه بالآخر إحنا كلنا نمثل الأردن الوطن الحبيب.
0: نعم.
1: وإني أنا المهرجان المونودراما يكون جزء من مهرجان جرش هذا كتير مهم. هذا المهرجان العظيم والتاريخ العريق تبع مهرجان جرش. وأنا سعيدة جدا بإني أنا أكون جزء من جرش. وبيضيف لي كتير لأنه أنت لما بيكون عندك جمهور جرش هذا المهرجان كمان بدعمني أنا كمهرجان المونودراما أكون معاهم.
0: نعم.
1: يعني جمهور جرش عم بيجي كمان لمهرجان المونودراما وأنا بقدر أورجي الجمهور الموجود أنه أنا شو عندي من إبداعات غير كمان اللي يتم على مسارح مهرجان جرش وفعاليات مهرجان جرش. وأنه مسرح أبو الفنون. فأنت كمان لما تقدم مهرجان داخل إطار جرش هذا كتير مهم. ومهرجان مونودراما لأنه إحنا بالأردن المهرجان الوحيد للمونودراما المسرحي هو هذا المهرجان.
0: نعم.
1: فكتير مهم أنه يكون مكمل للإبداعات الفنية اللي بتحصل في مهرجان جرش إن كان من مطربين أو من فرق أو من الفعاليات الوطن داخل مدينة جرش. فبالآخر هذا جزء كمان لا يتجزأ منه اللي هو الإبداع المسرحي.
0: نعم.
1: يعني هو بيكمل كمان الإبداع الأردني بشكل عام واستضافة كمان ضيوف في هذا الوطن الغالي.
0: هذا يدفعني لسؤال أستاذ عبيرة، ماذا عن الرسالة التي يحملها المهرجان مهرجان المونودراما للمسرحيين العرب؟
1: احنا كمسرحيين عندنا مشكلة انه احنا ما بنشوف عروض الا خلال المهرجانات، وهذه حقيقة مأساة الوطن العربي بشكل عام.
0: نعم.
1: انه ما في استدامة للمهرجانات او عفوا المسرحيات. يعني احنا في مهرجانات انا ما بشوف مسرحيات مهمة الا من خلال مهرجان، واذا ما سافرت وشفت هذا العرض ما رح اشوفه.
0: نعم.
1: وهي مأساة حقيقة بالنسبة للفنان المسرحي لانه المفروض انه يكون عنده مسرح دائم. احنا ما عندناش في الاردن، فبالتالي انا بوصل رساله كمان انه هذول الاعضاء الوطن العربي او الوفود العربيه تشوف مسرحي الاردن.
0: نعم.
1: تشوف بلدي من خلال هذا المسرح. يعني انت كمان بتروج المفروض لبلدي، وهذا شيء مهم انه انت تشوف مثلا خلينا نحكي تركيا كيف صرنا نعرفها.
0: نعم.
1: من خلال اعمالها التلفزيونيه. صحيح. احنا بنقول لا، بدنا نعرفك من خلال مسرحنا. يعني في طبعا مش أنا المهرجان الوحيد، عشان أكون صريحة، في عنا مهرجانات أخرى تقدم المسرح في الأردن وبيستضيف وفود تتعرف على وطني وتشوف.
0: نعم.
1: مسرحي، تشوف المبدعين الأردنيين. فأنا بصير تبادل ثقافي مهم من خلال المسرح وتبادل كمان سياحي.
0: نعم.
1: يعني أنا عندي فوق 40 ضيف موجود من الدول العربية.

0: نعم.
1: معنا ورجيهم الفن الأردني ورجيهم الإبداع الأردني ويتعرفوا على المثقفين الأردنيين والمبدعين الأردنيين اللي ما بيشوفوهم إلا من خلال عرض مسرحي.
0: نعم.
1: فبساهم أنا بتوصيل طاقاتنا الإبداعية الأردنية للوطن العربي.
0: نعم. أستاذ عبير، ماذا عن شخصية الدورة الرابعة لمهرجان المونودراما هذا العام؟ الأسس اللي على أساسها يتم اختيار شخصية المهرجان، وهل لديكم نية مستقبلا لأن تكون هنالك أيضا شخصية عربية تمثل أيضا شخصية المهرجان بالإضافة للشخصية الأردنية؟
1: شكرا على هذا السؤال. أنا شخصيا كعبير بكل لما بكون بأي مكان موجودة وإلي رأي في الموضوع، دائما عندي شخصية المهرجان تكون بنت البلد أو ابن البلد، فنان مبدع أردني من حقه يكون شخصية المهرجان. لكن هذا لا يعني أني أنا ما بستضيف معي، يعني أنا بالدورة الثانية كان معي السيدة العظيمة منى واصف مكرمة، والأستاذ الفنان المبدع سام كوسا، وأستاذنا الفنان الكبير الكويتي محمد المنصور، والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين والفنان والمبدع. فأنا ما عندي أصلا من بداية المهرجان عندي ضيوف عرب لكن مكرمين، لكن شخصية المهرجان أردنية.
0: نعم.
1: وهذا واجبي أنا كمان كأردنية وفنانة أردنية أن يعني أبروز فناني الأردني. فأنا كان عندي الأستاذ سميرة خوري بالدورة الأولى، بعدين عندي أستاذ محمد العبادي، الأستاذ الدكتورة ريم سعادة، السنة عندي قامة فنية كبيرة أستاذتنا الكبيرة راح تكون شخصية المهرجان قمر الصفد.
0: جميل.
1: ومعنا مكرمين الأستاذ يعني الفنان عبد المنعم عمايري من سوريا، والفنان الجميلة جوليا قصار من لبنان. هذول مكرمين بالمهرجان، لكن شخصية المهرجان أستاذتنا وحبيبتنا قمر الصفد.
0: نعم. السؤال الأخير، عدد العروض المشاركة داخل المسابقة هي 12 عرض من الأردن، العراق، الجزائر، السودان، السعودية، المغرب، فلسطين، ليبيا، مصر، تونس، سوريا، البحرين. ماذا عن المضامين التي ستركز عليها هذه العروض المسرحية أستاذ عبير؟
1: لا، هو من صلاحية البلد المشارك هو اللي يكون مقدم عرضه، لكن أنا من صلاحيتي إنه لجان المشاهدة بتقرر ما يعني شو المسرحيات اللي تكون موجودة، هل تتنافى مثلا مع عاداتنا وتقاليدنا، هل ما إحنا في عنا اعتراض على بعض المواضيع اللي تطرح هذا نرفضه، لأن إحنا إن سياستنا. وبكون في آلية لاختيار العروض من لجنة المشاهدة. لجنة المشاهدة كانت معي من دكتورين من أعتز فيهم وأكاديميين وخرجوا أجيال، دكتور مخلد الزويدي ودكتور عمر نقرش.
0: نعم.
1: بالإضافة طبعا أنا أني موجودة معاهم. شاهدنا العروض واخترنا من بين 100 عرض اخترنا 12 عرض.
0: نعم.
1: وهذه طبعا أخذ منا جهد كبير عشان نشوف كل عرض موجود وهل يتناسب مع القيم وكله، يعني عندنا أسس وآلية كيف نختار العروض.
0: نعم.
1: لكن طرح المواضيع هذا متروك لكل دولة شو بدها تطرح.
0: نعم.
1: المهم أنه لما أنا بشاهد كلجنة مشاهدة ما يتنافى مع شيء بخص الأردن.
0: نعم.
1: هذا اللي مطروح طبعا، أما غير هيك الإبداع لا يؤطر.
0: شكرا.
1: يعني ما فيني أقول لك هذا اللي بدي أعمله.
0: نعم.
1: يعني ربنا يوفقنا إن شاء الله وما يجي أي اعتذار من أي دولة، لأنه حضرتك بتعرف أحيانا بيصير عندهم موضوع مشكلة التذاكر، موضوع العروض، لكن إحنا لغاية الآن الموافقات من عنا.
0: جميل.
1: ومن اللي بعتونا 12 دولة.
0: نعم.
1: 11 دولة إضافة إلى الوطن الحبيب الأردن.
0: شكرا لك يا الفنانة عبير عيسى، وأنت مديرة مهرجان المونودراما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين لهذا العام.
1: بسعدني إنه إحنا نكون كلاتنا مركب واحد، لأنه إحنا بدون إعلام. نعم. ما رح يكون إلا تواجد حقيقي على الساحة.
0: شكرا سيدتي. شكرا.
1: يا هلا.

0: أهلا بكم من جديد، ونصل إلى محطة الإبداع. في هذه المحطة سنتعرف على حقول النسخة 13 من برنامج بشاير جرش، حيث نرحب هذا المساء بالأديب والإعلامي رمزي الغزو، مؤسس ومدير البرنامج. أستاذ رمزي، أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا أهلا أستاذ فضل، ومساء الخير لك والمستمعين الكرام في كل مكان. شكرا لك سيدي.
0: الله يسلمك أستاذ رمزي. نبدأ بالحديث عن أهمية الشراكة ما بين إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون وبرنامج بشاير جرش لهذا العام، تفضل سيدي.
1: نعم، بداية برنامج بشاير جرش معني بالمواهب الشابة، التنقيب عنها وتقديمها للمجتمع. الشراكة بيننا وبين مهرجان جرش شراكة أصيلة وعميقة منذ أن انطلق وتأسس هذا البرنامج قبل 15 سنة. تبنى المهرجان هذا البرنامج وقدم له كل الإمكانيات المتاحة، وقدم له المنصة اللائقة للشباب من المبدعين لتنطلق أول مواهبهم من على مسارحه.
0: نعم.
1: فالشراكة شراكة عميقة وشراكة مثرية وشراكة نفتخر ونعتز بها، و اسم مهرجان جرش يعطي يعني فيزا أو يعطي جواز سفر للمبدع أن يحتفي بهذا الاسم ويفتخر به أنه كان المنصة الأولى لإطلاق إبداعاته.
0: نعم أستاذ رمزي، بشاير جرش هذا العام يأتي في نسخته 13، حيث يعنى بالمواهب الأردنية الشابة المبشرة بالإبداع الفني والثقافة. ما هي الحقول التي يركز عليها البرنامج سنويا، وما هو السر في استدامة البرنامج حتى هذه اللحظة؟
1: والله الحقول يعني تتغير سنة إثر سنة.
0: نعم.
1: السنة لدينا 7 حقول: حقل القصة والشعر،
0: تمام،
1: والفن التشكيلي، والخ

0: العربي والزخرفة، هذا فنون جديدة، ويعتقد بعض الناس أن هذا الفن الخط والزخرفة فن يعني من الماضي، ولكن هنالك شباب ما زالوا يتمسكون بأصالة هذا الفن ويبدعون فيه. الفن التشكيلي حقل والنحت وأعمال الخزف والسيراميك، هذه 7 حقول من الحقول الإبداعية. طبعا لدينا، ونحن ممكن في الأيام القادمة إن شاء الله سنعلن الأسماء،
1: نعم.
0: ولكن الحصيلة النهائية 115 مبدع ومبدعة سيكونون في هذه النسخة، وهو أكبر عدد من المبدعين الذين يشاركون في نسخة من
1: نعم.
0: نسخ هذا البرنامج.
1: نعم.
0: وسبق أستاذ فضل كمان أنت الإعلامي المتابع لنا لهذا البرنامج والداعم له شخصيا في الإذاعة، أن هذا الحقول كانت لدينا حقول في السينما، في المسرح، في الغناء، ولدينا أيضا توجه أنه تتغير هذه الحقول، يعني كل سنة نطرح حقل جديد. مثلا في هذه العام طرحنا حقل السيراميك جديد
1: زخرفة.
0: وزخرفة،
1: نعم.
0: لأننا رأينا ممكن هذه الفن، ممكن في العام القادم إن شاء الله نطرح يعني حقل جديد نجد فيه من المبدعين ما نؤشر إليهم ونعتقد بأنهم يعني يستحقون الإشارة.
1: نعم. ما الهدف من إضافة حقل فن السيراميك وكذلك حقل الزخرفة؟ هل هذه الإضافة هي نوع من توجيه الشباب باتجاه هذه المهن أو الصناعات التقليدية؟
0: والله ممكن، ولكن الشاهد الحقيقي أنه لدينا مبدعين في هذا المجال.
1: نعم.
0: مثلا لدينا في معهد الفنون الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، لدينا كليات الفنون مثل الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وبعض الجامعات الخاصة لديها هذا الفن، وأيضا هو فن أصيل. فقلنا أنه يعني نضيف هذا الحقل لنشجع الشباب عليه، يعني على الإقبال عليه، وهو فن أنت تعرف راقي وفن يحتاج إلى مهارات وإلى إمكانيات محددة، ونعتز به بأن نضيفه إلى حقولنا.
1: أستاذ رمزي، أهمية الشراكة ما بين برنامج بشاير جرش ووزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والجامعات الرسمية والخاصة،
0: نعم،
1: في دعم هذه الفئة من الشباب المواهب الشابة في المجالات والحقول التي يتم تناولها في برنامج بشاير جرش.
0: سيدي، كي أكون واضحا، يعني ممكن حتى المستمع الكريم يعني يأخذ الفكرة الحقيقية من فحوى البرنامج. البرنامج لا يصنع لا مبدع ولا يصنع شاعر ولا يصنع فنان، هذه حقيقة مجرد، لأنه
1: نعم.
0: لا أحد يستطيع أن، لا حتى المؤسسات الكبرى لا تستطيع أن تصنع أديب أو شاعر أو كاتب، ولكن هي تنقب وتفتش عن الموهبة الحقيقية وتقدم لها أرضية مناسبة لتنطلق،
1: نعم.
0: تقدم لها مسرح لتنطلق عليه، تقدم لها الدعم والمساندة، ونحن لدينا مثل هذه المساندات. شراكتنا مع الجامعات شراكة ممتدة وأصيلة، لأنه معظم المشاركين لدينا هم أبناء الجامعات وأبناء المدارس من الفئات العليا، يعني أول ثانوي وثاني ثانوي، لأنه برنامجنا من 15 سنة إلى 30. فنحن نطمح أنه نحن نؤشر إلى هذه الموهبة، نقول والله فلان لديه موهبة الشعر، ولكن هذا لا يكفي يا أستاذ فضل. ما يكفي ويشفي أن يؤخذ بيد هذا المبدع، ونحن هذا يعني ما نطمح إليه في البرنامج. اكتشفنا أو نقبنا ووجدنا 10 شباب في حقول الفن التشكيلي مثلا، نطمح أن تتبناهم مؤسسة ثقافية تدعمهم، تقدم لهم دعما لوجستيا، دعما معرفيا، صقلا للموهبة. ويطمح البرنامج هذا، وكما وعدنا عطوفة مدير المهرجان، بأنه في قابل الأيام ممكن أن نجد يعني وسيلة لاستمرارية البرنامج على المدى العام، بمعنى أنه لا نقف عند اكتشاف الموهبة، ولكن ننتقل من الاكتشاف أيضا إلى المتابعة وإلى الصقل الموهبة ومتابعتها.
1: نعم.
0: وهذا ما لا يتوافر حقيقة، لأنه يحتاج إلى عمل مؤسسي أكثر وإلى عمل وإلى نفقات كبيرة. ما نطمح إليه أنه هؤلاء الشباب اللي أشرنا إليهم أن يؤخذ بيدهم وسرق يا سيدي من هذا البرنامج أشر إلى عشرات المواهب التي هي الآن حقيقة أخذت دورها في المجتمع.
1: نعم.
0: عشرات من الشباب الذين أشرنا إليهم في الشعر والقصة هم الآن أعضاء في رابطة الكتاب الأردنيين، وأصدر ولديهم إصدارات. بعض الذين أشرنا إليهم في حقل الفن التشكيلي أقاموا معارض، بعضهم شق طريقه في الفن والموسيقى. أحد
1: تمام.
0: الشباب اللي أشرنا إليهم الآن هو يعني مدرب موسيقي في الدنمارك
1: نعم.
0: في كوبنهاجن. هذا يعني هو انطلق من
1: جميل.
0: الحلقة الأولى، دعني أذكر اسمه، هو الفنان إسلام جرن.
1: نعم، يعني هذا هو سؤالي أستاذ رمزي، هل هنالك آلية للتواصل المستمر مع المواهب الإبداعية التي تخرجت من برنامج بشاير جرش، وهل في أحد منهم استكمل مشواره التعليمي في حقل من حقول البرنامج؟
0: طبعا يعني الكثير منهم يعني
1: نعم.
0: استمروا مثلا بالفن التشكيلي، فيهم دخلوا الجامعة يعني من البدايات أشرنا إليه، ودخل الآن الجامعة وهو الآن يعني على مقاعد الدراسة في الجامعة الأردنية وفي جامعة اليرموك. أيضا كثير من الطلاب الذين أشرنا إليهم الآن شقوا طريقهم في الموسيقى،
1: نعم.
0: لديهم حضور. ما نطمح إليه بالفعل يا أستاذ فضل إنه بالمستقبل انه نوسع بيكارنا، يعني نوسع دائره الانفجار تبعنا ونشمل المتابعه للبرنامج، انه لا نكتفي فقط انه قلنا والله انه هؤلاء الشباب لدينا مبدعين، لكن الحركه الثانيه نتابعهم، نوفر لهم، وهناك يعني الان في عندنا افكار نوفر لهم لقاءات مع فنانين كبار ومبدعين كبار، مثلا لقاء سنوي بمخيم إبداعي، هذا الاحتكاك يوفر لهم مثلا
1: نعم.
0: ثقلا لمواهبهم.
1: نعم، شكرا لك الأديب والإعلامي رمزي الغزو، مؤسس ومدير برنامج بشاير جرش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام. شكرا سيدي.
0: شكرا يا أستاذ فضل، شكرا للإذاعة اللي بتتابعنا وبتأخذ بيد هؤلاء الشباب. شكرا جزيلا سيدي.
1: شكرا سيدي.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى محطة الفن، وفي إطار الحديث عن مهرجان جرش للثقافة والفنون سنتعرف من خلال هذه المحطة على الرسائل التي يحملها مشروع عبق اللون. فهذا المساء نرحب بالأستاذ سهيل بقاعين مدير المشروع. أستاذ سهيل، أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: يسعد مساك وشكرا على هذه الاستضافة سيدي.
0: يعني بداية نريد أن نتحدث عن أهمية الشراكة ما بين مهرجان جرش للثقافة والفنون ومشروع عبق اللون. ماذا يقول الأستاذ سهيل في هذا المجال؟
1: أولا نبارك هذه المسيرة الحافلة بالثقافة والفن والتنوع لمهرجان جرش بدورته 40.
0: نعم.
1: يعني الشراكة ما بين مهرجان جرش وعبق اللون هذا شرف إلنا نضيفه بالمشاركة الرابعة هذه السنة لطلاب الأكاديمية الملكية للمكفوفين، حتى العالم كله يتعرف على إنه هذا المهرجان راح يكون في كمان يعني احترام وتقدير و استضافة لذوي الإعاقات بجميع اتجاهاتهم.
0: نعم.
1: حتى العالم كمان يتعرف على هذا المشروع اللي هو عبق اللون اللي أصبح محلي وعالمي سيدي.
0: نعم. الرسائل التي يحملها هذا المشروع، مشروع عبق اللون، للمجتمع الأردني والعالمي.
1: للمجتمع المحلي يعني أو للعالمي، يعني بتعرف مبادرة عبق اللون أصبحت مبادرة عالمية و. حظيت برعاية ملكية الحمد لله رب العالمين. أولا رح نسلط الضوء على أهمية أن الإعاقة، يعني تحويل الإعاقة إلى طاقة وطاقة إيجابية. جميع الأطفال أو الطلاب اللي رح يشاركوا الآن أصبحوا بعمر يعني مبدعين. عندنا أسيل رمان، هي كانت طالبة منذ أكثر من 12 عام والآن تدرس الفنون الجميلة بمهرجان بالجامعة الأردنية.
0: نعم.
1: وسوف تشارك بمعرض مشترك. وعندنا كمان مشاركة رعد العوايشي وهو بطل الأردن في مبادرة تحدي القراءة. وكمان راح يكون عندنا ألاء أبو خضر وهي كمان طالبة تعاني من إعاقة بصرية وأخذت بطولة الأردن بالتاكواندو، وهي كمان راح يكون لها معرض صور. كمان كمان رح يشاركنا الفنان صليبة حدادين بمجموعة من الطلاب مع كورال من أغاني للوطن تأليف ويعني غناء.
0: نعم.
1: كمان رح نسلط الضوء على أهمية التطور التكنولوجي وأهمية الـ AI في هذا العالم. رح يحكي عنها كمان الطالب الحمايدة، كمان راح يكون موجود راح يحكي عنها. وكمان راح نفرجي أجهزة حديثة جدا، يعني أعتقد الأردن من أوائل الدول التي تستعمل هذه الأجهزة اللي هي بتعرف الكفيف كاملة على اللوحة بتشرح عنها. وكمان راح يكون معرض، وهي أغلبية الأشياء اللي راح تكون موجودة سيدي.
0: نعم. بدنا نحكي عن مخرجات مشروع عرق اللون، ومن خلال وجوده وحضوره ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في السنوات يعني الماضية.
1: طبعا الشكر الجزيل يعني لإضافتنا بهذا المهرجان العالمي. نعم. إن شاء الله راح تكون نقلة نوعية حتى نشوفه على أرض الواقع. كمان ورشات رسم لطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وكل النشاطات اللي راح يكونوا فيها، إنه هذه الإعاقة لن يعني ما بوقفها أي شيء. فوجودنا بهذا المهرجان يعني الشكر الجزيل لهم، حتى نعرف العالم إنه يعني كمان هو برنامج ثقافي اجتماعي نوعي.

0: ومشاركة هاي الفئة هي دعم لهم وتسليط الضوء عليهم وتشجيعهم بجميع الاتجاهات.
1: نعم، إذا مشروع عبق اللون فعاليات في فنون الرسم والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي للأطفال المكفوفين مع أنشطة تفاعلية للمشاركين الموهوبين. سؤال اللي بطرح نفسه، هل سنبقى في إطار هذه المجالات أم هنالك نية للتوسع مستقبلا أستاذ سهيل؟
0: لا إن شاء الله راح يكون في مجال التوسع زي ما حكيت لك بالنسبة لتطور التكنولوجيا وعملية الـ AI في الأجهزة الموجودة. كمان راح يكون في مفاجأة اللي هي عبق رم، وهي راح تكون مفاجأة كمان غير الغناء والرسم والمسرح والتمثيل والشرح عن هذه الأجهزة. بدنا نحاول كمان كل سنة نقدم إشي جديد ومغاير للتقليد، نخرج عن إطار التقليد. سيدي
1: أستاذ سهيل، أريد أن أنتقل إلى سؤال يتعلق بآلية التواصل مع الأطفال المكفوفين بعد تخرجهم من هذا المشروع. أكيد يعني في ناس كبرت وصارت في أعمار متقدمة، كيف هي آلية التواصل بينكم وبين هؤلاء الأشخاص؟
0: شكرا سيدي على هذا السؤال. وهذا طبعا التواصل موجود، يعني الطالبة أسيل رمان الآن هي تدرس فنون بالجامعة الأردنية سنة ثالثة، عندنا آلاء أبو خضر كمان هي أخذت البطولة الأردن بالجودو وهي كمان مصورة، وكمان أغلبية الطلاب اللي تخرجوا راح يشاركوا. عندنا كمان طالبة مبدعة اسمها مايا جدعان اللي هي جابت الخامسة على المملكة، كمان تتكلم ثلاث لغات، فراح يكون كمان دعوة لجميع الطلاب، يعني الطلاب اللي أنا من خلال 13 عام متواصل معهم من خلال الأكاديمية ومن خلال مشروع عبق اللون اللي أنا كمان كنت دائما يعني بجيبهم على دارة سهيل وبنعملهم ورشات رسم وبنضلنا على تواصل حتى تظل عملية متواصلة.
1: نعم.
0: أبدا. نعم سيدي.
1: طيب أستاذ سهيل، سؤال الأخير، هل تم نقل هذه التجربة الأردنية إلى دول عربية أو أجنبية أو في شراكات معينة ما بين مشروع عبق اللون ومشاريع مشابهة في هذا الإطار؟
0: سيدي بالنسبة لعبق اللون شاركنا في، يعني خلينا نحكي على المدى القريب، بشهر 12 شاركنا بالكويت.
1: نعم.
0: مع كلية العلوم والتكنولوجيا بالكويت ببرنامج كامل متكامل لأهمية الدمج ما بين التكنولوجيا وذوي الإعاقة، وكان نشاط رائع. وقبل ذلك كنا كمان بالمغرب بالرباط بالتعاون مع جمعية نساء سفراء العرب.
1: نعم.
0: وشكر موصول للسيدة جمعنا غنيمات سفرتنا هناك، كان في ورشات عمل وأقمنا معرض كبير.
1: جميل.
0: وقبليها كمان كنا بالسعودية وكنا بالرياض وعملنا تشاركية مع جمعية الصوت لذوي الإعاقة، وكمان قبليها شاركنا بدولة الإمارات العربية بدبي بالمؤتمر العالمي اللي هاي السنة السادسة بنشارك فيه.
1: نعم.
0: المؤتمر العالمي لذوي الهمم. يعني يشارك فيه أكثر من 2000 عارض بأحدث التكنولوجيا والأدوات الموجودة.
1: جميل.
0: لذوي الإعاقة.
1: نعم.
0: وطبعا عبق اللون موجود بقوة، وأخذنا أكبر مشروع اللي هو الفن للجميع، وكنا ماخذين حوالي 4 متر ب 18 متر.
1: نعم.
0: وكله تحت مظلة عبق اللون وتحت مظلة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: شكرا لك الأستاذ سهيل بقاعين، وأنت مدير مشروع عبق اللون، هذا المشروع الذي يأتي في كل عام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. شكرا سيدي.
0: شكرا سيدي، وشكرا على دعمكم المتواصل، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا سيدي.
1: شكرا.
0: هلا.

0: سيداتي وأسادتي، في نهاية برنامج هنا عمان شكرا لفريق العمل، المهندس نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الإنسان الأردني على أرض الأردن قبل 2.5 مليون سنة، لقيوا آثاره بآخر واد الضليل لما يصب بنهر الزرقاء. كان الأردني الأول صياد متنقل، بعدين استقر في قرى زراعية ودجن الحيوانات جنب مصادر المية الدائمة مثل الأزرق وواد الحسا، مثل ما يرصد الدكتور جورج طريف. الأردن يعد مهد للثورة الصناعية الأولى، برز كمركز لصناعات الأدوات النحاسية بفضل توفر خامات النحاس في وادي عربة. هذه الثروة عززت التبادل التجاري مع حضارات وادي النيل والرافدين. الأردنيين الأوائل طوروا حياتهم من دولة المدينة مثل جاوة وزيرقول في 1000 قبل الميلاد لدولة الأمة العمونية والمؤابية والأدومية اللي امتلكت عواصم وحدود واضحة. بعدين خلفوها الأنباط اللي وسعوا المملكة ما بين الحجر ورا تبوك لدمشق وتدمر، ومن البتراء لغزة وعسقلان، وحتى انهم ابحروا بضاعتهم لروما. الأنباط عاصروا ميلاد السيد المسيح عليه السلام ومقتل تلميذه يوحنا المعمدان على يد اليهودي أنتباس هيرودس بقلعة مكاور غرب مادبا. لما الدولة الرومانية اضطهدت المسيحيين هربوا تلاميذ المسيح على شرق الأردن، لاذوا بالقبائل البدوية الأردنية بعيد عن عيون عسكر روما، ولذلك نلقى قبائل عربية تنصرت مثل تغلب وطي وقضاعة وكندة وغسان. لما وصلت طلائع الفتح الإسلامي لجنوب بلاد الشام لقيت ترحيب من القبائل العربية المسيحية اللي كانت تحت حكم روما. الترحيب هذا مبعثه قرابة الدم بين عرب الحجاز ونجد وبين عرب بلاد الشام. كانت روما تعتبر بلاد الشام مخزن لتموين جيوشها، وبنفس الوقت كان الرومان ينظروا للعرب نظرة دونية قياسا للعنصر الروماني.

أعزائي المستمعين، لعب الأردن دور كبير في العصور الإسلامية، انبنت فيه المساجد في عمان والقسطل، وبنفس الوقت تركت المسيحيين يبنوا كنائسهم برحاب والكرك والبتراء. في زمن الدولة العربية الإسلامية لعبت الأردن دور كبير في الأحداث اللي عصفت بالمنطقة. شهدت أذرح والجرمة اجتماع لجنة التحكيم بين الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ولحد الآن يشيروا الحويطات بأذرح والجرمة لجبل الأشعري اللي اتسمى باسم أبو موسى الأشعري عضو لجنة التحكيم. استقروا العباسيين في بلدة الحميمة وراء راس النقب من غاد، بدوا دعوتهم بالمراسيل مع جماعتهم في العراق وخراسان، ومع ضعف الدولة الأموية زمن الخليفة مروان بن محمد اللي سموه المؤرخين مروان الحمار لصبره في المعارك، نجحوا العباسيين بالاستيلاء على الحكم. أخذوا بغداد عاصمة إلهم وأهملوا بلاد الشام اللي كانت أرض الخلافة، ومعروف جدا أنه الأمويين بنوا مجموعة من القصور في البادية الأردنية مثل قصر الموقر وقصر عمرة وقصر الخرانة وقصر برقع. هذه كانت متبدة ومتنزه للخلفاء الأمويين اللي يبعدوا عليها بعيد عن ضجيج مدينة دمشق. يكتب لعاصمتنا عمان أنها حوت أول مصنع للدينار العربي اللي حل محل العملة الهندية والرومانية اللي كانت متداولة في دولة الخلافة. طبعا المصنع هذا أهمل مع إهمال العباسيين لبلاد الشام.

0: وعلى
1: أعزائي المستمعين، ازدهرت الأردن في العهدين الأيوبي والمملوكي، انبنى فيها قلاع عجلون والكرك والشوبك والسلط، وصار فيها أول مصنع للسكر في بلاد الشام. هذا انبنى بغور فيفا بالأغوار الجنوبية، اعتمد على قصب السكر اللي انزرع في الأغوار، وعالجوه الخبراء في مصنع السكر اللي تصدر لدمشق والقاهرة وفلسطين. وكانت مدينة الكرك مركز الوسط بين حواضر الدولة المملوكية في القاهرة ودمشق، وصارت منفى للثائرين في مصر أو الشام على الحكام المماليك. كل ما واجهوا المماليك ثورة قبلية أو داخلية يتحايلوا على الزعيم حتى يمسكوه وينفوه للكرك. انبلت أرض الأردن بالاحتلال الإفرنجي الصليبي حوالي 200 سنة. حشد الناصر صلاح الدين الأيوبي الجيوش في زيزيا، ومن هناك طلع فيها على الكرك وحررها من الإفرنج الصليبيين. من بعدها طردهم في معركة حطين، ومن وراها حرر مدينة القدس الشريف. بعد فشل المملكة العربية السورية سنة 1920، وصل الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين من الحجاز لمدينة معان. هالت عليه الوفود من كل الأردن وبعض بلاد الشام. بعديها وصل عمان وأسس إمارة شرق الأردن، نواة المملكة الأردنية الهاشمية. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجد الزعبي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. لم تكن عروس القصائد الغزلية قصيدة تقال، بل مقاما يزار ومدرسة يتعلم فيها العشاق كيف يكون الهوى نقيا وكيف يكون الجمال بابا إلى الأخلاق.
2: أطلعك على ما قرض به حسن زيد الكيلاني لقصيدتك عروس القصائد الغزلية يا مولاي.
3: المعذرة، أقترح قبل القصيدة أن تقرأ على مولاي ما قدمت به جريدة الأردن هذا التقريض.
4: نعم، نسمع التقديم أولا يا عبد المنعم.
2: أحدث نشر عروس القصائد الغزلية وأميرتها هزة طرب في نفوس القراء وبخاصة الشعراء والأدباء، فراحوا يتسابقون في تقريضها والترحيب بها ووصف محاسنها وما احتوته من أبكار المعاني. وإننا ننشر فيما يلي القصيدة التالية التي نظمها السيد الأديب حسني زيد، وهو يرجو أن تكون قصيدته هذه قرورة عطر يهديها إلى عروس القصائد الغزلية وأميرتها، وهذه هي.
1: من هذا المركى المشرف على غور نمرين تتوهج كلمة الأمير كما ينبوع بين رملين، لا ينشد الغزل لهوا بل يصفي الجمال حتى يرقى خلقا. هنا تقاس المقامات بصدق القول ويوزن البيت بميزان العقل، وتتخذ القصيدة منهاجا في تهذيب القلب واللسان.

0: بارك الله به. سمعنا أن هنالك هدية، لكننا لم نعرف قيمتها بعد.
1: نعم يا مولاي، لنرى ماذا قدم حسني زيد الكيلاني.
0: اقرأ وأسمعنا يا عبد المنعم.
2: درة من عبقري مفلق، وقريض من زعيم المشرق. طوق الشمس بعقد ساحر من معانيه التي لم تسبق. رام جيد الدهر من أبياتها، قصب السبق ولما يلحق. فتأدب أيها الدهر وكن صامتا وانظر بعين المطرق. قرشي هشت الفصحى له، ومشت في ثغرها المؤتلق. بحتري اللفظ في ديباجة، فضحت بالحسن نور الفلق.
3: ليس التقريض زينة تعلق على الأعناق، هو شهادة ذائقة تعرف للأصل قدره. فإذا لاحت عروس القصائد نهضت الحروف من سكونها، وأضاءت للسامعين طرائق القول الرشيد.
4: سمو الأمير، هذه ليست معارضة بالمعنى المألوف، إنها اقتراب حذر من مقام عالٍ، كأن الشاعر يعرف أنه يدخل ظل شمس.
0: وهذا أول حسنها يا عبد المنعم، من يعرف المقام لا يعلو صوته بل يحسن الوقوف.
1: صدقتما، انظروا كيف بدأها بالتكبير لا بالمنافسة. درة من عبقري مفلق، فهو يعلن منذ البيت الأول أن الأصل محفوظ وأن الفرع جاء مستضيئا.
5: ما اقترب شاعر من شمس إلا واحتاط لأشعاعتها. هذا هو الدخول إلى المقام، تواضع بعز وتوقير يجلي الفهم. لا يعلو الصوت على الأصل بل يستضيء به ويهتدي.

0: أنا لم أجري على منواله، بل أتيت البحر حتى أستقي. من يرى الشمس على مفرقه ثم لا يدنو لذاك المفرق؟ أي شقراء التي قد ظفرت منه بالحب النقي المشرق؟ قالت الشمس التي تحسدها: طوقيني بالمعاني طوقي. من حباها هالة من شعره، هالة البدر التي لم تمحقي. فأتى في درة الفصحى التي لم ينلها طامح أو مرتقي.
1: وحين يؤذن للمقام تمتد يد الشاعر إلى بحر يستسقي منه، لا ليقلد منوالا بل ليبلغ الينبوع. فالبهاء

0: ليس في الزخرف، وإنما في أن تسري الروح نفسها في لفظ جديد.
1: وهذه أيضا يا سمو الأمير تقريض آخر نشر اليوم في جريدة الأردن، وقد قدم له محرر الصفحة بهذه الكلمات: هذه قصيدة يحاول ناظمها الطالب النجيب السيد بهاء الدين صلاح أن يجعل منها قارورة عطر أخرى تهدى إلى عروس القصائد الغزلية وأميرتها، ونحن ننشرها لما فيه من رقة وخذوبة من جهة وتشجيعا للطالب من جهة ثانية.
2: هذه القصائد الكبيرة تثير زوابع الإبداع.
3: ماذا يقول فيها السيد بهاء الدين؟
1: رب الشعر تغني وانطقي، واذكر الشقراء عند المشرق، واسمعين اللحن عذبا إنني أشتهي الألحان من فيك النقي.
4: من يعرف المقام لا يسبق الأصل بل يستضيء به، فالشعر هنا مدرسة لكل من يريد صقل فكره قبل صقل قوله.
1: ونثرت الدر في رقعته من ثنايا ثغرك المؤتلق، عجب الدهر بها لما بدت تتهادى كلمها في السبق. إيه يا شقراء ما ذنب امرئ قوض الهجر صباه فاشفقي، وابعثي لي رشفة فياضة من غدير الحب حتى أستقي. ودعينا نحتسي حمر اللمى بكؤوس الشوق والطهر النقي، ليس معنى الحب أن يذوي التقى، إنما الحب عفاف المتقي.
2: الله الله يا عبد المنعم على القصيدة وعلى إلقائها.

0: لا تدار دولة فحسب. ها هنا قامت مدرسة للذوق واللغة، يخرج السامع وفي يده ميزان ألا يسبق القول العقل وألا يتأخر الخلق عن الجمال. هكذا تربى الأمة على سنن الفصحى، وهكذا يتخذ الغزل طريقاً إلى المروءة.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.

0: الإنتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إجلاء 21 مواطنا أردنيا من جمهورية فنزويلا، والسفير الفنزويلي يشيد بالدور الإنساني الذي اطلع به الأردن في دعم بلاده عقب الزلزال المزدوج. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا خلال اقتحامات نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بزعم أنهم مطلوبون. منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان قد يؤدي إلى خذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في لبنان. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وطهران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. مقتل وإصابة عشرات الجنود اليمنيين في هجوم شنه الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. وأخيرا، يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحرا نسبيا في البادية وحرا في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه عماد عبد الرحمن حول تأكيد جلالة الملك أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنا دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
0: وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع: الأردن أولا والقدس عهد هاشمي لا يتبدل، للكاتب عبد الفتاح الحايك.
1: وفي موقع الأردن 24 نقرأ: الأردن صوت الشرعية الدولية في الدفاع عن الأنروة، للكاتب موسى العجلوني.
0: ومن الموقع عينه نطالع: الأردن دولة تحمي سماءها، للكاتب زياد فرحان.
1: وفي موقع جفرة نقرأ: الأردن حين تصبح الإنسانية هوية وطن ورسالة تجوب العالم، للكاتب يونس الكفرعيني.
0: ومن الموقع ذاته نطالع: الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، رسائل المرحلة وأولويات التشريع، للكاتب عبد الله الخربشة.
1: ونختتم لقاءنا من موقع سرايا ونقرأ: حين يصبح التطوير نهجا لا قرارا، للكاتب هاشم المجالي.
0: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ ما كتبه عماد عبد الرحمن حول تأكيد جلالة الملك أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنا دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويقول:
1: قطاع غزة رغم الهدنة التي أعلن عنها قبل عدة أشهر لا تزال الأوضاع فيه هشة، إذ تتواصل العمليات العسكرية والغارات المتفرقة لجيش الاحتلال وسط سقوط يومي للضحايا من النساء والأطفال، مع استمرار معاناة الفلسطينيين الذين يكادون لا يجدون قوت يومهم بسبب الحصار المحكم على القطاع. حتى المؤسسات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها وكالة الغوث الأونروا تواجه ضغوطا مالية وتشغيلية كبيرة، ما يهدد استمرار تقديم ما تبقى من خدمات. وتشير التقارير الدولية إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، مع استمرار القيود على وصول المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار. الكاتب يضيف:

0: يقل الحال سوءا في الضفة الغربية المحتلة، إذ تتجه الأوضاع نحو مزيد من التصعيد مع استمرار الاقتحامات العسكرية للمدن والمخيمات وازدياد نشاط المستوطنات والاعتداءات المرتبطة بها، الأمر الذي يرفع مستوى التوتر ويقوض فرص استئناف أي مسار سياسي جاد. وتؤكد منظمات دولية أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدا في أعمال العنف إلى جانب توسع النشاط الاستيطاني وتزايد الضغوط على التجمعات الفلسطينية. الكاتب مضى قائلا:
1: الصوت الوحيد الذي يسمع حاليا عن القضية الفلسطينية يأتي من الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يؤكد في مختلف المحافل الدولية أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنا دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة وقف الحرب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ويعكس هذا الموقف ثبات السياسة الأردنية التي توازن بين دعم الحقوق الفلسطينية والدفاع عن الأمن والاستقرار الإقليمي. وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع الأردن أولا والقدس، عهد هاشمي لا يتبدل للكاتب عبد الفتاح الحايك، ويقول:
0: اليوم وفي ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات غير مسبوقة، يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني قيادة الأردن برؤية استراتيجية تجمع بين حماية الأمن الوطني والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف. فمنذ اندلاع الأزمات الإقليمية أكد جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية. الكاتب يضيف:
1: في الوقت الذي تباينت فيه المواقف الدولية بقي الصوت الأردني ثابتا رافضا أي محاولات لفرض حلول تتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تمس مكانة القدس أو تهدد استقرار الأردن والمنطقة. كما أكد الأردن مرارا رفضه لأي مشاريع تهجير أو إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام أو المساس بمصالحه الوطنية العليا، انطلاقا من مواقفه المعلنة وثوابته الراسخة. ويحتل ملف القدس مكانة خاصة في السياسة الأردنية، ليس فقط لارتباطه بالقضية الفلسطينية، بل لأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية تمثل مسؤولية تاريخية وقانونية وحضارية أسهمت في حماية هوية المدينة وصون مقدساتها والحفاظ على طابعها الديني والإنساني. وقد نجح جلالة الملك عبر دبلوماسية نشطة ومستمرة في إبقاء قضية القدس حاضرة على أجندة المجتمع الدولي، مؤكدا أن المساس بالمقدسات أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها يمثل تهديدا للاستقرار وفرص السلام. الكاتب مضى قائلا:
0: في موازاة هذا الحراك الخارجي، يواصل الأردن ترسيخ قوته الداخلية من خلال تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون والمضي في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الجبهة الداخلية المتماسكة هي أساس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
1: وفي موقع الأردن 24 نقرأ: الأردن صوت الشرعية الدولية في الدفاع عن الأونروا، للكاتب موسى العجلوني، ويقول:
0: لم تكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا منذ أن أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 مجرد مؤسسة تقدم الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، بل أصبحت أحد أهم الشواهد القانونية والسياسية على استمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجسيدا لالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه نكبة ما زالت أثارها ممتدة منذ أكثر من 7 عقود. وخلال هذه العقود حملت الوكالة مسؤولية رعاية ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وأسهمت في بناء أجيال كاملة من خلال مدارسها، وشكلت شبكة الأمان الصحي والاجتماعي لملايين الأسر، حتى غدت جزء

0: جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين، وعنواناً لاستمرار الاعتراف الدولي بقضيتهم إلى حين التوصل إلى حل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية. الكاتب يضيف:
1: الأونروا تواجه اليوم أخطر مرحلة في تاريخها، لأنها أصبحت هدفاً مباشراً لمشروع سياسي يسعى إلى إنهاء دورها وتجريد قضية اللاجئين الفلسطينيين من أحد أهم مرتكزاتها القانونية والإنسانية. فمنذ سنوات تقود إسرائيل حملة سياسية وإعلامية ودبلوماسية تستهدف الأونروا، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استمرار وجودها يعني استمرار الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين وحقهم في العودة. وتزداد الصورة وضوحا مع تصاعد الدعوات إلى استبعاد الأونروا من أي دور في إعادة الحياة والإعمار في قطاع غزة. الكاتب مضى قائلا:
0: في مقابل هذه المحاولات يبرز الأردن بوصفه الدولة الأكثر ثباتا واتساقا في الدفاع عن الأونروا وولايتها الأممية. فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المحافل الدولية أن الوكالة ليست مجرد مؤسسة إغاثية، وإنما ركيزة أساسية للاستقرار الإنساني والسياسي في المنطقة، وأن المساس بها يمثل استهدافا مباشرا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وللشرعية الدولية التي أقرت حقوقهم. وانطلاقا من هذا الفهم، وصل الأردن حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لاستمرار الوكالة، وهو ما دفع الأونروا إلى التأكيد بأن المملكة تشكل حاجز صد أمام المحاولات الرامية إلى تصفية الوكالة. الكاتب يؤكد:
1: إن هذا الموقف لا يعكس دفاعا عن مؤسسة أممية فحسب، بل يجسد رؤية استراتيجية تدرك أن حماية الأونروا هي حماية لحق العودة وصون لأحد أهم مرتكزات القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل التجربة الأردنية نموذجا عربيا يستحق أن يقتدى.
0: ومن الموقع عينه نطالع الأردن دولة تحمي سماءها، للكاتب زياد فرحان، ويقول:
1: الأردن لم يكن طرفا في حرب أحد، بل كان دولة تحمي أرضها وسماءها وشعبها من نار عابرة فوق رأسه. وفي لحظات الاشتباك الإقليمي الكبرى لا تمتلك الدول الجغرافية الفاصلة رفاهية الوقوف متفرجة، فالأردن يقع في قلب منطقة مشتعلة بين فلسطين وسوريا العراق والسعودية، وعلى تماس مباشر مع مسارات الصواريخ والطائرات المسيرة. لذلك فإن أي جسم عسكري يعبر أجواء المملكة في أي اتجاه لا يعود شأنا خارجيا خالصا، بل يصبح تهديدا مباشرا للسيادة الأردنية ولأمن المواطنين الأردنيين. الكاتب يضيف:
0: إن اعتراض الصواريخ أو المسيرات فوق الأرض الأردنية لا يحتاج إلى تبرير سياسي معقد. هذه ليست مشاركة في حرب ولا دفاعا عن أحد خارج البلاد ولا انخراطا في محور ضد محور. إنها أبسط واجبات الدولة أن تمنع سقوط النار على بيوت الناس، وأن تحمي المدن والقرى والمطارات والمنشآت الحيوية، وأن تقول لكل الأطراف إن سماء الأردن ليست ممرا مفتوحا لحروب الآخرين. الكاتب مضى قائلا:
1: الموقف الأردني الرسمي واضح، لا استخدام للأرض الأردنية للاعتداء على أحد، ولا السماح في المقابل بأن تتحول الأرض الأردنية إلى ساحة عبور أو سقوط أو تصفية حسابات. هذه هي المعادلة الوطنية الدقيقة: لا نفتح أرضنا لحرب، ولا نترك سماءنا مستباحة، لن نكون أداة في يد أحد، ولن نسمح لأحد أن يستخدمنا كجسر فوق رؤوس مواطنينا. والأردنيون يعرفون أن الوطن الذي لا يحمي سماءه لا يستطيع أن يحمي موقفه السياسي، والدولة التي تسمح لحروب الآخرين أن تمر فوق بيوتها تفقد حقها في أن تقول أنها تمارس السيادة. الكاتب يختتم:
0: الأردن لم يختر موقعه الجغرافي، لكنه اختار أن يديره بعقل الدولة، لا بانفعال الشارع ولا برغبات أحد. فبين نار المحاور وحسابات الحرب بقيت عمان تقول: لسنا في حرب أحد، لكن سماءنا ليست مباحة لأحد. وفي موقع جفرة نقرأ: الأردن حين تصبح الإنسانية هوية وطن ورسالة تجوب العالم، للكاتب يونس الكفر عيني، ويقول:
1: في كل كارثة، في كل وجع، في كل مدينة منكوبة يظهر الأردني بهدوء النبيل، طبيبا منقذا مسعفا جنديا للرحمة،

0: أو عاملا في قافلة إغاثة لا يسأل عن المسافة ولا عن اللغة ولا عن الدين، يكفيه أن هناك إنسانا يحتاج إلى من يقف إلى جانبه. الكاتب يضيف:
1: ما فعله نشام الدفاع المدني والكوادر الأردنية في فنزويلا لم يكن مجرد مهمة إنسانية عابرة، بل كان مشهدا أردنيا خالصا هز الوجدان قبل أن يلفت الأنظار. رجال جاءوا من بعيد حملوا خبرتهم وشجاعتهم، ثم قدموا للعالم صورة لا تصنع بالكلمات: إنقاذ بضمير وعمل بإيمان وصلاة في قلب الواجب. هذا الدور ليس جديدا على الأردن، فمن غزة الجريحة إلى فلسطين كلها، ومن لبنان إلى كل ساحة ألم، كان الأردن حاضرا لا بالشعارات بل بالفعل. مستشفيات ميدانية، قوافل إغاثة، كوادر طبية، طائرات مساعدات، وقلوب لا تعرف الحياد أمام وجع الأشقاء. الكاتب مضى قائلا:
0: في غزة تحديدا حيث حاول العالم أن يعتاد الألم وأن ينشغل عنه، بقي الأردن يذكر الجميع بأن للإنسان حقا في الحياة والدواء والكرامة. بقي الصوت الأردني حاضرا، وبقيت اليد الأردنية ممدودة، وبقيت القيادة الهاشمية تحمل القضية الفلسطينية لا كعنوان سياسي فقط، بل كمسؤولية تاريخية وأخلاقية ودينية. هذه هي رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني، رسالة الأردن الذي لا يساوم على إنسانيته ولا يتخلى عن دوره العربي والإسلامي ولا يسمح أن تتحول المأساة إلى خبر عابر. قيادة جعلت من الأردن ضميرا حيا في زمن تبلدت فيه ضمائر كثيرة. الكاتب يؤكد:
1: حين يرى العالم نشام الأردن في فنزويلا أو أطباءه في غزة أو قوافله في لبنان وفلسطين، فهو لا يرى مهمة رسمية فقط، يرى أخلاق وطن، يرى شعبا تربى على أن إغاثة الملهوف شرف، وأن نصرة المظلوم واجب، وأن الإنسان أخو الإنسان مهما بعدت المسافات. سيبقى الأردن بقيادته الهاشمية وأبنائه النشامة حاضرا حيث يحتاجه الإنسان، وسيبقى علمه حين يظهر في ميادين الألم ليس رمزا لدولة فقط بل علامة أمل. الكاتب يختتم:
0: ما بين غزة وفنزويلا ولبنان تمتد الحكاية ذاتها. الأردن لا يساعد لأنه قادر فقط، بل لأنه مؤمن أن الإنسانية قدره وأن الخير رسالته، وأن النشامة خلقوا ليكونوا في الصف الأول حيث يكون الألم وحين يولد الأمل.
1: ومن الموقع ذاته نطالع الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، رسائل المرحلة وأولويات التشريع للكاتب عبدالله الخرابشة، ويقول:
0: الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز جاءت لتؤكد أن مسيرة الإصلاح والتحديث في الأردن تمضي وفق رؤية واضحة، وأن الملفات ذات الأولوية تحظى بالمتابعة والإنجاز دون انتظار مواعيد الدورات العادية. وتتضمن الدورة حزمة من مشروعات القوانين التي تمس قطاعات حيوية، في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، إضافة إلى مشروعات قوانين تتعلق بتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. ولا تبدو هذه التشريعات مجرد تعديلات قانونية منفصلة، بل تشكل جزءا من مسار متكامل يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتحديث البيئة التشريعية وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية. الكاتب يضيف:
1: تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لأن القوانين المطروحة لا تقتصر أثارها على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد إلى حياة المواطنين بصورة مباشرة. فالإدارة المحلية ترتبط بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة العمل في المحافظات، فيما يسهم تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي في دعم جودة المخرجات الأكاديمية وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل. كما تمثل تحديثات الملكية العقارية عنصرا مهما في تعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويعزز الثقة بالمنظومة القانونية. كما تحمل الدورة الاستثنائية دلالة سياسية

0: سياسية ودستورية مهمة إذ تعكس استمرار عمل مؤسسات الدولة بتنسيق وتكامل بين السلطات الدستورية، وتؤكد أن عملية الإصلاح ليست مرتبطة بظرف زمني أو دورة برلمانية بعينها، وإنما تمثل نهجا مستمرا يستهدف تعزيز كفاءة ومؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية الشاملة. الكاتب يختتم:
1: التشريع الناجح ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لبناء دولة أكثر كفاءة وقدرة على مواصلة مسيرة التحديث والتنمية.
0: ونختتم لقاءنا من موقع سرايا ونقرأ: حين يصبح التطوير نهجا لا قرارا، للكاتب هاشم المجالي، ويقول:
1: في النهج الذي تنتهجه مديرية الأمن العام، التطوير ممارسة يومية تتجسد في مبادرات عملية تنطلق من احتياجات المواطن وتنتهي إلى تحسين جودة الخدمة وتعزيز الثقة بالمؤسسة. ولعل من أبرز صور هذا النهج ما شهدته منظومة الدفاع المدني من استحداث دراجات الطوارئ، تلك الفكرة التي لم تكن مجرد إضافة إلى أسطول المركبات، بل كانت استجابة ذكية لواقع المدن المزدحمة، حيث قد تعيق الطرق وصول سيارات الإسعاف في الوقت المناسب. فجاءت هذه المبادرة لتختصر الزمن وتمنح المصاب فرصة أثمن من كل شيء، فرصة النجاة. وعندما ينخفض زمن الاستجابة إلى أقل من المعدلات العالمية، فإننا نكون أمام إدارة تؤمن بأن الدقيقة الواحدة قد تصنع الفارق بين الحياة والموت. ثم جاءت مبادرة تطوير خدمات مراكز الإصلاح والتأهيل لتؤكد أن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على الجدران والأبواب، وإنما يمتد إلى الإنسان نفسه وإلى أسرته التي تشاركه عبء التجربة. فالزيارة المرئية عن بعد ليست مجرد وسيلة تقنية، بل رسالة إنسانية تقول للأسر أن معاناتكم محل اهتمام، وأن المسافات لم تعد حاجزا يحول بين القلوب وطمأنينتها. وكذلك خدمة الحوالات المالية للنزلاء التي جاءت لتبسط الإجراءات وتحفظ الوقت والكرامة وتخفف الأعباء عن ذويهم. الكاتب يضيف:
0: إن المؤسسات التي تفكر بهذه الصورة لا تنظر إلى الخدمة بوصفها إجراء إداريا جامدا، وإنما تراها مسؤولية أخلاقية ووطنية تجعل الإنسان محور الاهتمام وتجعل كرامته جزءا من معايير النجاح. ولم يتوقف هذا النهج عند حدود الخدمات المستحدثة، بل امتد إلى تطوير البرامج الإصلاحية ذاتها، وفي مقدمتها برامج علاج الإدمان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. فالتعامل مع الإدمان باعتباره قضية تحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل، لا إلى عقوبة وحدها، يعكس فهما عميقا لفلسفة الإصلاح الحديثة، ويؤكد أن بناء الإنسان هو الغاية الأسمى لأي منظومة إصلاحية. كما أن العمل المتواصل على معالجة الاكتظاظ واستكمال مشاريع التوسعة والتنسيق مع الجهات المختصة يكشف عن رؤية لا تكتفي بعلاج المشكلات الآنية، بل تسعى إلى بناء منظومة قادرة على استيعاب متطلبات المستقبل، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن حقوق الإنسان. الكاتب يؤكد:
1: لقد أثبتت مديرية الأمن العام من خلال هذه المبادرات وغيرها أن تطوير مسيرة متواصلة، وأن الإدارة الناجحة هي التي تجعل من كل إنجاز بداية لإنجاز آخر، ومن كل تجربة ناجحة حافزا لتجربة أكثر نضجا واتساعا.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وألاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: في أمان الله.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يوجه بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود دعم الاستقرار في المنطقة. الأردن يجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا بعد زلزالين عنيفين ضربا البلاد. وزارة المياه تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن. من العناوين إلى التفاصيل، وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء. وسيوفر مشروع النظام مكنة قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء، كما اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات التشريعية. إلى التفاصيل والزميل هاني السعيدة.
1: يشمل مشروع نظام ضبط العمل الوزاري قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسسات التي لها علاقة مع الحكومة، سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات، بما يضمن منع تضارب المصالح. وسيشمل كذلك ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم. وسيضع مشروع النظام قواعد قانونية صارمة وواضحة تستند إلى الدستور، الذي يمنع على الوزير أثناء توليه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة. ووجه رئيس الوزراء وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام، بما يعزز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية ويرسخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام. وعلى صعيد التشريعات المتعلقة بتطوير الخدمات القضائية، أقر مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026. وقرر المجلس أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026. وقرر المجلس أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2026. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2026. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة 6 شهور إضافية، ولحين إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض على أجندة الدورة النيابية الاستثنائية المقرر انعقادها اعتبارا من 12 من تموز الجاري.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إجلاء 21 مواطنا أردنيا من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن تابعة لدولة قطر الشقيقة كانت قد نقلت مساعدات إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمان إلى العاصمة كاراكاس قبل أن تعود إلى المملكة، وعلى متنها المواطنين الأردنيين إلى جانب الوفد العسكري الأردني المرافق. وتأتي عملية الإجلاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا مؤخرا، وبالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في فنزويلا ودولة قطر. وثمنت الوزارة تعاون دولة قطر الشقيقة ودعمها في إنجاح عملية الإجلاء إلى جانب مساهمتها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا. وأشاد السفير الفنزويلي لدى المملكة بالدور الإنساني الذي اطلع به الأردن في دعم بلاده عقب الكارثة، مؤكدا أن سرعة الاستجابة الأردنية عكست عمق العلاقات بين البلدين وقيم التضامن في أوقات الأزمات، كما ثمن دعم دولة قطر لجهود الإغاثة والإجلاء. وجاءت تصريحات السفير على هامش استقبال المواطنين الأردنيين الذين أجلوا من فنزويلا على متن طائرة شحن قطرية كانت قد نقلت مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى العاصمة كاراكاس. تبرعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار لدعم المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، ونقلت على متن طائرتي مساعدات أردنيتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وتضمنت الشحنة أصنافا دوائية متنوعة للمساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة في ظل النقص الحاد بالأدوية والمستلزمات الطبية الذي تشهده فنزويلا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية تقليص عمليات البحث مع تراجع فرص العثور على ناجين. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يبلغ عدد المفقودين نحو 50,000 شخص، في حين

0: لم تعلن الحكومة الفنزويلية حصيلة رسمية للمفقودين. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة اليوم تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والبلدات، تخللتها عمليات دهم واعتقالات طالت 15 فلسطينيا، وذلك بزعم أنهم مطلوبون. وتزامن ذلك مع اعتداءات شنها مستوطنون استهدفت الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم. حذرت 6 منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان قد يؤدي إلى خذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن التهجير القسري طويل الأمد لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. وأضافت أن بعض بنود الاتفاق قد تعيق لجوء الضحايا إلى العدالة أمام المحافل الدولية، فيما تتضمن بنودا أخرى قبولا ضمنيا باستمرار التهجير القسري في مناطق واسعة جنوب لبنان. تواصل الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحليقها بشكل مكثف في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، إضافة إلى مناطق البقاع وجنوب لبنان. وتترافق هذه التحليقات مع عمليات تمشيط وإطلاق قذائف صوتية، إلى جانب قصف متقطع استهدف بلدتي دير سريان والمنصوري. كما تشهد بعض المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية عمليات تفجير لمنازل وبنى تحتية في ظل استمرار الخروقات بوتيرة متقطعة وما تخلفه من حالة توتر بين السكان. حذرت إيران من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. مزيد من التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه إسراء الطراونة.
1: بينما تواصل إيران مراسم تشييع جنازة مرشدها علي خامنئي، تستمر حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن أمهلت طهران أسبوعاً قبل العودة إلى المفاوضات مراعاة لمراسم تشييع المرشد الأعلى، فيما أكدت إيران رفضها القاطع لأي تحرك عسكري في مضيق هرمز، معتبرة أن أمن الممرات المائية هو من مسؤولية دول المنطقة. يأتي هذا التحذير عقب إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة، في خطوة تهدف إلى حماية الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مجددا التأكيد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولية عن ضمان أمنه. مجددا التأكيد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه، بينما أكد الرئيس الأمريكي أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ويعكس الموقف الإيراني تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز الذي تحول إلى إحدى أوراق الضغط الرئيسية في المواجهة بين طهران والغرب، وسط مخاوف من توسع التحرك العسكري الدولي في المنطقة بذريعة حماية الملاحة.
0: أعلنت وزارة المواصلات القطرية اليوم استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. ويأتي ذلك بعد أن نصحت قطر في 29 حزيران بتعليق الإبحار وأنشطة الصيد حتى إشعار آخر مع استثناء الشحن التجاري. قتل 14 جنديا يمنيا في هجوم شنه المتمردون الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري تابع للحكومة المعترف بها دوليا اليوم. ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مساحات واسعة في شمال اليمن بينها العاصمة صنعاء. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخص جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وفق ما أفاد رئيس السلطات المحلية. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون للربيحات ويقرأه بلال ملكاوي.
2: في ظل تواصل التصعيد الروسي الأوكراني، قتل شخص جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وفق ما أفاد رئيس السلطات المحلية. إلى ذلك شددت أوكرانيا على أن قواتها لا تزال تفرض سيطرتها على مدينة استراتيجية في شرق البلاد، نافيا إعلان موسكو سقوطها. في المقابل رفض الجيش الروسي هذه الرواية، مؤكدا أن قواته تواصل تمشيط ما وصفها بجيوب المقاومة المتبقية في المدينة. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجوم مركب على الأراضي الروسية، معتبرة أن الهدف كان لصرف الأنظار عن ما وصفته بإخفاق الدفاعات الأوكرانية، ومؤكدة أن تلك الهجمات لن تمر من دون رد. في تطور يعكس حراكا دبلوماسيا متسارعا، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استعداد واشنطن للمساعدة في إيجاد مخرج للحرب المستمرة في أوكرانيا. ولم تقتصر الاتصالات على موسكو، إذ أجرى الرئيس الأوكراني زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع ترامب بالتزامن مع تأكيده أنه يعول على الحصول على دعم إضافي في مجال الدفاع الجوي من حلفاء الغربيين خلال قمة الناتو، وذلك بعد موجة من الضربات الروسية المكثفة التي استهدفت العاصمة كييف.
0: وعودة إلى الشأن المحلي، حيث رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي الاحتفال الوطني الذي نظمته رابطة أبناء لواء بن عبيد التنموية بمناسبة الأعياد الوطنية وإعلان لواء بن عبيد لواء للثقافة لعام 2026. وأكد رئيس الرابطة الدكتور أحمد العجلوني خلال الاحتفال أن الاحتفال يجسد الاعتزاز والفخار بالمناسبات الوطنية التي شكلت محطات مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، وفي مقدمتها الاستقلال الذي تجسدت فيه الإرادة بالحرية والسيادة، مشيرا إلى أن هذه المناسبات تجدد قيم الولاء والانتماء والالتفاف حول القيادة الهاشمية، وتعزز المسؤولية الوطنية في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز. وجه سمو الأمير علي بن الحسين الشكر لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي مع ختام مسيرته مع النشامة، مثمنا جهوده وإسهامه في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم. وقال الأمير علي في منشور عبر حسابه إنه التقى السلامي اليوم، معربا عن تقديره لما قدمه خلال فترة قيادته للمنتخب الوطني، ومؤكدا أن تجربته مع النشامة كانت استثنائية. وأضاف أن السلامي سيبقى ابنا عزيزا للأردن لما أظهره من إخلاص واحترافية وروح قيادية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في محطته المقبلة. وأكد الأمير علي أن السلامي سيظل أهلا للمشورة وصاحب خبرة يعتز بها الجميع ويستفيدون منها. أكدت وزارة المياه والري أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن، نافية المعلومات المضللة المتداولة بشأن كلفته، ومشددة على أن الحكومة نجحت في خفض كلفة المشروع المتوقعة بنحو 2.5 مليار دولار، وأن المشروع سيغطي 40% من احتياجات المملكة المائية حتى عام 2040. المزيد من التفاصيل والزميل عاطف نسور.
3: أصدرت وزارة المياه والري بيانا ردت فيه على الأخبار المضللة حول مشروع الناقل الوطني، مؤكدة أن توقف مشروع ناقل البحرين لأسباب سياسية دفع الحكومة إلى تبني مشروع وطني مستقل لتأمين مصدر مائي مستدام. وأوضحت الوزارة أن المشروع بدأ عام 2016 كخط ناقل للمياه بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا، وبكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليار دولار، قبل أن يتطور تدريجيا إلى مشروع متكامل بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا، يشمل محطات للتحلية والطاقة المتجددة بما يغطي 40% من احتياجات التزويد المائي حتى عام 2014.

0: أربعين. وبينت أن ارتفاع كلفة المشروع بين عامي 2016 و2025 يعود إلى زيادة كلفة التحلية والطاقة والتمويل والتضخم، مؤكدة أن المشروع يعد استثمارا وطنيا طويل الأمد يعزز الاستقلال المائي ويخفض كلف المياه على القطاعات المختلفة ويدعم النمو الاقتصادي والاستثمار. وأضافت أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تبلغ نحو 5 مليارات و800 مليون دولار بتمويل من 29 مؤسسة دولية، إلى جانب مساهمة الخزينة ب 722 مليون دولار والبنوك المحلية بنحو 1 مليار و100 مليون دولار ومساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 15%. وأكدت الوزارة أن الحكومة نجحت خلال مفاوضات التمويل في خفض الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار، كما أطلقت برنامجا لإصلاح تعرفة المياه حتى عام 2029 في ظل مديونية لقطاع المياه تتجاوز 4 مليارات دينار. وأشارت إلى أن المشروع سيرفع حصة الفرد من المياه من نحو 60 مترا مكعبا سنويا إلى ما بين 110 و150 مترا مكعبا في وقت يبلغ فيه خط الفقر المائي العالمي 500 متر مكعب للفرد سنويا، مؤكدة أن الناقل الوطني يعد أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة وقد نفذ وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
1: أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أهمية استكمال الاستعدادات للعام الدراسي المقبل وضمان جاهزية مديريات التربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بالمسارين الأكاديمي والمهني التقني، مشددا على ضرورة توفير بيانات دقيقة ومبكرة تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة. وقال محافظة إن الوزارة وزعت رابطا على طلبة الصف التاسع لتحديد رغباتهم بالالتحاق بالمسارين الأكاديمي أو المهني، مبينا أن توزيع الطلبة سيتم وفق الرغبة أولا ثم وفق التحصيل الأكاديمي في الصفوف 7 و8 و9، مع اشتراط ألا يقل عدد الطلبة في الشعبة المهنية عن 20 طالبا، بما يضمن العدالة ويحد من التشوهات في توزيع الطلبة على التخصصات. أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الوزارة باشرت إجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن الكاميرات ستوثق إجراءات التنفيذ بالصوت والصورة، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الثقة بإجراءات التنفيذ وضمان سلامة مأموري الحجز والحد من الخلافات والادعاءات أثناء تنفيذ المهام الميدانية. أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أن الصادرات الزراعية الأردنية سجلت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس جودة المنتج الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن هذا النمو يأتي ثمرة لجهود وزارة الزراعة والقطاع الخاص والمزارعين ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات وموائمتها مع متطلبات الأسواق الخارجية. تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم غد تنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر الرصيفة على طريق عمان التنموي ضمن مشروع صيانة عدد من الطرق والجسور في إقليم الوسط. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال للزميلة حلا المعايطة وقال:
2: الأعمال هذه ممولة بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية، بتنفذها الوزارة في إطار خططها للمحافظة على شبكة الطرق والجسور ورفع كفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات السلامة المرورية عليها وإطالة العمر التشغيلي للبنية التحتية. راح يكون الجسر طبعا لأنه عليه بشهد كثافة سير ومرور عالية، لن يغلق أمام حركة السير بشكل كامل، لكن سيكون هناك تحويلات مرورية جزئية بحيث أنه نحول السير على أحد المسربين لتنفيذ الأعمال في المسرب الآخر، ثم عكس التحويلة بعد استكمال الأعمال، بما يضمن استمرار الحركة المرورية والحد من أي تأثير على مستخدمي الطرق.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الوزراء يوجه بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء. الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود دعم الاستقرار في المنطقة. الأردن يجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا بعد زلزالين عنيفين ضربا البلاد. ووزارة المياه تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات وربيع السرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر، أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11:00 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى، وستبقى الأولى. برنامج مساء الخير معكم، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بمعتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن خلف المكسر الدكتور ربيع الصرايرة. معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. وأرقامنا لهذا المساء 06-47-47-111 06-47-47-111.

اليوم حلقتنا رح تكون: هل تعتقد أنه المشاكل هي ملح الحياة؟ بعض الناس يعني يتجنب أتفه المشاكل، البعض يخلق مشاكل حتى أنه يعني يوضح علاقة أو حتى يحيي علاقة، سواء خلاف بينه وبين رجل ولا مرأة ولا إخوة ولا أصدقاء. البعض يفتعل المشكلة حتى يتأكد من أنه الطبيعة أو أنه هذه العلاقة ما زالت طبيعية. هل تؤمن بمقولة المشاكل هي ملح الحياة؟ ربيع صرايرة بقول لي والله أنا اللي فيه مكفيني، بحبش المشاكل حتى لو كانت ملح.

0: إذن هل تؤمن بأن المشاكل هي ملح الحياة؟ هل تتجنب المشاكل ولا تحتمل المشاكل وإلى أي حد؟ 06-47-47-111 معنا اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير. هلو.
1: ألو،
0: يا هلا،
1: كيف الحال؟
0: يا هلا
1: خالد عياد.
0: يا أهلا.
1: معك بثينة.
0: أهلا بثينة، بس نطفي الراديو لأنه في صدى شديد.
1: تمام هيك؟
0: نطفي الراديو؟
1: نعم.
0: أوكي، ممتاز، تفضل يا بثينة.
1: الحياة ومشاكل الحياة وهالحياة، شوف أنا بعتبر المشاكل جزء أو مكون من مكونات الحياة الرئيسية. وبعتقد يعني مستحيل إنسان يكون ما في بحياته مشاكل. فالمشاكل هي يعني قد ما نتجنبها، لو احنا قدر الاستطاعة جنبناها هي رح تجينا، هي بتدور علينا.
0: طب انت عمرك عملتي مشكلة؟
1: اكيد.
0: يعني افتعلتي مشكلة مثلا حتى تجلب اهتمام انسان او تصححي مسار علاقة مثلا؟
1: ممكن عشان اصحح مسار علاقة بس الفت انتباه انسان. لا عادي، انا يعني على فكرة عندي الجرأة اني مثلا الفت انتباهه عادي بطريقة مباشرة. نقول وين احنا هون مثلا، وينك، اذا كنت حابة الفت انتباه حدا يعني. بس اني ما بفتعل مشكلة عشان الفت انتباهه، لكن انه مثلا عشان اصحح مسار او عشان اتجنب اشي، او خاصة اكثر شيء انا بعمل مشاكل لما بحس بحالتين، انه الشيء جاي على كرامتي وهون خط

0: احمر احمر واذا الشيء بيكون في حق من حقوقي يعني بده
1: وما انسمع اول مره بحكي لك المراه بتعمل مشاكل يعني لما تحاول تحكي مره مرتين الثالثه بتصير مشكله
0: هو في هيك بس انا لا يعني عادي ممكن من اول مره
1: من اول مره مشكله
0: ممكن
1: لا هي بثينه
0: الحالة الثانية أستاذ خالد هي أنا بقول لك لما مثلا بحس أنه في حق من حقوقي بدي يضير أو يعني حد بدي يستغفلني أو يستضعفني هون لا لا بعمل مليون مشكلة على فكرة مستعد أعمل مليون مشكلة وعندي نفس أضل لحد ما أني أحاول أرفع الظلم عن نفسي ما بقبل على حد أنه يظلمني حتى لو بدي أخسر أنا وياه عرفت كيف بس عشان أمام نفسي أكون مش محق يعني مش مقصرة بحق نفسي هذا الإشي كثير مهم عندي فأبستعمل مشاكل بهاي الحالات
1: شوفي بثينة مرات بينك وبين صديقتك بين زوج وزوجها مثلا الإشارات الهادئة لا تفهم فبيرتفع الصوت مرة مرتين
0: نعم
1: بعد عدة محاولات بصير المشكلة مش لأنه أسوي مشكلة
0: ترى الصوت العالي بيعمل مشاكل لأنه أحيانا في ناس نبرة صوتهم هي طبيعة من الله عالية فالشخص الثاني ما بتقبل الوضع فبصير منه كلمة ومني عشرة ومنها عشرة ومني عشرين بصير مشكلة ليش عليت صوتك ليش صوت ما بيرضى حد يتقبل إنه أنا حدا يعلي صوته على الثاني رغم إنها بتكون طبيعة يعني هي مش قصده هذا الشخص إنه يعلي صوته فبرضه يعني علية الصوت من أحد أسباب المشاكل
1: مع إنه قد يكون للأسف يعني ضعف بالسمع لأنه أنا مرت علي حادث إنه فعلا أحدهم بشكي من زوجته إنه صوتها عالي ومسكين سنين وهو بيعاني من صوتها العالي واكتشف انه عندها ضعف بالسمع وكان ظالمها
0: هلا والله انا برضو بعرف ناس عندهم حالات ضعف سمع وفعلا بيعلي صوتهم لانه هم يعني كيف اقول لك عشان هم مش سامعين الله يا ربي شافيهم يعني خلص بيعبلوا بصوتهم العالي وبيعتقدوا انه الشخص اللي زي اللي مقابله مش سامع
1: جميل
0: بيركزوا يعني على الصوت العالي عشان يوصلوا صوتهم عشان يعني هيك عرفت كيف في منه برضو يعني
1: يعني ظلم
0: برضو كمان ممكن تكون طبيعة وراثية يعني مثلا الست ماخذة هاي الصفة من أبوها أو أمها يعني أنا بعرف حالات هيك إن الصوت عالي مش بقصد إنه يكون عالي بس طبعا أكيد
1: أبو ثينة معنا ألو انقطع الاتصال يا ريت تطلبنا لأنه الفكرة جدا جميلة اللي طرقت لها أبو ثينة مساء الخير
2: يا مساء الورد
1: يا هلا
2: كيفك يا خالد
1: يا هلا
2: هلا فيك شوف بالنسبة للصوت العالي وأنا طبيعتي صوتي عالي
1: طيب بتواجه مشاكل بصوتك العالي
2: صراحة خاصة من أهلي يعني مش من حدا برا من الناس
1: شو بيحكوا لك وطي صوتك
2: بالضبط
1: أو صوتك مستفز يعني لا سمح الله أو أنت هجومية مثلا طيب
2: لا شوف أنا بكون معصبة وبدي أخلي حدا أو أسمع حدا كلام أتصرف فيه بكون صوتي عالي بس غير هيك الكلام العادي برضو صوتي عالي إنه اللي بنكون إحنا قاعدين مثلا وبنحكي أنا بحكي أنا بحس حالي بحكي عادي بتقولي صوتك عالي وطي صوتك طب أنا شو بعرف إني صوتي عالي أنا أنا طبيعتي هيك يعني بحكي عادي
1: وعادي متقبل إنه صوتك عالي وممكن يستفز الناس أو يظلمك ويسوي مشاكل
2: ومش الناس بشكل عام لأنه أنا أكثر شيء عند أهلي بكون مجتمعين وقاعدين بنحكي بكون أحكي بيقولوا لي وطي صوتك شوية
1: وطي صوتك شوية
2: أنا بكونش حاسة على حالي بصراحة بكون بحكي عادي وبفكر إني بحكي عادي أقول لي صوتك عادي وطي صوتك برضه بحاول بكون ماسكة حالي إنه أحكي شوي شوي
1: بحاول
2: بحاول بس ما بتزبط معي بس بعدها برجع لصوتي
1: وبترجع لطبيعتك برجع صوتك
2: يعني خلص في طبع أنا بدي أغيره
1: خلص الحمد لله شكرا لك هناك اتصال مساء الخير
0: مساء النور استاذ خالد
1: اهلا عدنا والعود احمد
0: انا بعتذر يعني
1: لا اليوم حظك جميل انه كيف بلقط الخط مره ثانيه بهالسرعه
0: مش عارفه الحمد لله لانه يعني حاولت بسرعه ارجع لانه انا على الاقل بدي اعتذر انه فصل الخط يعني ما كان قصدي
1: ابدا ابدا تفضل يا ابو ثينة
0: فكنت اكمل في فكرتي انه بغض النظر بعيدا عن ضعف السمع بس انه في ناس باخذوا صفه الصوت العالي من وراثيا عن جد من الاب والام الزوج او الزوجه فالطرف الاخر ما بتقبل هاي الفكره وبصراحه خاصه اذا كانت الزوجه هي اللي صوتها عالي اكيد الرجل ما رح يتقبل فبصراحه هات خلصنا مشاكل يعني ما بينهم
1: طب احنا حكينا بلكي وراثه بلكي سمعها ضعيف
0: وممكن تكون طبعا طبيعة فيها، أو ممكن برضو تكون صفات شخصيتها بتقول إنه دافع عن نفسها أو بتحب.
1: طب هل هاي الزوجة أو هاي المرأة ممكن توطي صوتها يعني إذا اقتنعت بإنه ما في فائدة من الصوت العالي؟
0: إذا الموضوع طبع أو وراثة لا، لأنه مثلا توطي صوتك بتوطيه كلمتين ثلاث لا شعوريا، على فكرة الموضوع هاي أوتوماتيكي بيصير عندها لا شعوريا بيعلى صوتها.
1: أنت بتسمع الأمهات كيف بصح أولادهم على المدارس؟
0: إيه أنا اللي بعرفه أطفال. ما هو عارف أستاذ خالد الأطفال بالعطلة بيصحوا بدري، بتكون الأم كيفة إنه ما بلها تصحي ولادها وبلها تشبع لها شوية نوم بيصحوا بكير. بس بالدوام سبحان الله ما بيصحوا بكير، فأكيد بيعلى صوتها عليهم. مع العلم هذا نفسيا مش مليح للطالب.
1: نعم شوفي بصي يعني إحنا يعني أخذنا جولة حلوة بالنقاش وأضأنا عدة نقاط. إحنا بنرجع لموضوع إنه مرات المشكلة البسيطة أو المشكلة يعني بعتبرها نهاية العالم. أي إنسان قد تكون صوت عالي، تخيلي.
0: قد تكون صوت عالي، قد تكون مثلا حدا حكى كلمة غير مقصودة.
1: نعم.
0: قد تكون نظرة، على فكرة في ناس من نظرة، ليش هاد بتحر فيه، ليش هاد إنسان ليش
1: ليش تطلع عليه هيك
0: مشكلة. ليش تطلع عليها، تعال شو مالك.
1: حلو، هاي كلها منصنفها مشاكل.
0: يعني مرات تكون مشكلة على أتفه الأسباب، ومرات بتكون لا صراحة شغلة محب إنه الواحد يتمثل، يعني مثلا حدا يهضم حقي لا طبعا دعمين معه مشاكل مش
1: أو مشكلة. تراكمات
0: أو تراكمات، وهي أكثرها تراكمات على فكرة، أكثرها تراكمات المشاكل. بالنهاية الخلاصة إنه هي المشاكل جزء من مكونات الحياة الأساسية، وبعتقد إنه هي لازم تكون موجودة بالحياة
1: لازم.
0: عشان نعرف يعني معنى نعمة قديش إنه يا الله الواحد ما أحلى يكون يعني عايش براحة باله وما في مشاكل،
1: يعني ما في داعي الواحد يطور من حاله، ما في داعي الواحد انه يعني يخفف من اسباب المشاكل
0: اللي وثينا حياتنا ما فيها مشاكل ما راح يعني
1: ماشي. بس اذا كان انا مصدر صوتي او صوتي العالي هو مصدر مشاكل دائم، يعني معقول بدي انا احافظ عليه زي ما هو؟ او حساسيتي الزايده مثلا
0: هاي لانها اطباع بتكون بالشخصيه يعني صعب تتغير،
1: يعني عادي
0: بيحاول الواحد بيحاول بس يعني الا يرجع لطبعه، عرفتي؟ بيحاول هو الواحد
1: معقول
0: ما يكون حساس، بيحاول انه ما يعلي صوته، بس الا يرجع لطبيعته، الا يرجع لطبيعته اذا كان يعني شخص خلص متكون شخصيته كبير بالعمر.
1: انت هيك بتيأس البعض من البعض.
0: لا ما هو انا بحكي بالواقع صراحه، انا بحبش احكي المثاليات، ويعني انه دائما نحط الحياه بالصوره المثاليه، لا هذا واقع.
1: لا ماشي، بس في ناس طبعها حساس من اي شيء يعني بسويها بسوي الحب قبه، هذا ما راح يتغير.
0: في ناس حساسين كثير، مليان، هذول بيعملوا مشاكل صراحه. وفي ناس عندهم عدم مبالاة، والشخص الآخر مثلا بتقبل شو بيعمل لهم مشكلة، إنه أنا بحكي معك وأنت ليش مش مهتم، يعني وينك، طب ما أنا بحكي معك ليش مش معبرني، هيك بيعتبرها الشخص الآخر. صح؟
1: جميل. نعم شكرا لك.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية.
1: يا هلا. 0-647-47-111 أرقامنا على الهواء مباشرة. مساء الخير. ألو.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
1: أهلا أهلا،
3: تحية لك ولا الأستاذ معتز ولا الدكتور المتألق ربيع السرايرة.
1: نعم.
3: ولا الكبير المحاورين الحبيب الأمور الأستاذ خالد عياد.
1: تسلم.
3: حقيقة أنك استقطبت على قلوبنا وأثرتنا وأخذتنا في عوالم ما كنا نحلم به
1: أبدا. الله الكبير يا صديقي.
3: الله يسعدك. تحية لك ولا أصدقاء الإذاعة الحبايب جميعا، وتحية لكافة المستمعين والمشاركين.
1: نعم تفضل.
3: والله أنا بالنسبة إلي المشكلة هي ملح الحياة وترموميتر الحياة برضو.
1: نعم.
3: لأنه ربما أنه مشكلة تحدث بينك وبين شخص تمتن العلاقة أكثر مما تؤدي لانهيارها، لأنه أحياناً أنت بجوز أنك ما تكون فاهمه أو متعرف على دخائل نفسه.
1: جميل.
3: ما ممكن بتصير في مشكلة بتحاول تجلي لك الجوانب الأخرى من شخصيته. لكن أنا أكثر إشي بيؤذيني كما يؤذي عامة المكفوفين بناء على دراسة نفسانية نشرت، بقول لك الكفيف تؤذيه ثلاث أشياء: الصرخة المفاجئة والحركة المفاجئة واللمسة المفاجئة.
1: نعم.
3: يعني موضوع انه انا بكون مثلا فجأة قاعد وفي سكينة وسلام داخلي، بس اسمع ناس بتصايح مع بعضها، والله بصراحة انا بتكهرب.
1: نعم.
3: يعني الصوت العالي والصياح والزعبرة واحد يجعار صوته. بتمنى يعني بتمنى إنه رب العالمين لو هيك يجعلني بسرعة فهد أو بسرعة أسد أنقض عليه وألخم وكفيك يعني ما
1: شوفه هو حتى الطبيعي برفض إنه يكون في جنبه صراخ أو واحد يلمسه فجأة، ما بالك بصاحب البصيرة الكفيف. يعني أنت يعني حالتك بتكون إنه أنت بحالة سكون وطمأنينة، فجأة لهالصراخ أو واحد مسكك من كتفك أو من إيدك.
3: لا يعني أسوأ ما بصاحب المشكلة إنك بتقول له اختصر هدي هدي وهو قاعد بزعق بزيادة.
1: هدي وبزعق بزيادة
3: يا بني آدم، اهدى يا بني آدم وكن ماله على أعلى موجة.
1: طب هي المشكلة عبارة عن تفاهم يا معتصم؟
3: نعم
1: المشكلة عبارة عن تفاهم.
3: والله عبارة عن تفاهم، يعني أنا مرات بكون سارح هيك وفي هم داخلي متملكني.
1: نعم
3: بتيجي زوجتي بتنادى علي مرة ومرتين ومثلا ما بوعاها ولا بتنادى علي بصوت عالي شوية بجفل أنا.
1: بعدين معذورة لأنها نادت عليك مرة ومرتين ثلاثة.
3: نادت علي مرة ومرتين ثلاثة وبصوت طبيعي جدا، فأنا ما سمعتها ما كنت مركز تماما. بالبداية أنا بجفل، بعدين يا أخي تلقائيا بصير أضحك ما بعرف ليش. وهي بتسكت شوية بعدين بتقول أنا آسف. قلت لها ما في
1: داعي. طب الحق عمين بهاي الحالة، عليك ولا عليها؟
3: والله أنا بعتبر الحق لا علي ولا
1: بصراحة عليها. يعني من جواك يعني بتقول لو أنه مثلا أوطى الصوت، لو أنه ما علت الصوت.
3: لا الحق على عوامل خارجية ربما تكون ألهتك أو إنها شتتت ذهنك، أما إني أحط الحق عليها أو على نفسي ربما إني أنا أكون حاط الحق على نفسي بنسبة 40% بس عليها ولا صفر.
1: نعم
3: يعني مش لأنه دائما الإنسان ربما إنه يكون في ظرف يضطر للاستعجال أو إنه بكون بحاجة لمساعدة أو بكون بحاجة لأنه يلقى عليك خبر، يلقى عليك طلب، يلقى عليك شغلة وبدي إياك إنك تتجاوب معها تماما.
1: جميل، بدي أشكرك معتصم حتى نعطي مجال لاتصال آخر. شكرا لك. هناك اتصال ومساء الخير.
4: كنا على طرف البلد والدار جنب الواد وكانت مزارع يا سلام، وكان عمري غاد، وكانت فراشات ونحل تخطر على الأزهار حين القمر يرجع ولد يرسم حلم أولاد. من كم عام اتذكروا يمكن قبل أجيال كيف الشمس كانت بنت وموشحة بالشال، وكيف العيون مكحلة تنسج أمل بالنور لما القمر ينزل مساء يسمع حكي الأطفال. أطفال كنا وكانت الدنيا حلم موعود بين البراءة والهدى وبين العيون السود، وأحلى أحاسيس الفرح وأحلى قصص ما عاد منها سوى تالي أثر لما الخيال يعود. الله يا عطر الطفولة من يجي سياب، الله يا عطر الطفولة من يجي سياب، يعبق على قلب الحزين ويطرق الأبواب، يرجع بقايا من طفل كان الزمن ناسيه ويحمل حكايا من زمان وصورة للأحباب. كنا وكان وكانت ولف الزمان ودار، راحت عيون وغابت وضاعت بها الإعصار، ومظل من عطر الطفولة غير تالي روح تغفى على لمسة حنان وتحلم بمشوار. تغفى على لمسة حنان وتحلم بمشوار.
1: يعني بداية مساء الخير أستاذ وصديقنا محمود العزام، ولك التحية ولك التعزية يعني بوفاة شقيقك.
4: بارك الله فيك ولكل من سأل عني،
1: ونقدر حتى وجودك معنا يعني دائما.
4: أنا مشتاق ولذلك يعني ما استطعت إني ما أشارك.
1: نعم.
4: والله يعطيكم العافية ومساء الخير لكل أحباب القائمين على البرنامج والأخوة يعني المشاركين المتصلين واللي سألوا عنه، بارك الله فيك.
1: يسعدك تفضل.
4: بالنسبة يا سيدي يعني أنا بذكر إنه في من قصص الموروث.
1: نعم.
4: إنه أحد السلاطين سأل الحكماء اللي بيكونوا في جلسة، قال يعني بدي أسأل ثلاث أسئلة. قال له تفضل. قال له أنه أكثر الليل ولا النهار، وأنه أكثر الأحياء ولا الأموات، وأنه أكثر الرجال ولا النساء. فقال الحكيم أول شيء سيدي النهار أكثر من الليل. قال كيف؟ قال النهار نهار والقمرة نهار. قال كويس. طيب أنه أكثر الليل ولا أنه أكثر الأحياء ولا الأموات؟ قال لا الأموات أكثر. لأن الأموات أموات والنايمين أموات.
1: يا الله.
4: قال له ثالثة أنه أكثر النسوان والرجال؟ قال لا والله يا مولاي النسوان أكثر. قال كيف؟
1: أيوة.
4: قال لأنه المرأة مرأة واللي بطاوع المرأة مرأة.
1: وهل يعني أخذ السلطان بكلام هذا؟
4: كلامه مش منزل، لكن هذا وجهة نظره. إنما يعني أنا بقول الخصام جدد هوانا والبعاد أعمل، لولا الخصام ما كانش حب.
1: مظبوط. بس في ناس بيشوفوها كبيرة يا محمود، يعني أستاذ محمود.
4: نعم.
1: في ناس بيعتبروا أن المشكلة أو الخصام نهاية أو نهاية الطريق.
4: طيب إيش رأيك بأنه المنفلوطي قال أنه البيت اللي ما فيه بصير خلافات لفترة طويلة أعلم أنه أحدهم خاين. أحد الزوجين يعني خاين، لذلك بداري وبمشي الأمور.
1: بمشي.
4: لذلك هي.
1: واللي بوقف عن نقرة.
4: لا هذا كمان شيء ما هو ما زاد أحد انقلب له ضده، إنما الأمور العادية لابد يعني صحة، يعني علامة صحة بالعلاقة إنه يكون فيه خلافات.
1: جميل. طب ليش الجيل الحالي بتعتبر يعني بنشوفه إنه ما بيجيد أو ما بتقن التعامل مع الخلافات أو مع المشاكل؟
4: يعني هي الخبرة.
1: بلاش نقول الجيل، للبعض البعض.
4: البعض هي الخبرة بتنقصهم، لكن بعدين يعني لو تعرضوا لأول مشكلة ثانية مشكلة ببلش وصيروا حلوا من مشاكلهم. إنما اللي يعني مكبور يعني ليش هم حطموا كل قواعدنا العائلية والأسرية؟ لأنه بطل يرجع الابن لأبوه ولا يقول عنه متخلف أصلا. كان قبل ينصح أبوه عن تجربته. الآن هو صار يجرب يجيب حاله حتى يطلع من نتيجة.
1: جميل جميل.
4: والله
1: احنا لن نعفيك من قصيدة ثانية يا صديقي.
4: طيب يا سيدي بارك الله فيكم جميع. هي سيرين في 2020 سنة 2020 هذه الطفلة ما لقت سرير في أحد المستشفيات، وكانت يعني عندها أعراض الزايدة وظلت تصيح وتستنجد، وهم يقولوا لها وضع كويس وضع كويس، بس ما في أسرة ما هي سرة حتى أنها انفجرت الزايدة. وذلك أنا كتبت في أيامها بقول سيرين ما لقيت سرير وسافرت سيرين ما لقيت سرير وسافرت سيرين وثقت بالسراب وأمنت للبين، طارت فراشة طاهرة تخطر على الأزهار تروي إلى الفل الحكاية وتحكي للياسمين. سيرين يا طعن الضمير ومعركة إحساس، يا طفل تحكي للمسا وشلون مقهورين، كانت على قد الحلم ترسم حلم ألوان، لا فادى زهر الطفولة ولا نفع تلوين، وظلت تصيح من الألم بعيونها دمعات، تنخى على قد الأمل بعيونها الحلوين، لا رد لهفتها طبيب ولا سمعها زول، حتى ولكنها البراءة واسمها سيرين، حتى ولكنها البراءة واسمها سيرين.
1: ما أجمل رسالتك يا محمود وما أجمل نطقك. شكرا لك صديقنا، ونلتقي غدا
4: إن شاء الله.
1: شكرا لك. بعد هاي القصيدتين يجب أن ننتقل لفاصل ومن واصل.

0: عندك بحرية بصوت وديع الصافي معنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: كيفك سيد خالد؟
0: أهلا سيدة سمر.
1: أسبوع وأمسية حلوة لجميع الأصدقاء والصديقات.
0: نعم.
1: تحياتنا لمعقسم والسيد محمود العزام.
0: نعم.
1: للأخوات أم عصام وهلوم جرم وبداية في بوسينة وداني حمودة.
0: نعم.
1: سيد خالد.
0: نعم.
1: صراخ عن صراخ بفرق. نعم. مثلا لما تروح على المباراة يا الله ما أروع أصرخ واو يوم صار دينك وأنا أما واحد يجي صرخ قول سمر ما أروعك يضل يصرخ ليل نهار ما بنزعج فهو صديق المستمع.
0: أيوة.
1: ما هو المزعج في الصراخ؟ هو الكلام الجارح الذي يخرج من الفم مع الصراخ والصوت العالي. يعني أنا أتقبل صراخ إيجابي كالتشجيع في الحفلة والمباراة واو ما أروعك يا أوكي يو أندرستاند مي سيد خالد؟
0: يس أندرستاند يو.
1: طبعا هذا نوع من الإيجابية لما يكون الصرخة زي النشامة بوجه لهم تحية.
0: نعم.
1: طاعة وقايمة هذا الصراخ الحلو. الصراخ يا الله شو بتجنن يا صوتك شو حلو رسمك. للطفل تصرخ واو والله كل واحد يا خالد يصرخ عليه كل يوم صدقني ما بمل بس أكون إيجابي مش نسب علي وطارد وكاتل وضرب لا ما بصير.
0: نعم.
1: الحياة مش هيك.
0: نعم.
1: فطريقة الكلام ولوع الكلام الجارح مع الصراخ هذا المؤذي بالإنسان. والصراخ مطلوب. المعلم لازم يكون صوته عالي شخصية قوية. المعلمة.
0: نعم.
1: بالصف لازم يكون لها شخصية لازم تعلي صوتها حتى يكون لها كاريزما وشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. شكرا يا سمر. يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد وطاقم العمل الجميل إذاعتنا الحبيبي كل المتصلين المستمعين والمشاركين. محمد جوجس.
0: يا هلا محمد. يا هلا تفضل.
2: كيفك يا سيدي؟
0: أنا بخير تفضل.
2: والله موضوعك جميل جدا. ربما الجميع يجمع ويتأذى من موضوع الصراخ.
0: نعم.
2: لأنه هو ظاهرة غير خلينا نسميه مع الأسف الشديد ظاهرة غير أخلاقية. خلينا أقول وليس الأسلوب الحقيقي للتعبير عن شخصيتنا. ربما في ناس صاحب شخصية طيبة جدا لكنه ينفعل مباشرة لأتفه الأسباب بعيد عنك. ممكن ابنه مع ابن الجيران أطفال عمرهم 5 سنوات ممكن يتضاربوا ممكن مباشرة بس يسمع صوت ابنه بده خرب الدنيا بده كسر الدنيا وبده يتهم كل الأطراف أهل ذلك الطفل أنهم غير سويين وبصير يسبسب من اليمين للشمال. هذا كلام غير منطقي. هذا بدل ما يحل مشكلة هذا هو جزء من مشكلة وليس جزء من الحل. بدل هذا الصراخ يجب البني آدم أولا يتفهم الموضوع يتأنى بروج باستمع للأطراف الأخرى دون الإساءة مع التعاطف إنه هذول طفلين بسن واحدة. حتى لو حاولت أمنع ابني وابنك لو تهاوشوا مع بعض بالشارع بعد ساعة بروحوا يلعبوا مع بعض. وقالوا كبارنا إنه قاضي الولاد كتل حاله مثل على لسان العامة.

0: ومفروض ندير الهاي أزمة بسيطة لا تعتبر أزمة نسيطر عليها ونديرها ونحسب هالانفعال نسيطر عليه. تحدث بأسلوب هذه دون استخدام عبارة جارحة أو استخدام أي حراك بالأيدي، وفصل الأشخاص الكبار عن مشاكل الصغار. أنا حتى لو ابني تاوش مع ابن الجيران أنا ما بقوم سلوك الجيران على سلوك الولد اللي أساء، بدي أحترم الناس، بدي أحترم الكبار، ما أسئلهم ولا وجه لهم. نعم الولد غلط ماشي، بس ليش أسب على أبوه أو أسب على أمه؟ هذه مش من قيمنا ولا من عاداتنا. والناس تتوسع بعض وتحتوي بعض، مع خالص التحية لك ولكل المستمعين.
1: شكرا لك يا هلا. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخير
1: والنور.
2: كيف حالك صديقي؟
1: أهلا أبا الرائد، يا هلا.
2: عساك بخير.
1: يا هلا، اللهم لك الحمد بخير.
2: أخذني الصوت شوية بقى.
1: ألف لا بأس عليك.
2: برد.
1: نعم.
2: الهواء البارد أو الماء البارد بالأحرى.
1: هوا الوديان، ذكرني بهواكم.
2: يا سلام، ما أروع. عزيزي الفاضل، يعني موضوع الحلقة عندك اللي اختاروا ذكي جدا جدا جدا جدا.
1: نعم.
2: وأعتقد أنه عنده نظر ثاقب.
1: نعم.
2: وأنه ذو نظرة عميقة.
1: نعم.
2: لم تقل لي لماذا تقول هذا الكلام، أنت تمتدح وتكيل المديح.
1: نعم.
2: لمن اختار موضوع الحلقة.
1: نعم.
2: كنت أتوقع منك أن تسألني هذا السؤال ولكنك لم تسأل.
1: أنا أصغي إليك. طب لماذا يعني عجبك الموضوع هالقد؟
2: نعم، لأن هذا الموضوع هو في صميم ديننا الإسلامي. عندما يقول الله تعالى، معلش نحن لا نريد أن نمزج بينهم، يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة هو ولي حميم. ما معنى هذا الكلام؟ أن الخلافات التي تحدث بين الناس يجب أن نقابلها بالحسنى، لأنه ربما، ليس ربما، الله الذي يقول كأنه ولي حميم يصبح صديقا مخلصا بك. ولذلك أنا أقول إن الإنسان عندما يتمعن في القرآن الكريم يجد القيم والمثل التي أنت أوردتها من خلال طرحك هذا الموضوع. أن نحن نصبر على أذى الناس، والأحاديث كثيرة. أنا لست عالما في الدين حتى أني أفتي في هذا الموضوع، لكن الأحاديث كثيرة تتحدث عن صبر الناس وعلى أذاهم، فإنك في هذه الحالة تكسب مودتهم وتحظى بالنصيب الأوفر من الأجر والثواب. وأما إذا عدنا إلى حياتنا العامية، أنا أذكر الناس جميعا أن إخواننا في بعض البلدان العربية، وأخص بالذكر بلاد الشام، يقولون مثلا مشهورا أنه بعد كل، عفوا بدي أحكي المثل لأنه يروى على نفسي، أن بعد كل قتل محبة.
1: بعد كل قتل محبة.
2: هذا مثل في بلاد الشام.
1: أكيد إحنا ما بنحكي عن الضربة، يعني قد يكون خلاف كخلاف. بدي أشكرك أبو الرائد، وألف لا بأس عليك. ألف لا بأس عليك. شكرا لك يا هلا. معنا اتصال، نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647-47-111-112. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: معك محمد العتوم.
1: أهلا يا محمد العتوم، كيف حالك؟
3: الموضوع أو الصراخ
1: يعني عن المشاكل، هل هي مهمة بالحياة؟ هل فعلا المشاكل هي ملح الحياة؟ وهل لازم نتعامل مع المشاكل أنه نقبلها وأنه شيء عادي ولا نكبرها؟
3: والله يا سيدي كل مشكلة بتختلف على الثانية. لأنه المشاكل مختلفة.
1: نعم.
3: يعني المشاجرة بتختلف عن الطخ مثلا.
1: يا لطيف.
3: في فرق. واحد مثلا ولد اولاد صغار بتهاوش ويختلفوا عن الزلم الكبار. يعني كل واحد بدك تتعامل معاه حسب مشكلته وحسب النوعيه.
1: نعم.
3: ما يعني استمرت مشكلة. إذا ظلت كمان بعض الأحيان على بعض المشاكل غارش عليها مشكلة. يعني بدك تتعامل معها وقتيت وحسب الأشخاص.
1: جميل جميل. بدي أشكرك محمد حتى نعطي مجال اتصال آخر. مساء الخير. انقطع الاتصال، إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: قد الحروف اللي بأسامي العاشقين بحبك، ما أجمل هالغزل. معنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: أستاذ خالد.
0: أهلا،
1: تحياتي لك وللكابر وللمستمعين والمستمعات. معك يا محمد هندي.
0: هلا يا محمد.
1: أنا صار لي يعني الأسبوع الماضي ما حالفني الحظ.
0: والله لسوء حظ. لكن
1: تعطيني دقيقة واحدة بس.
0: دقيقتان ثلاثة وأقل. تفضل
1: يا سيد العزيز. بالنسبة للموضوع أنا اللي بقول لك إنه المشاكل ملح الحياة والأمثلة هاي شو بتحكي لك، المشاكل أسبابها هو الاختلاف في طباع البشر.
0: نعم.
1: لكن الإنسان إذا كان عنده دراية بالحياة وعنده اطلاع على أسباب المشاكل بيهون عليه التعامل معها. يعني كيف؟ يعني إذا إنسان بيعرف شو طبيعة حياته وميوله بيقدر يتجنب إنه يقع في المشاكل مع هذا الإنسان.
0: نعم.
1: أو بيعالجه بأسلوب بسيط جدا وبيتجنب الإيقاع في المشاكل.
0: نعم.
1: نعم. مثلا أنا طبعي برج ناري وواحد معاي برج مائي، لا يمكن أنا أتفهم من وياه. مثلا واحد برجه ترابي وأنا برج ناري، لا يمكن أتفهم معه. لكن إذا أنا بعرف فيه هناك همزة وصل بينه وبينه، في بلتقي أنا وياه في نقطة معينة بكون هو راضي وأنا راضي. وبقول لك إنه المشاكل ملح الحياة، هذه أمثلة خطأ جدا، لأن المشاكل من أول من وجد آدم وحواء وهو الاختلاف في الرأي بين البشر موجود.
0: نعم.
1: لكن الإنسان العاقل بيتدارك الأشياء هاي وبيتجنبها. هذا بالنسبة لموضوع اليوم. أما الموضوع السابق،
0: نعم،
1: فأنا الأماكن اللي بفضلها إذا كنت في الخلاء أو في البر بفضل الأماكن اللي فيها الآثار ووجود الماء والخضراء والوجه الحسن عليها.
0: هذا علاج، هذا مش أماكن.
1: نعم نعم. وبعدين يا سيد العزيز، إذا كنت في المدينة أفضل المكتبة.
0: نعم.
1: والمعارض والمتاحف.
0: جميل.
1: ويقول
0: جميل
1: الشاعر على السريع جدا: قد مزق البدر ستار الظلام، فاغنم صفى الوقت وهات الأقلام، واطرب فإن البدر من بعدنا يسري علينا في طباق الحمام، صفى لك اليوم ورق النسيم وجال في الأزهار دمع الغيوم، ورجع البلبل ألحانا يقول.
0: نعم.
1: يقول هينا اطرب وخلي الهموم. مش حدا بحب الهموم أستاذ خالد.
0: نعم نعم. جميل.
1: تحياتي وتحياتي لك وللجميع المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك.
1: العفو.
0: يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. نجدد التحية لمعتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية والدكتور ربيع الصرايرة من خلف المكسر. خلينا نأخذ اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أستاذ أحمد.
2: يا هلا بيك. تحياتي للسادة المستمعين والمشاركين وتحياتي لربيع الصرايرة والجميع يعني. وأخص بالتحية عودة العزيز محمود العزام.
0: نعم.
2: اللي وقف على الأطلال اليوم.
0: صحيح.
2: وقف على الأطلال، وهذول الشعراء يعني في بيتين شاعر بيقول: وقفوا على الأطلال كالغرباء ومع الرياح بكوا بغير بكاء، عصروا من الحجارة ماء قصيدة وبنوا عروش النار فوق الماء. فهذول لمحمود العزام.
0: يعني أجمل هدية.
2: الله يخليك وبارك فيك. يعني قضيتي في الهوى والله مشكلة، ما القول ما الرأي ما التدبير ما العمل.
0: نعم.
2: حقيقة المشاكل مش بدها اختراع، هي آتية. لكن احنا من باب تخفيف وطأتها بنقول المشاكل ملح الحياة عشان نخفف نحصرها في مكان معين، مش علشان انه نقول والله. ويعني هو كل بيوت العالم يوجد فيها مشاكل، ولكن يعني الشاطر والذكي ومن يدير إدارة هذه المشاكل هذا اللي بيعتمد عليه. يعني قضية انه المشكلة آتية لا محالة.

0: سوء فهم، اختلاف رأي بين الزوج وزوجته، بين الرجل وابنه، بين آتي. لكن قضية حصارها حتى نخفف من وقتها، منقول بحدث بتحديد كل العائلات هاي المشكلة بتحدث عشان ما نزيد البليطين. فلذلك المشكلة أحيانا إحنا، أنا ما بدي أفحص واحد بالثقة أشوف مدى بيستحق ثقتي، هون أنا بحدث مشكلة بالثقة حتى أشوف مدى إنه بيستحق إني أعطيه ثقتي أو ما بيستحق. هاي كنقطة. بينما المشكلة قد تأتي، كلنا منحب نعيش في سعادة، منحب نعيش في بحبوحة، منحب نعيش غاليين من الهموم، لكن تأتي المشكلة، تأتي كيف السيطرة عليه؟ حينما يسافر الأمن والأمان من دواخلنا تحدث المشكلة. حين نعتبر إنه الاختلاف عبارة عن غلاف بس نحكي فيه أمام الناس تحدث المشكلة. هيك بتصير قضية حدوثها يعني. ولا الزمان المستحب الطيب، وأتى الزمان المستبد المرعب، دنيا سراب لا تروق لظامئ، والمرء مهما نال وهما يشرب ذهب الغوالي تاركين مرارة. هل كل غال ذات يوم يذهب، حلم على مر الزمان نظنه، عين الحقيقة والحقيقة خلب، جئنا إلى الدنيا عرايا كلنا، وغدا عرايا في سراها نغرب. الصدق بين الناس طفل هارب، هيهات نلقى صاحبا لا يكذب، بعض الضمائر كالنضار نضارة، وكثيرها فوق الرفوف معلب، جئنا وأدمع فرحة من حولنا، وكذا نغادر والمدامع تسكب.
1: الله الله، لمن القصيدة؟
0: والله لا أذكر اسم الشاعر صدقا يعني،
1: لكن أنا توقعت أنك تذهب لجزئية أنه مرات افتعال المشاكل ليس يعني خصومة، إنما محاولة لتصحيح الشيء أو لإيضاح شيء تم الحديث عنه مرة ومرتين وثلاثة، لكن بلغة هادية.
0: أحسنت، هذا شيء جميل، بس هذا بده يكون عند إنسان ناضج.
1: يعني أنا لما حدا يفتعل أمامي مشكلة، مش لازم أنه أعتبره ند وأنه قاعد بطلق علي، خلينا نقول هذا الصراخ،
0: لا لا لا لا،
1: قد يكون موجوع، قد يكون
0: هي. أحسنت، هي مش كل المشاكل فيها ندية، في مشاكل لفت نظر. لفت نظر كما تفضلت افتعالها، لفت نظر لأنه سبق أنه نبهتني للمرة واحد واثنين، وأنا خوفا على مشاعري أنت لم يعني تواجهني مباشرة، حبيت أنك تخترع شيء حتى تلفت نظري. هذا شيء جميل، هذا شيء، بس بشرط أنه يكون اثنين ناضجين، أنه يكون يعني أنا بدي أوصلك للمعنى، بدي أوصلك لمشكلة، لأنه إذا وصلت لمشكلة معناته إحنا بصير فيها زي ما بيحكوا قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء بيننا.
1: جميل.
0: لا أنا بدي أوصل لك إنه هيك بصير لأنه نتيجة عدم انتباهك راح يؤدي إلى مشكلة هاي نفتعلناها عشان التنبيه، لكن المرة راح يكون فيها جفا، والجفا صعب للغاية. فهذا اللي بصير يا سيدي في المشاكل. هي أهم شغلة نضوج الإنسان، وأهم شغلة إدارة أوجاعنا ومشاكلنا بالطريقة التي تهذبنا، مش بالطريقة التي تزعجنا. ونوصل فيها لخلاف واختلاف، قبل الاختلاف خلاف، لا، الاختلاف حلو، لنذهب إلى ما نتفق عليه ونعتذر عما نختلف فيه. يا سيد،
1: ماذا عن المشاكل بالشعر؟
0: بالشعر؟
1: كله مشاكل.
0: كله مشاكل الشعر، كله مشاكل يعني. الأستاذ محمود العزام اخترع مشكلتين رائعات جدا.

0: خليني أروح أنا وياك لمحمد الثبيتي في اختراعه لمشكلة.
1: يلا.
0: بقول عشقت عينيك بحرا لا قرار له، أمري شراع على شطآنه قلق. عشقت عينيك أنواه معربجة وموسما عاصفا في طبعه النزق. عشقتها شفقا نائم تجذبني فيه الطفولة والأحلام والألق. عشقت عينيك والأمواج نازفة، عشقتها ودماء الورد تحترق. عشقتها والمدى وعد وأخيلة، تنساب حيلا فيصحو دونها الأفق. عيناك مرفأ أحلام مشتتة تهبو إليه إذا ما غالها الغسق. وجنة من ظلال يستجير بها مهاجرون لأرض الغربة احترقوا. تموج بالغيب والأسرار ساهمة كأنها للغد المجهول تنطلق، كأنها للغد المجهول تنطلق. ماذا بعينيك؟ شوق أم مكابدة عنيفة؟ أم دونها ما لبقوا؟ تقول عينيك أزهار الربيع دما ممسوخة وأحاديث الهوى ورق.
1: الله الله، شكرا لك أحمد، دائما مبدع ودائما تستحي هذه الحلقات. 0647-47-111 0647-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

0: الحب الأولاني، الحب الأولاني، الحب الأولاني، الحب الأولاني، لا قلبي حب قبله ولا بعده حب تاني.
1: 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك أبو الوليد؟
1: يا هلا.
2: مساء الخير للجميع.
1: ومساء الخير لك. مين معنا؟
2: بلقيس.
1: كيفك يا بلقيس؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: يسعدك. تفضلي، هل المشاكل ملح الحياة ولا متعبة؟
2: والله يعني المشاكل صغيرة، المشاكل صغيرة.
1: نعم.
2: يعني لابد منها، لأنه هاي حياة يعني فيها مشاحنات. لكن المشاكل كثيرة أنا بكرهها كثير كثير. الله يبعدها عنه وعنكم.
1: اللهم آمين. يعني أنت بتواجه المشاكل إنه مش هذه النهاية، إنما هي يعني خلاف لازم ينحل، ما بتعتبري إنه نهاية الطريق؟
2: لا لازم تتراكم، وإلا بتصير يعني هناك يصير في تفاقم المشاكل.
1: نعم.
2: يصل الإنسان لدرجة السدود، وخلينا نحكي إنه يتألم كثير.
1: جميل.
2: فلازم الواحد يحل المشاكل أول بأول.
1: أول بأول.
2: ما يراكمها ولا يخليها تكبر.
1: نعم.
2: لا. أبداً، لأن المشكلة إذا كبرت تكون تصير زي الدملة.
1: جميل.
2: واللي طلب عند الهندسة.
1: تفضلي.
2: أرجو من أبو ريان أن يفتح الخطوط يوم الأربعاء.
1: أها.
2: يعني ولو خط واحد، لأن عندي اقتراح حتى يعني أقترحه بناء على طلب أم سلطان. ويكون تحت الهواء، يعني إذا أنت كان موافقاً فليشير بيده.
1: راح نوصل إحنا الاقتراح، وأبشر يا بلقيس. شكراً لك. يا هلا. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا هلا يا هلا.
1: مساء الخير لربيع سرايرة.
0: نعم.
1: ومين كمان؟
0: معتز زلوم.
1: ومعتز زلوم.
0: ولك مساء الخير أيضا.
1: ومساء الخير إليك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
1: ويسلموا اللي بيحط الأغاني، ما شاء الله هيك أغاني روعة غير شكل.
0: نعم إنه ربيع.
1: يسلموا إيديك يا ربيع.
0: يا هلا.
1: موضوعك المشاكل هي منحي حياة.
0: نعم.
1: أو تكملتها إيش؟
0: أو إنها نهاية الحياة المشاكل.
1: لا هي ما تصل لنهاية الحياة. بس هي نكد الحياة.
0: نكد الحياة.
1: ما بعرف ليش بيحكوا منحي الحياة، هو صح ما في بيت تخلى من المشاكل.
0: نعم.
1: يعني نيالهم نيالهم نيالهم كمان ألف مرة، بس بدون حسد اللهم صل على النبي، اللي عايشين بدون مشاكل.
0: نعم.
1: يعني المشاكل اللي بين الأزواج يعني غالبا ما بتكون منح الحياة. بتكون نهاية الحياة.
0: يعني نهاية الحياة.
1: ماينا شايفين، ماينا شايفين يعني اللي بيصير بيناتهم مشاكل دغري على المحاكم.
0: على المحاكم.
1: شوف حكي اليوم كله جناس طواق.
0: ما بصبروا على بعض يعني.
1: عن جد لا. إذا كانت المشاكل كبيرة، في مشاكل صغيرة ممكن تسميها ملح الحياة، أما لما تتفاقم المشكلة وتصير كبيرة كبيرة لا والله ما صارت ملح الحياة، صارت نكد الحياة والآخرة الدنيا وما إلها حل هاي. عشان هيك يعني مش عارف، حلو الواحد يعيش.
0: يعني أنت ضد أنها ملح الحياة؟
1: لا طبعا ضدها وضدها وضدها، هي نكد الحياة، عن جد نكد الحياة.
0: في ناس بيشوفوها صحية جدا،
1: يعني هو ما في حد عايش بدون مشاكل
0: أكيد،
1: بس مشاكل عن مشاكل بتختلف. في مشكلة صغيرة زي حبة الدواء تشربها مع المي خلاص بتروح.
0: أيوة.
1: في مشاكل تتفاقم بتصير مع المحاكم بتروح.
0: نعم مع المحاكم بتروح.
1: صح مظبوط.
0: إن شاء الله يعني بدناش يكون إنه حبة الدواء تودع المحاكم، لكن بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر.
1: يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية.
0: نعم معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور. مساء خالد.
0: مساء سرور. يا اهلا
2: احمد الزيبي معك.
0: اهلا يا احمد.
2: كيف حالك
0: يا أهلا.
2: طيب يا اهلا. يعني زي ما يقولوا المثل، كبرها بتكبر وصغيرها بتصغر.
0: تمام.
2: يعني اي مشكله بصير اي سياحه ناخذها يعني خلص، ما فخمش الامور ما كبرش الامور، يكون قلبي شرح سواء مع ابني سواء مع زوجتي سواء مع جاري.
0: نعم.
2: يعني ما يعني لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب الله مرضى عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله يعني أعطيني موعظة، قال له لا تغضب يا رسول الله أعطيني موعظة، قال له لا تغضب فإن الغضب أحيانا قد يؤدي إلى المعصية. الواحد دائما يكون صدره شرح. يعني سيدنا عمر كان من الملهمين، جاء رجل كان يدش في زوجه فوجد سيدنا عمر بالصايح وزوجه.
0: نعم.
2: قال له ما بالك يا فتى؟ قال له أتيتك أشكيك زوجي فوجدتك تريد من تشتكي له زوجك.
0: نعم.
2: قال له أليست هي من تطهي الطعام؟ أليست هي من تربي الأبناء؟
0: نعم.
2: يعني اجى على الجانب المضيء بالحياة الزوجية اللي بينه. نعم. وبينها وانتص غضبه.
0: جميل.
2: الواحد دائما يعني حتى لو كانت ملح الحياة لكن انه ما ياخذها بالكبير، ودائما نكون صدق
0: ما ياخذها بالكبير.
2: شكرا يا استاذ.
0: يا هلا يا هلا. شكرا لك. شكرا. يا احمد ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل.

يعني. إذن موضوعنا شيق لهذا المساء، هل تعتبر أنه المشاكل هي ملح الحياة أم نهاية نقول الحياة عند البعض؟ وليش البعض بيكبرها كثير والبعض بعتبرها شيء طبيعي وشيء صحي؟ 0647 47 111 0647 47 112 أينما كنتم نحن معكم.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: أهلا أهلا.
0: يا هلا.
1: يا هلا ومليون هلا.
0: يا هلا تفضلي.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: الله يعافيكي.
1: كل التحيات لحضرتك والهندسة.
0: نعم.
1: ولكل المستمعين وكل المشاركين.
0: ولك التحية.
1: نحكي لبرايد ألف سلام عليك.
0: ألف لباس عليك. نعم.
1: بدي أحكي لحضرتك إنه ما بدنا هالملح.
0: ما بدك هالملح.
1: بدنا سكر.
0: معقول يعني الحياة كلها يعني وردية؟ ما في مشاكل؟ ما في ملح؟
1: مش يوم مننا يا ابن الحلال يعني لازم مشاكل.
0: ولا أنتوا بطلتوا تتحملوا الملح؟
1: لا ما بدنا ملح إطلاقا.
0: بطلتوا تتحملوا؟ برفع الضغط.
1: لا لا, لا والله جد جد والله إنه المشاكل بتسم البدن وبيجيب بعيد عنكم الأمراض كلياتها يعني.
0: تمام. ما اختلفناش. أوكي.
1: المطلوب يعني لازم يكون في مشاكل في سمة بدن.
0: يعني مش لازم تكون مشاكل مؤذية, قد تكون اختلاف وجهات نظر, قد تكون ملح زيادة يعني.
1: طيب ما هو مرات الرجال بتقلوها يعني.
0: بتقلوها.
1: هي اللي شيء.
0: بقلبوها فلفل مش ملح.
1: خاصة لما يكون معطل ولا معصب ولا مروح تعبان ولا مزعل مع حدا برا.
0: طيب.
1: بتخليك بمين؟ زوجته أكيد أو بولاده.
0: والحل.
1: الحل انه بصير ولاده ومرته يعني في بنت جيران لنا كان لما يروح ابوها تحكي غيمت.
0: لما يروح غيمت. ابوها كانت تحكي غيمت.
1: غيمت انه انت ابوها يعني ما عارفينه انه يعني بنكد عليهم لما بيجي. بعدين بحكي لك ولا واحد بيطلب الصالة.
0: طيب.
1: كلهم بتخبوا كل واحد
0: اللي الحق على مين؟ على الاب ولا على الاولاد؟
1: والله ما بعرف يعني.
0: شفت كيف؟
1: طب يكونوا عايشين مبسوطين يعني.
0: ممكن هو طلب أشياء وما تحققت, ممكن وصع أشياء وما صارت.
1: أستاذ خالد ما هو لما بيجي الأبو يعني بيكونوا عايشين بحرية ومبسوطين.
0: تمام. وشعرين بطمأنينة وبسند وفخر وأجابونا.
1: مزبوط. بس يجي اللي بروح ينام واللي بروح مش عارف يتخبى يمين اسمها. والله بعدين زي ما حكيت ميزان يعني أخرتها الواحد بروح حاله يعني. هلا في واحد خطب واحدة هم خطبين الصوار.
0: نعم.
1: في مشاكل فأهلها بيحكوا له خلاص إحنا ما بدنا نكمله مدام إنه بتغار عليها وبتمشكلها وبتراقبها وما بعرف شو يعني لازم.
0: طب شو اللي وصل لمرحلة راقبها يعني؟ ليش ما هي تتعامل مع غيرته إنها شيء إيجابي إنه بدي حافظ عليها؟
1: غير زيادة.
0: تمام.
1: مش لهالدرجة يعني. إذا من اليوم بدي يغار يعمل مشاكل بعدين كيف بدهم يكملوا حياتهم؟ والله أخرتها خلص يعني كل واحد بروح حاله بصير كل واحد بحاله بحكي لك خلص خلينا نرتاح من المشاكل. إيش الواحد يعني منطلق تروح مثلا عند أهلها بتكون أو تروح يعني بعيد عن هالمشاكل هالجو الأسري اللي بيكون نكد.
0: نعم.
1: بنكد.
0: نعم.
1: وبتمنى الوفق للجميع والكل يعيشوا بحياة يعني سعادة ويبعدوا عن المشاكل يضلوا بدون ملح خليهم
0: يستعملوا السكر. يعني مش مع أنه المشاكل.
1: لا إطلاقا لا والله لا إطلاقا. يسعدك أستاذ خالد.
0: نعم.
1: تحيات لحضرتك الهندسة والله يوفق الجميع إن شاء الله ويبعد عن المشاكل.
0: شكرا لك. يا هلا
1: يا هلا يا هلا.
0: نذكر بالأرقام 0-647-41-111 0-647-41-112 والناس تنام بهالليل وانا اسهر

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: أستاذنا.
0: يا هلا يا أستاذنا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
1: كالعادة رجل الخيمة.
0: أهلا يا رجل الخيمة.
1: الله يحييك.
0: كيف الخيمة؟
1: والله الحمد لله.
0: أحلى عبدالله. خيمة.
1: غير قارص يا أستاذنا.
0: والله طب إيش الحل مع القارص يا أبوي؟
1: القارص والحم.
0: والله مبارح أنا قاعد مع صاحبي صياد وقاعد يعطيني وصفات عن القارص وعن الدبان، إيش ليمون إيش قرنفل، ولا زبط واحدة منهم.
1: بش غير الرش.
0: غير الرش والصاع.
1: أبدا. الرش هذا بده ميزانية كاملة، بده باليوم 200 ليرتين.
0: نعم نعم.
1: بالشهر 60 ليرة.
0: الله يرزقك. تفضل.
1: الله يطرمك.
0: مشاكل ملح الحياة.
1: والله لا والله يا أستاذنا.
0: لا.
1: الإنسان لما بيجيب بنت حلال من رقبة أبوها محافظ عليها ودير باله عليها.
0: نعم.
1: حطها عمينها برقبته هو. الإنسان يكون حريص جدا يعني حتى بعملك الطفلة.
0: مظبوط، بس لابد من مشاكل صح؟
1: شو خلنا أقول لك، أنا في موضوع وعدتني فيه أنت.
0: أها.
1: اللي هو نتطرق للموضوع هذا.
0: أها.
1: بس موضوعك الآن قريب منه يعني.
0: نعم.
1: يعني صراحة الحموات.
0: الحماوات.
1: الحماوات هاي كل المشاكل.
0: حنونات الحماوات يا.
1: لا والله والله انا الله بلاني سنتين، واحدة مليحة وواحدة عاطلة.
0: أيوة.
1: المليحة الله اخذها الله يرحمها.
0: رحمة
1: الله عليها. وبنتها برضو زوجتي رحمة الله عليها.
0: نعم رحمة الله عليها.
1: بس الثانية والله مقنبزة على الدنيا. أيوة. ابدا ولا عليها مطلع امرها.
0: يا سيدي حظها. يعني انت ضد انه المشاكل اللي تكون جزء من حياتنا؟
1: لا ابدا ابدا، ما لازم تكون مشاكل خاصة. شوف في الحياة برا لابد ما تصير احتكاكات ودنيا وشغل وكذا وما ويعني بصير طبيعي. بس الزوجة اصلا الزوجة لما الزوجة يروح على البيت مش لازم يحكي لها اي اشي صار معه بالشغل. خلي اللي بالشغل بالشغل.
0: نعم.
1: ومشاكل بالشغل بالشغل. اما انت بدك تقعد معها تفهم يعني تعيش حياتكم.
0: جميل جميل.
1: بالبيت مش من الحياة ابدا. ومثل ما اتفضلت اختي قبل شوية، انا كان ابوي الله يرحمه
0: تيش.
1: كنا بس يروح يصير النط نكيف
0: بس يروح
1: يرجع طوال.

0: تقولوا غيمت
1: ابدا شو غيمت؟ واذا بشوف واحد راح مع الثاني تفللنا على الجبل.
0: والله موضوع مهم جدا هذا على فكره، لازم نتكلم.
1: صحيح صحيح، ولازم يعني التوعيه للاباء، لانه انت يعني الرسول عليه السلام احنا ما بنقدر غير بالرسول وبقراننا.
0: نعم.
1: فالرسول يقول خيركم خيركم لاهله.
0: نعم.
1: يعني انا شو الفائده اذا انك كويس مع كل هالناس، والله يوسف كويس، والله يوسف محترم، والله يوسف كذا، لكن لما اروح على داري ولا مرضي اقلب الدنيا قلاب عليها وعلى الاولاد. اخي عارف مع اهلي
0: للاسف،
1: وكويس مع الناس اللي ورا، لا خيركم خيركم لاهله.
0: نعم. بدي اشكرك يوسف، تحياتي لك ويسعد مساك.
1: الله يجزيك خير، يعطيك الصحه والعافيه.

إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، برنامجكم اللي هو تعليلة جميلة نستمع فيها آراءكم وأفكاركم ونستفيد ونستفاد من المكالمات اللي بنسمعها. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وكان معنا من خلف المكسر دكتور ربيع الصرايرة، من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن إلى لقاء يتجدد بإذن الله. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وصالحتك وخصمتك تاني.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، والبداية مع العناوين. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود دعم الاستقرار في المنطقة. الأمير علي يعلن نهاية مشوار جمال سلامي مع منتخب النشامى. وزارة المياه تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي. من العناوين إلى التفاصيل، وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء. وسيوفر المشروع والنظام مكنة قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء، كما اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات التشريعية. التفاصيل والزميل هاني السعيدة.
1: يشمل مشروع نظام ضبط العمل الوزاري قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسسات التي لها علاقة مع الحكومة، سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات، بما يضمن منع تضارب المصالح. وسيشمل كذلك ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم. وسيضع مشروع النظام قواعد قانونية صارمة وواضحة تستند إلى الدستور، الذي يمنع على الوزير أثناء توليه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة. ووجه رئيس الوزراء وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام، بما يعزز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية ويرسخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام. وعلى صعيد التشريعات المتعلقة بتطوير الخدمات القضائية، أقر مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026. وقرر المجلس أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026. وقرر المجلس أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2026. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2026. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة 6 شهور إضافية، ولحين إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض على أجندة الدورة النيابية الاستثنائية المقرر انعقادها اعتبارا من 12 تموز الجاري.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي الاحتفال الوطني الذي نظمته رابطة أبناء لواء بن عبيد التنموية بمناسبة الأعياد الوطنية وإعلان لواء بن عبيد لواء للثقافة لعام 2026. وأكد رئيس الرابطة الدكتور أحمد العجلوني أن الاحتفال يجسد الاعتزاز والفخار بالمناسبات الوطنية التي شكلت محطات مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية. وجه سمو الأمير علي ابن الحسين الشكر لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي مع ختام مسيرته مع النشامة، مثمنا جهوده وإسهامه في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم. وقال الأمير علي في منشور عبر حسابه إنه التقى السلامي معربا عن تقديره لما قدمه خلال فترة قيادته للمنتخب الوطني، ومؤكدا أن تجربته مع النشامة كانت استثنائية، وأضاف أن السلامي سيبقى ابنا عزيزا للأردن لما أظهره من إخلاص واحترافية وروح قيادية، مثمنا له دوام التوفيق والنجاح في محطته المقبلة. وأكد أن السلامي سيظل أهلا للمشورة وصاحب خبرة يعتز بها الجميع ويستفيدون منها. أكدت وزارة المياه والري أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن، نافية المعلومات المضللة المتداولة بشأن كلفته، ومشددة على أن الحكومة نجحت في خفض كلفة المشروع المتوقعة بنحو 2.5 مليار دولار، وأن المشروع سيغطي 40% من احتياجات المملكة المائية حتى عام 2040. المزيد من التفاصيل والزميل عاط منصور.
2: أصدرت وزارة المياه والري بيانا ردت فيه على الأخبار المضللة حول مشروع الناقل الوطني، مؤكدة أن توقف مشروع ناقل البحرين لأسباب سياسية دفع الحكومة إلى تبني مشروع وطني مستقل لتأمين مصدر مائي مستدام. وأوضحت الوزارة أن المشروع بدأ عام 2016 كخط ناقل للمياه بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا وبكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليار دولار، قبل أن يتطور تدريجيا إلى مشروع متكامل بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا يشمل محطات للتحلية والطاقة المتجددة بما يغطي 40% من احتياجات التزويد المائي حتى عام 2040. وبينت أن ارتفاع كلفة المشروع بين عامي 2016 و2025 يعود إلى زيادة كلفة التحلية والطاقة والتمويل والتضخم، مؤكدة أن المشروع يعد استثمارا وطنيا طويل الأمد يعزز الاستقلال المائي ويخفض كلف المياه على القطاعات المختلفة ويدعم النمو الاقتصادي والاستثمار. وأضافت أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تبلغ نحو 5.8 مليار دولار بتمويل من 29 مؤسسة دولية، إلى جانب مساهمة الخزينة ب 722 مليون دولار والبنوك المحلية بنحو 1.1 مليار دولار ومساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 15%. وأكدت الوزارة أن الحكومة نجحت خلال مفاوضات التمويل في خفض الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار، كما أطلقت برنامجا لإصلاح تعرفة المياه حتى عام 2029 في ظل مديونية لقطاع المياه تتجاوز 4 مليارات دينار. وأشارت إلى أن المشروع سيرفع حصة الفرد من المياه من نحو 60 مترا مكعبا مكعبا سنويا إلى ما بين 110 و150 مترا مكعبا في وقت يبلغ فيه خط الفقر المائي العالمي 500 متر مكعب للفرد سنويا، مؤكدة أن الناقل الوطني يعد أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة وقد نفذ وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
0: أجلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 21 مواطنا أردنيا من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن قطرية كانت قد نقلت مساعدات إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمان إلى العاصمة كاراكاس. من جهته أشاد السفير الفنزويلي لدى المملكة بالدور الإنساني الذي يقوم به الأردن في دعم بلاده ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل، في حين بلغ عدد المفقودين نحو 50,000 شخص وفق الأرقام الرسمية. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 استقبال المرضى والمراجعين في محافظة نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة دعما للقطاع الصحي الفلسطيني. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لعدد من المدن والبلدات، تخللتها عمليات دهم واعتقالات واسعة تزامنا مع اعتداءات المستوطنين المتكررة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص في شارع عمر المختار شمال القطاع في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة التي تشنها على القطاع. حذرت منظمات حقوقية دولية من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان قد يؤدي إلى خذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن التهجير القسري طويل الأمد لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. ميدانيا، تواصل الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحليقها بشكل مكثف في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية إضافة إلى مناطق البقاع وجنوب لبنان. وتترافق مع هذه التحليقات عمليات تمشيط وإطلاق قذائف صوتية إلى جانب قصف متقطع استهدف بلدتي دير سريان والمنصوري، كما تشهد بعض المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية عمليات تفجير لمنازل وبنى تحتية في ظل استمرار الخروقات بوتيرة متقطعة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود دعم الاستقرار في المنطقة. الأمير علي يعلن نهاية مشوار جمال سلامي مع منتخب النشامة. وزارة المياه تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصرايطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي.
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر لأن

0: في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
1: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. لم تكن عروس القصائد الغزلية قصيدة تقال، بل مقاما يزار ومدرسة يتعلم فيها العشاق كيف يكون الهوى نقيا وكيف يكون الجمال بابا إلى الأخلاق.
2: أطلعك على ما قرض به حسني زيد الكيلاني لقصيدتك عروس القصائد الغزلية يا مولاي.
3: المعذرة، أقترح قبل القصيدة أن تقرأ على مولاي ما قدمت به جريدة الأردن هذا التقريض.
4: نعم، نسمع التقديم أولا يا عبد المنعم.
2: أحدث نشر عروس القصائد الغزلية وأميرتها هزة طرب في نفوس القراء وبخاصة الشعراء والأدباء، فراحوا يتسابقون في تقريضها والترحيب بها ووصف محاسنها وما احتوته من أبكار المعاني. وإننا ننشر فيما يلي القصيدة التالية التي نظمها السيد الأديب حسني زيد، وهو يرجو أن تكون قصيدته هذه قرورة عطر يهديها إلى عروس القصائد الغزلية وأميرتها، وهذه هي.
0: من هذا المركى المشرف على غور نمرين تتوهج كلمة الأمير كما ينبوع بين رملين. لا ينشد الغزل لهوا بل يصفي الجمال حتى يرقى خلقا. هنا تقاس المقامات بالصدق القول ويوزن البيت بميزان العقل، وتتخذ القصيدة منهاجا في تهذيب القلب واللسان.

0: بارك الله به. سمعنا أن هنالك هدية، لكننا لم نعرف قيمتها بعد.
1: نعم يا مولاي، لنرى ماذا قدم حسني زيد الكيلاني.
0: اقرأ وأسمعنا يا عبد المنعم.
2: درة من عبقري مفلق، وقريض من زعيم المشرق. طوق الشمس بعقد ساحر من معانيه التي لم تسبق. رام جيد الدهر من أبياتها قصب السبق ولما يلحق. فتأدب أيها الدهر وكن صامتا وانظر بعين المطرق. قرشي هشت الفصحى له ومشت في ثغرها المؤتلق. بحتري اللفظ في ديباجة فضحت بالحسن نور الفلق.
3: ليس التقريض زينة تعلق على الأعناق، هو شهادة ذائقة تعرف للأصل قدره. فإذا لاحت عروس القصائد نهضت الحروف من سكونها وأضاءت للسامعين طرائق القول الرشيد.

0: سمو الأمير، هذه ليست معارضة بالمعنى المألوف، إنها اقتراب حذر من مقام عالٍ، كأن الشاعر يعرف أنه يدخل ظل شمس.
1: وهذا أول حسنها يا عبد المنعم، من يعرف المقام لا يعلو صوته بل يحسن الوقوف.
2: صدقتما، انظروا كيف بدأها بالتكبير لا بالمنافسة. درة من عبقري مفلقي، فهو يعلن منذ البيت الأول أن الأصل محفوظ وأن الفرع جاء مستضيئا.
3: ما اقترب شاعر من شمس إلا واحتاط لأشعاعتها، هذا هو الدخول إلى المقام، تواضع بعز وتوقير يجلي الفهم، لا يعلو الصوت على الأصل بل يستضيء به ويهتدي.

0: أنا لم أجري على منواله، بل أتيت البحر حتى أستقي. من يرى الشمس على مفرقه ثم لا يذن لذاك المفرق؟ أي شقراء التي قد ظفرت منه بالحب النقي المشرق؟ قالت الشمس التي تحسدها: طوقيني بالمعاني طوقي. من حباها هالة من شعره، هالة البدر التي لم تمحق. فأتى في درة الفصحى التي لم ينلها طامح أو مرتقي.
1: وحين يؤذن للمقام تمتد يد الشاعر إلى بحر يستسقي منه، لا ليقلد منوالا بل ليبلغ الينبوع. فالبهاء ليس في الزخرف، وإنما في أن تسري الروح نفسها في لفظ جديد.
0: وهذه أيضاً يا سمو الأمير تقريض آخر نشر اليوم في جريدة الأردن، وقد قدم له محرر الصفحة بهذه الكلمات: هذه قصيدة يحاول ناظمها الطالب النجيب السيد بهاء الدين صلاح أن يجعل منها قارورة عطر أخرى تهدى إلى عروس القصائد الغزلية وأميرتها، ونحن ننشرها لما فيه من رقة وحذوبة من جهة وتشجيعا للطالب من جهة ثانية.
2: هذه القصائد الكبيرة تثير زوابع الإبداع.
3: ماذا يقول فيها السيد بهاء الدين؟
0: ربة الشعر تغني وانطقي، واذكر الشقراء عند المشرق، واسمعين اللحن عذبا إنني أشتهي الألحان من فيك النقي.
4: من يعرف المقام لا يسبق الأصل بل يستضيء به، فالشعر هنا مدرسة لكل من يريد صقل فكره قبل صقل قوله.
0: ونثرت الدر في رقعته.

0: من ثنايا ثغرك المؤتلق. عجب الدهر بها لما بدت تتهادى كلمها في السبق. إيه يا شقراء ما ذنب امرئ قوض الهجر صباه فاشفقي، وابعثي لي رشفة فياضة من غدير الحب حتى أستقي. ودعينا نحتسي حمر اللمى بكؤوس الشوق والطهر النقي. ليس معنى الحب أن يذوي التقى، إنما الحب عفاف المتقي.
1: الله الله يا عبد المنعم على القصيدة وعلى إلقائها.

0: في المركة لا تدار دولة فحسب، ها هنا قامت مدرسة للذوق واللغة، يخرج السامع وفي يده ميزان ألا يسبق القول العقل وألا يتأخر الخلق عن الجمال. هكذا تربى الأمة على سنن الفصحى، وهكذا يتخذ الغزل طريقاً إلى المروءة.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في

أنفسكم، وبصيغة الاسم وبالوالدين إحسانا، وبصيغة التفضيل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وارتبطت كلمة أحسن بالعمل والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبالدعوة والجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، كما ارتبطت بالقول والكلام، وقل عبادي يقول التي هي أحسن، وبالجزاء والمكافأة، واجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وباتباع الهدى عند الاستماع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وثمة علاقة بين أحسن وبين الحسنى، يبدأ الإنسان بالأحسن ليحقق الحسنى التي وعد الله بها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعل ذلك سيدنا يوسف عليه السلام، فبعد الامتحان الصعب وبعد أن فعل أحسن ما هداه الله إليه كانت النتيجة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي القرآن الكريم ثمة قوانين للتعامل بالأحسن: قانون الجودة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قانون التكافؤ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قانون الكلمات المختارة بدقة وعناية، وقل عبادي يقول التي هي أحسن، قانون امتصاص العداوات، ادفع بالتي هي أحسن، قانون الأمانة والاستثمار والمنفعة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم قانون كرم المحاسبة الربانية، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقد حدد القرآن الكريم أصنافا من الذين يتعاملون بالأحسن: منهم الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومنهم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومنهم وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وثمة علاقة أصيلة بين فعل أحسن ومنظومة الجمال في الإسلام. الله مصدر الجمال المطلق الذي أحسن كل شيء خلقه، والإنسان خلق في أبهى صورة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعليه انعكس هذا الجمال، أو هكذا يفترض أن ينعكس، على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما دام أن القرآن أحسن القصص، أحسن الحديث كتابا متشابها، فإن واجب الإنسان أن يمتثل ويتمثل به: وقولوا للناس حسنا. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الأحسن في سياق شبكة الحسنى في القرآن الكريم. وأنا أتساءل: ما قيمة الأحسن؟ وما معناه؟ وما درجاته؟ كيف يمكن أن يشكل منهج حياة جمالية للإنسان في حركته وعلاقته مع الله تعالى ومع الخلق؟ كيف نتعامل بالأحسن في عصر منصات التواصل الاجتماعي وفوضى الإعلام والنميمة في الصالونات والشوارع؟ كيف نستثمر بالأحسن لصناعة الجمال والتميز في حياتنا المهنية والفكرية؟ والأهم، كيف نربي أبناءنا على ثقافة الأحسن ونجعلهم ضمن أصناف الأحسن عملا أو المحسنين؟ اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين.

0: اللهم اجعلنا ممن أحسن لنفسه فأحسنت له يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع الأحسن ابن الحسنى. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات الإسلامية والأدبية في جامعة جرش. أهلا بكما، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، يا مرحبا بك.
1: يسلمك بارك فيك، جزيك الخير، وأهلا وسهلا بك وبالجمهور السامعين الكرام.
0: دكتور عبد الرزاق، يعني أصارحك، عندما فكرت بهذا الموضوع وقفت بين معادلة الأحسن عند الله سبحانه وتعالى، الأحسن حديثا، الأحسن خلقا، هذه الصفة الملتصقة بالخالق عز وجل، وبين تنزيلاتها وصفاتها عند الإنسان أو المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون الأحسن أو أن يحسن أو أن يكون أحسن عملا، هذه المقاربة كيف نفهمها في السياق القرآني؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. نفهمها في السياق القرآني من موضوع الكمال لله عز وجل. لابد أن يرسخ في ذهن المسلم على كل أحواله أنه مخلوق لله عز وجل، وتصوره عن الله عز وجل أن له الكمال الأتم في ذاته وصفاته وأفعاله. فما دام أن الله عز وجل له الكمال الأتم، فلا بد أن يصدر عنه ما هو لائق به من الكمال.
0: أحسنت، صحيح.
1: ولذلك حينما ترسخ هذه العقيدة في نفس الإنسان، فسيتلقى ما يأتيه من الرب سبحانه وتعالى بهذا التطور. فلذلك يعني الدنيا لا تحسن ولا يصلح حالها ولا يحسن إلا بالإيمان، يعني إذا في إيمان فيه ما يصدر عن الإيمان وآثاره في الحياة. ولذلك لاحظ أنت وأنت تسوق الآيات وهذه القيم العظيمة، وأشكرك على يعني ما قلت حقيقة، الله جل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن قال لقد خلق الإنسان في أحسن، ثم رددناه، هو اللي اختار أن يكون في أسفل سافلين أو شيء ثاني، لكن الأصل أنه خلقه في أحسن تقويم بدليل أن الله جد له الملائكة. لما خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، الأحسن دائما سيصدر عنه الأحسن.
0: أحسنت.
1: ولا يليق به أن لا يصدر عنه الأحسن.
0: يا سلام عليك، يا سلام.
1: ولذلك قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.
0: نعم.
1: يعني أنت خلقك على أحسن تقويم، اتبع أحسن ما أنزل، مع كل ما أنزل من عند الله هو الأحسن.
0: لا ينبغي أن يصدر عنك قبيح ما دام.
1: أيوة.
0: نعم.
1: فلذلك يعني التجانس هذا في الفكر، ولذلك يعني لما خلقك على أحسن يصدر عنك ما هو الأحسن بما يليق بك، ومن هنا.
0: وهذا تكريم للإنسان دكتور.
1: طبعا رفع له، ولذلك ثم رددنا لما أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني فإذا الله عز وجل أعطانا هذه القوة وأعطانا أي أرسل لنا أحسن خلقه وأفضلهم، وهذه الأمة خصت بأفضل الخلق على الإطلاق، أكمل المرسلين والهادين والمرشدين عباده، ولذلك ما ترك شيئا يعني من الأحسن إلا ودلنا عليه، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ليه؟ يبقى الإنسان مرتقيا مرتفعا، وإذا حينما جاء جبريل ليعلم الناس دينهم، سألوا عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان. أنت عبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، أي رتبتان في الإحسان. في إحسان ليش؟ لأنه يعني الإحسان رتب كثيرة جدا يترقى العباد لها. حينما أضع هدفا عاليا جدا وأطلب من المكلفين البلوغ إليه وأعينهم على ذلك لمن أراد، من أراد الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذه العقلية بمعنى أنك تتبع الأحسن، طيب الحياة لا تستقيم على حال، هي طبيعة الحياة، فيها قبض وفيها بسط، فيها غنى فيها فقر، فيها من يحسن إليك فيها من يسيء إليك، فيها أحوال كثيرة. لا بد للعبد ما دام قلنا إحسان، إذن هو ينظر إلى من كلفه وهو الرب سبحانه وتعالى.
0: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: نعم، كل الحياة هكذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أنا هذا ابتلاء واختبار للإنسان، يعطى من هنا ومن هنا، يختبر في الأمرين. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه القضية، يقول أنا والله لا أبالي على أي حال وضعني الله فيه، ما أحب أن أكون في غيري. إن كنت في حال بسط يعني نعمة أشكر، وإن كنت في حال قبض أصبر،
0: وإن شكرتم لأزيدنكم.
1: نعم، لذلك يعني هذه المسألة اللي هي حينما ننظر إلى الآية الكريمة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ أحسن. لا تستوي، ما فيش لا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني هذه الآية دستور عظيم في الأخلاق، هذه يعني آية في غاية الأهمية في مسألة حسن المعاشرة، لأنك تختبر بالناس.
0: يعني هون افتراض يا دكتور عبد الرزاق أنه الإنسان ممكن أن يرد بالفعل ردة فعل، فلان أساء إليك تسيء إلي، فلان أعطاك مبلغ معين،
1: هذه مشكلة.
0: النقلة النوعية هنا في الدستور الذي أشرت إليه أنه التركيز على أحسن، مش مش مش فقط رد الفعل بالمثل.
1: ليه الآن لما الآية بيّنت أن في هاي الحسنات أحسن متفاوت في نفسه، مزيد متفاوت، كما أن الحسنات معسيات متفاوتة وكذلك العكس. الآن إن العلاقة بتنظر إن ردة الفعل ما هي، هل تعمل بما أمرت أم بما تهواه نفسك؟ هنا الإشكال. عند غلبات الهوى يظهر الصادق من غيره. إذن الآن هذا خطاب للسالكين على يعني طريق السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، على طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني لما جاءه الرجل الذي آذى وقال يا رسول الله اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت. يعني هذه المسألة لما يدعو العباد إلى أحسن ما تكون عاقبته في الدنيا والآخرة، هنا هذا اختبار
0: الامتحان المتقدم هذا يا دكتور، لأنه في امتحانات قبله.
1: الآن هذا إيش يعني؟ يعني لما دعانا القرآن لمثل ذلك قال لك أنت لا تكون كغيرك، لأنك إن دفعت السيء بالسيء كنت أسوأ ممن أساء إليك، لأنه قد يكون قد أساء إليك جهلا وخطأ وأنت تسيء عن قصد وعنف، مين أسوأ؟ الآن اللي رد. ولذلك ليش قالوا لو كل من قاولك قاولته وأساء إليك أسأته اجتمع الشر كله؟ لكن الإنسان لا ينبغي له أن يقبل أن يجر إلى أخلاق الآخرين التي تفسد عليه أخلاقه ومروءته ومبادئه وقيمه التي رسخت في نفسه.
0: قانون، هذا قانون ضبط يعني التصرف الغضب.
1: نعم،
0: وذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني حظ. التكرار هذا للتأكيد على هذه المسألة. إذن الحياة سيكون فيها مشكلات، وهي لو كانت صحيح. الحياة زي الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل
0: صحيح.
1: إخواننا ستجد في الحياة كل شيء.
0: تمام.

0: وقد تكون من أقرب من الناس ويكون من أسوأ من أبعد الناس. لذلك لابد من أن يوطن الإنسان نفسه، لاحظ، على الأحسن. إن وطن نفسه على الأحسن فكر فيه وفكر فيما يرد، لكن إن وطن نفسه على المقاولة ولكل من أساء أن تسيء هذه مشكلة، فإن من فكر في الخير عرف طريقه وأسبابه ويسرت له، ومن فكر في الشر عرف طريقه وأسبابه. ولذلك الآن إحنا الإنسان شو عنده؟ الآن الناس متفاوتون، بعض الناس ما شاء الله على قمة من الأخلاق، وبعضهم دون ذلك كما قال أحسن تقويم أسفل سافلين. إذن الناس تختلف وأيضا في صفاتها تختلف، لكن لابد أن يضبط الجميع ماذا؟ الأمر والنهي. حينما يأتي الإنسان ويقيد جوارحه وجوانحه باطنه وتفكيره بما أمر ويفكر فيما يرضي الرب عنه، عند ذلك ما بفكر دفع الإساءة بالإساءة، لا، ولذلك بده يكون في كل معاملاته وفي كل خلطته يصدر عن الأمر والنهي. إذا صدر عن الأمر والنهي تختلف الأمور كليا. اليوم إيش المشكلة؟ أن الأهواء تتجارى بالناس، يعني تجعلهم يسيئون، والشر ما يحتاج إنه يعني أسهل ما يكون. يعني الإنسان متى ينضبط؟ إذا في شيء مخالف لهوى النفس ولحميته، عند ذلك بده ينضبط. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يساء إليه وإيش وينضبط، وقال مرة لقد أوذي، لاحظ حتى يبين للصحابة، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. إذن وأنا حقي أني أصبر أكثر، وقد أوذي إذا شديدا وهو سيد الخلق. ما قال لهم يا جماعة أنت اللي بتجيني مش عارف أنا مين، لا، احتمل ذلك واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصفه الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني تربع على عرش الأخلاق. طيب الاقتداء بسيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد في أخلاقه وأعراقه، هذا هو الذي يقرب الإنسان منه يوم القيامة. قال إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم عبادة، ولا قال إيه؟
1: أحسنكم أخلاق،
0: أحسنكم، وقال أحاسنكم أحسنكم أخلاقا. إذن هذا حسن الخلق في التعامل، هو حسن الخلق بيجي مع اللي بيهلي بيك وفرحب بيك ولا بما أساء إليك. متى يظهر حسن الخلق؟
1: في الرد على من أساء إليك،
0: ولا، أيوة.
1: ولا مش فضيلة كبيرة إنه اللي بيعطيك تعطيه واللي
0: هذه مسألة، لا، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ،
1: صحيح،
0: تفاهيم. ولذلك كل إنسان يعني يغرس مما استقر في نفسه، ولذلك لا تعرف أخلاق الإنسان إلا عند المفاجأة،
1: إلا عند الامتحان،
0: عند الامتحان والمفاجأة،
1: صحيح.
0: المفاجأة قالوا تخرج ما استقر في النفس. ولذلك لما مر على المرأة وقالت إليك عني، قال يلا، لما رجعت تعتذر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الإنسان حينما تكون نفسه واثقة من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا وعنده ثقة بنفسه، إنه ما بيقول والله هسه بدي أقول وكذا وكذا بلاش يقولوا عني، لا لا لا لا لا لا. لذلك كل واحد مناخ نفسي يسيطر عليه، لكن إذا كان إنسان ضعيف بتلاقيه بقاول الناس. إذا قال الله عز وجل ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم، مش من عزم، لمن عزم الأمور. صبر على الإساءة والإذاء، غفر ستر وخلاص راح ساعة من المغفر الستر، وذاك وأيضا في الصف فاصفح الصف الجميل ولا في مثل هذا إن ذلك لمن عزم. لأن هاي الأريحية لا تكون إلا في نفس واثقة من وعد الله ووعيده. وهذه المسألة، نعم.
1: والله يا دكتور أنا يعني في سياق هذا يعني الكلام الرصين الذي يزن بالذهب الذي أشرت إليه توقفت عند قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أنا قلت يعني هل

0: يعني بقول الله سبحانه وتعالى أحسن دينا، يعني
1: لا
0: في ناس أحسن دينا وفي ناس أقل درجة
1: لا
0: من
1: شك، التدين الدين وضعه يعني الذي وضعه الله عز وجل، التدين بالدين يتفاوت الناس. هسه ليش ابو بكر قديش رتبته ابو بكر؟
0: صحيح.
1: عاليه جدا، بماذا؟ بما استقر في قلبه. يعني في ناس عذب اكثر منه، لكن او كان، لكن المساله وين؟ المساله الدين ما تصدر عنه، معنى ذلك انك انت صدرت عن الامر مش من بس اخلاقك فقط، وصدرت عنها تدينا، يعني بمعنى انك ترجو الاجر ها والثواب والجزاء. هذه مساله مهمه جدا.
0: وهو يوضح في قوله تعالى وهو محسن،
1: نعم
0: يعني يدرج
1: نعم
0: الإحسان في مجال الأحسن دينا.
1: هو الآن الإحسان ما هو؟ أن تنظر إلى الله أو ينظر الله إليك، واحدة من سنتين.
0: يا سلام،
1: ما دام إنك أنت ناظر إلى الرب فستتعامل بمثل هذا. لا، خذ هذه القصة مثلا.
0: تفضل.
1: إبراهيم، اليهود كم أساؤوا؟ أساؤوا كثيرا بطبعهم. واحد يهودي مرة وماشي في كلب يقول لإبراهيم بن أدهم وهو من هو، فقال له والله ما أدري مين أطهر، ذنب هالكلب تبعي هذا ولا لحيته؟ شوف كيف الكلمة مستفزة غاية الاستفزاز. بيقدر يرد عليه بأي كلام، ترى الشر سهل جدا ترده، لكن الخير هنا الإنسان يضبط نفسه. فقال له والله إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر منه ومن، وإن كانت في النار فهو فذنبه أطهر مني. هذا الرجل صعق، قال له هذا كلام لا يقول، هاي أخلاق الأنبياء. فشهد الشهادة وأسلم، يعني كان بده يسيء إليه لكن وجد الإحسان.
0: شوف،
1: وكم ومثل هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يجزي بالسيئة الحسنة. فلما اختبروه في ذلك أسلموا. طبعا هاي هي إحنا نقرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان نستغني بها ولا لنتخلق بها؟ يعني هاي مسألة مش إنه نقرأ الأحاديث والآيات والقصص وكذا عشان والله نسلي وقتنا، لا، لنتمثلها. اليوم الناس يريدون جرك إلى أخلاقهم.
0: والله والله،
1: إذا أنت انجررت إلى أخلاقهم صرت أسوأ منهم.
0: يعني اليوم لما تسأل واحد ليش ما بتصل رحمك، بقول والله ما بحكوا معي،
1: شوف.
0: والله ما ومرات بكون ممكن يكون أمه وأبوه، هو يعني يفهم هذا السياق انه هم ما بيحكوا معي، انا ما بحكي معهم، وبالتالي يرفع عن نفسي الحجه ويرفع عن نفسي الاثم.
1: النبي لما قال له ليس الواصب للمكافئ عشان ما يخلي مثل هذه الاخلاق تسري، لانه لو سرت مثل هذه الاخلاق مشكله.
0: واليوم في مجتمعنا يا دكتور، يعني وخاصه اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، تبادل الشتائم، تبادل الاساءات، تبادل كذا، الإشكالية هنا أن الذي يرد في سياق الرد بالمثل، يعني وكأنه لم يرتكب سيئات. أنا ما بقول لك أنا ما ارتكب، رديت عليه.
1: لا، هو شوف الآن لما بنقول هاي إشكالية، هاي سببها ضعف النفس وضعف الثقة بالنفس من جهة، وعدم توطن أو أن لا تكون الأخلاق ملكة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم يعني غنم حنين وصار ما صار، قال إنكم لن تجدوني بخيلا ولا مبخلا. مسألة هون لازم نوقف عندها كثير. في كل الأخلاق ممكن واحد يكون كريم بس ممكن يبخل تخرب عليه. لكن لما بيكون كريم ولا يبخل، كذلك أخلاقك الحسنة، ما يجي واحد يأشر عليك يقول لك إيه أنت شو ناقص كذا كذا، رد عليه، برد عليه بنقص. الآن أنا بسأل سؤال، الآن كل واحد الكبير كانوا من قبل، الكبير قال والله بيسعى الصغير وكبير القوم بده إيش يتحمل وكذا، صح؟ هذا كانوا يقولون العائلة الشبان
0: صحيح،
1: العهد قريب كنا نسمعه
0: صحيح،
1: ويقول

0: يرحم الوالد كان يقول يا أبا اللي بدي يصير وجهي بدي وسع باب داره ويسمع نزلته يقول شكرا. إيه يعني وكما قال الشاعر القول وإن كبير القوم لا
1: يحمل الحقد. نعم.
0: ليش لا يحمل الحقد؟ شوف هسه الكبار لا يحملون الحقد، الحقد عند الصغار نفسا أو حالا.
1: أها.
0: أيوة. نعم. ولذلك الله يرحم مالك النبي لما تكلم على قضايا كثيرة قال أخذناه من أيدي الكبار وأسلمناه إلى حقد الصغار. شوف التعبير
1: حقد الصغار
0: فخم، فالصغار هم اللي يحقدون لأنه لا يقدرون يفعل، لكن الكبير يقول لا أنا ما أنا أصلاً لا يهمني. ولذلك معاوية رضي الله عنه شوف شو سوى، معاوية رضي الله عنه قالوا له أنت حينما تأتي يهلون وكذا وإذا غبت تكلموا فيك. قال شوف النفسية، قال هذا هو السؤدد، أن تهاب إذا حضرت أن تغتاب إذا أدبرت. شوف تفني الأمر ما استجاب لهم، قال هيك فعلوها وكذا وكذا وهو من هو. إذا إحنا لازم ما يجي واحد صغير يصغرني، لازم أظل أنا كبير بأخلاقي وبتعاملي وبمعاملتي، لأني بتعامل مع من؟ مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لما بقول إحسان معناته أنا بنظر إلى الله سبحانه وتعالى فيما أفعل. وذلك قالوا من قبل، قالوا يعني روى عن أحد العلماء قال لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل. ليش أنت تجيب لحالك وتفتح على حالك أبواب وتجيب عداوات؟ لا، لكن لاحظ إذا قال القرآن الباب التي هي أحسن الدفع شيء بقوة كأنه ها ولي حميد، يعني بيختلف الأمور. الآن أنا لو إنه واحد يتكلم علي وثم ذكر واحد نملي، اللي نملك نم عليه، بده ينم عليك جنقل. لما تقول كلمة حلوة بتقول بجوز والله فلان قال الكلمة بجوز من زعل ومن كذا، والله أنا شو أحواله، والله يسهل عليه ويجزي الخير وكذا وكذا، وأنا لا أظن به إلا الحسن. فتنقل الكلمة إليه فتتغير نفسه
1: طبعا.
0: واضح؟ ولذلك يعني هاي مسألة مهمة جدا.
1: يعني لما نتصور أنه مجتمع في أغلبيتي يتعامل بالأحسن، تصور
0: نعم هاي إشكال. يعني هسه الإنسان لما بده يتعاون تعامل بغير الأحسن
1: بالأسوأ مشكلة
0: تصير، قد يمكر به وهو لا يدري، يمكر به. لذلك إحنا ما من يعني ما نتبارى مع أهل الجهالة وأهل العداوة.
1: بس والله بدها طاقة إيمانية كبيرة يا دكتور، يعني وسط
0: وراكها.
1: يعني مش سهل المسألة أنه أنت تدفع بالتي أحسن، ومش سهل أنك ترد بالحسنى. ولذلك يعني في الأصناف اللي تحدث عنهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببعض هذه الأصناف، مثلا قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، شوف مين هؤلاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء من صف الذين أحسنوا المحسنين.
0: طبعا ليش؟ لانه هذا مش مو قال لك من كظم غيظا وهو يقدر ان يجري يقدر ياخذ حقه. يعني نودي يوم القيامه يعني يختار الحر شيء العين لانه التزام جنس العمل. المساله مش مساله ساعه اللحظه الان، ما الفرق بين الذين يؤمنون بالغيب ويوم الاخر وبين غيرهم؟ هذا بده ساعته لحظته وذاك بده اخرته، من هنا يعني تختلف الأمور. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: كيف فعل بأسامة بن زيد الحبة بن الحب، رجل كان يعني حامي الظهر المشركين، فلما علاه قال لا إله إلا الله، بب قلب راح قتل. نمي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلته وبعدين قال لا إله إلا كيف لك بلا إله إلا الله؟ تفضل
1: طوة.
0: الآن كثير من الناس شو بيعمل؟ بده يرد بيتعدى يوم القيامة بدك تأخذ جزاء.
1: طبعا ما هو لما بده
0: تفضل. لذلك القرآن لما قال وجزاء سيئة مثلها، ما سماهاش حسنة، شو سماها؟ سيئة.
1: نعم.
0: ليش؟ جعل المجازاة سيئة للتنفير من هذا الفعل، وقال مثلها. شو يعني ما يصيرش بينا زي ما صار بشايلك لما اختار هذاك يعني تدين منه وقال له بدي اعطيك بتسد الدين، وكان هو عشان يذله وقال له لا بس اذا ما قدرت بدك تسدني 3 كيلو لحم من لحمك، رطل لحم من لحمك. قال له طيب

0: وافق هذاك تحت الضروره انه بالحارته. فكان خائف حل الدين وبعده المال ما جاهوش اللي في البحر. فواحد شاطره محاميه قالت له انا اللي بتحل يعني. فراحت عليه قالت له القاضي قالت له نعم نحن نريد ان نعطيه من لحمه لكن بشرط انه بدك تعطيه 3 كيلو ما فيش دم ما في دم وفي جرح خلص خذ 3 كيلو يلا فيش دم ولا زياده ولا نقصان. اذا في زياده ولا نقصان تختلف الامور. بطل الان سيئه مثلها المبادره تقوم كل وجه ما حدا بيقدر. اذا دعانا الى العفو بقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها مش دعانا لاخذ المجازاه لا لانه قال لك سيئه مثلها فمن عفا لذلك دعانا الى العفو ليس للمقاوله.
1: صحيح
0: انسان القران كله يدعو الى مثل هذا. ليش؟ لا انظر الى الرجل الذي كان يداي الناس يصبر عليه قل تجاوزوا عنه خلوا خلو معسر لعل الله يتجاوز الله عز وجل تجاوز عنه. ليه؟ جزاء من جنس العمل. اذا انت تحسن يحسن الله اليك انت تسيء يسيء الله اليك.
1: نعم معادله واضحه
0: ما فيها ما فيها
1: بارك
0: الاحسان وهل جزاء
1: الاحسان الا الاحسان
0: ما في أبلغ من هذا في كل القرآن. أنت جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان
0: إلا الإحسان.
1: بارك الله فيك
0: من أهل الإحسان.
1: الله يبارك فيك. آمين اللهم آمين. جزاك الله كل خير وجزاك الله إحسانا بإحسان يا دكتور. أنت دائما تحسن إلينا
0: الله
1: في مشاركاتك هذه. الله يسعدك. لا والله دائما تنير لنا بمثل هذه الأفكار طريقنا إن شاء الله نحو الله سبحانه وتعالى والتعامل مع خلقه. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك شكرا جزيلا لك بارك الله فيك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
2: وعليكم السلام أهلا وسهلا ومرحبا حياكم
1: الله. حياك دكتور إقبال. المعادلة في موضوعنا قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يعني أنت لا تفعل الإحسان من أجل الآخرين أنت تفعله من أجل نفسك. كيف نفهم هذه المعادلة القرآنية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشكركم سيدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا الانتقاء الطيب المبارك.
1: الله يبارك فيك.
2: وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. في الحقيقة سيدي الإحسان ليس يعني مجرد صفة عابرة أو تكملة لمنظومة الأخلاق وإنما هي يعني إنجاز التعبير هي ناموس الخيرية أستطيع أن أصفه في هذا الدين لأنه يريد أن تستقر هذه الصفة في أصل الذات المسلمة وفي قاع هذه النفس بحيث يصبح موجه ومرشد ودليل وضابط وربما يرتقي هذا الوصف إلى نظام كوابح إيمانية ونفسية في انتقاء الأفعال والأقوال وتوجيهها. وبالتالي أي حسن نأتي به هو تأسي بأفعال الله وبأوامره. ولذلك يعني كما تفضل شيخنا الكبير دكتور عبد الرزاق الله يفتح عليه
1: اللهم امين
2: هذه منظومة كاملة. يعني إذا حييتم على مستوى التحية إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. طيب بالعمل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: يعني إحنا أمام منظومة من القوانين
2: على مستوى القصة بكل شيء بالتفاصيل. يعني لو واحد هيك أراد أن يلقي نظرة إلى مفردة الإحسان في القرآن الكريم يمكن يجد هذه المفردة قريب من 200 مرة ذكرت في القرآن. وبالتالي هذا يدلل على محوريتها وعلى أهميتها في صناعة الإنسان.
1: والله ما دام يعني أشرت إلى هذا السياق دكتور إقبال أنا رصدت مجموعة من القوانين في منظومة الإحسان ومتعلقة تحديدا بالفعل أحسن.
2: نعم.
1: وهذه اليوم ما بنقرأها في سياق بس حياتنا إحنا حتى الإيمانية وإنما أيضا في سياق حياتنا العملية الفكرية والاقتصادية وكذا.
2: صحيح.
1: القانون الأول ما

0: مثلا قانون الجودة ليبلوكم أيكم أحسن عملا في الشركة، في الجامعة، في الشارع. الموضوع متعلق بالجودة في العمل.
1: وإذا كان يا سيدي القول قولوا للناس حسنا، قولوا كذا، افعلوا كذا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة،
0: هذا قانون، هذا قانون آخر صحيح.
1: طيب هذول يا سيدي لما يقع المطالبة فيهن في 200 مرة
0: صحيح
1: التأكيد على انتقاء القول، فما بالك في موضوع الفعل والعمل. حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني وكأنه واحد من أهم مقاصد الخلق وطرق الفرز في تفاضل الناس وظهور أفضليتهم على بعض،
0: من أحسن
1: هو
0: عمل
1: من خلال تخيرهم للأعمال. ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
0: يعني
1: من اللي عمله أفضل، من اللي يستطيع يقاوم نزعات النفس وميولها نحو التهرب من المثالية والإتقان والإحسان وما شابه ذلك.
0: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يعني هنالك سلم يعني ودرجات للأعمال، يمكن أن تحصل على معدل 10%، يمكن أن تحصل على، لكن أريد منك أن تكون الأحسن.
1: بالضبط. وضرب الله تعالى لنا المثال والقدوة والأنموذج في هذا في خلقه، لما يقول رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: نعم،
1: أنا جعلتك على هذا النموذج في الخيرية، وأنت مطالب أيضا بأن تنتقي في أفعالك وفي أقوالك. ولما يأتي القرآن يا سيدي ويؤكد صراحة على حب الله لهذه الصفة وللمتصفين بها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مع قلة هذه الصفات التي صرح بحب الله تعالى.
0: أظن ثمان أصناف في القرآن أن الله يحبهم هؤلاء.
1: بالضبط صحيح، ويقابلهم مثل هذا العدد الذين لا يحبهم الله أفعالهم وأقوالهم.
0: أنا لفت انتباهي بكلامك دكتور إقبال جانب يغيب أحيانا عن أذهان، الجانب الجمالي، يعني يعني في الآيات العديدة الله سبحانه وتعالى صاحب الجمال المطلق، أنه لا يقبل القبح لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يقبل القبح أيضا في عباده. آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، وتضع الإنسان في امتحان جمالي، أنه لازم تكون أنت الأجمل، لازم تكون أنت الأحسن، لازم تعكس هذه الصفات.
1: وهذا مطابق اللي تفضلت فيه يا سيدي في أصل معنى الإحسان في اللغة. يعني أنت لو نظرت الإحسان من وين جاءت هذه الكلمة؟
0: من الحسن.
1: من الحسن. ما هو الحسن؟ قال هو ضد الإساءة وبضدها تتميز الأشياء. طيب مشتق من الحسن، ما هو الحسن؟ قالوا لفظ عام يدل على الجمال والبهجة.
0: أها.
1: كيف نقول الدين النصيحة؟ قالوا لفظ عام يستغرق كل ما فيه من الخيرية. وكذلك الحسن، قال كل ما دل على جمال وبهجة فهذا حسن، مما تألفه وترتاح له النفوس والفطرة السليمة ويألف الناس وتستلذ به القرائح والنفوس يتلقى الناس بالرضا والقبول والاستحسان، هذا ينطبق عليه لفظ الإحسان. أضيف لهذول يا سيدي كمان لما يقع الإحسان في المرتبة الثالثة في، يعني خلنا نقول في منظومة الدين كلها، لما مجلس التعليم اللي أقامه جبريل عليه السلام مع الصحابة رضوان الله عليهم بحضورهم، وسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، يعني لهالدرجة موضوع الإحسان موضوع مهم أن يجعل ثالثة ثلاثة مع هذول الأمرين المهمين، الإسلام والإيمان والإحسان،
0: وأعلى درجة.
1: وبالتالي نعم استحق هذه المرتبة الرفيعة، لأنه نظام موجه مثل ما تفضلت لجودة الأفعال والأقوال،
0: يعني نظام منهج حياة، مش المسألة فقط يعني زي ما بنقول نافلة يمكن للإنسان أن يسلكها،
1: أمر تحسيني أو تكميلي. لا لا، هو شيء يعني أبدا مستقر في أصل الدين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سلوكه يا سيدي يقولوا بعض الصحابة اللي كانوا مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو ما ينل منه شيء قط فينتقم منه صاحبه إلا أن أو أن ينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارمه. الرفق، الإحسان، اللطف، الأخذ بمجامع القلوب، التأثير على الناس بالعمل، لأن الناس تتأثر بالأعمال أكثر مما تتأثر بالأقوال. ولذلك لما يأتي قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شوف تكرار ولا، يعني رغم أن الأولى تغني لكن التكرار عليها أيضا في دلالة بلاغية معينة. ادفع بالتي هي أحسن، توخي الحسن واختياره. أنا في كل فعل أمامي عدة اختيارات للرد عليه أو لمباشرته لعمله. قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني وكأنك تأخذ وصفة للسحر.
0: صح.
1: كيف أنا أقلب إنسان عندي من عدو إلى ولي حميم؟ إيش هذه القدرة؟ إيش هذا التأثير الهائل؟
0: لا تفعل ذلك إلا بالأحسن.
1: وهذا يعني هذه ليست حبة دواء يأخذها الإنسان فيصبح محسنا، يحتاج إلى أن يتربى ويتربع على منظومة من الجمالات ومن الإحسانات الكثيرة حتى يصبح هذا العمل
0: والله رحلة
1: أعمال الإحسان أشبه بالسجية.
0: والله اليوم رحلة صعبة، مشوار طويل أن يتربى الإنسان وخاصة أجيالنا وأبنان. أنا يعني بأرقني دائما وبفكر فيه أنه أطفالنا وأبنائنا كيف نربيهم يا دكتور على مسألة أن يكونوا الأحسن عملا والأحسن قولا؟
1: بالوصفة القرآنية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الوصفة الأولى، خذ العفو. والله غاي إذا يعني تستحقنا شوية.
0: أشكرك على هذه الوصفة.
1: خذ العفو يا سيدي، أنا أقبل من الناس القليل من الأخلاق، لا أرفع سقف التوقعات من أحد، أفترض الأسوأ دائما، فإذا جاءني أي شيء أفضل والله هذا الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، فضلت علينا، أنت دائما سباك. هذا لأنه يقول كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكذلك كفى بالمرء إحسانا إذا طلع عنده كم صفة جيدة ممدوحة مذكورة بالخير. العرف الدعوة بالخلق الطيب، بالكلمة الحسنة، الإعراض عن الجاهلين. وهذا هو الوصفة المثالية لمواجهة الاستفزاز.
0: امتصاص الغضب،
1: مجادلة السفهاء. كل واحد في يومه إلا ما يجد أناس بخلاف مزاجه، بخلاف ترتيب حياته، بخلاف ما يتمنى ويشتهي من سير الأمور. إذا كل واحد أنا بدي أتوقف عنده، بدي أجادله، بدي أصدر له منظومتي المعرفية وكذا، إذا إنه لعمر طويل ما راح تخلص أنت في يومك إلا وأنت محتقن وتصل إلى بيتك اللي هو يفترض
0: يعني وكأنك تقول أنه أمامنا خيارين أو أكثر من خيارين، بس الخيارين الأول يا ما بعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كرام، والخيار الثاني أن أعطيه درسا في الأحسن. يعني أتحمل مسؤولية تصحيح هذا الخلل اللي بشعر أنه في الآخر.
1: طبعا علينا واجب الإرشاد والتغيير، لأن المجتمع هو مجموعة من الأفراد، إذا أنت استطعت تغير وأنا استطعت أغير بالتالي ينشأ عنا كل يجمع على يعني خلنا نقول على حد متوافق عليه من الأخلاق، من القيم، من التعاملات. وهذا اللي يعني نظم رب العالمين في قوله تعالى والكاظمين الغيظ
0: والعافين
1: عن الناس والله يحب المحسنين. تصريحات مباشرة، قولوا للناس حسنا،
0: نعم،
1: جادلهم بالتي هي أحسن.
0: صحيح.
1: كل هذا دعوة. لا يتيدي بالله، يشوف هذه الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب أنا إذا واحد آخر ومختلف عني في أشياء كثيرة لكن مطالب في نفس الوقت أن أكون بارا ومحسنا ومقسطا

0: معه. إذن هذا الإحسان دعوة للأخذ بمجامع الخير من أبوابها جميعا،
1: ومع الناس أجمعين،
0: ومع الناس أجمعين. ولذلك مثلا في قاعدة الأخلاق الجامعة اللي تلخصت في قول الله تعالى بثلاثة أوامر وثلاثة نواهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالمقابل قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني المكان اللي الله يجزيك الخير في تسليط الضوء على موضوع الإحسان، أنا ربما المرة الأولى رغم أني رسالة دكتوراه عن المفاضلة في التعبير القرآني بين الألفاظ، أول مرة أتذكر وأتنبه إلى أن الحسن له كل هذه المساحة الجميلة من يعني الخطاب القرآني ومن الفعل النبوي.
1: والله قعدت شهر يا دكتور وأنا أعد لهذه
0: ما أنت دائما شغلك متعوب عليه دكتور.
1: لا لا بس بدي أشير إلى يعني مسألة للمستمع الكريم، إنه حتى ما أنت تقرأ بالآيات تستشعر الجمال، إنه هذه الحياة الموحشة في رد الإساءة أو في اللغو كذا لا تليق بك كإنسان. أنت الله كرمك، أنت أفضل من هذه الحالة. لما واحد بيسألك في تواصل في وسائل التواصل الاجتماعي، أسهل ما يمكن أن ترد عليه بالإساءة. لكن
0: ولذلك سيدي لما أجى اليهودي وأراد قال والله أنا قرأت في التوراة عن جميع صفات محمد، ليس فظا ولا صخابا ولا غليظا، هذا مكتوب في التوراة في الإنجيل، قال وجدتها جميعا وعرفتها بنفسي إلا صفة الحلم والإحسان، فأريد أن أختبر بها النبي. كانت كاشفة عن النبوة، دلالة أنها صفة مميزة ترقى إلى صفات الأنبياء يعني يتسم بها. فلما جاء فأخشن القول للنبي، حتى سيدنا عمر يعني وقف له أنه هذا الكلام لا يجوز، يبدو 30 دينار حق تمر فلا يليق مع النبي. قال له يا عمر هل أمرته أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب؟ قال الآن أدركت أنه محمد نبي، لم يزده جهلي إلا حلما. أدرك من خلال هذه الصفة من إحسان النبي كيف أنقذه في موقف هو أصلا يفترض يكون متشفي فيه، أدرك أنه هذه الصفة لا يرتقي إليها إلا أصحاب القلوب الكبيرة.
1: والله أنا بشفق يا دكتور إقبال على بعض إخواننا المتدينين، وخاصة في المجال العام اللي بيشتغلوا في المجال العام.
0: نعم.
1: ويروا من السهل أنه يساء حتى دفاعا عن الدين، لما يدافع عن الدين أحيانا يسيئون إلى خلق الله. قرأت قوله تعالى وتوقفت عنده كثيرا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
0: نعم.
1: الجزاء عند الله سبحانه وتعالى بالأحسن، بأحسن الذي كانوا يعملون. شوف الصورة الرهيبة يوم القيامة، الله عندما يجزيك عندما
0: الله أكبر
1: بأحسن الذي كانوا يعملون، مش بفرز آخر، مش بـ بـ بـ بـ يعني بمسارات قد تصورها إنه والله إحنا تقربنا إلى الله بها، لا، الله يحسبكنا يجزيكنا.
0: ولذلك سيدي الحسن عندنا مو بس بالفعل وبالقول، حتى بالظنون الداخلية، حسن الظن. يعني أنا مطالب حتى الإحسان في ظنوني، ومن يقول من ساء فعله ساء ظنونه، على مفهوم المقابلة نقول من حسن فعله حسن ظنونه. يعني إحنا حتى اللي عمله خير نكسب مكسب إضافي مغفول عنه، اللي هو يصبح ظنه حسن في الناس، يتوقع منهم الخيرية على طريقة ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك ما هذا إلا بهتان مبين. يعني دائما يتوقع أنه لا يليق بالآخر، دائما يحسن الظن، دائما يتوقع الأفضل والأحسن من الآخرين.
1: لذلك
0: هذا هو السلوك المتوقع. ولذلك لما يقول رب العالمين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن القول لا يستخف به لأنه معطي مساحة كبيرة في التعبير عن الإرادة وعن الأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شوف كمان هاي الآية فيها وصفتين مميزات يا سيدي.
1: تفضل يا سيدي.
0: الأولى في منع ظاهرة التشكي والتذمر والتأثم والتأفف والشعور بالاضطهاد واضطهاد العظمة وما رافق من المشاعر السلبية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال إلا من ظلم. كمان أعطاك متنفس أنه أنا ليس فقط دعوة إلى التصبير وإلى السكون وإلى يعني المكابرة على الآلام، قال لا،
1: في استثناء.
0: إلا من ظلم، وكأنها دعوة إلى المظلوم أن يجهر بمظلمته وأن يقول حتى لا يستمرئ الظالم ظلمه أو أن يتعدى في ظلمه غيره.
1: الله يبارك فيك دكتور إقبال، دائما أعجز يعني عن شكرك، والله شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير، أحسن الله إليك كما تحسن إلينا دائما فيما تقدمه وفيما تضيفه في هذه الحلقات التي نحاول قدر الإمكان أن نضيء جوانب بسيطة من طريق الخير للناس.
0: الله يكتب أجركم وينفع فينا وفيكم.
1: الله يجزيك كل خير، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة، في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة المكناسي.

0: التي ألفها محمد بن عثمان المكناسي. في إحراز المعلى لا يقتصر الأمر على كون هذه الرحلة وصفا دقيقا للمدن والقرى التي زارها المكناسي، بل يتميز كذلك بتنوع وصفه لتلك المدن.
1: إحراز المعلى قد تكون نموذجا للرحلة العامة حسب تصنيف محمد الفاسي لما جمعته من أغراض شتى، فهي حجازية، سياسية، اكتشافية، زيارة علمية.
0: فلا عجب إذن في أن نقف على مخطوط الرحلة والذي هو في مثل هذه الأهمية، خصوصا إذا علمنا مكانة وقدر صاحبه ذلك السفير والوزير الذي اكتسب رصيدا ثقافيا غير عادي وحنكة تجارية، مما جعله ملاحظا دقيقا وناقدا مصيبا لما كان يقف عليه في رحلاته التي تعكس شخصيته ومؤهلاته الثقافية والدبلوماسية.

0: في اهتمام المؤرخين بالإحراز المعلى نرى من بين المفارقات التي ميزت محمد بن عثمان المكناسي أن رحلته المشرقية لم تنل ما تستحقه لدى النخبة العالمة في مغرب القرن التاسع عشر، رغم ما أثارته من استحسان لدى معاصريه الذين اطلعوا عليها. فقد اعتاد المؤلفون أن يعرضوا مخططاتهم على ثلة من أقرانهم الذين يتوسمون فيهم الأمانة والصدق.
1: وجريا على هذه العادة، كان من حسن حظنا أن نظم ثلاثة علماء قصائد في تقريض الإحراز.
0: ففي مدح محمد العربي بن إسماعيل الناصري للإحراز ينوه بما تضمنته الرحلة من علوم جمة تقصر ألسنة الفحول عن وصفها على حد تعبيره، فقال:
1: فكأنها الدر النفيس مضمخ مسكا دلائله نفيسا عنبر، أو روضة تزهو لفرط بلاغة الفن البديع عليها وشي أحمر، شربت بكل زلال علم حكمة وبنصر محي الدين أبدت تخبره.

0: عالم آخر من البيت الناصري هو موسر بن محمد المكي اطلع على الإحراز وميزات الرحلة، ويؤكد أنها جمعت من الآداب ما أنست به رحلات مشهورة بفضل فصاحة مبناها، وقال:
1: تنبي فصاحتها ورقة لفظها بعلوم جامعها الذي أنشاها.

0: وفي تقرير ثالث لمجهول نقف على نفس الإطراء للرحلة ومؤلفها مركزا على فوائدها في إرشاد الحجاج لقضاء المناسك.
1: خلاصة القول إن مخطوط إحراز المعلى والرقيب يعتبر تحفة فنية وأدبية وصوفية تجعلنا نكمل الصورة التي رسمتها رحلات المكناسي إلى أوروبا عن ثقافة الرجل وشخصيته، أو تزودنا بمعطيات عن أحوال البلدان التي زارها قلما تجود بها المصادر التاريخية التقليدية.

0: نحن الآن مع رحلة المكناسي محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي، وفي نسخة المخطوط التي كان يملكها عبد الرحمن بن زيدان، حيث يستهل ابن عثمان المخطوطة بالقول:
1: على أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله لما عينه سفيرا لدى السلطان العثماني أمرني أدام الله اعتناءه وخلد في الدهر بالجميل ثناءه أننا إذا تقضينا من القسطنطينية غرض الرسالة مع تحصيل رؤية تلك الهالة نستعد للسرى إلى أم

القرى لنقضي مناسك الحج. عهد إلينا أدام الله سعادته أن نرسم له ما تتفق رؤيته في هذا السفر في البدو والحضر، فحاولت ألا أرسم شيئا إلا حررته، ولا آتي بشيء إلا وضحته، امتثالا لأمره الذي طبق الآفاق وتتميما لاعتنائه الذي أراق وخلد في بطون الأوراق.

0: يخبرنا الرحالة في بعض الأحيان أنه كان يدون ما يراه ويكتب ما يسمعه أو يبلغه، ولكنه يشعرنا مع ذلك أن الكتابة والتدوين يظلان ثانويين، وأن المعول عليه هو الحفظ والذاكرة.
1: لذلك يا شيماء، كانت الكتابة عند الرحالة ابن عثمان تذكرا واستعادة لوقائع ومشاهدات قد يكون مضى عليها في بعض الأحيان زمن طويل. فالمعلوم أن الرحلة تستغرق وقتا قد يطول أو يقصر، ولا تتم كتابتها إلا بعد الفراغ من التنقل، حيث يعود الرحالة إما إلى ما دونه خلال سفره، وإما بالتعديل على ما حفظته ذاكرته.
0: لم يفصح المكناسي عن المكان الذي كتب فيه مخطوطة إحراز المعلى، وإن كان الظن أنه مكناس. ومن سياق كلامه يتضح أن ابن عثمان قد ألف رحلته تنفيذا لأمر السلطان، فهو كاتبه وسفيره، كما أن إهداء تأليف من هذا النوع للسلطان يعتبر مصدر فخر ووسيلة لزيادة الحظوة والمنزلة، خصوصا لدى سلطان عالم. بذل المكناسي قصارى جهده لصياغة كتابه في أسلوب أدبي رفيع باعتباره كاتبا سلطانيا، وتأليف رحلته كان بناء على أوامر سيدي محمد كما صرح هو بذلك.
1: أما الحقيقة فهي أن الأسلوب الذي كتب به الإحراز لا يختلف كثيرا عن مثيله في الرحلات المغربية، ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن المكناسي نهل من العديد منها، كما أن أسلوبه لم يستمر على وتيرة واحدة، ولم يلتزم منحا محددا في الكتابة، بل كان يتغير تبعا للموضوع المطروق.
0: صحيح، والدليل على ذلك أن ابن عثمان اختار أحيانا أسلوبا خاليا من أي تأنق أو زخرفة، وقد اعتمد هذا الأسلوب خلال تناوله موضوعات معينة مثل القضايا الفقهية واللغوية وسرد يوميات رحلته.
1: وهذا ما يلمسه من يقرأ حديثه عن السفر من مدينة قرطاجنة الإسبانية والرسو بميناء سراكوزا الصقلي، ووصفه لهذه المدينة، أو وصفه لوصول السفارة إلى اسطنبول والاستقبال الرسمي المخصص لها، نتبين مدى البساطة والسلاسة في الأسلوب الذي اعتمده ابن عثمان المكناسي.
0: سار رحالتنا في تدوينه الصفحات الأولى على الأسلوب المنمق نفسه بما دأب عليه الفقهاء من استهلال حديثهم عن تكليف السلطان له بالسفر وتدوين مشاهداته خلاله، حيث يقول:
1: لكن كيف الطيران بلا جناح والبروز إلى الكفاح من غير سلاح؟ على أن أرباب هذا الشأن الموسومين بالإجازة والإحسان الذين انقادت لهم البلاغة بأرسان، لا يدخل أحد منهم لميدان التصنيف والجولان فيما فيه من صعوبة الترصيف إلا اعتذر، وإن كان ممن نظم أو نثر، فإن لم يسقط عثر.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع محمد بن عبد الوهاب المكناسي في حلقة ثانية، ودائما مع برنامج أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.